المقربين منكم، أي نوع من الزواج تراوها أنجح وأضمن لاستمرار العلاقة؟ الزواج عن حب أو الزواج التقليدي اللي يكون معناتها زواج العقل، يكون فيه مقومات متطلبات واضحة في الارتباط. فما شكون اختار الزواج عن حب ويقول لك جسوم من بعد اللي باش يصير الكل، الاختلافات، الظروف الاجتماعية، الظروف المادية. وفما اللي يختار الزواج بالعقل، الزواج التقليدي المتعارف عليه، لأنه فما شروط، فما مقومات متوفرة في شريك أو شريكة الحياة. رأو كما المرأة تختار مع شكون باش تكمل حياتها وتحب تتزوج بلي حاضر، أما زادة برشا رجال واليوم في وقتنا زادة يخو اللي تخدم واللي إمكانياتها المادية تساعد زادة في الحياة الزوجية من بعد. دونك للاثنين، معناتها للمرأة وإلا للراجل، حسب رأيكم أيهما الأفضل، الزواج عن حب وإلا الزواج التقليدي؟ ولا فما شق يقولك لا زواج حاجة راهو ما فيهاش نجاح بشكل مطلق، دونك ما تقعد معناتها الأمور نسبية، كل واحد وتجربته. هذه نحبوا نسموه منكم، وبالك تنجموا تفيدوا انتم من تجاربكم اللي يسمعوا فينا واللي خاموا هكا في حيرة بين أنهم يختاروا بقلبهم وإلا بعقلهم. 71 844 411، مرحبا بكم في نوستالجيا.

مجددا سلام عليكم مستمعات الشباب، اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي اخترتوا تسهروا معنا في سهره الجمعه. كل سهره جمعه مع نوستالجيا، ديما انتم اللي تتبادلوا هكا الاراء والتجارب وجهه النظر وتحكي وتتفاعلوا معنا في المواضيع اللي نطرحوها. مرحبا بكل تفاعلاتكم، مرحبا بالناس الكل. بعد شويه نستقبلوا تليفوناتكم، وما نذكر بالتواصل يكون عن طريق صفحه الفيسبوك. اليوم ما مسالش، خليوا تفاعلاتكم على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. ومرحبا بكم الناس الكل، وحنا تو نعاودوا نجدوا الاتصال بكم. سينو نحكيوا اليوم على الحب او الزواج، الارتباط، حسب رايكم ايهما انجح وأكثر استقرارا، الزواج التقليدي أم الزواج العاطفي؟ يعني علاقة تكون مبنية على الحب وأساسها هي المشاعر والمحبة، أو أنه بالعقل زواج تقليدي بالعقل، فما شروط معينة، فما مواصفات نحلم بها في شريك الحياة وقت اللي تتوفر نسبيا ان نقروا الارتباط بالانسان هذيك ولا بالشخص هذيك. نعرفوا كل فتاه ولا كل رجل وقت اللي خمم في الزواج ماذا بيه، معناتها يكون فما محبه ومشاعر. لكن في العصر الحالي برشا رجعوا للزواج التقليدي لانه يراو العلاقه انجح وتنجم تستمر اكثر، اقل مشاكل مادية، ما فماش فوارق ربما اجتماعية تعليمية، هذا كل يدخل في الحسابات. وكأنه حسابات وليت الارتباط أو فكرة الارتباط، انتوما شنو اللي تختاروا؟ مرحبا بكم الناس الكل. نذكر زادة وأنه عنا فقرة غنية وحكاية على ذمتكم للناس اللي عندها ذكرى عندها حكاية مع غنية يتفكروها بتدخل كل ما يسمو الغنية هذيك، ولا زادة عنا فقرة فلاشباك من ساعة الأخرى. اليوم كما قلت اخترنا لكم القيصر، اما انتم كان عندكم اغنيه تنجموا تختاروا ولا تعدلوا شويه الاختيار. نزار واميره معكم حتى نوصل لين. مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم الناس الكل معنا في نوستالجيا يا ليالي. تواصلنا للتسعة واربعين دقيقة، نذكر انه بعد شوية العشرة بالضبط الموعد يكون مع الأخبار المونديال، مونديال بنات مع زياد الخياري، العشرة متاع الليل، العشرة ونص موعد النشرة الإخبارية. سينو مرحبا بكم الناس الكل معنا في نوستالجيا الليلة، نحكيه على الارتباط والزواج بما انه موسم هكا متاع زواج وأفراح ومسرات، إن شاء الله ربي يهني الناس الكل. ننتقلوا اليوم حسب رأيكم وحسب تجربكم، هل الأفضل اليوم الزواج يكون عن حب وإلا الزواج التقليدي، زواج العقل أو بالعقل؟ فما اللي يختار الزواج عن حب ويقول لك نتحمل المسؤولية رغم أنه تكون فما أحيانا هكا بعض الليزانديس، معناتها المؤشرات اللي تبين أنه العلاقة تنجم تصير فيها مشاكل، فوارق في الدراسة، فوارق اجتماعية ومادية، ينجم معناتها مقاومة الفشل أو المشاكل موجودة لكن المشاعر تغلب أحيانا، معناتها الحاجات هذوكم يتجاوزوها باسم الحب وبالمشاعر متاعهم، وأحيانا تخلق معناتها مشاكل وخلافات وتوصل حتى لل الانفصال. الزواج على العقل أو الزواج التقليدي من الأول يبان وأنه زواج فيه مقاومة النجاح، لكن أحيانا من بعد تصير الخلافات وقت اللي طرف معناتها في الكوبل يحس وكأنه فما برود في المشاعر، ما فماش محبة كبيرة، وقتها بتدخل بعد التجربة هذيك. علاش هو كل شخص وتجربته، كل كوبل والتجربة متاعه، ما فماش حاجة مطلقة، كل شيء نسبي في العلاقات، فما بالك في الزواج والارتباط. انتوما اللي تسمعوا فينا أيهما تراوه معناتها أنجح وقادر على الاستقرار والاستمرار، الزواج عن حب، الزواج العاطفي، وإلا الزواج التقليدي؟ معنا نجاة من توزر، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بك أميرة، تحية ليك وكل عام في إذاعتنا العزيزة الغالية وكل المستمعين والمستمعات.
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله لاباس.
0: مرحبا بيك،
1: ان شاء الله ديما مبروك عليكم ان شاء الله
0: الاستوديو الجديد. اي
1: ولا اذاعتنا الوطنيه الفرنسيه العزيزه الغاليه، صلي على النبي ان شاء الله ديما في تقدم يا رب.
0: يعيشك يا نجاه، مرحبا بيك، انت من المستمعات الوفيات لاذاعه الشباب. تسمع فينا خير نجاه؟
1: لا والله
0: صوت
1: نحب، والله ماذا بيا ديما نتعدم لا غالب.
0: لا نسال على نوعيه الصوت، عاد احنا تقنيات جديده ونوعيه الصوت كيفاش؟
1: محليها والله، مصلي على النبي والله.
0: مرحبا
1: 10 على 10 حتى
0: مرحبا بك، مرحبا. اللي يسمعوا فينا نعاود ينجموا يتفاعلوا معنا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، كان تحبوا تخليوا ارقامكم باش نتواصلوا معاكم، تخليوا رايكم زادا في شكل كومنتير على ستاتيو الخاصة بالسهرة وبموضوع السهرة الليلة، الزواج معناتها مخير الزواج عن حب والا العاطفي، تراوه انتم الانجح الانجع القادر على الاستقرار؟ وانت مادام نجيت ما شاء الله عندك سنين متزوجة، إن شاء الله ربي يهنيك ويديم المحبة والعشرة بيناتكم. زواجك كيفاش كان، تقليدي وإلا بمحب؟
1: 30 سنة ساعة احنا تو
0: ما شاء الله، إن شاء الله العمر الكل مع بعضكم.
1: عايش بنتي وانتي جيدة، ربي يطول في عمرك يهنيك. والله ايش نقول لك، انا باش نقول لك حاجة، والله هو فما راهو الحب وهكا وهكا، أما أنا راه تقليدي خاطر الحب يبكي، انا بالنسبه لي انا تقليدي، لا حب لا شيء.
0: ترجح الكفه للتقليدي، معناتها انت نصيحتك توا مثلا للي كوبل اللي ينجموا يكونوا في موقف هكا نتاع باش يختاروا المراه ولا الراجل، راهو اليوم خلينا نقولوا حتى الرجال يختاروا اللي انسب ليهم لمستواهم الاجتماعي، اللي يراوها تنجم تكون معناتها ام صغارهم، اللي تنجم تعاونهم ماديا، نفس الشيء معناتها الراجل يختار والمراه تختار.
1: تصبر زيدة اميره بنتي، فما برشا حاجات راهو زيدة، راهو مش معناتها او كنحبوا بعضنا ونعرسوا ونعملوا زازه شويه بقلاوه ودنيا ونلموا الناس ومن بعد
0: مش الفايده غادي
1: حيت خاطر هذه عشره، راهي عشره مره معناها يلزم المراه ولا الراجل يصبر ويعديو كيما نقولوا مر حلو ومر حتى يصون الاحمر، فهمتني؟ خاطر كيما نقولوا دهر، هذا معناها الارتباط دهر بالحق بنتي اميره، معناها يلزم الواحد يعرف وين يحط ثقيل، معناتها هذا يثبت خاطر برشا بتتعدى، هي برشا حاجات راهي تتعدى، برشا مشاكل بتصير، الواحد ساعات بالحق يتقلق ساعات، لكن مرور السنوات وفي العشرة وفي المودة والرحمة زادة معناتها باهية تمشي.
0: أما حتى بالمحبة معنى، حتى في الزواج اللي عن حب، زواج المشاعر، المودة باش تكون موجودة معناتها.
1: أنا قلت لك مودة ورحمة، ومحبه معنيها كيما حاشا بنتي واحد يوم نقول لها انا انت تهزني انا نهزك نساعدوا بعضنا معناتها نقول لك الكلام الحلو لبعضنا فهمتني زاد كلام زاد الحب برشا برشا زاد راهو انا ما نبركش في يجي ما نكذبش عليك او نحبك وتحبني ومن بعد كيفاه ايه انت باش تحبني اخف معايا في مواقف تنحب
0: معناتها قبل المحبه لازم المواقف
1: بالطبيعه شنو تحبني بالفارغ ومن بعد شنو ومشني بعدها تنحبك هذيك خاطر بكلمه بركه معناتها كلمه حب حب ونتعدى يا خويا ما تحبنيش ونحب المواقف السمحه اللي نلقى حد هكا مساندني ويقف معايا في اي حاجه معناها فهمتني يعني حاجه بدي في مرض في مشاكل في حتى بنت مظلومه ريت تبدا ساعات بنت مظلومه بالحق يخلي حقي بالحق ربي سبحانه يخلي حقي اما يصدقني بالحق
0: دونك بالنسبة ليك الزواج التقليدي الزواج بالعقل هو اللي يخلي العلاقة تستمر أو الارتباط أو الزواج يتواصل أضمن وأنجح
1: صحيح
0: كنت تعرف روحك على شنو قادم تعرف شنو يتوفر في الشخص هذيك شنو إمكانياته زايدة لأنه اليوم كي نجيو نشوفوا أغلب المشاكل اللي تصير ما بين الكوبل هي مادية بالأساس
1: صحيح بالحق بالحق
0: أو نسبة كبيرة مادية معناتها وبعد تجي حاجات أخرى حسب كل كوبل شنو نوعية الخلافات والمشاكل ما بيناتهم
1: ما يتبدلت الدنيا يا مش الدنيا تبدلت سما الدنيا بالحق صعبت يا أميرة بنتي والغلي وبالحق راهو ما عادش ريت احنا جيلنا في التسعينات والثمانينات جيلي أنا والناس اللي قبلي معناتها عندنا كل استعداد وتعدي واحد وكانت الدنيا معناتها بالحق رخيصه ما نكذبش عليك وفما العينه وفما ذيك يعاون مثلا انت ما عندكش تتلم مثلا الاخت تتعاون الحماه تعاون الحموه فهمتني يعاونوا حتى باش يعرف الطفل ولا باش يعرف الطفل يتعاونوا بالحق كل واحد يجي حوشه حوشه معناها تو راك تشوف بنتي كان مشاكل وربي يهت ان شاء الله انا وضي حد مشاكل مع خاله انا ديما نقول لك الواحد بالعقل ديما العقل يغلب راه تو الوقت هذا في الوقت الصعيب نحكي على الوقت الصعيب هذا راه
0: اي اي اي صح انا جيت وجهت النظر نتاعك تنجم تشيد اللي اسمه فينا تو راه اللي في موقف هكا في حيره ويخم زعما هكا ولا هكا شنو نختار ان شاء الله ربي يهني الناس الكل يعطيك صحة شكرا ليك ليك زينة تسلمنا على سي طارق وان شاء الله ربي يهنيكم انتم ويديم المحبه والعشره ما بيناتكم شكرا جيت من توزر يفضلك عايشك تليفون اخر معنا سونيا من الكيف مساء النور يا سونيا
2: مساء النور يا أميرة مساء
0: حيلك مرحبا مرحبا سونيا
2: بيك عايشك يا أميرة بفضلك
0: يعيشك أي سونيا نسمع منك تو كان مش مشيو للجيل الآخر من بعد مدام سيدة بعد مدام نجيت تبارك الله 30 سنة زواج أنت ما زلت مش مرتبطة
2: لا لا
0: ما زلت تخامة في مخك شنو بالضبط أنت الزواج ينجم ينجح حسب ما شنو احنا نبنيو الفكرة حسب قناعاتنا أولا وحسب التجارب المحيطة بينا ونشوفوا معناتها الكوبلوات اللي دايرين بينا شكون اللي نجحوا أكثر شكون اللي العلاقة نتاعهم هكا فيها مودة أكثر اللي تزوجوا عن حب وإلا اللي تزوجوا بالعقل
2: في مخك شنو
0: هو يبقى مكتوب ديما في الأخر
2: يبقى مكتوب
0: ديما فما هكا بعض المقاومات
2: اي والله ساعات تشوف زواج تقليدي تلقاها قصه ناجحه وراهم متفاهمين ويصبروا على بعضهم وليدي تلقاهم محلاهم مع بعض
0: ايه يعني تجي المحبه تجي بعد بالعشره
2: تجي بالعشره المحبه بالعشره اها تلقاهم محلاهم متفاهمين تصبر عليك لك جي ظروف مش باهيه تصبر معاه اما تو لين بعد الحب في ساعه يحبوا بعضهم وفي ساعه ما تصير المشاكل كثير برشا حاجات أما الأكثرية والله أنا نشوف فيه العائلة أخواتي متزوجين زواج تقليد والله متفاهمين والله يبي بارك الله والله مش عاملين فماش مشاكل بيناتهم فما حتى تجي حاجة في فما
0: شنو أسباب حسب رأيك أنت اللي يخلي الزواج التقليدي هو الأنجح اللي يستمر أكثر
2: والله المحبة تجي المحبة بعد العشرة بعد العشرة تجي المحبة هاي يحبوا بعضهم ويصبروا على بعضهم ويقفوا مع بعضهم في مرض ولا وقت الشدة تلقاه معها وإلا هو كيف كيف زيد حتى هو في وقت
0: بالمواقف معناتها بالمواقف اللي تصير، مواقف اليومية الحياتية، تفهم شخص هذيك يحبك بالحق وإلا معناتها مشاعر مؤقتة وبتلقاهاش وقت الغسرة وقت المرض.
2: محبة في ساعة تفوت ما تلقاش، محبة في ساعة ما تجيش ساعة ما تمشيها.
0: باهي برشا، يعطيك الصحة. شكرا يا سونيا. شكرا ليك على التدخل. يسمعوا فينا تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم نتسائلوا على الارتباط او الزواج العاطفي والا التقليدي، الزواج عن حب، زواج المشاعر والا الزواج بالعقل، وقت اللي تشوف الشخص اللي احيانا ما انت يعرفوك عليه العائله والا الاصدقاء، مقومات الزوج والا الزوجه اللي تنجم تتفهم انت وياها في المستقبل بمواقف معينه، تنجموا تحكي وتنجموا تفهموا بعضكم، شخصيه بعضكم، وتخموا للمستقبل او شكل العلاقه الزوجية كيفاش نجم تكون كل شخص وتجربته. بين مدام نجات وسونيا، رغم اللي فما فارق في العمر، فما زوز أجيال، معناتها مدام نجات 30 سنة زواج، سونيا مازالت مش متزوجة شابة، الاثنين يتفقوا أنه الزواج التقليدي هو الأنجح أو الأضمن للاستمرار، لأنه العقل أو زواج العقل معناتها فيه تكتشف مواقف في الشخص اللي باش ترتبط فيه وبيه، ومن بعد أكيد الحب النجم يجي بالعشرة وبالمودة. نعود ذكر بطرق التواصل بالتليفون وإلا على الراديو جون تونيزي باج أوفيسيال، الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس الكل. شوية آخر زياد الخياري وأخبار المونديال، مونديال باي نايت، سينو مكملين معكم في نوستالجيا حتى النص الليل. مرحبا بكم الناس الكل.

0: تحية لفريق البرنامج مسهرين برشا موزيكا أكيد وبرشا أخبار. أميرة الزيدي أكيد وصديقي نزار الورتاني في الإخراج التقني. طريق السلامة للجميع. مونديال السهريات في المقاهي، فما اللي عنده شغف، فما اللي ما عندوش، فما اللي عنده خدمته رزقه. أكيد سلاعة للتلامذة للطلبة، إن شاء الله امتحاناتكم تكون تعدت لاباس. أنا زياد الخياري، معايا فيصل العروسي في التحليل الفني. فيصل شو أحوالك؟
1: أهلا بك زياد، نسلم عليك أنت ونسلم على جميع الفريجي الكل وكل مستمعينا بيان سور اللي في إذاعة الشباب، وان شاء الله يعديوا معنا كوب دي مود مزيان
0: ان شاء الله. كاس عالم مزيانه اكيد باش نساسوا زاده واحده واحده بالتجهيزات هاي تيك بالاستوديو. كنت معنا فيصل في برشا مواعيد في كاس افريقيا. اول خبر هو الكندا البوسنه، الماتش انتهى بالتعادل، هدف في كل شبكه. البوسنه ضيعت 2 بلاش، ما عملتش ماتش كبير. الكندا كانت مسيطرة ماتش كامل، الكندا عدلت وضيعت الربح في أول ماتش في الكندا في المجموعة. أكيد نرجعوا بكل التفاصيل والتحاليل، لكن قبل هذا اللي يهمنا هو مباراة النسور إن شاء الله نهار الاثنين فجر ما 3 الصباح في مونتيري في المكسيك أمام المنتخب السويدي. عبارة ونحن طمعين في السويد، الماتش الأول مهم جدا، والسويد زادت خمم وتقولك زادت تونس
1: طمع فينا
0: زاد. نمشيو للمكسيك، نزار يقول لي جاهزين مع المكسيك مع مبعوث الاذاعه، مبعوث التلفزه التونسيه. ديما نتذكر الجيل الذهبي للاذاعه والتلفزه التونسيه، كنا مؤسسه واحده نقعدوا ديما مؤسسه واحده. صديقنا زميلنا انيس الماجري مبعوث التلفزه التونسيه الوطنيه في المكسيك. انيس شحوالك، مساء الخير.
2: مساء النور زياد، تحيه ليك، تحيه لفيصل، تحيه لكل مستمعي اذاعه الشباب، ومره اخرى الف مبروك على جديد الاذاعه التونسيه. واحنا كما كنت تحكي زياد اكيد ولاد دار واحده، يعني التلفزه واذاعه رانا شي كيف كيف. انا
0: اكيد اكيد الله يخليك انيس، تحيه لاسكندر الحجام، تحيه للجاليه التونسيه في المكسيك، الجمهور، الناس المقيمه في المكسيك، في الكندا، في امريكا، الناس اللي جات من كل اصقاع الكره الارضيه حتى نكون ان شاء الله مع منتخبنا نهار الاثنين فجر ما 3 نتاع الصباح عندنا احنا في تونس. انت عندك مونجالتك ومعدلها، حتى تونس تو في القاوي هنا باي نايت في الليل انيس، ما كثرش عليك يعني، مازالوا المونجاله ماهيش معدله توب. يقول لك مات السهريه اوكي، مع انت نتاع العشرة هذية ولا نتاع الحداش تعليل ولا نتاع الثمانية تعليل كيما ماتش كندا البوسنة، ما تشوت ما الساعتين تاع الصباح وما ثلاثة مزلنا ماناش توب كونكتي. اي اخوي الغالي، اعطيني اخبار المنتخب الوطني، اخبار التشكيلة لو فيه تشكيلة محتملة، الجالية شحوالها، الجمهور، الفانزون، الطقس، الجاهزية ان شاء الله، وربي ينجحكم في المهمة بتاعكم. انيس مع اسكندر الحجام.
2: طيب شابينك بني فاتلك كلامتي كل كان نسيت حاجة أرجع معي
0: مثال.
2: طيب بالنسبة حكيت على الدابتاسيون دي زياد وعلى فرق التوقيت، احنا هنا بطبيعتنا مثلنا ما تأقلمناش، يعني 7 سوية برشا برشا، يعني يتفهم انت احنا تونسة ما تلاقي ربما بتاع سلاح تحل هيدي كهنا خاطر ما المخ مستانس بالبرمجة كيكا
0: صحيح،
2: دونك مازلنا مستانساش بالوقت. نفس الشيء بالنسبة للملاعبية، الملاعبية كما قلت اللي كانت حصص تدريبية كانت باش تصير منذ بداية البرنامج، كانت 8 متاع الليل حصص تدريبية نفس توقيت مباراة تونس السويد. اليوم صار تحوير على مستوى توقيت التدريبات باش تصير 6 متاع العشية، هذا معناه حسب طبعا الاعلام بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم يقول لك المدرب اختار يدربوا 6 متاع العشية لإراحة اللاعبين نوعا ما قبل المباراة طبعا بتقريبا 72 ساعة. غدوة يرجع التوقيت ما نعرفوش توقيت تاع غدوة، لكن اليوم باش تكون حصة مفتوحة للاعلاميين كما تعرف، 6:15 إدلاء بالتصريحات، ثم 6 التدريبات تصوير ربع ساعة، وتكون الحصة التدريبية من 6 حتى 7:30.
0: بالنسبة للمونتيري تحكي على توقيتك انت يا انيس، توقيت مونتيري مكسيكو،
2: توقيت مونتيري، توقيت مونتيري ديما انت زيد 7 سوايع، ديما زيد 7 ساعات فلافول، يعني 6 متاع العشية بدهم قداش تبدا عندكم في تونس زياد بالضبط،
0: كي نزيدوا 7 سوايع نعملوا الحسبه فيصل على
2: روسي فجر ما دي ساعة توقيت تونس،
0: يعني وقت احنا اللي حب يتفرج شي ماتش امريكا اللي مبرمج اليوم ان شاء الله فجر، معناتها نحكي على السبت فجر ماضي ساعتين تصبيح مع الباراغواي، ينجم يكون يتبع اخبار النسور واخبار الحصه التدريبيه في الوكالات والاجواء والاخبار والصفحات. برافو انيس، هذا معطى مهم جدا. دونك الحصه التدريبيه اليوم لمنتخبنا ماضي ساعه تاع الصباح بتوقيت تونس. اوكي،
2: توقيت تونس. بالنسبة للتشكيلة زياد، بالنسبة للتشكيلة اللي باش تلعب المباراة يمكن ابارتير من الحصة التعليم تبدا تظهر ملامح التشكيلة، ولو انه الشيء اللي نسبيا كل واحد 90% ثابت هو خط خط الدفاع ثابت يعني اربع الاربع

0: فعل ثابتين، يبقى ربما الاختلاف في منطقة وسط الميدان والهجوم اللي هو مش واضح هذا الآن. نحكي على ديلان برو، نحكي وسامحني على يان فاليري وعلي العابدي ومنتصر الطالبي وعمر الرقيب، هما تقريبا ثابتين في الدفاع. يبقى الاختلاف اليوم باش نفهموا، نشوفوا منطقة وسط الميدان شكون الأقرب، شكون بشويه بشويه تتضح معالم التشكيله اللي باش تلعب ماتش السياده زياد.
1: نعم، ويقعد الحارس مهيب الشامخ هو الحارس الأول قدام الدفاع اللي سميته، واضح كحارس ثابت طبعت واحدة واحدة. أنت أكيد باش تبع الحصة التدريبية مفتوحة اليوم، تشوف الوسط صحيح. تشوف الأتاك،
0: ولا وني ربع ساعة ربع ساعة زياد ما تنجمش تعطيك الملامح بالضبط، لكن احنا ماك تعرف احنا من خلال الكواليس نتاعنا نجمو نوصلوا نعرفوا على رقم ملامح التشكيلة
1: والخبرة
0: بالطرق نتاعنا
1: تزيد ما شاء الله. ربع ساعة نتاع الفيفا هذيك ما تعطيك شيء، أما الخبرة او الكواليس تعطيك التشكيل.
0: تخرج انت نخرج احنا من حصص التدريبات، كي تخرج انت تلقاهم تخليهم يعملوا في عمليه احمائيه يعني
1: اكيد
0: مازالوا التكتيك يظهر في النص ساعه الاخرانيه من الحصه التدريبية.
1: كل واحد يعمل في حكايه، مازالوا مش فوكس على التركيز على التدريب لكن يبداوا يعملوا في الاجواء.
0: فقط زياد معلومه هي ما كنا معلومه، هو التكتم فما تكتم كبير من المكتب الجامعي يعني على اللاعبين والتصريحات، يعني لا تنجم تاخذ تصريحات لا من الاطار الفني ولا من الاطار الاداري بالنسبه للمنتخب، الا ثلاثه تصريحات ناخذوهم قبل المباراه، يعني تركيز تام على المباراه، والناس كلها يعني تحكي على تركيز اللاعبين خاصه واصرارهم انهم يكونوا مركزين على المباراه هذه والدخول مباراه الشهيد، يعتبروها هي مفتاح الترشح للدور الثاني
1: ان شاء الله. هذا المهم، مفتاح الترشح للدور الثاني يوم الاثنين 15 جوان، ما 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، يعني القاوي باش يصبح والتوانسه تونس باش يتبعوا الماتش بانتباه كبير. أنيس، شو حالة الطقس في مونتيري على الأقل في الساعات هذه ويوم المباراة؟
0: احنا توا موجودين بالضبط زياد، موجودين في سنتر دو بريس في معناها في وسط مدينة مونتيري، مركز الإعلامي في وسط مدينة مونتيري. الطقس كما حكيت لك بالطقس معناها من 20-25 درجة، يشبه برشا طقسنا في تونس
1: بيه.
0: حاجة واحدة تقلق كما قلت لك عامل الرطوبة اللي إن شاء الله مش في أثر على اللاعبين، بما أن المباراة باش تكون الساعة 8 نتاع الليل ما نتصورش في تقلقوا برشا، لكن الرطوبة عالية شوية زياد تنجم تقلق، هذا الشيء المؤكد
1: واضح. 8 في مونتيري
0: بالنسبة
1: لك 3 نتاع الصباح في تونس. تفضل أنيسة.
0: اي سالت بكري على اجواء البارح، كنا زاد عايشنا اجواء الافتتاح نتاع كاس العالم، كانت اجواء كبيره، كنا في الفانزون زياد يعني ما تنجمش تحصل عدد الجمهور صدقني، معناها يمكن ما كيلومترات معناها، وفما الكرونجيون تعرفها انت برشا جماهير كانت حاضره بالالاف معناها، واجواء كانت كبيره في المكسيك خاصه بعد الانتصار، يعني كانت اجواء كبيره برشا
1: واضح.
0: يعني حتى فما بعض بون جيلي، الحاجه الوحيده جيلي التونسيه مش موجوده برشا لهنا، تقريبا 3-4 عائلات موجودين معناها، اشخاص متعرفوهم حتى بالاسم موجودين في مونتيري، معناها جالية تونسي مش موجودة برش
1: إن شاء الله.
0: وفي وسط المدينة معناها ما تشوفش حاجة توحي بكأس عالم بس تحضر مدينة مونتيري ولا حاجة،
1: مش كيما العاصمة مكسيكو في ماتش البارح
0: أمام
1: جنوب أفريقيا. يعطيك صحة أنيس المجري أخوي الغالي، خليك في المركز الإعلامي في الخدمة نتاعك مع صديقنا أكيد سكندر الحجام، وأكيد في شراكة مع التلفزة الوطنية
0: محمد علي الزغير
1: وسي محمد علي الكادرور الكاميرامان، ربي يعينكم. شكرا، باي باي، وبساعدكم الوقت مساعدكم الوقت مع تونس في البرامج والسهريات
0: طبعا ماشي للتدريبات ديال
1: التدريبات، مساعدكم الوقت. صح اخوي الغالي، شكرا، باي باي، الى اللقاء. فيصل العروسي كونيكتي اخوي الغالي، نشوفوا في الاهداف نتاع مباراه اكيد الكندا امام البوسنه، المباراه نذكر انتهت بالتعادل، هدف في كل شبكه ضمن المجموعه الثانيه اللي فيها قطر وسويسرا. قطر وسويسرا يلعبوا السبت غدوه 8 نتاع الليل، أكيد تشجيعاتنا للمنتخب القطري العنابي العربي. كي نبدأ هكا في حفل افتتاح مع منظمة البطولة ونتيجة متعادلة، يقلق شوية الأجواء، ولو أنه الكندا أقل شغف من المكسيك بكرة القدم، حتى في حفل الافتتاح اليوم ما كانش حاجة كبيرة، حاجة لايت
2: يمكن الحاجة الوحيدة اللي بشي قلق فيها يمكن الحاجة الوحيدة اللي بشي قلق فيها يمكن الحضور الجماهيري بشي أثر نوعا ما على المباريات اللي بشي يصيروا في كندا. شفنا حفل الافتتاح ماهوش بهرج كبير ومش حاجه كبيره، حاجه سامبل اي مش كيما مكسيكو بيان سور، المكسيك على تقاليد كبيره في كره القدم واحتضنت كاس العالم قبل، دونك امريكا مع كندا ما فهمش برشا تقاليد في كره القدم، بلاد جديده في كره القدم. ان شاء الله يتعدى على خير كوب دي موند، وان شاء الله يكون الحضور الجماهيري في مستوى التطلعات.
1: اوكي، في حفل الافتتاح ما شفناش برشا جمهور، بعد الجمهور في الملعب تاع ماتش الكندا البوسنة دخل المباراة شفنا برشا ألوان تاع تيم الكندي اللون الأحمر طاغي. واحد واحد بيست اوف هايلايتس. شفنا المباراة البوسنة كرة ثابتة من ركنية في البوكس هاري. تينيس بالون مخدومة ظاهرة
2: مخدومة
1: ذوما استراتيجيات يعني يخدموهم المدربين في الكرة الثابتة. كرة بالرأس لمهاجم البوسنة اللي كان سجل الهدف الأول في المباراة لوكيتش. ثم جاء هدف التعادل
2: في رومانيا
1: في رومانيا
2: في الدوري الروماني
1: في الدوري الروماني. ثم جاء هدف التعادل المنتخب الكندي في الشوط الثاني. قبل هدف التعادل كندا البوسنة ضيعت
2: هدف ثانية هي ضيعت باش تقتل المباراة بها. ولان الخبرة متاع المنتخبات اللي تشارك ياسر في كاس العالم ثاني مشاركة للبوسنة معناها في كاس العالم دونك ما عندهمش خبرة كبيرة ما عندهمش ملاعبية على مستوى عالي كبير. حقا الحق طلعوا نقطة تتسمى في صالحهم أكثر من صالح المنتخب الكندي.
1: يعني العقبة متاع الجمهور والبلد المنظم والافتتاح والستريس تعديوها نقطة للبوسنة في الافتتاح.
2: ذكرنا في الماتش متاع البراج متاع مع إيطاليا ماتش براج تصفيات في في في, في البوسنة مع إيطاليا ماركيت من الأول البوسنة وقعت تستنى وتخدم يسر على الترانزيشن وعلى باليريتي. أنت قلت قبيلة لباليريتي لباليريتي ما عادش دي ديتاي ولا ومعني حاجة مهمة وحاجة أساسية في كرة القدم.
1: سلاح إذا تعرف تنفذ ركنية كما تنفذت اليوم تاع البوسنة
2: نعطيك
1: هاي اللقطة في القائم الأول الركنية ديفي في الخمسة متر وخمسين المركاج هنا والحارس زاد يتحمل بتاع الكندا. نشوفوا الإعادة في التلفزيون للهدف الأول في المباراة للبوسنة. فرحة الجمهور البوسني ما هوش بأعداد كبيرة لكن كان موجود في ملعب المباراة. أكيد نحكيه على مباراة أقيمت منذ قليل في تورونتو في الكندا وكنا لعب نحن مع الكندا في جولة مارس مع مدربنا صبري اللاموشي. دونك الكندا البوسنة هدف في كل شبكة. قطر سويسرا الماتش يتلعب كما قلنا السبت مباراة مبرمجة 8 متاع الليل. إن شاء الله نحكي على مباراة ستقام في أمريكا في سان فرانسيسكو. هذا بالنسبة للمجموعة الثانية في كأس العالم. نشوفوا حكم المباراة شنو كان الأداء نتاعه في الكونيكسيون مع غرفة الفار. أكيد فما برشا حالات خاصة تاع أوف سايد. هدف كندا نظيف كلين ما في حتى مشكل ثبتنا وشفنا. سعادة باستقبال الطاقم أكيد محللي إذاعة شباب. كيف كنتي سي فيصل العروسي في الكورة سي خالد السوايع؟ خالد سهرة طيبة شحوالك؟
3: مرحبا بك كابتن زياد، مرحبا بخونا فيصل العروسي ومرحبا بكل المستمعين ذات الشباب وسهرية طيبة إن شاء الله.
1: الله يخليك. أكيد المونجالة عدلتها مع المباريات والديكالاج قاعدين ندخلوا ستيب باي ستيب للمونديال. خالد تبعناك أكيد في برامجنا منذ بداية المونديال وحتى ليلة المونديال. حكم مباراة كندا البوسنة أنا من الأول كيريتو ضربت فيه الكرة دخل في الشام ممكن قلت نقعد نتبع الأداء متاعه. كيفاش تقيمه أنت خالد بحكم تجربتك بالكرة والخبرة بالتحكيم؟
3: والله يظهر لي ما خليت لي شيء يعني أهم الملاحظات بعدها قلت عليهم. يعطيك ألف صحة وهذا مش غريب عليك خوي زياد. على كل نقول الحكم الأرجنتيني ذا تيلو اللي معاه الحكم الفار مواطنه هيرنان. نحب نحكي أول حاجة دقيقة 21 ودقيقة 78 هدف البوسنة صحيح، هدف التعادل كما قلت أنت هدف الكندا صحيح موش متلل وما لمسش فيه الكرة بيده وبالتالي هدف التعادل صحيح للكندا في دقيقة 78. في دقيقة 14 النقطة السلبية الوحيدة هي استلام الكرة بالحارس بالحكم وقصد هجمة وهذا خطأ تقريبا خايب برشا وفادح بالنسبة لحكمة النيفو هذاك.
1: اي عادي في الكرة سامحني خالد وانت كنت حكم وفيصل كنت لاعب. هو الحكم كأنه لاعب في الملعب مركز فوكوستا وزادوها كل الكاميرا معناتها والتكنولوجيا دونك ينجم يكون الخطأ انساني تداخل باللعبة ضربت فيه الكرة. هنا كيفاش الخبرة يكسبها مثلا باش ما قيدوش عليه ماتش كامل ضربت فيه الكرة ما أثرتش وسط الميدان؟
3: هو إيش معناها مست فيك الكرة معناها في الميدان التحكيم كي يقولوا حكم ما مست فيه الكرة معناها سوء التمركز بتاعه معناها ما قراش اللعبة مليح. هذا هو
1: دونك خرج ماتشوه
3: نمشيو زاد كيف كيف، فما مطالبه بضربه جزاء لكندا تدخل حارس المرمى نتاع البوسنه ضد مهاجم الكندا واللي طلعتها اوفسايد. حبيت نقول وانه 30 خطا في المقابله هذه، فيهم 20 خطا ارتكبتها البوسنه، 10 اخطاء ارتكبتها كندا، فما تسلل وحيد، فما 5 انذارات، ثلاثة ضد البوسنة وزوز ضد كندا. أول افيرتيسمون كان في الدقيقة العاشرة في الشوط الأول، يعني خذا بزمام الأمور من الشوط الأول، ما أثرش على نتيجة المقابلة، ما تمتش دعوته لأي مراجعة لأي خطأ أو أي حاجة، ما تمتش دعوته.
1: أما خالد أعتقد لو ما كانش فيه أوفسايد في لقطة خروج الحارس بوكس الكورة ضرب رأس المهاجم الكندي، كانت تكون ممكن ضربة جزاء وبطاقة حمراء.
3: هو ممكن، لكن كان تعاود تشوف اللقطة، وأنه شكون ضرب الكرة، ضرب الكرة حارس المرمى وصدم في حركة إنيفيتابل ما نجمش يتفاداها، لكن هو اللي ضرب الكرة، هو ضرب الكرة بالبوكس وخرجها للتوش وفي الطريق نتاعه وما عملش حركة إضافية،
1: واضح
3: وصدم
1: يعني لو ما كانش في أوف سايد خالد يكون
3: ما كانش ما تكونش ضرب الجزاء، ما تكونش ضرب خطأ وتكون متناسب.
1: به برشا، يعطيك الصحة. شو أخبار التحكيم والجو يعني بين الانتقادات اللي تم توجيهها للبرازيلي في حكاية سبيتش متاعه والتراك والأدرينالين؟ عادي، هو خرج تروحه وعطات ثلاثة ورقة حمر البارح.
3: هو هو المفروض وأنه في النيفو هذاك هو ارتبك نوعا ما، والارتباك هذا في الكاميرا يتعرف
1: يبدأ واضح
3: مركزين عليه الكاميرا في قرار كيما هذاك، وتعرف احنا رانا هذوما دي فيديو جاز معناها.
1: اي صح، اوكي. اما الحكم ولا كيما كيما الماشين كيما الروبو، معناتها كاميرا وكيت وكونيكسيون وفار وكوابل وزادو سبيتش يتكلم قدام العالم، معناتها في مسرحيه في شو زايد هذا يتكلم باش يقول يفسر تي سيبرا
2: حتى الكوره فيها بيوس وبشارج.
3: كابتن زيد نقول لك على معلومه ممكن على الاقل لاول مره الفار راهو موجود في دالاس مش موجود في الميدان راهو.
1: اوكي، يعني
3: الكل معناها كيما في البطوله الانجليزيه الفار ماهوش موجود في الميدان، الكابينه نتاع الفار ماهيش موجوده في الميدان، موجوده في سنتر واحد اللي هو السنتر نتاع تقنيه الفار في مركزي موحد في مدينه دالاس،
1: خاص بكاس العالم الكل.
3: كاس العالم الكل، دونك اي مقابله راهو في السنتر هذاك يتواجدوا الحكام نتاع الفار.
1: مش عادي
3: في الميدان،
1: مش عادي، تكنولوجيا مش عاديه
3: كما في البطوله الانجليزيه، مربوطين بالكونيكسيون.
1: واضح، الكونيكسيون اذا طاحت مشكل. هذوما ثلاثه دول، كيفاش كونيكتيو ثلاثه دول بالديكالاج بنيتهمش ديكالاج هما برشا، هو امريكا ساعات فيها ديكالاج في الديكالاج، معناتها كل ولايه وعندها وقتها. دونك خلود برافو، مش مازال عندنا على التحكيم ما نحكيو، ماتش قدموه حكم السهريه او الفجر، لقاء المنتخب الامريكي في الافتتاح، اكيد في المجموعه الرابعه امام الباراغواي ماضي ساعتين متاع الصباح. ترى نشوفوا الامريكان كيفاش عينوا الحكم، ترى شكون الحكم؟
3: حكم في الميدان حكم الهولندي داني ماكيلي، في الفار فما كارلوس جراندي، ان شاء الله يكون جراندي هو اسبانيولي، ان شاء الله يكون جراندي في المقابله ان شاء الله.
1: واضح، دونك حكمنا ماتش السويد نذكروا به
3: هو يال فالكون بيريز، كما قلنا وانه من عام 88 طوله 188 وستة تربية بدنية، سبق وانه ادار كما قلنا الطاقم كامل الثلاثي مقابل ترجي وتشيلسي عامنا وفي مونديال الاندية، وادار برشا مقابلات كبيرة، نهائي كاس الارجنتين 2024، سوبر الارجنتين 2023، ريفر بليت ستيديونتس، عنده 210 مقابلة، عنده تقريبا معدل الاوراق متاعه في حدود 5 أوراق صفراء في المقابلة، معدل 5 ورقة حمراء في 5 كل 5 مقابلات، وعنده تقريبا ضربة جزاء في كل 5 مقابلات.
1: ما يحسبهاش، أما مستحفظ على أوراقه وعلى كل شيء. برافو، يعطيك صحة خالد.
3: شكرا لك
1: صديقنا خالد سوايع خبير التحكيم. اكيد احنا زاد عندنا غرفه الفار، زاد احنا في لفايات في الاذاعه التونسيه عندنا غرفه الفار. برافو خالد، كونكتي برشا شغف بالتحكيم، واكيد نثقفوا مع بعضنا ونطوروا من افكارنا ونتعلموا زاد برشا تكنولوجيا كما قال خالد. بالنسبه للحكم الغلطه بحسابها تتحسب لك الغلطه. فيصل عروسي، بدينا ندخلوا في المونديال ولا مازلنا بعد مباراه المكسيك جنوب افريقيا؟ نذكر 2-0 للمكسيك أمام جنوب أفريقيا، بعد ماتش كوريا وتشيك 2-1 لكوريا الجنوبية أمام التشيك، اليوم الكندا تعادت مع البوسنة هدف في كل شبكة، وستيب باي ستيب نجمو توا نحكيو على ماتش أمريكا الباراغواي.
2: بماتش الأمريكا والباراغواي اوتوماتيكمون باش ندخلوا في في كاس العالم وباش نتعداو ديجا ثلاثه بلدان المنظمين
1: تعديناهم ديجا ماتش في كل دوله
2: وبيان سور الماتش الشوك اللي باش يكون غدوه 11 تاع الليل ماتش البرازيل والمغرب تمنياتنا بيان سور تمنياتنا بيان سور بالتوفيق للمنتخب المغربي اللي قادر انه يحدث المفاجاه.
1: امريكا الباراغواي
2: أمريكا الباراغواي أمريكا فريق ممتاز فيه برشا ملاعبية يلعبوا في أوروبا موجود معناها ماكين يلعب في في في اليوفي موجود ديست يلعب في بي اس في اندهوفن موجود روبينسون فولهام بوليسيتش النجم الكبير نتاع أمريكا اللي يلعب في في, في الميلان وهداف الميلان وديسيزيف ياسر
1: وسط ميدان هجومي أو
2: وسط ميدان هجومي موجود كيف كيف فما ملاعب يساعد كيف كيف بالوغون يلعب في في موناكو دونك عنده مزيج من الخبره والطموح
1: مش امريكا 94 اللي نظمت
2: لا لا لا يعني جينيراسيون جديده جينيراسيون صغيره
1: مشروع تخدم في
2: مشروع تخدم ولا ماجوريتي نتاع الملاعبيه صغار في العمر وعندهم اكسبيريونس في في البطولات الاوروبيه.
1: اوكي ديما نتذكر امريكا الاسطوره الانجليزي بيكام اكيد نتذكر زاد ميسي لما انتقل الى الدوري الامريكي أمريكي. مع ميامي وبرشا اساطير زاد مشاو لعبوا في في الولايات المتحده الامريكيه علاش هذاك هما خاطر عندهم تقاليد الباسكت والسوبر بول وعندهم كره قدم السكر الامريكيه
2: كره قدم ماهيش الشعبيه ماهيش اللعبه الشعبيه الاولى معناها في
1: امريكا الباراغواي
2: اغلب الظن امريكا لان الباراغواي تراجعت ياسر على المستوى المعهود اللي كانت فيه قبل اللي كانت ديما قريبه من منتخبات الصف الثاني اللي في امريكا اللاتينيه وفي في امريكا الجنوبيه بعدت شويه نوعا ما على النيفو دونك لهنا الكفه تميل اكثر للامريكي
1: للمنتخب الامريكي اكيد المجموعه الرابعه فيها كذلك استراليا تركيا استراليا تركيا يلعبوا نهار الاحد 14 جوان مباراه فجر الخمسة متاع الصباح وكل بنا نكتشفوا في وقت الخمسة متاع الصباح دونك مهمة المباراة لأمريكا مع الافتتاح اليوم أمام جماهيره في LA ستاديوم يعني لوس أنجلوس أمام الجمهور الأمريكي تنشوفوا الحفلة متاع أمريكا يعني ستايل الأمريكان شفنا ستايل متاع المكسيك
2: يكون فما شو أكثر
1: من كندا كندا أقل شوي
2: أكثر من أمريكا والمكسيك
1: والمكسيك حتى المكسيك ما قصروش
2: حتى في المجالات الأخرى في التمثيل ولا حتى
1: أكيد
2: في
1: برشا صناعة
2: حتى في NBA شوفوا الشو الكبير اللي موجود
1: اكيد دونك هذا ماتش ماضي ساعتين نتاع الصباح اذا سهرتوا اذا باش تتبعوا المباراه اذا صبحتوا وننتظر مباريات السبت 13 جوان 8 نتاع الليل قطر المنتخب العربي امام المنتخب السويسري قطر بعد مونديال 2020 شفنا اكيد زاد فما كانت رؤيه ومشروع سويسرا فيها لاعب تونسي الاصل العمدوني
2: زكي العمدوني
1: باش يكون موجود في الـ في الـ في اللائحه والمباراه هذه كما قلنا ستقام في سان فرانسيسكو قطر سويسرا
2: قطر تراجعت ياسر من بعد بعد كاس العالم 2022 تراجعت ياسر لانه ما بعد المشروع هذا يتسمى معناها خاطر قطر عملت مشروع وقتها من 2018 قاعده تتخمم ل 2022 عملت فريق ممتاز ونذكروا فازت بكاس اسيا فازت بكاس الخليج عملت فريق ممتاز لكن في كاس العالم بيان سور النيفو يختلف
1: المهمة صعيبة
2: بعد 2022 قطر تراجعت برشا برشا
1: باهي برشا فيصل العروسي يعطيك صحة اكيد السهرية غدوة لحداش نتاع الليل مباراة المغرب البرازيل كنت تحكي لي على الشوك الماتش هذايا الايطالي كارلو مع سيليساو مهمة ما هي سهلة قدام منتخب عربي عمل المونديال على مستوى عالي في قطر وكان مع الكبار في المربع الذهبي برغم أنه المغرب نيولوك فما برشا إصابات زاد
2: المغرب نيولوك مع المدرب الجديد كيف كيف المنتخب البرازيلي برؤية جديدة يعني رؤية جديدة نحسوا فما برشا ماتوريتي في موجودة في المنتخب البرازيلي ماتوريتي متاع كارلو أنشيلوتي والستاف الكامل اللي جايبوا معاه دونك لهنا هذوما هما شنو قاعدين يخمموا انه يعطيوا رؤيه جديده ويعطيوا روح جديده للمنتخب البرازيلي باش يرجع
1: ان شاء الله المغرب
2: ان شاء الله المغرب يحكينا تو على البرازيل نحكيوا على المغرب. المغرب بيان سور فما برشا نجوم برشا فريق ممتاز وممتاز جدا حتى شفناه في الماتش اميكو
1: صحيح مدرب جديد
2: مدرب جديد اما يتسمى ولد المشروع معناها
1: المنتخب كان في المنتخب
2: الايفان اللي هز كاس
1: العالم. فايس العروسي يعطيك الف صحه شرفت بالحضور في كل وقت خويا دردارك محللنا الفني نزار ورتاني صديقي الغالي يعطيك الف صحه سهره طيبه مع صديقتنا وزميلتنا اميره الزيدي برشا موزيكا طريق السلامه للجميع التغطيه مستمره على موجاتنا نتقابل معكم قدوة الصباح ان شاء الله في كافي امريكا انطلاقا من الساعه 8 صباحا.
4: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 مونديال باي نايت.

0: في الكون انك تعشق بجنون هكا قالت اليسا في الاغنيه هذيا. بون اغنيه راهو اكثر من 20 سنه ترجع تقريبا لصيفه 2003 من الاغاني الرومانسيه الحلوه في بدايه نجاحها اليسا اجمل احساس. توصلنا للعشرة وخمسة وخمسين دقيقه مجددا نسلم عليكم. خليتكم قبل المونديال بينيت مع زياد اللي كانت في حدود العشرة بتاع الليل، اما سهريتنا متواصله حتى النص الليل اللي ضرورة ولمتابعة المونديال بيان سور. الناس اللي تحب المونديال ديما نصيف ساعة من العشرة حتى للعشرة ونص، سينو اللي يحبوا يسهرون معنا يكملوا حتى النص الليل. الليلة نذكر في النوستالجيا طرحنا سؤال اللي هو الارتباط أو الزواج حسب رأيكم، أي شكل من أشكال العلاقات اللي باش نذكرها هو الأنجع وإلا اللي أضمن في الاستمرارية وقت اللي نفكروا في الارتباط الرسمي في حياة زوجية في حياة عائلية؟ نخموا أنه الزواج معناتها من أهم معناتها مقومات الزواج أو أول شرط للزواج هو الحب، أو أنه تكون فما بالعقل معناتها يكون زواج تقليدي يكون فيه المادة وتقارب على المستوى الفكري والاجتماعي، وأحيانا لا الاختيار يكون اللي حاضر عنده الإمكانيات المادية عنده دار عنده كهرباء عنده خدمة قارة، رغم أنه فما فوارق اللي من الأول مرة وش مشاكلها وعيوبها، لكن من بعد وكأنه نتفاجئ رغم نكونوا عارفين مسبقا معناتها الوضع متاع الشخص المقابل. لكن التليفونات اللي جاتنا في الجزء الأول من السهرة بزوز دو جينيراسيون معناتها بين مدام نجاة 30 سنة زواج وبين سونيا شابة، الاثنين يأكدوا أنه حسب رأيهم حسب تجربتهم وحسب المقربين منهم أنه الزواج التقليدي هو الأنجح، لأنه بالحب ينجم يوفى، أما الزواج بالعقل يكون مبني على شروط محددة ومواقف معينة، والحب يجي من بعد معناتها تنجم المحبة تجي بالعشرة وبالمواقف، خاصة أكدت نجاة من توزر أنه بالمواقف الشخص اللي يقف معك اللي يسندك اللي يصدقك، رغم اللي العلاقة ما بدتش بالحب لكن بالعشرة من بعد جات المحبة وجي التوازن في العلاقة ما بين المرأة والرجل. انتوما اللي تسمعوا فينا أيهما الأفضل، هل الأفضل الزواج عن حب أم الزواج التقليدي، أو شنو نوع الزواج اللي تراوه أو الارتباط اللي تراوه أكثر نجاح أو فيه أكثر مقومات النجاح حسب التجارب وحسب وجهة النظر. نذكر زادا أنه عنا نصيف ساعة الأخرى مع القيصر كاظم الساهر في فقرة فلاش باكيت. نرجو للتليفونات معنا رجاء. مساء النور يا رجاء. مرحبا.
1: مساء الورد، مساء الفل والياسمين يا أميرة.
0: مرحبا
1: يا أميرة. يفضلك يا أميرة.
0: هايشك مرحبا.
1: مش نرجع لغناية إليسا أجمل إحساس، أجمل إحساس أني يكون معاكم ومنتواصل معاكم عبر أحلى الموجات يا أميرة.
0: مرحبا بيك رجي.
1: إن شاء الله إن شاء الله الاستوديو جديد أمس نهير محليه عشناه معاكم.
0: أي تبعتنا على الباج فيسبوك على السيت انترنت متاعنا.
1: أي إن شاء الله يا ربي فتحت خير وفتحت إبداع وتعلق كما عودتونا، وإن شاء الله ديما على خطى العظماء إن شاء الله المرحومين نجيب الخطاب وصالح الشغام، إن شاء الله أنتم زادة على خطاهم.
0: هو استوديو نعود نذكر استوديو استوديو اثنين سابقا، استوديو نجيب الخطاب وصالح الشغام هو استوديو الجديد لإذاعة الشباب. إن شاء الله نوعية الصوت والصورة توصل خير، وإن شاء الله المادة الإعلامية تتطور مع تطور التقنيات زادة للإذاعية. رجاء نرجع لسهريتنا ونرجع لموضوعنا. ليلى انت مع ان شق معناتها من اللي يقولوا الزواج عن حب ويمنوا بانه المحبه تغلب كل شيء، والا الزواج التقليدي زواج العقل او بالعقل خلينا نقول.
1: اي هو يا اميره الزواج هو ارتباط، والارتباط معناها من شروطه انه يكون فما حد ادنى من التقارب في المشاعر والتقارب الفكري والتقارب الاجتماعي والثقافي لضمان ديمومة ونجاح العلاقة. هذه نعم نجم نعرف الزواج معناها
0: هذوما ما ينجموش يجوا بالمحبة في زواج الحب.
1: اي هكاك هما معناها كيف تسمع هكا تقول ايفيدامون معناها بيان ايفيدامون يلزم شرط اساسي وضروري هو المحبة. المحبة علاش؟ خاطر كي تبدا فما محبة كبيرة يبدا فما تآلف ارواح، يبدا فما معناها استعداد باش يتحداو الدنيا الكل، باش علاقتهم تثمر وتنجح وتتواصل وتستمر وكل شيء. معناها المحبة هي شرط أساسي وغير مفروغ منه، معناها ما لا غنى عنه. لكن يا أميرة فما عبر معناها لاحظت وشفت وعينت أنه الحب وحده لا يكفي أحيانا. عليك خطر فما معناها تبدا العلاقه محبه ومحبه قويه ويحبوا بعضهم، ساعات وللاسف تعصف بها رياح الحياه او المصاعب، تجي العلاقه تتعب او تفشل امام اول مشكله يواجهها الطرفين. ومشكل المحبه راهي صحيح، هي المحبه شرط اساسي، من بعد الحياه بكل تفرعاتها وبكل باش تبدا حاجات اخرى، باش تحل مسؤوليات اخرى. هنا معناها نطرح السؤال، اسكو الشخص اللي يعبر على حبه و يفا اسيومي سا ريسبونسابيليتي، معناها هل انه معناها باش يواجه عنده القدرة على مواجهة المشاكل هذيك الكل، وانه باش يشد في الطرف المقابل، وانه باش يكون معاه، وانه باش ما يتعبوش. هنا وقتها نحكيه على نجاح العلاقة عن حب. أما زواج العقل أو زواج، ما نحبش نقول زواج التقليدي، هو زواج معناها مش مصح ننفيه نلغيه زواج المصح، هذه خطر حاجة أخرى. زواج العقل أحيانا يكون ناجح، علاش؟ خطر فيه
0: فما مقومات من الأول أو شروط محددة اللي معناتها واضعينها معناتها المرأة وإلا الراجل الشاب وإلا الشابة في العلاقة، دونك بالنسبة ليهم يعرفوا علاش قادمين.
1: صحيح، يكون فما
0: تغيب المحبة.
1: أي حد أدنى وحد كبير من النضج بما يكفي أنهم يعرفوا على شنو قادمين، يعرفوا المسؤوليات اللي تستنى فيهم، ويكون عندهم الاستعداد. الأهم أنه يكون عندهم الاستعداد والقدرة والتفهم. هي المحبة أكيد أساسية، أما زادة راهو فما حاجات أخرى في العلاقة وفي الزواج، الاهتمام، الاحترام، والأهم والمهم والأهم بالنسبة لي أنه الطرف الآخر يحترم حدود وحرية الطرف المقابل، ويحترم شخصيته ويحترم اختياراته. وقتها ينجموا مع بعضهم يبنيوا علاقة ناجحة، ومهما كانت الحياة صعيبة ومهما كانت فيها ظروف ومهما كانت تكون علاقتهم ناجحة وقوية.
0: يعني نفهم من كلامك انت مع المحبة، لانه كما قلت انت هي تآلف لروحين، فما معناتها زوز اطراف يكونوا عندهم استعداد باش العلاقة تنجح تتحدى كل الظروف. قلت انه الحب او المشاعر المحبة هي شرط اساسي، لكن وقفت عند كلمة انه وحده لا يكفي احيانا. وفي الاخر انها هكا من الكونكلوزيون من كلامك، وكأنه ترى الانجح او الاضمن في الاستمرارية هو زواج تقليدي.
1: اي زواج العقل يا اميرة، علاش؟ خطر عينت وشفت فما حكايات بالحق تحزن، وبكل اساس عينتها معناها تزوجوا عن حب كبير، بعد جيب كل أسف وبكل أسى وبكل حرقة. حكيت لي قلت لي كأنه مش هو الشخص اللي حبيته واللي اخترته من ضمن المئات، معناها بالعشرة وبالحياة الزوجية ومواجهة المصاعب. مش ديما معناها فش ما نكونوش سوداويين نظرة، الحياة لا تخلو في جعبتها الكثير، والحياة جميلة مهما كانت. أما فما مسؤوليات أخرى تولي تجي، هذيك طبيعة الحياة، سنة الله في خلقه، باش يجي صغار، باش يجي مسؤوليات، باش يجي حاجات
0: متطلبات معناتها للعائلة أي وللصغار
1: معناها أنا هكا قالتها لي بكل، قلت لك بكل لوعة وبكل حرقة، قلت لي كأني ما نعرفوش، كأنه مش هو الشخص
0: للأسف.
1: اللي حبيته. معناها للأسف هنا نوليو نميلوا أكثر نحو الترشد، معناها علاقة ناضجة، علاقة رشيدة، في نكون هكا في الاختيارات. والمحبة تجي، راهي تجي يا أميرة بالعشرة وبالقدر وبالاحترام، وكيف الراجل ولا المرأة، كل طرف على حده، كيف يشوف الطرف
0: يعني
1: الآخر.
0: الزواج عن حب مش دليل انه المحبة باش تواصل، تنجم بالمشاكل وبالمطبات وبالمصاعب نتاع الحياة العلاقة تفشل والمحبة تمشي على
1: إذا
0: روحها.
1: كان أي، إذا
0: وكيما
1: كان تكون
0: فما
1: هشة أي،
0: معناتها كيما تنجم انت العلاقة اللي مبنية على العقل او الاختيار المبني على العقل من بعد بالاستقرار وبالمودة تولي محبة وتكبر المحبة.
1: أكيد أكيد.
0: يعطيك
1: معناها
0: الصحة رجاء، شكرا على
1: يعيشك يا أميرة،
0: التواصل معنا، فكرتك وصلت.
1: يعيشك
0: نمشي
1: فعلا.
0: للتليفون آخر معنا. حياة، مساء النور حياة.
1: مساء النور المحبة يا أميرة، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله
0: أهلا،
1: الاستوديو جديد وبركة على الشباب، إن شاء الله تخدموا بالنجاح وتألق يا أميرة،
0: إيه
1: إن شاء الله
0: فضلك
1: يا
0: إيه
1: رب.
0: فضلك، عايشك، مرحبا بيك،
1: رحمة رجيم الخطاب ورحمة لأساتذة
0: الله
1: الصغام،
0: يرحمك.
1: إن شاء الله يا رب. وتحية نزل معك نزل ورداني، يعني تحية الأغاني محلاها الأغاني على الشاي يا أميرة، ما شاء الله.
0: مرحبا، مرحبا بيك.
1: وكذا مستر ما نسمع
0: كذا مساء
1: معك
0: نص ساعة،
1: بعد.
0: عندك أغنية تحب
1: سلامتك من
0: تسمعها؟
1: الآه،
0: سلامتك من الآه، باه
1: سلامتك من
0: باه،
1: الآه.
0: مانيش مبرمجتها مثلا، باه إن شاء الله،
1: وشوف وإذا بالحب شوف يذل تاع كذا مستر، وحتى يسمحها بالقدا
0: باه
1: كذا بالحب شوف يذل.
0: باه. نمشي
1: تحية لك
0: الموضوع،
1: انت يا
0: يضرب
1: أميرة
0: الحب شو
1: وربي
0: بيذل،
1: يهديك
0: يظل انت
1: ويوالي
0: طنشيني على
1: أسمعك.
0: الموضوع، توقع ده
1: لا
0: الحب
1: أنا العرس
0: ينجم
1: ترى،
0: يذل.
1: يا أميرة أنا والعرس ترى، وأقول لك حاجة، العرس ترى سبحان الله، العرس ترى قيس قبل ما تغيس، ترى والله هي ترى العرس، أقول لك حاجة، العرس ترى يجيب القناعة ويجيب المحبة. أنا من رأيي أن القناعة والمحبة يكون الزوج اختاروا بعضهم، يختاروا الزوج يحبوا بعضهم، يختاروا بعضهم،
0: المحبة معناها
1: رمضان بيحاول يعيش مرتاح
0: انت مع
1: الدنيا
0: الحب.
1: دي.
0: تزوجت
1: أنا
0: عن
1: مع
0: حب
1: الحب،
0: حياة.
1: انا بتبقى مش معاه، ما زلت مع امي يا ربي يخليها لي. اما انا نختار الجواز مع الحب، القناعه
0: ايه
1: والكل المحبه، معناها الساعات روى اميره الغاليه، كل محبه من القلب، القلب راه مستحيل ما يتبدلش الحب، هذه حاجه راهي معناها غلطه، بس واحد يحب واحد لا، يكون الحب الحقيقي ما يجي حرام 100%.
0: ايه
1: خاطر انا صاحبتي والله غدتني برشا، خدت جواز تقليدي واخته عرفته عليها، وحتى 6 شهور ما كملتهمش، في الاخر رجعت لدار باباها كالنواره، سبحان الله
0: ما تفهموش.
1: رحت عليه، رجعت لدارها صدقني بالتقليد، يا ما يديكش، يقول لك يقيس قبل ما تغيث. وتو العرس تو صعب وهنا وعلاش، تو يمشي العائله تقول له يا اخي وش عندك معناه؟ وش باش يجيب لها؟ جيب لها كهرباء، جيب لها دار، جيب لها صاله. انا شوفي صعب صعب وعلى الشروط على المراه
0: لكن
1: وعلى
0: الشروط تكون واضحة زاد الأمور باش من بعد ما يتفاجئوش بمصاعب الحياة كما
1: يعطيك
0: قالت
1: الصحة،
0: رجاء.
1: يعطيك يكون من الأول اختيار كيف بعضها من الأول، يكون هي يكون يعرف عيوبه وهو عارف عيوبه، وش عنده وش ما عندوش، معناها والله صدقني يعيشوا بالمكتب لهم ربي. أما رأيك دخلت العائلة سيناء وعائلتك أنت وعائلة أميرة، وذاك يجيب وذاك ما يجيبش، رأي ما تنجحش العلاقة.
0: ما تراش انه العلاقه بالعقل فيها ميزه، الميزه انك تعرف زاد علاش قادم، تعرف الشخص شنو امكانياته، شريك الحياه المستقبلي امراه ولا راجل شنو امكانياته، وين تنجموا فانا مستوى تنجموا تعيشوا، يعني يكون اقل ريسك اقل مخاطر من مجازفه من الصعوبات الماديه اللي تنجم تعترض الكوبل زاد.
1: ريحه المحبه كذا الحب بعض من الزوج وعارفين بعض
0: يضحي
1: العشقات
0: وقتها،
1: مين، عارفين عارفين العشقات مين،
0: يحيى
1: عارفين
0: الحب.
1: ولا ما عندهمش ظروف، صدقيني والله ان مقتنع اللي معناه ينجح ويجيبوا صغيرات ومناه يفهموا بعضهم ويصبروا على بعضهم كانوا يعيشوا بركدا يا امير. هذا من راينا
0: طبعا، هي وجهة نظر نحترموها برشا. تسلموا عليك حياتي وتسلموا على كل اللي
1: وسلم
0: تفاعلوا
1: عليك انت
0: معنا.
1: ربي في اعمالك ونزار، وتحيه لي يا
0: شكرا
1: امير،
0: شكرا،
1: ربي يخليك.
0: اي فضلك، شكرا ليك ولكل اللي يتفاعلوا معنا على صفحة الفيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل. الاغلبيه من تمع الزواج التقليدي لانه فيه قبول ساعة مبدئي من العائلات، هذه اول حاجه منذ البدايه، معناتها العائلات ما يكونش فما رفض، لانه اغلب العلاقات معناتها التقليديه تكون العائله فيها معناتها طرف فيها كيف كيف العلاقه تكون مبنيه على اسس واقعيه عقلانيه واضحه. معناتها نعرفوا المستوى الاجتماعي القيم الاهداف نجم معناتها حتى بين الحوارات اللي تطرح ما بين زوز تعرفوا على بعضهم معناتها للارتباط بشكل تقليدي يعرفوا شنو الاهداف نتاعهم من بناء عائله تكون الامور واضحه. ما فماش توقعات هكايا من مستقبل ممكن انه باش يكون فما مصاعب وغيره لانه باش يكونوا واضحين مع بعضهم. سينو في ازواج العاطفه العاطفه تنجم تغلب اكثر لكن عنده ميزه زاده لانه زوز وقت اللي ياخذوا بعضهم ويختاروا بعضهم عن محبه ويعرفوا ظروف بعضهم ومستوياتهم ووضعيتهم زاده ينجم يكون عندهم توقع زاده للمستقبل وشكل مصاعب الحياه اللي تنجم معناتها تعترضهم في حياتهم في مستقبل العائله اللي باش ياسوها مع بعضهم. وهون ينجموا مع بعضهم يتحداوا هكا الصعوبات هذيك ويتحداوا كل معناتها الظروف والمطبات في الحالتين معناتها زواج بالعقل بالعاطفه بالمحبه كلهم معناتها ينجموا يؤديوا للنجاح كما ينجموا يؤديوا للفشل لانه الظروف هي متغيرة والمصاعب والمشاكل وطريقتهم حتى على حل المشاكل إذا فما حوار ما بيناتهم. وأهم حاجة في حياة الكوبل هي الحوار ينجموا يتحدوا كل المصاعب.

ويل الزغبي، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. شوي اخر الموعد باش يكون مع موجز اخبار لحداش ونص، اخر مواعيدنا الاخباريه المفصله، ونرجو معكم مع فقره فلاش باك اللي اخترنا القيصر الفنان العراقي، مغني ملحن عراقي. أكيد عنده معناتها قاعدة جماهيرية كبيرة في تونس، وتحبوا معناتها تسمعوا أغانيه، نذكروا حفلاته كيفاش كان الجمهور التونسي يحضر بكثافة منذ معناتها بدايته الفنية. إن شاء الله بعد شوية ساعة كاملة باش تكون مع كاظم الساهر، باش نعمل لك خاتمة ب معناتها كومنتير وصلنا، تعليق وصلنا من سالم بن القاسم من بوفيشة على موضوعنا. وإحنا اليوم طرحنا موضوع الزواج، أيهما أنجح، زواج الحب أو الزواج التقليدي، وسمعنا وجهة نظر مختلفة، آراء من مستمعين اللي تختلف ما بين اللي يرجحوا كفة العقل وبين كفة المشاعر والمحبة. بالنسبة لسالم يقول إن نجاح الزواج لا يقوم على عامل واحد، بل هو مزيج متوازن من الحب والعقل والعواطف. الحب يمنح العلاقة الدفء والرغبة في البقاء مع الشخص اللي اخترته، والعقل يوفر التخطيط والتفاهم والتعامل بحكمة في مواجهة الصعوبات. أما العواطف فتعزز التواصل والتعاطف والرعاية اليومية. الزواج الناجح هو الذي لا يطغى فيه عنصر على آخر، بل يصبح الحب نواة والعقل قائدا والعواطف جسرا دائما بين القلب والواقع. هذه وجهة نظر، ويا حبذا تختاروا زواج فيه المحبة وفيه زادة العقل. وإن شاء الله ربي يهنيكم الناس الكل. شوية خير المواد إخباري ورجعنا معكم. شو مش نسمعكم تو؟ دارين حتشيت قدام الكل نسمعوها توت سويت، وصلنا الموعد موجز الأخبار. مرحبا بكم الناس الكل.

الاستفتينة رائعة من روائع كاظم الساهر. كاظم الساهر اللي من مواليد عام 1957، مغني ملحن عراقي من مواليد الموصل في العراق. يعرف انه زاد بالتلحين متاعه، خاصة لروحه لحن القصائد، قصائد نزار قباني، وتميز في فترة من فتراته او من فتراته حياته الفنية بغناء قصائد نزار قباني وبتلحينها. هو يلقب بالقيصر وسفير الأغنية العراقية، قيصر الأغنية العربية. كان أخذها التسمية هدية من الشاعر السوري الراحل نزار قباني. كاظم اللي مؤخرا شفناه في بودكاست يحكي بتأثر شديد بعد وفاة أم أولاده، يحكي بندم على ممكن حاجات كانت نجم تصير في حياتها، حكى على اختيار العزلة والوحدة في الآونة الأخيرة. ومع هذيك خرج مؤخرا أغنية تسموها في أوقات أخرى إن شاء الله في مساحاتنا التنشيطية. أما احنا اليوم في فلاش باك نركزوا على الأغنية القديمة القديمة بتاع الفنان اللي اخترناه الليلة، اخترنا القيصر اللي عنده عديد الأغاني الناجحة.

حرك كتبه أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء:

كاظم ساهر مستبدة من روائع كاظم ساهر في فترة الألفينات. نذكر الغنية هذية والألبوم اللي كان فيه الغنية هذية كاظم ساهر، في انتظار أنه ممكن تكون عنده جولة فنية بما أنه رجع للإنتاجات والإصدار الأغاني. توقع نجم يكون عنده جولة فنية سنة عربية. في انتظار الجديد نسمع روائع الأغاني اللي قدمها، كيما مدرسة الحب كانت تفكروها في التسعينات بالتحديد، كان لحنها كاظم الساهر من كلمات نزار قباني. باش نختموا بها سهرتنا الليلة من نوستالجيا. شكرا للي تابعونا، للي تواصلوا معنا، للي تفاعلوا مع الموضوع في سهرة من سهرات نوستالجيا. الليلة كنا معكم أميرة ونزار، نقول لكم تصبحوا على خير الناس الكل، إن شاء الله نتلاقى معكم بعد غدوة لحد الصباح في الماتينال ويكاند. ليلتكم زينة.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: جولد مع وصال السنوسي.
2: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع راغب علامة اللي نرجع معاها العام 1985 بغنية رح طير حمام.

حبك هادي، هكا غنيت لطيفة العرفاوي من ألبوم حبك هادي، والغنية هذه اللي عرفت نجاح كبير وصورتها فيديو كليب مع المخرج طارق الكاشف. وإحنا معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نمشي لعام 2001 مع نجوى كرم من ألبوم ندمانة، نسمعوها تغني عاشقة.

لا انا هكا غنيت سوزان تميم معاكم في ميوزك جولد على اذاعه الشباب، وباش نمشيو الالبوم هتفضل في قلبي اللي خرج عام 2006 لجوانا ملاح، ونسمعوا معاكم هتفضل في قلبي الاغنيه هذيا اللي صورتها فيديو كليب مع المخرج جاد شويري.

سلمتك بيد الله. كغنى سلطان الطرب جورج وصوف من كلمات عزيز الرسام وألحان كاظم الساهر، الغنية هذه اللي خرجت عام 1992 في ألبوم روح الروح. وإحنا معكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، وبش نمشي والأصالة نصري بألبوم ولا تصدق اللي خرج عام 1993.

كل ساعة هكا غنى مروان خوري من ألبوم كل الأصايد اللي خرج عام 2004، والغنية هذه اللي تصورت فيديو كليب من إخراج كلود خوري. وهكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نخليكم مع القيصر كاظم الساهر بغنية أشهد إلا أنت اللي خرجت في ألبوم أنا وليلى عام 1998 وتصورت فيديو كليب مع المخرج حسين دعيبس. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: دقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا في عدد جديد من ديننا السمح ليوم الجمعة 12 جوان 2026، الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 47 و400 وألف. جمعة مباركة للجميع. في الحقيقة أنا سعيد بأول معناها ملامسة للميكرو الجديد في الأستوديو الجديد، وإن شاء الله استوديوهات مباركة على الإذاعة التونسية، الاستوديوهات هذه اللي تم افتتاحها يوم أمس، والحقيقة إضافة مرجوة كبيرة برشا من الاستوديوهات هذه، خاصة في مستوى نوعية البث، نوعية الصوت، نوعية الصورة. الحقيقة سعادة كبيرة لأبناء الإذاعة التونسية. احنا إذاعة شباب موجودين في استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب، هذا الاستوديو اللي أصبح ابتداء من يوم أمس هو استوديو البث المباشر بتاعنا، استوديو يليق بأبناء إذاعة شباب، يليق بتاريخ إذاعة شباب، ولكن أيضا يليق بكل ضيوف إذاعة الشباب اللي باش يكونوا تباعا معنا. وأنا سعيد أني نفتتح هذا الاستوديو مع فضيلة الشيخ الإمام الخطيب بجامع الأحمدي بالمرسى الشيخ قاسم القاسمي. مرحبا بك شيخنا، أهلا بك.
1: أهلا بك وبكل مستمعيك الأوفياء وبالإخوة والأخوات المصاحبين لكم.
0: شكرا لك شيخنا. كما كنت نحكي أنا الحقيقة أول مصافحة مع الميكرو هذايا معك أنت اليوم في هالحصة المباشرة، إن شاء الله حصة مباركة وإن شاء الله استوديو مبارك علينا وعلى مستمعينا، ننقلوا منه المعلومة الصحيحة، نعطيه منه الإفادة لكل من اختار الإعلام العمومي طبعا لما يتميز به هذا الإعلام من مهنية، مش استنقاص ربما من بقية الإذاعات، ولكن طبعا نحن كإعلام عمومي محمولين على النزاهة وعلى المصداقية، ويعني هذا لا نقاش فيه ولا شك. وإذاعة شباب اللي تاريخها 31 سنة وتقريبا معناها ثلث قرن تقريبا، ما فهالسنوات هذه المراكمة هذه خلتنا ربما نوصلوا إلى مستوى أيضا من المادة الجيدة اللي معاش نتسامحوا مع أنفسنا في أن نقدموا مادة لا تليق بالجمهور. فضيلة الشيخ قاسم القاسمي، أنا الحقيقة بديت الحصة بتقديم التاريخ اللي هو اليوم الجمعة 12 جوان 2026، هكا ولا الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 1447، واحنا اخترنا انه باش تكون حصتنا اليوم خاصة بالهجرة النبوية الشريفة. يقول قايل علاش؟ لانه بعد اقل من اسبوع يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله 16 جوان باش يوافق الفاتح من محرم لسنة 1448 اللي هو رأس السنة الهجرية اللي احنا طبعا نحتفلوا به ونحيوه في كل سنة. هذاك علاش باش نحكيه كما قلت هي حصة خاصة بالهجرة النبوية تزامنا مع رأس السنة الهجرية، باش نعرفوا الهجرة النبوية مش هو الهجرة هذه، من وين الوين، كيفاش تمت الهجرة هذه، شنو هو الأسباب اللي دفعت بالرسول وبصحابة الرسول إلى هذه الهجرة، أهم الأحداث المتصلة بالهجرة سواء قبل الهجرة أثناء الهجرة وما بعد الهجرة، الدروس المستخلصة من الهجرة، ثم الحديث عن بداية التقويم الهجري، وقتاش بدأ التقويم الهجري، وربما الإضافات النوعية باش تكون عندك فضيلة الشيخ قاسم القاسمي اللي انجد الترحاب بيك. مرحبا بيك على موجات إذاعة شباب، أهلا بيك شيخ.
1: طيب، بسم الله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله. بداية، في كل موضوعات بحث علمي لابد أن نضع المفردات والمصطلحات في سياقاتها اللغوية والمعرفية كما يقال. أولا، هناك فرق بين الهجر والهجرة. فرسول الله هو هاجر ولم يهجر،
0: لم يهجر، نعم.
1: ولم يهجر، لأن الهجران له دلالة والهجرة لها دلالة،
0: وهو الهجران مشحون بشحنة سلبية.
1: الله يبارك، وهو كذلك. ولذلك أردت بداية أن أنطلق من المصطلحات والمفردات لكلمة الهجرة، دليل على أن الهجرة ليس هجران، لأن الهجران يكون من كره، ولكن رسول الله لم يكره وطنه، وإنما هاجر من أجل إعادة البناء للوطن. ولذلك أول كلمة قالها وهو ينظر إلى مشارف البيت الحرام، قال إن كان قومي قد أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكني يا الله إلى

0: أحب البلاد إليك.
1: سبحان الله.
0: فخرج من حظوظ نفسه إلى أن يكون وفقا لمراد الله فيه.
1: بالضبط.
0: فاختار الله له المدينة وكانت تسمى يثرب، ثم سميت طيبة لأنها طابت برسول الله، وسميت المدينة لاعتبار وأنها أول مدينة كان فيها المؤسسات المدنية، ولذلك سمت بالمدينة
1: لأن تمدن.
0: تمدن
1: خروج من الريف ربما
0: نعم.
1: إلى المدينة إلى الحياة المدنية،
0: من القبلية إلى المدنية. بالضبط. لأن جزيرة العرب هي كانت مجموعة من القبائل تعيش وفقا لنسق الجاهلي والبدوي وعلى ما كانت تعيش عليه البداوة العربية،
1: القبائل
0: في
1: العربية،
0: القبائل العربية عموما
1: اللي كانت تجلها، معناها تعيش على الترحال بحثا عن الكلاء والعشب، وربما كانت مكة مركز ثقل تجاري، ولكن الحياة البادية أغلب على حياة المدينة.
0: نعم. وكلمة قيلت يعني هي في أثر من الأثار النبوية: من بدا فقد جفا. فأراد رسول الله ألا يبني قيما مبنية على الجفا، وإنما قيما مبنية على التمدن من خلال عملية الهجرة
1: والثبات
0: والاستيطان. ولذلك علمنا الوطن والوطنية والاستيطان هو من خلال فعل الهجرة منه صلى الله على رسول الله. ثم أن الهجرة مثلت نوعا من النقلة النوعية في سياقات في صنع التاريخ.
1: بالضبط.
0: انتقل من الدعوة إلى بناء الدولة والمؤسسات،
1: بناء الدولة الإسلامية بمؤسساتها،
0: القائمة. وانطلق من العمل الفرداني إلى العمل الكلياني أو الجماعي.
1: الجماعي.
0: فكانت هذه الهجرة، كانت هناك سنن اجتماعية وسنن كونية فاعلة في الهجرة حقيقة، ولكن هو مراد الله من خلال تفعيل هذه السنن الاجتماعية. أولا، نحن لو نعود إلى البدايات أو نرجع إلى البدايات لنقف عند محطات في الفترة المكية تمثل أهم المحطات في فهم السيرة، من أجل أن نحول السيرة إلى مسيرة. مسيرة أي في قراءة التاريخ
1: طبعا، سيرورة تاريخية،
0: سيرورة تاريخية خاصة للناس الفاعلين في التاريخ. يعني كما ما همش كما يقول يعني دوركايم إنسان عون اجتماعي، ويقول غيره كما بودون إنسان فاعل اجتماعي.
1: فاعل.
0: فرسول الله
1: الفاعل كان له أثر في التاريخ،
0: الله
1: ترك
0: لي
1: بصمته في التاريخ.
0: ولذلك أراد رسول الله أن يعلمنا الفاعلية، ولسنا عونا اجتماعيا تقلبنا الإرادة المجتمعية كيفما تشاء.
1: ألا تمر مرور الكرام على هذه الحياة الدنيا.
0: أيوة.
1: يجب أن تترك بصمتك، طبعا
0: تترك
1: بصمة إيجابية،
0: بصمة إيجابية
1: في تاريخ الإنسانية.
0: نعم.
1: وهذا مكان،
0: وهذا مكان.
1: نعم.
0: ولذلك احنا كنشوف المحطات يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أو أربع محطات في الفترة المكية، ثم وقع الانتقال لنتحدث على أسباب الهجرة. يعني أولا، في الثلاث سنوات الأولى كانت سياسة اللامبالاة للدعوة النبوية، سياسة اللامبالاة يعني يتغافلون عنه، ظنا من قريش وأنها تمثل لك نقولوا احنا موضة اجتماعية وستنتهي وتمشي وتتغير،
1: نزوة وستمر،
0: نزوة وستمر. ثلاث سنوات حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. جاء الخروج من بيت الأرقم ابن الأرقم ليجعل هذه الدعوة منساحة وسيابة وسيالة في الواقع،
1: في الواقع
0: المجتمع،
1: في المجتمع،
0: في المجتمع. إذن بدأ أهل قريش
1: في
0: أهل مكة، بدأ أهل مكة يحسون بخطر الفاعلية من لأنها هي جات كأنها تريد أن تغير النمط المجتمعي من خلال تغيير القناعات وتغيير التاريخ.
1: وأي تغيير،
0: وأي تغيير
1: الشيخ، يعني مش تغيير بسيط هذا بتاع تغيير أكلة ولا تغيير، لا لا
0: تغيير منهج كامل،
1: تغيير أيما تغيير،
0: أيما تغيير
1: في وأنا نعيش فيه.
0: نعم.
1: حقيقة الأمر يعني 14 قرنا يعني ما لم يكن هذا التغيير البسيط، يعني
0: تغيير عابر، لم يكن تغيير عابر. نعم. فالمرة الثانية تحول الصد والممانعة بطريقة الإغراء. طيب نشوف الشخصية المحمدية قابلة للإغراء أم لا.
1: وعرف عليه أن يتولى هو السيادة، معناها
0: أن يتولى السيادة في مك. نعم. في مك. قالوا: إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد نساء عندك شي نزوة زوجناك ما تشاء أحسن النساء. وإن كان بك عي أي كان بك عي أي مرض نفسي ولا غيره داويناك جمعنا لك الأطباء حتى تشفى منها من هذه العلة.
1: لأنه اتهم بالجنون.
0: الله يبارك لك. نعم. إيش قال هو؟ قال كلمة مأثورة مزلزلة للكيان القرشي. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه.
1: سبحان الله.
0: فبالتالي يجيبوش المستحيل. أنا لن أتغير عن هذه القرعة.
1: الشمس
0: والقمر
1: ما تركت هذا الأمر
0: كلمة
1: يعني
0: قوية
1: أمر جلل
0: مدوية
1: سبحان الله.
0: دوت حقيقة في أنحاء مكة وربوع مكة حتى تزلزلت لها الجبال. إذا حولوا المواجهة إلى مواجهة أخرى بعد عملية الإغراء إلى إلى القمع
1: العنف.
0: إلى التعذيب
1: بالضبط.
0: إلى الأساليب العنفية
1: أي.
0: وإلى التشويه توشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال اتهامه بالجنون بالكهانة بالسحر بالكذب إلى غير ذلك يعني من هذه الاتهامات. ثم
1: اللي
0: بدأت
1: اللي هو
0: العذبات
1: اللي هو مشهور عندهم بالأمين
0: الصادق
1: ومن سيصدق أن هذا الصادق الأمين كاذب مفتر
0: يعني
1: يوم
0: نعم. فبالتالي هذه التحولات مثلا من ضمن الاستهداف والعذابات أنه كان يصلي يوما تحت البيت فلما سجد جاءه عقبة بن معيط ووضع سلا جزور على رأسه
1: العياذ بالله.
0: نعم. حتى جاءت أمنا فاطمة وهي لا تزال عمرها 7 سنوات وهي تزيل ذلك السلا الجزور على أبيها وهي باكية وهي ترى المعاناة التي تأثير حجم الأذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم وقع بعد
1: يعني
0: ذلك الحصار
1: فضيلة الشيخ
0: نعم.
1: لابد أن نذكر بها لو لم تكن سهلة ولم تكن يسيرة البتة
0: نعم.
1: عانى ما عانى ولقي من العذاب ما لقي أصنافا وأنواع يعني عذابات معنوية وعذابات مادية وإيذاء وشتم وسب وضرب ووضع الشوك في طريقه يعني
0: نعم.
1: لم تكن يسيرة
0: لم تكن يسيرة ولكنه كان صلبا كان واقفا
1: بالضبط.
0: كان عارفا لمن يدعو ولما يدعو بالضبط. ثم جاءت المقاطعة في شعب أبي طالب
1: فلو كان كاذبا كما زعم
0: نعم.
1: لا تراجع في أول ربما اختبار يقع فيه
0: لا تراجع في أول عقبة تعترضه في الطريق
1: من لا تغريه الأموال ولا تغريه الثروة ولا يغريه الملك ولا يغريه من لا يغريه
0: نعم.
1: يعني في حقيقة الإنسان ضعيف
0: نعم.
1: فلو لم يكن مؤمنا بهذه الرسالة التي هو منوط بها يعني لا تراجع
0: من نعم البدايات نعم.
1: يعني النفس أمارة بسوء والنفس عندها الشهوات والرغبة فلا ألقى بنفسه يعني في
0: نعم بالضبط
1: أيوة لكن
0: ثم جاءت فترة المقاطعة والحصار في شعب أبي طالب الذي دام 3 سنوات حتى أكل الصحابة أوراق الشجر
1: نعم.
0: مما لا يجد ما يأكلون وحتى ربط رسول الله على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع حتى يقول أحد الصحابة خرج ليلا أعزكم الله يتبول فسمع قعقعة فرفعه فإذا به جلد يعني جلد جمل فغسله وطحنه وكان يعني يلعق يعني ما طحنه مدة أيام وكان الصحابة يتقابلون على نوات التمر يمتصونها من شدة ما يجدون 3 سنوات حتى نصره الله بأرض بدود صغيرة أكلت الصحيفة والمعاهدة التي كتبها أهل قريش وعلقوها في جوف البيت ولم يبق من هذه الصحيفة إلا كلمة واحدة باسمك اللهم. فكان نصر الله لرسول الله بأرض بدود صغيرة تأكل الخشب. فخرج رسول الله من الحصار وأراد أن يبحث عن موضع آخر قابلا لدعوته منه سينطلق في عملية البناء الحضاري الجديد
1: نعم.
0: فخرج إلى الطائف
1: نعم.
0: والطائف تبعد على مكة تقريبا 100 كيلومتر
1: كيلومتر أي.
0: خرج نعم. على يعني راجلا نعم. أي على قدميه
1: نعم.
0: فلما وصل إلى الطائف وطلبوا منه يعني إن ناصرناك هل يكون لنا الملك؟ فقال الملك لله يؤتيه من يشاء. فأخرجوه من بين أظهرهم،
1: رغم أنه تربيتهم به ستربيته بهم سيلة قرب،
0: سيلة قرب،
1: لأنه هو كان يتصور أنه ماشي الأقرباء،
0: أقرباء
1: وبش ينصروه وبش يشدوا أزره، ولكنه أوذي،
0: ولكن أوذي وقابلوه بالطرد من سفهائهم وصبيانهم، يعني عم دنيوية،
1: بعض دنيوية، الملك والسلطة
0: بالضبط.
1: وهو كانت غايته أرفع وأنبل من هذه،
0: أنبل بكثير من مسائل دنيوية ثانية،
1: أي نعم، جاء بها.
0: فأخرجوا، فلما خرج من بين أظهرهم وآذوه وضربوه بالحجارة حتى دميت قدماه.
1: وأظن أنهم حتى الصبيان، معنى أمروا الصبيان أن يضربوه،
0: نعم، بالحجارة، وسفهاء الناس يعني هم الذين أخرجوهم، وأخرجوه وهم يضربونه يعني بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتي. فلما وصل إلى حائط واستراح، دعا دعاء يدل على نفس حزينة مكسورة لماذا لم يؤمن به الناس، فرفع بصره إلى السماء وقال ذلك الدعاء المألوف المعروف، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولكن عافيتك هي أوسع لي. فأرسل الله ما جبريل مع ملك الجبال، يعني أن الله سبحانه أعطى مفتاح التصرف في القوم لرسول الله يفعل فيه ما يشاء. فقال جبريل: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك هذا ملك الجبال، مره بما شئت.
1: سبحان الله،
0: فسلم ملك الجبال فسلم ملك الجبال على رسول الله وقال: مرني يا محمد بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، يعني الجبلين العظيمين أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وتنتهي قبيلة اسمها الثقيف وهوازن، هم كان قبل طائف، تنتهي تلك القبيلة، ولكن رسول الله ما جاء إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نظر استشرف المستقبل،
1: وهذا ما حدث
0: بعد ذلك، لأنه آمنوا بعد ذلك جميعا. لعل الله، هذه النظرة الاستشرافية في لحظات يتوقع الإنسان وأنها لحظات يأس،
1: ضعف ويأس طبعا،
0: لكن هذه النظرة التفاؤلية والنظرة الاستشرافية
1: والدعوة
0: الجمالية منه،
1: يعني لم يدعوا عليهم،
0: لم يدعوا عليهم،
1: دعا لهم،
0: الله يبارك،
1: سبحان الله،
0: دعا لهم،
1: يعني يؤذى، نعم، ويدعو لهم،
0: ويدعو لمن أذاه خيرا،
1: أذى، سبحان الله، يعني أي قوة، يعني
0: حقيقة،
1: من يبلغ هذه القوة؟
0: لن يبلغها
1: من الحقيقة، يعني
0: رسول الله،
1: أو من تأسى، لذلك هو رسول الله،
0: ذلك هو رسول الله، ولذلك نحن نتأسى على قدر الإمكان بشخص رسول الله حتى نكون رحمة للعالمين. ثم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاءته النصرة ودعا بذلك الدعاء وسأل الله أن يغفر لقومه فإنهم لا يعلمون الحقيقة، رجع إلى مكة ولم يستطع دخول مكة إلا في إجارة مشرك، ثم لما نزل والله يعصمك من الناس ترك إجارته وعاش وفقا لحفظ الله له حتى جاءت حادثة الإسراء والمعراج تدل على علو مقام رسول الله بحيث اخترق عالم الممكنات جميعا بعوالمها السفلية والعلوية اخترقها جميعا، واختراقه لها فيها دلالة رمزية على أفضلية رسول الله على العوالم كلها، وفيها دلالة أخرى تتمثل في أنه رحمة للعوالم كلها،
1: سفليها وعلويها،
0: سبحان الله، وهو رحمة لها جميعا، حتى الجنة والنار رسول الله لها رحمة، ولذلك الإسراء والمعراج،
1: لذلك هو خاتم الأنبياء والمرسلين،
0: ولذلك هو خاتمهم جميعا، وهو أفضلهم جميعا على الإطلاق. فهذه المجريات، وبعد حادثة الإسراء والمعراج فكر قريش وأهل مكة في فكرة تتمثل في ثلاث موضوعات يرجحون منها موضوعا ما، يتمثل في حبسه أو نفيه أو قتله. وإذ يمكر بك الذين ثلاث خيارات وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالك المكر هو التخطيط في خفاء الذي يسمى مكرا.
1: فخطط أمر يدبر بليل
0: إذن ففكروا في يعني في اختيار من هذه الاختيارات الثلاث، ثم أخيرا اختاروا قتله لأن رأوا الاختيارات الأخرى ربما تنساح دعوته من تحت الباب.
1: اختاروا قتله وأن كيفاش يفرق دمه
0: بين القبائل.
1: القبائل
0: حتى لا تستطيع بنو هاشم أن تثأر له،
1: بالضبط
0: لأن القبائل العربية الكل تقريبا 40 قبيلة في الجزيرة العربية فوضوا شخصا شابا جلدا له سيف قاطع صارم يضربون به رسول الله ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين 40 قبيلة، ولن تستطيع بنو هاشم أن تثأر من القبائل كلها
1: ولا أن تطالب بدمه.
0: نعم ولا أن تطالب. قال فيطلبون منا الدية فلوس
1: نعطيهم
0: الدية.
1: هو قلنا له قبل عرضنا عليه الفلوس هو رفض.
0: فجمعوا 40 شابا على باب بيته، فجاءه جبريل يأمره بالهجرة عليه السلام، يأمره بالهجرة. من ترك في فراشه ليرد الودائع للناس يحاربونه ويعطونه الودائع
1: يستأمنونه على أموالهم وعلى
0: نعم. ترك عليا صاحب الفداء والتضحية في فراشه
1: رضي
0: الله عنه وأرضاه سيدنا علي وكرم الله وجهه. هذا الرجل الحقيقة اللي يعتبر أيقونة التاريخ الإسلامي هو سيدنا علي. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحث على رؤوسهم التراب، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون،
1: سبحان الله.
0: وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، عينهم محولة ولكنهم
1: ما يروا شيء.
0: فخرج من بين أذورهم مع العلم وأن رسول الله الذي أسر الله به وعرج به إلى السماء أخذ بالأسباب الكونية. من ضمن الأسباب الكونية أنه لم يخرج إلى المدينة من الطريق المعتاد الذي يخرج منه الناس، بل خرج على عكس طريق الناس لأنه يعرف سيلاحق، وإذا سيلاحق من الطريق المعتاد أخذ طريق الشمال كما يقولون
1: الحيطة. طبعا لابد ضرورية بطبيعة الحال.
0: ثم جعل عبد الله بن أريقة وهو لا يزال مشرك هو يعني
1: دليل
0: متاعه
1: واكتراه بالمال
0: نعم. وعمر بن فهيرة هو كان يخرج بعد ذلك بقطيعه من أجل أن يمسح الأثار حتى لا تبقى أثر
1: كي لا يبقى الأثار باش ما يقتفيوش الأثر متاعه.
0: وكلف أسماء بأن تأتيهم بالطعام ليلا في سترة الليل والظلام، فذهب حتى وصل إلى غار ثور أراد أن يدخل، فدخل أبو بكر أولا حفاظا على رسول الله ربما من حية قد تكون موجودة، فسكر كل الثقوب الموجودة بثوب له قطعه، بقي ثقب واحد لم يجد له ثوبا حتى يسده، فوضع فيه قدمه سيدنا أبو بكر، ودخل رسول الله ووضع رأسه على حجر أبي بكر لينام يرتاح. فجاءت حية ولدغت سيدنا أبي بكر من قدمه، فلم يرد أن يوقظ رسول الله رغم شدة حر لدغها.
1: طبعا
0: قالك حتى نزلت دموعه على خد شدة الألم على خد رسول الله، فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. فأخذ رسول الله قدمه ووضع عليه ريقه فشفي أبو بكر رضي الله عنه.
1: سبحان الله.
0: وبقي ثلاثة أيام وقريش تبحث عنه ولم يجدوا له حتى أثرا
1: سبيلا.
0: حتى أن دليل متاحهم لما وصل إلى أمام الغار قال لم يتجاوز محمد وصاحبه هذا المكان إلا أن يكون قد صعد في السماء ونزل تحت الأرض،
1: ما فتوش المقاهد، ولكن وينهم الله أعلم.
0: الله أعلم. ولذلك ربي قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
1: على هذه الآية الكريمة باش نتوقف فضيلة الشيخ، ممتع جدا الحديث معاك وممتع جدا الحديث في سياق الهجرة النبوية. مازال لقاءنا احنا مازال متواصل إلى حدود الساعة الخامسة باش نسمعوا النغم ومن بعد وقفة إخبارية موجزة، ومن بعد نرجع في القسم الثاني لمواصلة الحديث عن أسباب الهجرة، أهم الأحداث المتصلة بالهجرة، الدروس التي نستخلصها اليوم بعد 14 قرن من الهجرة النبوية، وسنتحدث أيضا عن بداية التقويم الهجري. ضيف لقائنا اليوم الشيخ قاسم القاسمي، إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى، أبقوا معنا.

0: جد التحية والترحاب كل من اختار أن يرافقنا على موجاتنا موجات إذاعة الشباب في ما تبقى من ديننا السمح لليوم الجمعة 12 جوان 2026 الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 1447. حجاجنا الميامين قاعدين يجيوا معناها تباعا إن شاء الله حجا مبرور وذنبا مغفور. طبعا تحية أيضا ولفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رفقنا تيلة مواسم في ديننا السمح، طبعا إن شاء الله في الأسابيع القادمة يكون معنا. وسعيد بتجديد الترحاب بالشيخ فضيلة الشيخ قاسم القاسمي إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى، أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ. وكنا معاك في حديث ممتع جدا يعني قبل الوقفة الإخبارية الموجزة، يعني وانت تحدثنا على النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه أبو بكر وهما في الغار، ويعني هذه الأفعى التي لدغت سيدنا أبو بكر، ورغم ذلك تحمل لكي لا يوقظ النبي ولكي لا يزعجه لكي ينام. يعني سبحان الله، معناه حتى اللي كانوا دايرين بالرسول كانوا أشداء أيضا يعني، وجلد قوة لأنهم مؤمنين بهذه الرسالة.
1: نعم، ولذلك هي الفطرة المكية هي بناء، بناء لمن؟ بناء للإنسان، لأن لأننا لا يمكن أن نقوم أي مشروع حضاري ما لم يكن الإنسان مهيئ لهذا المشروع. فعشر سنوات أو 13 سنة كان يبني في الإنسان حتى قال الصحابة في مكة، حتى قال الصحابة كان رسول الله يفرغنا ثم يملئنا، يفرغهم من الشحنات السلبية من المفاهيم الخاطئة إلى غير ذلك، ثم يملأهم بالمفاهيم القويمة السليمة الصحيحة التي تؤمن بهذا المشروع إيمانا قاطعا جازما. فحتى الآية التي ذكرتها آنفا، أنا اللي يجلب لي الانتباه في هذه الآية أن الله ذكر ثلاثة ظروف زمنية، يعني ما يبدو للإنسان من الوهلة الأولى ابتداء وأنها لحظات ضعف، ولكن الله نصره في لحظات من يتوقع وأنها ضعف، فكانت نصرة الله لرسوله ومعية الله لرسوله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه، وإذ تفيد ظرف الزمان، يعني عند الإخراج يعتقد البعض أو يعتقد العقل القاصر الذي لم يفهم حقائق الأشياء وأنها لحظة ضعف، ولكن الله نصره في لحظة الإخراج. إذ هما في الغار نصره وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه لحظة المواساة ودفع للشحنات والطاقة الإيجابية في القلب، نصره الله كذلك أيضا. ثم واصل سيره حتى وصل إلى المدينة المشرفة. أول فعل قام به رسول الله أنه بنى المسجد. المسجد هو المؤسسة الأولى الجامعة،
0: أول مؤسسة
1: جامع قباء، دب جامع قباء ليس مسجده النبوي،
0: لا جامع قباء،
1: جامع قباء أول ما بنى المسجد. هذا اللي يعتبر الإطار التعبدي والإطار المكاني لاجتماع الأمة الإسلامية، منه تسمع أخبارها ومنه تسمع ربما النصائح وزيادة على المواعظ والتوجيهات، تسمع القوانين الجديدة، نعم، الآيات الجديدة،
0: كل ما هو مستجد في جامع قباء.
1: نعم. فبنى المسجد، ثم تحول من المسجد بعد ذلك إلى داخل المدينة. وأول فعل فعله رسول الله عملية الإخاء،
0: المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. نعم،
1: يعني انتفت العرقية، نحن نقول الآن تنتفي الجهوية، ما عادش ثم الجهويات، لأن هي المدينة تبعد على مكة 470 كيلو، يعني عبارة تونس جابس تقريبا، يعني ما عادش ثم جهوية، فانتفت من خلال الأخوية، وليست المؤاخاة شعارا وإنما فعل
0: واقع وحقيقة،
1: بدليل وأن الأنصار كان يعرض ما له قسمة بينه وبين المهاجرين،
0: لأن المهاجرين تركوا يعني أموالهم وتركوا كل شيء بطبيعة الحال يعني. وهذه النصرة الحقيقية، لذلك سموا الأنصار، لأنهم نصروهم وناصروهم،
1: نعم،
0: وتقاسموا معهم يعني كل ما يملكون،
1: تقاسموا معهم كل ما يملكون، وربما المدينة الفاضلة اللي تحدث عليها أفلاطون في فترة من الفترات وهو يتوقع وجود مدينة لا حقيقة لها وقع أكثر منها في عهده،
0: وجدت في عهد حقيقة وفعلا
1: وفعلا
0: سبحان الله.
1: إلا ما يذكر من عبد الرحمن بن عوف فقال له بارك الله لك في زوجك ومالك أرني السوق، فذهب إلى السوق حتى أصبح من أغنى أهل المدينة مهاجرين وأنصار عبد الرحمن بن عوف.
0: سبحان الله.
1: يعني لم يرد أن يعيش على هذه القسمة،
0: وإنما حب يخدم على روحه.
1: بالضبط. نعم.
0: وأصبح من الأغنياء.
1: ومن الأثرياء بالتجارة.
0: نعم. هو الرسول كان تاجر.
1: أي نعم. هو كان تاجر. معناته التجارة ابتداء. ثم الحاجة الأخرى اللي عملها صحيفة المدينة، وما أعظمها من صحيفة.
0: دستور.
1: وتعتبر أول دستور مدني عبر سيرورة التاريخ البشري.
0: سبحان الله.
1: شفت
0: أول دستور مدني.
1: أول دستور مدني. والدستور الذي ورد في صحيفة المدينة.
0: شفت علاش فضيلة الشيخ مسالش خليني كل مرة نقاطعك. علاش نحكيه على فعل التأسيس؟ أو شنو معناه التأسيس؟ أسس دستورا. أسس مدينة. أسس مؤسسة دولة. يعني ياك علاش نحكي على هذا الحدث الجلل، نتحدث عن هذه الهجرة النبوية، نحتفل برأس السنة الهجرية مش اعتباطا ولا ملأ فراغ، لا لا لا، لأنه فيه تأسيس، وتأسيس لأشياء عظيمة جدا. راهو كي نحكيو ما نحكيوش بمنطق مؤسسات اليوم، راه نحن تو نحكيو على 14 قرن التالي، راهو نحكيو على ناس كانت تعيش في البداوة في الصحراء، كانت تعيش بقيم ومثل ومبادئ مختلفة تماما.
1: نعم.
0: هكا ولا فضيلة الشيخ؟
1: نعم.
0: ولم يكن التغيير بالأمر الهين ولا السهل.
1: نعم. والغريب
0: يعني يقول لك يعني الأعراب.
1: نعم.
0: يعني حتى ذكرهم في القرآن يعني صعب ياسر. الأعراب ويعني
1: أشد كفرا ونفاقا.
0: أشد كفرا. بالضبط.
1: نعم.
0: فاللي باش تغير فيهم مش يحب لك باش نجم تغير فيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نجح في أن يغير وأن يؤسس. هذاك علاش هو حدث جلل ونتذكره ونعيد تذكره في كل سنة، ونذكر بأهم ما جاء فيه وما حدث فيه، لأنه يعني ليس بالأمر الهين.
1: ربما الملحظ في صحيفة المدينة وأنت تقرأ بنودها وتقرأ هذا الدستور، لا تجد فيه آية واحدة، لأن رسول الله أراد أن يعلمنا من خلاله مفهوم المواطنة، أي التشاركية في الوطن بغض النظر على الخلفيات العقدية والدينية. ما فيش آية واحدة، لأنه لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود موجودين هناك، فأقام هذه الصحيفة من أجل القاسم المشترك الذي يجمع المجتمع المدينة مع اليهود، اللي هو الوطن، اللي هي المدينة
0: اللي نحكيه عليها احنا اليوم، التعايش السلمي.
1: التعايش السلمي.
0: قبول الآخر.
1: قبول الآخر.
0: تولت شعارات ما معناها دليل على المودرنيزم، الحداثة والتدليل. من 14 قرن خلت.
1: نعم.
0: تأسست.
1: نعم.
0: مش مجرد شعارات رفعت، لا لا، تأسست وتعايش اليهود مع المسلمين.
1: نعم. وكذلك من خلال التطبيقات أن القضاء كان يحاكمهم بتوراتهم وليس بمرجعية القرآن، يحاكم اليهود بتوراتهم
0: بنصهم.
1: وترك لهم أسواقهم يتاجرون كيفما شاءوا.
0: نعم.
1: لكن الإشكال وين؟ أن الخيانة الوطنية جاءت منهم
0: بالضبط.
1: منهم جاءت
0: ككل يعني مرة، كما نشاهد فيه اليوم، يعني
1: نعم ككل مرة،
0: والتاريخ يعيد نفسه بالدماء، يعني إلى اليوم وستظل ملطخ.
1: نعم.
0: يعني هذا أثبته التاريخ.
1: نعم. والتاريخ يعيد نفسه كما ذكرتم.
0: بالله.
1: نعم. هذه المسألة الثالثة التي قام بها رسول الله هي صحيفة المدينة، التي كما ذكرتم هي دستور للمعايشة السلمية بغض النظر على الأعراق والخلفيات الدينية والعقدية، لأن الجامعة الذي يجمعنا ويوحدنا هي التربة، هي التربة، هي التراب، هي الوطن. ولذلك رانا نستقي.
0: نعم. ثم تفاصيل صغيرة ربما احنا ما نعطيوهاش أهمية. وقت اللي دعا الرسول بلال أن يكون هو أول مؤذن، وبلال ذو البشرة السمراء السوداء، يعني ها قبول الآخر في اللون من خلال بلال، قبول الآخر في الدين من خلال اليهود، قبول الآخر في الجنس، المساواة بين المرأة والرجل، وما
1: يعني نعم. رسول الله أعلى من مقام سلمان الفارسي وهو فارسي،
0: سلمان الفارسي
1: وأعلى من مقام صهيب الرومي وهو رومي. بحيث ذابت هذه العرقيات وهذه الفوارق كلها ذابت،
0: الانتماءات الضيقة،
1: والجامع بينهم هي العقيدة.
0: إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
0: أتقاكم.
1: أتقاكم. إذا دخل رسول الله إلى المدينة
0: ولا فرق بين
1: عربي ولا عجمي إلا بالتقوى،
0: إلا بالتقوى،
1: إلا بالفعل الصالح، إلا بالفعل الباني وليس فعل الهادم،
0: بما يقربنا إلى الله.
1: نعم، هذا هو الذي يقربنا إلى الله، هو الفعل الذي ينوي به صاحبه بناء الإنسان. ولذلك لما أرسل رسول الله دعائم المدينة ويعني الجديدة ومدنية المدينة، نلحظ من خلالها مأسسة الحياة الاجتماعية، أي تحول الإسلام من إسلام شعائري تعبدي ذو علاقة عمودية إلى علاقة أفقية، علاقة أفقية. وهذه العلاقة الأفقية التي جعل رسول الله منها أساس الدين، حيث قال إنما الدين المعاملة،
0: يعني المعاملة، التعايش،
1: التعايش.
0: هذا هو إنما الدين المعاملة،
1: المعاملة.
0: وما أحوجنا لهذه أن نعود نرسخوه اليوم فضيلة الشيخ، إنما الدين المعاملة، ما أحوجنا في أن نذكر به صباحا مساء وقبل الصباح ويوم الأحد. خلينا نكون واضحين، عندنا برشا ناس مش في بالهم انه الدين تصلي وتصوم، لا لا لا لا، اذا ما تكونش المعامله نتاعك في مستوى الصيام والصلاه فيعني.
1: وشوف سبحان الله، رغم من خلال استقراء القران الايات التي تحدثت عن القيم والمعامله اكثر من الايات التي تحدثت عن المسائل التعبديه على العبادات، اكثر بكثير.
0: هذا لازم نرسخوه انتوما، وهذه مسؤوليتكم. نعم، في خطبكم. نعم، في خطبكم الجمعيه. أوكي. بربي ركزوا على هذا فضيلة الشيخ، خلي الناس تفهم. راهو يجي قدامك في نهار الجمعه ويبدا معناها وجهه معناها ايمان وما الى ذلك. ودوبا ما نخرجوا من الجامعة. يا أخي شكونهم اللي يجيوا للجامعة؟ طيب ومنهم التاجر ومنهم الموظف الإدارة ومنهم ومنهم، هنا نشكيوا من بعضنا، نشكيوا من بعض، ما هكا ولا نتلموا في فرد فضاء، نصليوا مع بعضنا صلاة الجمعة بخشوع وبتقوى ونستمع إلى الخطب متاع الأيام متاعنا. خلينا نذكر أنه الدين راهو المعاملة، ونحطوا عليها أربع أسطر.
1: نعم والله، حتى المسائل التعبدية هي ليست مطلوبة لذاتها، وإنما مطلوبة للقيم
0: في
1: والأخلاق،
0: علاقة بالقيم والأخلاق، وإنما بالقيم. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: شوف حتى الصلاة،
0: سبحان الله،
1: الكثير يعتقد أن الصلاة ركوع وسجود، ولكن الصلاة هي إعادة بناء القيم في الذات المصلية. ربي قال إن الصلاة تنهى
0: عن الفحشاء والمنكر.
1: الله يبارك لك، تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى قال سيدنا صلى الله عليه رسول الله، قال من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له.
0: فلا صلاة له. الى منها والصوم، يا اخي الصوم مش بتجوع روحك.
1: نعم.
0: ما ربي ما حاشتوش باش تجوع روحك. اذا كان الصوم هذايا ما يلجمكش على، ما يلجمش العين على انها تشوف المنكر، واللسان على انه يقول الفواحش، واليد على انها تسرق، فما فائده من الصوم؟ تعشى وافطر وسايب عليك.
1: نعم، وذلك ورد رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش.
0: الجوع والعطش.
1: وسيدنا قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
0: بالضبط.
1: رب محسوش بها بأن تدع طعامك أو شرابك وأنت تتحرك بالزور.
0: يا سيدي، وقياسا على هذا ما تجينيش فك الخمس دقائق متاع الصلوات تخشوع وتقوى وما إلى ذلك، وبعدهم هما نطبقوا الزاورة ونرجعوا لوين كنا، وهكا ولا فضيلة الشيخ.
1: صحيح.
0: نحبوك كما أنت في المسجد كما خارج المسجد، أخلاقك هي بيدة.
1: وهذا هو المصلي. سبحان الله. حديث آخر، والله لابد من إعادة قراءة الأحاديث النبوية البانية الصانعة للقيم. ثم حديث بالرغم أن حديث صحيح وفي صحيح مسلم، سيدنا يعطي في مفاهيم جديدة خرجت من السياق العرفي العربي إلى سياقات أخرى. قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار.
0: لا لا لا.
1: قال بل المفلس من أمتي، والبل هذه حرف إضراب،
0: أي ضرب، أي إضراب عن السابق وتأسيس اللاحق،
1: وتأسيس اللاحق، إنشاء حكم جديد. قال بل المفلس من أمتي من أتى بصلاة وصيام وحج وزكاة،
0: سبحان الله،
1: أتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم ألقي في النار.
0: والله يعوذ بالله.
1: يعني هذا هو الدين، دين هو قيم.
0: أكداس يجيبها، أكداس من صلاة وعبادات وصوم وما إلى ذلك، ولكنها تؤكل.
1: تؤكل كلها تؤكل
0: رصيد رصيد ينفذ كما احنا تو نشوفوا ديستريبيتور تاع البنك يقول لك راك ديبيتور يلقى روح ديبيتور هو هكا ولا في الروج
1: في الروج رصيد وبعد في الروج الاخرى في جنب ولا يعوذ بالله اي لان الدين راهي كلها قيم كله اخلاق والما يفهمش مراد ربي سبحانه وتعالى من ارسال النبي والرسالات السماويه السابقه وانها اعاده بناء القيم في الذات البشريه راهو مش فاهم من الدين حتى شيء. نحن اختزلنا الدين في الشعائر حتى اصبح الدين يمثل طقوسا.
0: طقوس بالضبط.
1: مجرد تكرار في عبادات نتمثلها ليلا نهارا من غير ان يكون لها فعل وفاعليه في حياه الانسان.
0: بالضبط. اذا كان ما غيرتش فينا فلا طائل من ورائي.
1: علاش حتى الحديث الاخر قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. مش أكثركم صلاة
0: أحسنكم
1: أخلاق والله يعطي على حسن الخلق ما لا يعطي على غيره. فبالتالي هذا
0: هو من لقى الله بقلب سليم
1: من
0: أتى الله بقلب سليم وشوه القلب السليم هذا
1: فيش حقد ما فيش كره ما فيش بغض ما فيش ما عرش عجب ما فيش كبر
0: ما فيش اعتداء على الآخرين
1: والنوايا الخائبة ما فيش هذا الكل إلا من يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه سلامة القلب. أراه الإسلام جاء من أجل أن يجعل القلب سليما والقلب السليم ثم كلمة قالوها الصوفية أنا تعجبني برشا قال كن جميلا ترى الوجود الجميلة يعني الجمال راه موجود فيه
0: داخلي
1: داخل إن كنت جميلا في داخلك سترى الوجود بعين الجمال
0: بالضبط. مش بعين أجمل القبع. ما يكون
1: حتى قال سيدنا في حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم بروايتين فهو أهلكهم اللي هو أهلكهم بنيته الخائبة
0: ولا هو أهلكهم أقربهم إلى الهلاك
1: أقربهم إلى الهلاك قال هلك الناس ولذلك قال تفاءلوا خيرا تجدوه
0: طبعا
1: هذه القيم اللي احنا نحتاجها الآن
0: هذا اللي توى العلوم الحديثة والتي تحكي فيها على موجات إيجابية وما إلى اليوم موجود عنا
1: موجود
0: يكفي أن نرجع إلى مصادرنا ونقرأها بتؤدى بتأني ونتدبرها مش قراءة كمن لسان ومن البرة ولي نقرأ في القرآن ونحفظ ذي لا فايدة كذا كان ما تدبروش القرآن ما نش في حاجة لحفظك إذا كان ما تكونش واعي بكل آية تقرأها تتدبرها وتفهمها وتعمل بها فلا فايدة
1: نعم
0: يعني كالحمار يحمل أسفارا يا أخي اليهود ما قال توراة هكا ولا
1: نعم وربي قال فلا يتدبرون القرآن مع قلوب أغفالها إلا بد من عملية التدبر في قراءة القرآن من أجل أن نتعرف على مراد الله وإذا تعرفنا على مراد الله فهمنا الغاية من الرسالة المحمدية والرسالة النبوية والله أنا على حد علمي وعندي سنوات وأنا إمام خطيب في الجامعة وأرجع وأقرأ حتى تخصص تاعي معناها عندي دكتوراه في العقيدة وفلسفة في الجانب هدايا حسب حتى تخصص والعودة إلى القرآن بقراءة القرآن بمقاربات متأنية وبمقاربات
0: حديث
1: أنا أقرأ القرآن بقراءة بمقاربة علم الاجتماع وأقرأه بمقاربة فلسفية إلى جانب القراءة الأصولية ولذلك القراءة الأصولية إن كانت مقاربة وحيدة وأحدية القراءة
0: فهي قاصرة
1: لن أفهم من مراد الله شيء
0: بضعة
1: حتى ابن رشد في كتابه ابن رشد الحفيد في كتابه وما أدراك فصل المقال يقول الدين أمرنا بالتفلسف الدين أمرنا بالتفلسف ومحمد الغزالي المعاصر كان عنده ركن في مجلة سابقا اسمها المسلمون عنده ركن قال لابد للداعية أن يكون عالما بالعلوم الإنسانية
0: بالضبط
1: اللي هي علم الاجتماع علم التاريخ
0: باش نجم تغوص في النص القرآني وتفهمه لأنه احنا عنا لليوم نكتشف في حاجات جديدة في كل مرة كما قلت أنت تعدد القراءات وزوايا النظر من علم الاجتماع علم النفس علم الأحياء وما إلى ذلك كلها إضاءات جديدة نقرأها من خلالها النص القرآني ونكتشف منها الجديد
1: شوف القرآن هو علاش قال وأن معانيه لا تنتهي القرآن من حيث الألفاظ ألفاظه متناهية ولكن معانيه غير متناهية
0: علاش نقولوا احنا صالح لكل زمان ومكان
1: غير متناهي المهم الإنسان يخدم الطاقات العقلية والمعرفية والعلمية بمقاربات متنوعة ولا نكتفي في قراءة القرآن بمقاربة أصولية أو بمقاربة حديثية فقط بل علينا أن نقرأ القرآن بكل مقاربة
0: ممكنة
1: الآن سنستخرج من القرآن ما لم يستخرجه قبلنا
0: وهذا هو باش يجي بعدنا باش يستخرجوا ما لم نستخرجه نحن وهكذا
1: هذا القراءة الجامدة، القراءة التفسيرية، أنا نقرأ في تفسير
0: أصولية،
1: الأصولية المغلقة
0: ما عندها وين توصل،
1: ما عندها وين توصل، ولن تقدم بل تضر.
0: وفضيلة الشيخ تضر وتنفر
1: وتنفر
0: تنفر.
1: اي نعم،
0: لأنه فما برشا برشا قراءات وتحاليل وتفاسير جوزها التاريخ. نعم. تقول لك اش تحكي، اش قاعد تحكي انت تو احنا في العصر هذايا وتقنيات حديثة ولكن هالتقنيات الحديثة مصداقها موجود في النص القراني. نعم. اذا كان قريناه بقراءه منفتحه وحديثة،
1: بقراءه اخرى منفتحه. فانك جي نقرا تفسير الطبري اللي هو في قرون خلت القرن الرابع، او نقرا تفسير ابن كثير في القرن السابع،
0: خذا وقت ومشى، خذا وقت. واحنا اليوم عندنا علماء جدد وعندنا مفكرين جدد وعندنا اليات وادوات علميه جديده.
1: بالضبط بالضبط. اللي عمل نقله نوعيه في القراءه هو معاصر لنا، وان كان لابد من اعاده قراءه هذا التفسير وفقا لقراءه اخرى، يعني قراءه أخرى مضاف لقراءة التفسير تحرير وتنوير للشيخ طاهر،
0: الشيخ
1: طاهر بن عاشور، الذي يعتبر من أنفس التفاسير عبر التاريخ التفسيري إلى اليوم.
0: بالضبط.
1: من أنفس التفاسير. الشيخ طاهر كتب التفسير متاعه في بدايات أو أواسط القرن الماضي. نحن نحتاج الآن إلى كتابة تفسير آخر يلامس واقعنا وتحدياتنا ومشكلاتنا
0: اليوم وهنا. الآن وهنا،
1: مش نعمل تفسير كما ورد في الكتب القديمة وكتب التراث. ما الذي قدمته أنا الآن؟
0: على روحه صحيح.
1: والله أنا أخجل جدا، حتى بعض الفقهاء ما زالوا يتحدثون، مثلا سامحني في الكلمة،
0: ممتع جدا الحديث معك،
1: يتحدثوا ما زالوا على مدة الحيض والنفاس عند المرأة 15 الطبي يكفيها ويفك هالإشكال هذايا.
0: بالضبط بالضبط.
1: ولا قضية الاستبرال للرحم، الطب يفكها،
0: كتب كفيل بأنه يفض هالمشكلة،
1: الخوض
0: في ما لا يعني اللي جاوزه الزمن ولا خلاه اختصاصه. خلينا نخوض في اللي يلزمنا نخوض فيه. فهمت. شكرا لك فضيلة الشيخ، ممتع جدا هذا اللقاء معك، إن شاء الله تتكرر زيارتك لنا في لقاءات قادمة. نذكر أن فضيلة الشيخ قاسم القاسمي هو أيضا معناها معد ومقدم برنامج في إذاعة الزيتونة، يعني من العلامات الدينية المنفتحة في تونس واللي نتشرفوا بها. شكرا لك مرة أخرى أستاذنا الشيخ قاسم القاسمي، إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى. كنكون وصلنا لخاتمة لقائنا في ديننا السماح. التحية توصلكم من كوثر البجاوي والفنصيب محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا.

فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

أعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا.

ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع

0: قلبا. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، حري بنا أن نتذكر أهمية الوقت، فأشغل وقتك في عمل صالح من إقامة صلاة أو تلاوة قرآن أو زيارة مريض أو اتباع جنازة أو تدريس علم أو مدارسة كتاب أو إعانة ملهوف أو إرشاد ضال أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كفكفة دمعة محزون أو كفالة يتيم أو رفع ظلم أو صلة رحم، وقائمة أعمال البر غير منتهية. ومن أبرز ما يحرص عليه من خلال أوقات فراغنا الإقبال على حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والمدارس والنوادي والمخيمات، خاصة أثناء العطلة الصيفية وعند فراغ الأوقات. واحذر أن تكون في زمرة البطالين، وهم الذين ضيعوا أوقاتهم وأنفقوها في غير نفع. ولنتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب العاملين ويحب الذاكرين ويحب الذين يستثمرون أوقاتهم في مرضات الله سبحانه وتعالى. تذكروا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تذكروا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اليوم الثلاثاء 16 من جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجريا، وفق ما أعلن أمس مفتي الجمهورية هشام بن محمود. وبهذه المناسبة إذاعة الشباب تتمنى لكم سنة هجرية جديدة مليئة بالخير والبركة والازدهار، وكل عام وتونس في خير. وبهذه المناسبة يتمتع اليوم أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري أمس على اجتماع مجلس الوزراء، وتضمن جدول الأعمال عددا من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. حث المتفقد بالمدارس الابتدائية المكلف بالإشراف على منصة جسور نبيل القروي المترشحين لمناظرة السيزيام وامتحان النوفيام على الولوج إلى منصة جسور ومتابعة حصص الدعم والمرافقة والمراجعة المتوفرة في إطار الاستعدادات لاجتياز الاختبارات. تنطلق اليوم فعالية المهرجان المتناقل للإبداعات الشبابية لتتواصل لغاية 6 من جويلية القادم تحت شعار شباب اليوم صنع الغد، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسغوان. وتستهدف هذه التظاهرة شباب الأحياء السكنية والمناطق الريفية بمختلف معتمديات الولاية، وتهدف للمساهمة في دعم المجهود الوطني للوقاية من مظاهر العنف والمخدرات. في أخبار العالم، وفي آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بفتح مضيق هرمز دون رسوم، وأن طهران تؤكد انتهاء الحرب بجميع الجبهات. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: الماتينال
1: جاي الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
3: الستة واربعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب 13 جوان 2026. يا ربي العمل عليك وشد فيك، صباح الخيرات صباح المسرات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينة الجون. كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية للجميع. سنة هجرية طيبة، سنة هجرية سعيدة مباركة إن شاء الله عليكم. 1448 هجري، إن شاء الله تكون سنة النجاحات، إن شاء الله تكون سنة الانطلاق، سنة المحبة، سنة النجاح، خاصة بكل التلاميذ ولكل التلاميذ كيكسوا اللي عدوا امتحان البكالوريا وإلا امتحان السيزيام ولا النوفيام اللي يبدأوا ديجا نهار الخميس. إن شاء الله ربي معكم وإن شاء الله المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب استثنائيا اليوم حتى للحديش متاع الصباح، طبعا في الماتينال جون ديما على موجات إذاعة الشباب.

اللهم في رأس السنة الهجرية الجديدة اجعلها سنة مباركة نستفتحها بطاعتك ونختمها برضاك. اللهم اجعلها سنة خير ورحمة وسكينة، وأبعد عنا الهموم والفتن، واكتب لنا فيها التوفيق والسعادة والرضا. آمين.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون. إن شاء الله عامكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله ربي متاعكم بالصحة والعافية، إن شاء الله عام الخير، عام الصحة، عام البركة، عام النجاح، وعام راحة البال وراحة القلب. مرحبا بكم وين ما كنتم، اللي يصل على حالة الطقس بعد الأمطار البارح والتغييرات الجوية. الطقس اليوم 3/16/2026 اللي يتميز أيضا بأمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي خلال الفترة الصباحية، من بعد فما ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط اللي بشكون مصحوبة بأمطار والتساقط محلي للبرد، والطقس بشكون مغيم جزئيا ببقية المناطق. بالنسبة لدرجات الحرارة بشتسجل انخفاض صغير وبشتتراوح القصوى ما بين 26-31 درجة بالشمال والمرتفعات، وما بين 32-38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب. كالعادة احنا بعد نشرة اخبار 7:30 أتوا ناخذوا كل تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو استنيو كما تعودتوا منذ انطلاقة كأس العالم إذاعة الشباب طبعا في الموعد الرياضي الخاص، تكون معكم يوميا بداية من 7 متاع الصباح في كافي أمريكا مع فوزي بن سالم. لكن قبل ذي محمد رمزي المنصوري كالعادة في جولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: صباح الخير. اليوم 3/16/2026 في نهار كيف ما اليوم من عام 1855 يغادر العالم مخترع أول جهاز تبريد في العالم، فريجيدار، طبيبه المخترع الأمريكي جون غوري. الثلاجة ولا جهاز التبريد اللي في طقس كما هذا وفي صيف بدا يطلع الصحيح حتى دار ما تنجم تستغنى عليه. 1956 حدث جديد في عالم التلفزة، وين تم في فرنسا نقل مباشر من تحت الماء لصور عمل فريق الكوماندون كوستو والاستكشافات البحرية اللي قاعد يقوم بها. سلسلة الكوماندون كوستو ممتعة برشا، أما تثقف وتعلم على خاطر السيد هذا عالم ومستكشف. 1976 اضطرابات سيوتو اللي مشى ضحيتها 566 طفل، كانت على خلفية مسيرة سلمية نظمها طلبة السود في جنوب إفريقيا لمناهضة الميز العنصري. كيف اختارت الشرطة الجنوب إفريقية إطلاق النار، أما المسيرة هذه هي حلقة من تاريخ نضالي، والضحايا هذم ينضافوا لقائمة ضحايا النضال ضد اللامساواة بين البيض والسود، ولكن بعد أعوام باش يجنيوا الثمار وباش ياخذوا حقوقهم كاملة. واحد من اللي تكلفت لهم ضريبة النضال غالية برشا نيلسون مانديلا اللي عدى 27 عام في سجون الميز العنصري يجي النهار اللي ولا فيه رئيس للبلاد في لامان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

0: 56 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله عامكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مع بداية العام. إن شاء الله ربي يرزقكم الخير والسعادة وراحة البال، وإن شاء الله يكون بداية لأجمل الأقدار. من بعد شوية استنيو فوزي بن سالم كالعادة يكون حاضر معكم في كافي أمريكا بداية من 7 الصباح على موجات إذاعة الشباب. لكن قبل هذا رفيق دريديو فكرة عن حوالي الكيسات والطرقات في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
0: رفيق، صباح النور ومرحبا بك. صباح النور رفيق.
2: مستمعين اهلا وسهلا، من ما يوصلكم صوت اذاعه الشباب. ان شاء الله سنه هجريه مباركه للجميع، كل عام وانتم حيين بالف خير. والحاله المروريه حاليا تتميز بكونها حركية تقريبا عادية في مختلف المحاور سامي الحقيقة. ما فماش تقريبا ما نقوله في عرفة بالحركية المرورية، تقريبا ما فماش اكتظاظ زادة، فقط يمكن فما بعض الكثافة المرورية في عدد من المحاور ما بين مثلا محور 20 مارس بين باردو وباب سعدون. حاليا طبعا حركية كبيرة في المحور هدايا، كذلك في حي التحرير ثم حركية نسبيا أكثر من بقية المحاور بالنسبة لضواحي العاصمة. بالنسبة للبقية فإنه الحركية عادية الحقيقة. نعرف اليوم سامي يوم عطلة،
0: يوم عطلة
2: يوم عطلة، ذاك علاش سامي اليوم الحقيقة الحركية تقريبا بالنسبة لطرقات السيارة فقط. كذلك فما طريق سيارة واحد بالنسبة لطريق تونس الحمامات سوسة، فما حاليا كثافة مرورية نسبية في منطقة الأشغال بين نسيذة وبوفيشة. أما بالنسبة لبقية المحاور كما قلنا، بالنسبة مثلا لطريق السيارة A4 تونس من جارة حركية عادية، وطريق السيارة A3 تونس من جارة الباب باجا بسالم كيف الحركية عادية. هذا تقريبا سامي معنا ما نقوله. فقط فما كذلك في منطقة باب عليوة فما بعض كذلك الكثافة المرورية حاليا منطقة باب عليوة كما قلنا في اتجاه شارع موسى بي. كذلك بالنسبة لي طريق الحزامية الغربية ما فماش اكتظاظ مروري، وتقريبا في كل محاور الحركية عادية ما فماش اكتظاظ مروري.
0: شكرا رفيق، إن شاء الله الطريق سامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. فوزي بن سالم كالعادة يكون حاضر معنا في كافي أمريكا. فوزي صباح النور ومرحبا بك.
3: صباح النور سامي، وكل عام وانتي وكل السادة المستمعين بألف خير.
0: إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. دونك كالعادة آخر المستجدات اللي تخص كأس العالم، طبعا الموعد الرياضي اليومي خلال كأس العالم على موجات إذاعة الشباب اللي يبدأ من 7 الصباح هكا ولا
3: بعد لحظات أكيد باش نبدأ. ونرحبوا بمحللنا اللي باش يكون حاضر معنا أيمن الطياري، لكن بطبيعة الحال الناس كلها قاعد تستنى شنو صار بعد 24 ساعة ساخنة جدا في المكسيك.
0: به برشا تفاصيل دونك تسمعوها مع فوزي بن سالم في كافي أمريكا.
4: مونديال 2026
5: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
6: كأس العالم لكرة القدم
5: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
6: أمريكا، الكندا والمكسيك.
5: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
6: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات.

0: الفل لكل السادة المستمعين، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. 13 جوان 2026 المونديال متواصل مع احتفالاتنا اليوم أكيد ببداية العام الهجري. إن شاء الله كل عام وكل التونسيين بألف خير كفي أمريكا. إن شاء الله تكون خفيفة على السادة المستمعين، خاصة بعد 24 ساعة صعبة وصعبة جدا على كل السادة المستمعين بعد مباراة تونس السويد وهزيمة مذلة للمنتخب الوطني التونسي. أي من الطياري، صباح النور.
1: صباح النور سي فوزي، مرحبا بك في إذاعة الشباب.
0: مرحبا بك. أنت زادة ماهيش أول مرة تكون موجود معنا
1: في إذاعة الشباب. أول مرة.
0: أول مرة.
1: أول مرة.
0: شنو رأيك بالاستوديو؟
1: والله تبارك الله، إن شاء الله تتعدى حصة مريقلة بمناسبة العام الهجري هذا. نتمنى للشعب التونسي سنة هجرية مباركة إن شاء الله، وإن شاء الله ترجع البركة على المنتخب متاعنا
0: إن شاء الله. هذا ما نتمناه الناس الكل أكيد، باش نرجعوا بكل التفاصيل شنو صار بعد مباراة السويد، شنو جديد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وأيضا نعملوا قراءة فنية لمختلف مباريات الأمس وصبيحة هذا اليوم في المونديال، خاصة مع تألق فرق كنت ربما بين الظفرين غير مرشحة لتحقيق نتائج إيجابية، لكن الكرة أحكامها. ونبدأ بالركن الأول،
2: أمريكا مباشر.
0: أمريكا مباشر أكيد باش نمشيو للمكسيك، نمشيو لمونتيري أكيد. الأخبار، أخبار المنتخب الوطني التونسي. وقبل ما ناخذوا معنا أنيس المجري مبعوث التلفزة التونسية وزميلنا اللي باش يكون حاضر معنا ويعطينا آخر التفاصيل اللي تم المنتخب الوطني التونسي، خلنا نحكيو بعض التفاصيل شنو اللي صار بعد مباراة السويد. وللنسبة أنيس قبل، أنيس صباح النور.
3: صباح النور فوزي، تحية لك وتحية لكل مستمع إذاعة الشباب. بالفعل المكتب الجامعي ارتأى البارح إلى إنهاء تعاقد وديا مع المدرب صبري اللاموشي بعد اجتماعات كانت متواصلة طبعا بين أعضاء المكتب الجامعي والمدرب صبري اللاموشي. في الأخير توصلوا الاتفاق لإنهاء تعاقد وديا، وصبري اللاموشي يغادر مقر إقامة المنتخب الوطني، ثم اتفاق رسميا مع المدرب الجديد للمنتخب. المدرب هو إيرفي رونار الذي يصل اليوم صباح اليوم الى مطار مونتيري، ومباشره يدخل في غمار فعاليه كاس العالم ودخول مباشره في الحصه التدريبيه الاولى للمنتخب الوطني لكره القدم. ما زلنا ما نعرفوش توقيت الحصه التدريبيه الاولى بالنسبه للمدرب إيرفي رونار، لكن الاغلب ستكون الحصه التدريبيه في نفس توقيت المباراه الساعه 10 طبعا بتوقيت مونتيري، الساعه 5 بتوقيت تونس. بالنسبه للعقد إيرفي رونار، هو عقد غير مرتبط طبعا بأهداف. يقول رئيس الجامعة معز الناصري في اتصال نبيه، يقول لكل حادث حديث، نكملوا المباريات، نكملوا فعاليات كأس العالم، نشوفوا طبعا فما إمكانية، مازال كل شيء وارد بالنسبة للمنتخب التونسي. إن شاء الله حظ موفق، إن شاء الله نعمل مباريات على الأقل يشرفوا الراية الوطنية التونسية. إن شاء الله بعد في مكبتنا للحصة التدريبية إن شاء الله، وباش نكونوا إن شاء الله في استقبال إيرفي رونار في مطار مونتيري، حتى كان نجمنا ناخذ من عنده تصريح طبعا ونشوفوا شنو هي طموحاته وشنو هي اهدافه في زوج مباريات المتبقيه، شنو هي حظوظ المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله نحقق المهم، ان شاء الله المنتخب يكون حاضر، ان شاء الله تكون النقله النوعيه، ان شاء الله اللاعبين يخرجوا طبعا من الضغط اللي كان مسلط عليهم. شفنا اللاعبين الكل دخلوا في مرحله شك، ان شاء الله نتجاوزوها، ان شاء الله ان شاء الله تكون البدايه من مباراه اليابان لملال المنتخب الوطني التونسي على غرار المنتخبات العربيه الى حد الان، المنتخب طبعا المصري، المنتخب المغربي، المنتخب السعودي. ان شاء الله تكون النتيجه افضل بالنسبه للمنتخب التونسي في بقيه المشوار ان شاء الله فوزي.
0: يعطيك الصحة نيس المجري. يأخذين المفيد مباشرة من مكسيكو، من المكسيك بطبيعة الحال. القرار اللي انتظرناه تقريبا 24 ساعة أيمن، وكان متوقع يعني القطيعة مع المدرب صبري اللاموشي، لكن المفاجأة الكبرى هي المدرب إيرفي رونار اللي باش يكون هو المشرف والمدرب الأول للمنتخب الوطني التونسي. قبل ما نعطيكم بعض التفاصيل للسادة المستمعين، سمعين شنو اللي صار بعد المباراة، بعد مباراة السويد إلى غاية الإعلان عن المدرب الجديد والقطيعة مع صبري اللاموشي، خلينا ناخذ من عندك انطباعك الأولي أيمن بخصوص هذا التغيير.
1: هو تغيير ما كانش مفاجأ نظرا للأحداث اللي صارت واللي والنتيجة

0: المذلة اللي تعرض لها المنتخب التونسي أول مرة في تاريخه في نهائيات كأس العالم. تغيير كان يفرض روحه ومعناه، لكن الأسماء الاسم اللي الاسم المعوض هو اللي نوعا ما ما كانش ظاهر على الساحة، خاطر أغلب الأخبار كانت تشير إنه سيد منظر الكبير كان هو باش يتولى تقاليد المنتخب لتعويض صبري اللموشي، وتطرح اسم أنيس بوجلبان زاد معاه، وقعدت معنا الأسامي مجهولة معناها لين توصل رسميا معناها لل
1: نعم. خدرتيو بعض التفاصيل للسادة المستمعين. في الحقيقة البارحة بقينا تقريبا المثلثة متاع الصباح نستنيه في القرار، لأنه البارح في الليل ثم اجتماع ثاني، لأنه الاجتماع الأول بدأ بعد المباراة مباشرة بالنسبة لأعضاء المكتب الجامعي، ثم كانت ثم حصة لإزالة الإرهاق، رينا النوعية اللي صارت بها الحصة تدريبية، رينا اللاعبين كيفاش داخلين يعني ببطء شديد جدا بأجواء مشحونة بصفة كبيرة برشا، رينا كذلك بعض الجماهير اللي مشيت للاعبين بعد نهاية الحصة التدريبية. ونعطيك معلومة نعطيها للسادة المستمعين كذلك، أنه قبل الحصة المخصصة لإزالة الإرهاق ثم اجتماع صار بين صبري اللموشي واللاعبين دام تقريبا 50 دقيقة داخل حجرات الملابس. صبري اللموشي التحق بالمجموعة أو شيء للمقر التدريبات وحده بمفرده، ثم بعدها بدأت الاتصالات. أمس العشية فما اتصال صار بين أعضاء المكتب الجامعي وسلطة الإشراف في تونس. علاش صار بطبيعة الحال ثم تشاور بين زوز مسؤولين؟ بعض الكواليس اللي تقول وأنه الاجتماع ثم إجماع تقريبا 90% على إنهاء العلاقة التعاقدية مع صبري اللموشي، باستثناء عضو من المكتب الجامعي اللي تمسك بأنه صبري اللموشي واصل المشوار مع المنتخب الوطني التونسي. ثم حتى العضو ذي يحكيوا عليه، وتحية لبعض الزملاء العالميين المتواجدين في المكسيك اللي مدونا ببعض الأخبار، ثم أعضاء المكتب الجامعي هدوا حتى بالاستقالة في صورة عدم إنهاء العلاقة التعاقدية مع صبري اللموشي. العضو هذا اللي تمسك بمواصلة صبري اللموشي للمشوار مع المنتخب الوطني التونسي كان اتصل حتى باللاعبين وقالهم أنه اللاعبين يقولوا لا لمغادرة صبري اللموشي، لكن نسبة كبيرة من لاعبي المنتخب الوطني التونسي كانوا مع التغيير. هذا اللي صار تقريبا. ثم اجتماع البارح في الليل يعني خاصة بعد مناقشة الأمور المادية، ثم بعض النقاط اللي لعبت لصالح الجامعة التونسية لكرة القدم. أولا لأنه العقد المبرم مع صبري اللموشي لا يتضمن بند يعني تعويضات مادية كبيرة، هذه نقطة أولى. ثم النقطة الثانية أنه مع صبري اللموشي ثمش أهداف في كأس العالم، كان تم كأس إفريقيا، وربما النقطة اللي لعبت لصالح المنتخب الوطني التونسي عنه قرار حتى قرار سيادي من تونس لهنا هو اللي رشح كفة أنه صبري اللموشي غادر، خاصة بعد الهزيمة الكبيرة. المهم هيرفي رونار المدرب السابق لزامبيا للكوت ديفوار اللي يهزم معاهم كوب دافريك، اللي المدرب هذايا عمل لسنوات تقريبا في المنتخب السعودي هو المدرب الجديد. ان شاء الله هذا التغيير على الاقل يبدل صورة المنتخب. ايمن
0: ان شاء الله نرجو من هذا التغيير انه يبدل الصورة، ولو انه بالنسبة لرينار معناه ما عندوش الباقيت ماجيك نتصور معناه، أما كان باش نحكيه باش نحكيه على الرجل النفسية وباش نحكيه على منصوب الثقة اللي ينجم يرجعه هو للاعبين، خاطر كما كنت أحكي تو سي فوزي أنه اللاعبين فقدوا الأغلب، الأخبار تشير أنه فقدوا الثقة في المدرب السابق معناه صبري اللموشي، بخصوص ثقة بخصوص تعامله مع المباريات، تعامله مع التشكيلة، تعامله مع
1: وحتى تعامله مع بعض اللاعبين، لأنه بدأت بعض الكواليس تخرج حتى تخرج من تربص برقة.
0: صحيح، هي الكواليس بدأت تخرج توا أكثر شيء بعد مقابلة بعد مقابلة الأخرانية مع السويد، معناه برشا كواليس بدأت تخرج كونه الفستير بلغتنا احنا ماهوش نظيف، ما عادش كونترولي، ما عادش الانترنور شاد الجروب نتاعه كوميلفو. دونك ان شاء الله ريفيرينار بحكم خبرته الافريقيه اللي كونها في افريقيا مع المنتخبات اللي سميتهم انت، معناها يقدم الاضافه، والمرحله هذه نتاع كاس العالم معناها ان شاء الله نحفظوا ماء الوجه.
1: نعم، يقولوا أنه التفاوض مع هيرفي رونار لم مشدش برشا وقت، لأنه المدرب هذايا يقول لك باش نكون موجود في المونديال، أعطى الموافقة متاعه، وخاصة أنه يعرف المليح المنتخب الوطني التونسي، هذاك علاش التفاوض ما كانش كبير مع هذا المدرب، ومن المنتظر اليوم الصباح يكون حاضر في المكسيك.
0: والله هو بالنسبة للمدرب عندي معلومة،
1: قول أنت مدرب محظوظ،
0: هو مدرب محظوظ، هو يستباخد إجابك بالشميز بلانش هذيك اللي عنده. أما بالنسبة للمدرب، وقت اللي كان في الجامعة السعودية قبل ما يستقيل، وقت كان نورمالمون كانت عنده مفاوضات مع منتخب أفريقي مشارك في كأس العالم، استنى حبي يمشي معاه، لكن ما صارش فك الارتباط مع الاتحاد السعودي. بعد ما الفريق المنتخب الافريقي هذايا معنا جاب مدرب في بلاستو، تم فك الارتباط مع السعوديه يعني.
1: هو طموحه
0: من الاول كان يكون في كاس العالم، وهنا حققنا له احنا طموحه لنا كفي طول.
1: اكيد باش نحكيه بكل التفاصيل اللي تم العلاقه مع المنتخب الوطني التونسي، هل هي كافيه مع زوز مباريات، كيفاش باش تكون العلاقه التعاقديه مع هذا المدرب. اكيد في الساعات القادمه وفي المواعيد القادمه باش يكون معاه أنيس بوجلبان وكذلك وهبي الخزري. مبدئيا نقولها مبدئيا باش يكون هذا الثنائي موجود مع رونار، بوجود المنظر الكبير المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم. تقريبا هذه كل المعطيات اللي تهم المنتخب الوطني التونسي، اللي تهم جديد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ونمشيه في كافي أمريكا، نمشيه لنتائج المونديال، نبقاو في الكرة، نبقاو في المستطيل الأخضر، ونمشيه مع نتائج الأمس.
2: نتائج الأمس.
1: نتائج الأمس، تقريبا العديد من المقابلات والعديد من المفاجآت بدأت منذ مساء يوم أمس مع أولى المباريات. إسبانيا بطلة العالم، إسبانيا والكافير اللي شارك لأول مرة في المونديال، يحد من خطورة لامين يامال وغيره من نجوم المنتخب الإسباني، وخاصة حارس الكابير اللي عمره 40 سنة، الحارس هذايا اللي كان سد منيع أمام الهجمات الإسبانية. 0-0 وأول نقطة في أول مشاركة للكابير. أيمن،
0: هي نتيجة تعتبر مفاجأة، خصوصا أنه إسبانيا منتخب مرشح، معناها باش يلعب الأدوار الأولى في أي تظاهرة عالمية كانت ولا أوروبية. بالنسبة لكأس العالم يعتبر من منتخبات الصف الأول. ألقى قدامه حارس في 40 سنة يعمل لك ماتش كبير كيف ذاك، حبس لك بلغة الكرة، حبس جمعية كاملة، وقف جمعية كاملة، أعطاك كونفيونس لصحابه باش معناها كملوا اللعب والندله.
1: رغم انه المباراه ايمن يعني كي نشوفوا نسبه امتلاك الكره 74% لاسبانيا، المحاولات، الفرص كلها اللي كانت تلعب لفائده اسبانيا، نسبه حتى عمر اللاعبين يعني 26 سنه بالنسبه للمنتخب الاسباني مقابل 30 سنه المنتخب الكابير، لكن الكابير لعب بواقعية كبيرة برشا، خليته يربح نقطة أمام منتخب عملاق، منتخب عالمي اللي هو المنتخب الإسباني.
0: كرة القدم واقعية ونجاعة، بخلاف هذا يرى ما تسمىش، يسمى لعب استعراضي، يسمى حاجة أخرى. إذا كان هو تعريف، كان نرجع تعريف مبسط معناه لكرة القدم، شنو هي؟ أنه تلعب تكون الفريق فيهم يربح بفارق 1-0 هو يعتبر الفريق الواحد هدف هو اللي يعتبر الفريق الفائز. لهنا شنو نعمل انا بنسبه استحواذ نتاع 74% وقت اللي ما ننجحش باش نوصل للاوبجيكتيف نتاعي. الاوبجيكتيف ان المركي بونتو 2 و3 اللي حقق لي معناها الفوز. كاس العالم كل فريق يمشي بالنقاط نتاعو باش نتعداو باش تتعدى الدور الثاني لازمك تلم اكثر نقاط. المنتخب الاسباني عجز انه يحقق الفوز اللي كان العالم كامل كان يرشحه معناه باش يخرج فائز في المواجهه هذه. هذا ما نحيش الميريت للاورغانيزاسيون اللي كانت معناها متواجده عند المنتخب الكاب فيرد او راس الاخضر كما معمول به هناك. دونك كرة القدم يساوي معناها في الان باراليل معاها هي الواقعيه وهي النجاع.
1: والحارس كان خرج بطل المباراه الى جانب المدافع مونديز كذلك كان لاعب مميز جدا على مستوى الدفاع. بالنسبه للكابير نبقاو في نفس المجموعه السعوديه تعادل ايضا مع الاورغواي يعني لقاء كبير برشا هدف العمري وكذلك تالق للحارس العويس. يعني الاسبوع الماضي كنا حكينا على حراس المنتخب السعودي اللي كلهم احتياطيين في الفرقه نتاعهم في السعوديه.
0: كي تعطيك الكره فرصه راهو يا تكون يا ما تكونش. بالنسبه اذا كان باش نحكيو على الحراس نرجعوا ديجا للماتش الاولاني نتاع قطر و ماتش المنتخب القطري.
1: نحكيو على حارس المنتخب القطري.
0: حارس المنتخب القطري ابو النداء كان حارس بناك معناه في في في جمعيه اول مره معناه ياخذ الشانس نتاعو في ليكيب ناسيونال. هو اللي خلاها باش رجعت في الكورسه باش عدلت في الدقيقه الاخرانيه معناها في المقابله. هو اللي علاش قلت لك من الاول قلت لك جارديان يا اما يخليك في الطرح يا اما يخرجك من الطرح. انت اذا كان ما يعاونكش جارديان في كرات نجم نقولوا سهله من الاول والا حتى صعيبه يدخلك يرجعك في الكورسه راهو معناها منصوب الثقه يمشي ويتقلص. حتى جوارات معناها تفقد الثقه اذا كان الجول نتاعهم ما يعاونهمش معناها في
1: اكيد الكرة. هذا بالنسبه للمجموعه الثامنه. نحكيوا على المجموعه السابعه مشينا بالتوقيت اللي صارت فيه المقابلات. اخر مباراه في هذه المجموعه السابعه كانت دارت بين ايران وزيلندا الجديده 4 أهداف كامله في هذه المقابله 2-2 وتقريبا ايران نقولوا كسب نقطة ولا خسر 2 نقاط في هذه المواجهة.
0: والله كي نرجعوا للسير المقابلة يتسمى كسب نقطة وقت اللي أنت تقبل بونتو تعدل بعد تعاود تقبل بونتو آخر وبعد تعدل هذا يظهر قوة شخصية ويظهر أني أنت معناها كنت تنجم تربح لكن جزئيات هي اللي فصلت في الحاجة هذه. معناها منتخب ايراني بدا معناها بدايه ضعيفه من الاول هو الشيء اللي خلاه معناها اون ديزيكيليبر مع عنده معناها اخطاء دفاعيه كلفته 2 أهداف. من بعد حتى كي باش ترجع في تظاهرات كيف من هكا راه صعيب الرجوع حتى ولو تكون اسمك مانيش عارف شنو اما صعيب ساعات الرجوع في مقابلات بعد ما تخسر تكون خاسر وتعادل تكون خاسر وتعادل. دونك بالنسبة لي أنا إيران تسمى كسبت نقطة مش أنها خسرت 3 نقاط.
1: نحكيو على مصر توا. مصر اللي واجهت بلجيكا وعلاش خليت هذه المباراة للآخر لأن بلجيكا منذ 10 أيام فقط كانت فازت على المنتخب الوطني التونسي بخماسية كاملة. مصر البارح ربما نجم نقولوا مصر ضيعت 2 نقاط في مباراة بلجيكا خاصة مع الأداء الممتاز لمحمد صلاح أيضا إمام عاشور صاحب الهدف الوحيد مصطفى شوبير كذلك حارس المنتخب المصري. قبل ما نعطيك الكلمة والتعليق على هذه المباراة خلينا نسمع حسام حسن شنو قال وركز مليح معايا أيمن لأنه ثم نحكيه فارق التفكير بالنسبة للمدربين وأيضا بالنسبة للاتحادات. نحكيه على تجربة المنتخب المصري وقتاش بدأ يحذر لهذه المسابقة العالمية.
2: مع منتخب كبير، منتخب مرشح لكأس العالم، الفوز بكأس العالم، عنده لعيبة على أعلى مستوى. اللي قلت فيه لو في 200 إن واحد صحفي هنا هيكون الترشيحات، لو قلنا مين هيكسب فهي طبعا أكيد كل الناس بما فيهم الناس الصحفيين المصريين هيقولوا إن ترشيحات لمنتخب بلجيكا. ولكن إحنا شغالين إن الجهاز الفني والإداري والطبي وكل المجموعة، التطوير وتطور منتخب مصر ما جاش بالصدفة من خلال السنتين اللي فاتوا، وصولك لكأس عالم نهاية كأس العالم من غير هزيمة وكأس أمم من غير هزيمة بفضل الله، ثم الأداء اللي احنا أديناه بشكل الحمد لله جيد في كأس الأمم في المغرب، ثم المباريات الدولية اللي اتعملت، كل هذا شاهد على التطور التدريجي لمنتخب مصر عن السنين اللي فاتت قبل كده، في قبل السنتين اللي احنا اشتغلنا فيهم ما بنلعبش بالصدفة، بنلعب بشكل معين بشكل منظم. منتخب مصر بيلعب كورة متطورة براقية، لا يعتمد على لاعب، يعتمد على مجموعة من اللاعبين، 26 لعيب مش 11 كان. وزي ما انت شفت حضرتك حتى ماتشات اسبانيا وماتشات اللي فاتت والبرازيل وماتش روسيا وماتش كل، انا كنت وانا كسبان مباراه ونتيجه ايجابيه كنت بنزل كل اللعيبه اللي موجوده، وفي لعيبه اول مره تلعب منتخب مصر وعندي ثقه فيهم. فتغييرات حسب ظروف المباراه، حسب وجهه نظري صلاح كان بيأدي بشكل جيد جدا وكل اللعيبه، مفيش واحد كان مقصر خالص، لكن لابد ان انت مع الجو اللي موجود الحراره لابد ان احنا بننشط تغييرات لمجرد التنشيط، زائد حسب ظروف المباراه برضه في بعض الاوقات نزلنا رامي دخلنا حمدي في نص الملعب، محتاجين ان احنا نسيطر على نص الملعب اكتر، وقد كان حصل وان احنا ادينا لحد ما المباراه خلصت الفرص لينا اكتر، احنا الاقرب للفوز، حاطين بلجيكا في تلت ملعبهم في غالبيه المباراه لحد ما المباراه انتهت.
1: هذا حسام حسن خسرنا برشا الوقت أيمن، أما نخليك 30 ثانية في تعليق على هذه المباراة.
0: المباراة هذه يبدو أن المنتخب المصري استفاد برشا من مقابل تونس مع بلجيكا. المنتخب المصري ما غلطش الغلطة اللي غلطها المنتخب التونسي ضد بلجيكا، طلع عليهم الفوق ويعرف نقاط الضعف والخلل وين تكون، ولعب بالند للند مع المنتخب البلجيكي، وكان محضر ظهر أنه حسام حسن كان محضر سيناريوات للمقابلة هذه، خاطر وقت اللي قام مدرب المنتخب البلجيكي بتغييرات صحيح بطا شوية قبل على أثر هدف تعادل، لكن معناه قام زاد هو بتغييرات اللي تتماشى باش كمل رجع سيطر على المقابلة، وكان ينجم يحسم التفوق متاعه، معناه كان ينجم يخرج رابح في المقابلة هذه المنتخب المصري.
1: وحسام حسن استفاد كذلك من المقابلات الودية، استفاد أيضا ريت وقت اللي قلنا قبل علاش رفض أنه مواجهة البرازيل في الفترة الأولى ثم واجهها قبل المونديال. يعني هذه طريقة العمل اللي يلزمها تكون في المنتخبات الكبيرة. نعم
0: استراتيجية كاملة مرسومة، معناها عباد عارفة روحها فاش تعمل كاستينج من الأول متاعهم متاع الماتشوات، تحضير المقابلات متاعهم للكاس العالم كان مدروس، تحضير القائمة متاع اللاعبين كان مدروس زادة، معناها تحضير الخطط اللي كانت اللي باش يستعملها لسيناريو اللي في الماتش اللي نزم يتعرض لهم كان مدروس، ومشى معناها بالحسب اللي حسب امكانيات لاعبيه، ومشى حسب معناها دراسته للمنافسين نتاعو، وذاك الشيء اللي يوفقه معناها باش يخرج متعادل قدام منتخب زاده بلجيكي، منتخب معناها زاده من المرشحين باش يلعب الادوار الاولى في كاس العالم هذه.
1: شكرا ايمن الطياري. قبل ما نغادروا بطبيعه الحال نذكر برنامج اليوم 8 متاع الليل اكيد قمه كبيره بين السنغال وفرنسا، واعاده لمباراه 2002 اللي كانت فازت فيها السنغال على بطل العالم المنتخب الفرنسي، وايضا ال11 متاع الليل العراق تدخل المنافسات مع النرويج. شكرا نزار الورتاني، عوده من جديد مع سامي فرتونه، وان شاء الله نهاركم زين الناس كلها.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: اليوم مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجريا. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. دعوة المترشحين لمناظرتي السيزيام والنوفيام للولوج إلى منصة جسور ومتابعة حصص الدعم والمراجعة والمرافقة. المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف حصل على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. اليوم الثلاثاء 16 من جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجريا، وفق ما أعلن أمس مفتي الجمهورية هشام بن محمود. وبهذه المناسبة إذاعة الشباب تتمنى لكم سنة هجرية جديدة مليئة بالخير والبركة والازدهار، وكل عام وتونس بخير. وبهذه المناسبة يتمتع اليوم أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد. وبهذه المناسبة أيضا تنظم جمعية صيانة مدينة نابل مهرجان عرائس السكر اليوم وغدا بمقر دار نابل، وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات بمناسبة رأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس على اجتماع مجلس الوزراء، وتضمن جدول أعمال المجلس عددا من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.
3: أكدت رئيسة الحكومة أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة ويرسم ملامح المرحلة المقبلة بناء على الخيارات الوطنية للدولة، بما يضمن توزيع الثروة بصفة متوازنة وعادلة على كل التونسيين والتونسيات تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقد أبرزت تقارير المجالس المنتخبة جملة من التحديات الهيكلية المتراكمة وتفاوت مؤشرات التنمية في ظل محيط عالمي يشهد تحولات جيوستراتيجية متعددة الأبعاد. وانطلاقا من هذه التحديات، تضمن مخطط التنمية 2026-2030 جملة من الإصلاحات وبرامج استثمار تستند إلى توجهات كبرى، من أبرزها ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ للتعليم والصحة والشغل والسكن اللائق، تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة، تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام. وفي إطار الحرص على تجسيم أهداف المخطط وما يتطلبه ذلك من حتمية التعامل مع المتغيرات المستقبلية والتطورات المحتملة، تم التنصيص على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادي وتقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذ المخطط. كما تمت خلال هذا المجلس مناقشة عدد من مشاريع القوانين الأخرى والأوامر الترتيبية، وأفضت أعمال مجلس الوزراء إلى تداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وفي كل مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المدرجة بجدول الأعمال.
2: في موضوع آخر، حث المتفقد بالمدارس الابتدائية المكلف بالإشراف على منصة جسور نبيل القروي المترشحين لمناظرة السيزيام وامتحان النوفيام على الولوج إلى منصة جسور ومتابعة حصص الدعم والمرافقة والمراجعة المتوفرة في إطار الاستعدادات لاجتياز الاختبارات.
1: قامت وزارة التربية هذا الأسبوع على موقعها الرسمي بتنزيل رزنامة دروس الدعم والمرافقة والإحاطة على منصة جسور، أين برمجت وزارة التربية بالتعاون مع مختلف الفاعلين البيداغوجيين من المتفقدين وأساتذة في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 6 حصص، 3 رياضيات وحصة إنجليزية وحصة عربية من 15 جوان لحتى كشي يوم الأحد 21 جوان، 17 حصة موزعة على الخمس مواد المعنية بالمناظرة، قولوا 17 حصة مع سيكون نصيب كل مادة تقريبا 3 حصص ستحاكي المناظرة، وأنا أدعو جميع الأولياء وأبناء المتعلمين إلى الولوج إلى هذه المنصة.
2: تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية اختصاص إلكترونيك كهرباء وآلية وفي مجال العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، وتعد هذه الإجازة الجديدة وفق ما ورد بصفحة رسمية للمعهد الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة، وتمثل هذه الإجازة فرصة متميزة للناجحين الجدد في البكالوريا الراغبين في التوجه نحو مجالات الصناعة الذكية والأنظمة الآلية وأنظمة الدمدجة وإنترنت الأشياء وروبوتيك ورؤية صناعية والذكاء الاصطناعي. تنطلق اليوم فعالية المهرجان المتنقل للإبداعات الشبابية لتتواصل إلى غاية يوم 6 من جويلية القادم تحت شعار شباب اليوم صنع الغد، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان. التظاهرة تستهدف شباب الأحياء السكنية والمناطق الريفية بمختلف معتمدية الولاية، وتهدف للمساهمة في دعم المجهود الوطني للوقاية من مظاهر العنف والمخدرات وخلق ديناميكية شبابية وثقافية بالمناطق ذات الكثافة السكانية. كما يهدف المهرجان إلى تعريف بالمخزون الثقافي والحضاري بزغوان وتثمين الموروث المادي واللامادي، علاوة على إبراز المواهب الإبداعية الشبابية وتشجيعها. في موضوع آخر، تنظم مدينة العلوم بالعاصمة مدرسة صيفية بعنوان الفضاء للناشئة حول موضوع تكنولوجيا الفضاء من 24 إلى 26 من جوان جاري، وتستهدف هذه الدورة تلاميذ المرحلة الإعدادية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة من محبي الفضاء والمهتمين باكتشاف أسراره، وتهدف هذه المدرسة إلى تنمية فضول الشباب العلمي وتعزيز اهتمامهم بالصواريخ والمكونات الفضائية والاستكشافات بين الكواكب. إلى أخبار العالم وشرق أوسطية، نفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن عدة سفن إيرانية عبرت منطقة الحظر البحري التي تفرضها الولايات المتحدة، وذلك بعد اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى إنهاء الصراع. يأتي هذا التطور بعد أسابيع من المفاوضات التي توصلت خلالها واشنطن وطهران إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، ومن المقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة القادم. وكان أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات هو إعادة فتح مضيق هرمز، وقد وافقت إيران على السماح بإعادة فتح الممر المائي بعد التوقيع، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر برفع فوري للحظر البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجريا. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. دعوة المترشحين لمناظرتي السيزيام والنوفيام للولوج إلى منصة جسور ومتابعة حصص الدعم والمرافقة. المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
5: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس.
4: et du soutien .education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

اللهم عامن تركض فيه الأقدار السعيدة في طريقنا، اللهم عامن تتغير فيه أقدارنا إلى أجمل ما نتمناه.

0: السبعة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار السبعة ونص مع الموسيقى اللي متواصلة معكم في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنكم زدتوا كي خلطوا علينا في الاستماع حتى للحديث متاع الصباح اليوم استثنائيا في المتينة الجون في العدد الأول من السنة الهجرية الجديدة. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة والعافية للجميع. كل التفاصيل اللي تخص حالة الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم،
0: طقس اليوم مع بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال ومرحبا بك.
2: صباح النور خويا سامي، مرحبا بك ومرحبا بكيفة مسامي إذاعة الشباب، وإن شاء الله سنة مباركة للجميع.
0: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. بعد أمطار البارح والتغييرات اللي كانت على مستوى الأمطار طبعا في مختلف المناطق، ما نعرفش إذا كان اليوم الأمطار مازالت باش تتواصل ولا لا، هات معك أنت خلينا ناخذ فكرة عن حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة.
2: صحيح البارح كان ثم أمطار أو نشاط كثيف للخلايا الرعدية وسحب الرعدية اللي بدأت في فترة من بعد الظهر وتواصلت معناتها إلى حدود الليل، معناتها من النصف الأول من الليل بدأت بالمناطق الغربية اللي هي الشمال الوسط، ثم معناتها اتجهت شرقا نحو المناطق الشرقية وشملت الأمطار أو الأمطار الرعدية شملت الشمال والوسط، معناتها أغلب مناطق الشمال الوسط ومحليا الجنوب بكميات اللي كانت معناتها في بعض المناطق حتى محليا هامة. أهمها كانت في سليانة معناتها 94 ملم في الكريب ولاية سليانة، 32 في غافور، وكذلك مع تسيدي بروي 56 ملم، الكيف 54 ملم، تجروين 21 ملم، في زغوين كانت في مقرن مع أهم كمية 34 ملم، وفي الفحص 24، في جندوبة كانت أهم كمية 9 ملم بجندوبة، في بيجة برسق 37 ملم، وكذلك مع في أمجاز البيبة 12 وواد ملاك 19. ولاية تونس الكبرى كانت كميات نسبية ضعيفة، معناتها تراوحت من 1 إلى 5 ملم بتونس، ولاية تونس بولاية منوبة من 1 إلى 3 ملم، ولاية بنانوس من 4 إلى 8 ملم، وولاية ريانة من 1 إلى 2 ملم، كذلك هو الحال بالنسبة لولاية مزرط من 1 إلى 2 ملم. قصرين نرجع للقصرين 17 ملم كانت أهم كمية، معناتها في تيرم ولاية القصرين أيضا 17 ملم كانت في الحمامات البارح أهم كمية، معناتها في ولاية نابل. في القيروان 32 ملم كانت في الشبيكة و30 ملم في العلاك أهم كميات، في جهة الساحل في سوسة تراوحت كميات من 5 إلى 16 ملم، في المنستير تراوحت كميات من 1 إلى 14 ملم، في المهدية تراوحت كميات أيضا من 1 إلى 19 ملم بالجم، سيدي بوزيد من 1 إلى 9 ملم، 15 ملم كانت في سيدي عيش في ولاية قفصة كأهم كمية، وفي صفاقس من 1 إلى 3 ملم، وكذلك سجلنا 2 ملم في دوز من ولاية قبلي مع تساقط البراد اللي كان موجود خاصة في ولايتي سليانة والكيف خلال يوم أمس. اليوم سألتني على الأمطار الرعدية، صحيح اليوم زلت مع الوضع الجوي ملائم مع ظهور خلايا رعدية محلية خاصة في المرتفعات الغربية اليوم للشمال والوسط، خاصة باش تتمركز بدايتها في ولايتي الكيف والقصرية ثم تتجه شرقا نحو ولايات سيدي بوزيد القروان وكذلك محليا ولاية زغوان، هذين المتوقعين اليوم مع إمكانية لتساقط البرد. الريح من القطاع الشمالي اليوم تكون بالشمال، من القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب اللي تتقوى شوية خاصة في الجنوب مع إمكانية ظهور تويل رملية محلية وتبقى ضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. نشهد انخفاض طفيف في درجة الحرارة اليوم ويمشي تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة في المناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات، وبين 32 إلى حدود 38 درجة بالنسبة لبقية الجهات. تبقى قوية شوية خاصة في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب إذا تصل أقصاها إلى حدود 40 درجة. يوم غد إن شاء الله تبقى معناتها سماء مغشيات بسحب قليل على أغلب المناطق، تكثف شوية العشية خاصة في المرتفعات الغربية للوسط مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي مازالت قوية شوية خاصة في الجنوب مع ظهور تويل رملي محلي وتبقى ضعيفة لمعتدلة ببقية الجهات. درجة الحرارة غدوة تشهد ارتفاع طفيف خاصة بالشمال الوسط وتبقى في نفس المعدلات تقريبا في مناطق الجنوب. وبالنسبة للأيامات القادمة يوم الخميس استقرار يبقى في حالة الطقس كما هو الحال في درجة الحرارة المسجلة إن شاء الله أو المتوقعة يوم الأربعاء، ويوم الجمعة نشهد معها ارتفاع في درجة الحرارة اللي مش يكون ملحوظ أكثر خاصة في نهاية الأسبوع.
0: شكرا لك بلال، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا، بارك الله فيك. بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي تخص حالة الطقس اليوم. من بعد شوية باش نحكيه على مهرجان عرائس السكر بنابل اللي هو عنوان الاحتفال برأس السنة الهجرية، لأنه مدينة نابل اللي تتميز بطقوس خاصة اللي ترافق الاحتفال برأس السنة الهجرية. دونك كل التفاصيل باش تكون من بعد شوية مع سي زهير بلامين مدير المهرجان ورئيس جمعية صيانة مدينة نابل. كل التفاصيل معنا ديما على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون حتى للحدش متاع الصباح.

0: 8:11 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة والعافية، إن شاء الله عام الفرحة، عام النجاح، عام السعادة وعام راحة البال. ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، وتعرفوا لي فما أجواء استثنائية خاصة برأس العام العربي كما نقولوا احنا في تونس، وباش نحكي هنا على عرايس السكر ومهرجان عرايس السكر في نابل. ومن جديد جمعية صيانة مدينة نابل اللي تنظم مهرجان عرائس السكر اليوم بمقر دار نابل، لأنه التظاهرة هذه هي في الحقيقة تظاهرة تراثية شعبية ومناسبة في نفس الوقت لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين، زاد في نفس الوقت والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. حاضر معنا ومع هو باش ناخذ أكثر تفاصيل سي زهير بلامين رئيس جمعية صيانة مدينة نابل. صباح النور سي زهير، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة شباب، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: صباح الخير لكل مستمعي إذاعة شباب، وإن شاء الله عام هجري مبروك علينا وعلى بلادنا وعلى معناتها الأمة الإسلامية الكل.
0: مرحبا بك معنا. هو في الحقيقة في مهرجان عرايس السكر باش الناس يحسيبوه اللي هو يتواصل على امتداد نهارين، في حين وأنه في المعلقة فما 16 أو 17 جوان، معناها أنه هو النهار اللي باش يكون فيه
1: محرم.
0: فوالا واحد محرم.
1: احنا حطينا واحد محرم، وكما تعرفوا الناس كل انه معناتها انطلاق السنة الهجرية، وكما الاشهر نتاع الكالندري نتاعنا الهجري الكل تمشي بالرؤية.
0: فوالا
1: معناتها كما تفضلت سيادتك حاطين واحد محرم نهار 16 او نهار 17. هذا معناتها احنا اليوم هو يوم العطلة، وهو اول ايام السنة الهجرية، تجمو تواكبوا معنا من شوية اخر 9 متاع الصباح فعاليات هذا النشاط في دار نابل مقر الجمعية في شارع فرحات حشاد. النشاط يتمثل اليوم معناتها اول حاجة مش نعملوها هي قلنا العروسة اللي تو قاعدة تتباع في وسط نابل منذ أسبوع تو محسوب قريب، كيفاش تتعمل، منين جيت، كيفاش تتصنع،
0: معنى ورشات في صناعة عرايس السكر،
1: ورشة حية لتقديم صناعة عروسة السكر. والعروسة هي تتخدم السكر تتصب في قالب وتطلع بيضة، ومن بعد نشوفها احنا مزينة. دونك مش يتولوا مجموعة من الضيوف نتاع الجمعية اللي هما أطفال من ذوي الهمم، واستدعينا سنا كذلك أبائنا المسنين من دار المسنين بجرومبيليا مشي هما مشي يزينوا هكا العرايس اللي مشي تم صنعهم اليوم. معناتها نحبوا العادة هذه تواصل بين الأجيال، والناس تشوف وقت تشري حاجة ما تبداش حاجة مبهمة. كذلك احنا العروسة في نابل هذا الكل داخل طوقنا في إطار الاحتفال برأس السنة الهجرية. العروسة ما تتحطش وحدها وما تبيعش وحدها، عندها حاجة ديما تمشي معها وهي المفرد. معناتها هذوما فما ثنائية مع بعضهم يمشيوا، عروسة فوق مفرد، والعروسة المفرد هذا من الفخار، هو عبارة على إناء من الفخار عنده ساق معناتها تيلة شوية، تتحط عليها العروسة ويتعبى بالفاكهة بالفواكه الجاف بالحلويات. الحلو ديما معناتها خصوصي المظهر الاحتفالي، ديما احنا نحتفلوا بالحاجه الحلوه.
0: اي فوالا هذايا دونك سورتو كيما قلت انت، وانه اجواء الاحتفال معناها في نابل تكتمل بالمثرد، المثرد يكون من الفخار واللي تكون فيه عروسه السكر وتكون معاها الفاكهه والحلوى مثلا في المثرد هذايا. اي وهذايا من ابرز مظاهر الاحتفاء براس السنه الهجريه في نابل هكا ولا لا؟
1: يعني يعطيك الصحه. ولا احنا تو معناتها باش تبدا عندك فكره اوضح، عندنا على 3 انواع نتاع مثرد. احنا ديما المخطوبين يهزوا الموسم يهز
0: مثرد
1: كبير في وسط عروسه كبيره، ويكون يبدا معبي بما لا تطاق. والصغار تلقى الوليدات معناتها الشرق عنده مثرد فيه فارس والديك، هذوما معناتها الاشكال التقليديه. اليوم وقت نمشي للسوق مش لقاو عديد الاشكال، وبالنسبه للبنيات مش لقاو مثرد في وسط عروسه. هذا معناتها المتداول بكري. اليوم ما فما أشكال مختلفة من باب التطوير وكذا، ولكن ساعة ساعة نخرج حتى على المألوف ونمشي حتى الشوكولاتة ونمشي الحاجات الأخرى اللي ما كانتش موجودة.
0: لكن تقعد الحاجات التقليدية في الحقيقة معناها عندها نكهة خاصة، لأنه المهرجان هذي توكيم حكيت لنا أنت معناها سي زهير، وأنه الهدف نتاعو هو المحافظة على التراث الغذائي والشعبي النابلي، وفي نفس الوقت معناها تشجيع الصناعات التقليدية، تنشيط الحركة الثقافية والسياحية في نابل، هذا بالإضافة إلى تعزيز الهوية المحلية المرتبطة كما قلت بالمناسبات الدينية والاجتماعية.
1: احنا كما تحكي انت تو فما عندنا حركه اقتصاديه على الاقل عندها تو 10 ايام 12 يوم، وكما قلت لك الارتباط نتاع الحرف حرفه هذه صناعه العروسه معها صناعه الفخار. انت تعرف نابل معناتها من عواصم نتاع الجمهوريه التونسيه في صناعه الفخار المزين، وذاك علاش فما اجتهادات فما توت ديناميك ايكونوميك معناتها تدور حول الموضوع هذا، خصوصي كونه وقت اللي يخدم واحد والاخرين يبداو ما يستفادوش معاه، فما احنا ديما دو عديد الحرف ولو يتفاعلوا بعضهم يتكاولوا بعضهم، وكان جي تشوف في نابل مثلا حرف التسمار ولو يتفاعلوا مع اللي يخدموا في الجلد واللي يخدموا في التطريز، وقت الظهر رينا الفاشكة كذلك تفاعلوا مع سميرية ومع الناس اللي تطرز ومع الناس اللي تعمل غطاء وحدة للفاشكة، يعني ولا فما تفاعل، مش واحد يخدم ولك هذا عنده ميسرة عنده موسم عنده سيزون تاع خدمة وانا ما عندي حد شيء، وهذا الكل ما نجم كان يرجع بالفايدة للمدينة. من كذلك من الحاجات اللي مميزة في مدينة نابل هو كسكسي راس العام، فرحة كما تقول انت عرس بالماكلة.
0: الكسكسي راس العام، اي
1: كسكسي راس العام في نابل هو يتعمل بالكسكسي اخضر يتحضر اليوم في الصباح، معناتها جديد مش كسكسي معناتها حاضر من قبل، دونك نعملوه كسكسي جديد نتاع نهارو خاطر جاينا عام جديد، والخاصية نتاعه كونه معناتها كسكسي ازعر بلاشي فلفل طماطم،
0: اي
1: دونك مش او كسكسي مفوح بالزهر ومفوح معناتها وفيه فوق من العظم مزين بالزعفران وفيه الملح والحلو. الملح خاطر باش ناخذ القضيد نتاع راس العام نتاع الكبش نتاعنا نكون شاح وحذر، دونك كسكسي بالقضيد، والكسكسي ذا فيه الزبيب وفيه الدقله وفيه الحلوى وفيه شويه سكر معناتها ملح وحلو مزين فوق الكسكسي ذا، وكذلك القضيد شو اسمه العصبان الشايح نتاع راس العام، وهذه هي اليوم
0: العادات والتقاليد. واضح
1: الأكلة الأساسية متاع نهار اليوم البلا متاع نهار اليوم.
0: تخبير شكرا لك سي زهير،
1: مرحبا بكم،
0: يعطيك الف صحة.
1: ما زالوا اللي بيعوا في العرايس موجودين، ما زالت نابل تحتفل، دونك اللي أنت مش بعيد على نابل مرحبا به، يجي يشوف ويجي يشري ويجي يتذوق ويجي يطر، كان جاء نابل وقال للجمعية مرحبا بكم الكل.
0: شكرا لك سي زهير بلامين رئيس جمعية صيانة مدينة نابل، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك نابل اللي تحتفي بالتراث الشعبي عبر مهرجان عرايس السكر اليوم في دار نابل، طبعا هذه في اطار احياء الموروث التراثي الشعبي المرتبط بالمناسبات الدينيه والاجتماعيه. 8:19 دقيقه، هذه اذاعه الشباب معكم حتى لل11 متاع الصباح استثنائيا اليوم في الماتينال جون على موجات اذاعه الشباب.

0: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد نهنئكم بأطيب التهاني وأجمل الأماني، ونسأل الله أن يجعله عام خير وبركة وسعادة، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام إن شاء الله، كل عام وأنتم محيين بخير إن شاء الله، ربي متعكم بالصحة والعافية. 28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، طبعا كما تعودتوا أنه في مثل هذا التوقيت ستوري تيلينج، لكن اليوم ستوري تيلينج باش تكون خاصة مع ألفة نصيب. ألفة صباح النور.
2: صباح الورد يا أهلا وسهلا بك.
1: شنو حوالك؟
2: الحمد لله لاباس.
1: شنو برنامجك اليوم في راس العام؟ ساعة إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
2: سنين دائما ربي يحييك الأمثال، وبالطبيعة الكسكسي بالقديد هذاك.
1: الكسكسي بالقديد هو مش يقولوا النهار الأولاني في راس العام يطيبوا الملوخية باش يكون عام اخضر؟
2: والله هما يقولوا،
1: انا نعرف وانه في المعلومه وانه يقول لك قبل بنهار معناها الكسكسي، والنهار الاولاني يقول لك الملوخيه وحاجه حلوه باش يطلع محلو. طبعا هذه من بين العادات والتراث الشعبي
2: عند امي، ذاك علاش
1: ربي يفضل.
2: وانا مانيش من احباء الملوخيه، ما نحبهاش، ما ناكلهاش،
1: ما تحبش باش نقول
2: دونك هي باش تعمل كسكسي بالقديد على خاطر.
1: وفما ناس ربي يفضلك، وفما ناس بحكم الظروف المهنيه دونك تعمل في نفس النهار الملوخيه والكسكسي، معناها في نفس النهار. كل حال ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير. اهم حاجه في مثل هالمناسبات الدينيه هذه اللي ربي يجعل فيها على الاقل لمات ما فيها بس، كان نتفقدوا بعضنا حتى بالتليفونات، واحنا ديما نقولوها اذا كان فما الامكانيه وانك باش تمشي وتزور على عين المكان وتتفقد على جلي، سينو فما التليفون، فما برشة وسائل التواصل اللي تنجموا من خلالها هي تتواصلوا مع احبابكم، مع اصحابكم، مع عائلتكم، لانه راهو التواصل مهم ومهم ومهم جدا. هنا طبعا نحكي عن التواصل وصل الإيجابي. سينو ألفا إن شاء الله بعد موجز 8:30 طبعا وبعد الموسيقى عن ستوري تيلينج اليوم باش نحكيه على
2: بتبيع مدام وراس العام، باش نحكيه على الهجرة النبوية،
1: على الهجرة النبوية. دونك التفاصيل هذه كلها تجيكم من بعد شوي. سينو بعد موجز 8:30 وكما تعودتوا أنه الموعد يكون مع الطربيات، لكن باعتبار وأنه اليوم بداية راس العام الهجري، باش نقترح عليكم
3: زيدوا الصلاة على النبي حاضرين، زيدوا صلوا على النبي
1: عليه أفضل الصلاة والسلام. دونك الميدلي هذه الخاص بالزيارة باش نقترح عليكم بعد موجز 8:30 معنا على موجات إذاعة الشباب. سينو نسلم عليكم وين ما كنتوا، غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، صفحة الفيسبوك على ذمتكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل الاقتراحات، ادخلوا على الصفحة، شوفوا طبعا استوديو جديد، وشوفوا البث المرئي مباشرة من الاستوديو الجديد، استوديو نجيب الخطاب صالح شغام، هذا هو الاستوديو الجديد الخاص بإذاعة الشباب. أخذتوا معنا في الاستماع، هنا راجعين ومكملين معاكم حتى ال 11 متاع الصباح، استثنائيا اليوم في الماتينال جون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اليوم الثلاثاء 16 من جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجريا، وبهذه المناسبة إذاعة الشباب تتمنى لكم سنة هجرية جديدة مليئة بالخير والبركة والازدهار، وكل عام وتونس بخير. وبهذه المناسبة تنظم جمعية صيانة مدينة نابل مهرجان عرائس السكر اليوم وغدا بمقر دار نابل، وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات بمناسبة رأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. تنطلق اليوم فعالية مهرجان المتنقل للإبداعات الشبابية بزغوان لتتواصل لغاية يوم 6 من جويلية القادم تحت شعار شباب اليوم صناع الغد، وتستهدف هذه التظاهرة شباب الأحياء السكنية والمناطق الريفية بمختلف معتمديات الولاية، وتهدف إلى المساهمة في دعم المجهود الوطني للوقاية من مظاهر العنف والمخدرات وخلق ديناميكية شبابية وثقافية بالمناطق ذات الكثافة السكانية. انتفاع قرابة 50 تلميذا تم توجيههم مسبقا من قبل فريق الصحة المدرسية والجامعية بقرقنة، انتفاعهم بعيادات مختصة في الطب النفسي للأطفال وصعوبات التعلم لفائدة تلاميذ جزيرة قرقنة، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز خدمة الصحة النفسية المدرسية ودعم التدخل المبكر للكشف عن اضطرابات النفسية وصعوبات التعلم لدى الأطفال. أعلنت الجامعة التونسية لنوادي السينما مؤخرا عن إطلاق مشروعها الجديد الكاميرا ورفاق، وهو مشروع ثقافي موجه للشباب واليافعين يهدف لتوعية هذه الفئة الاجتماعية في عدد من الجهات التونسية. انطلق أمس المستشفى الجهوي بسبيتلا التابعة لولاية القصرين في استغلال آلة سكانير بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة، بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في أجل أسرع وبجودة أفضل وفق ما جاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة الصحة. في أخبار العالم، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم عن أمله في أن تفضي التطورات الأخيرة إلى إنهاء معاناة اللبنانيين واستعادة كامل الحقوق الوطنية. وكالة تسنيم تعلن نقلا عن وزير الطاقة الإيراني أن طهران ستربط قريبا شبكة الكهرباء الإيرانية مع قطر. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. زيدو.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية. عام جديد إن شاء الله، عام فيه برشا خير، عام الصحة، عام النجاح، عام الفرحة.
1: اللهم عاما تركض فيه الأقدار السعيدة في طريقنا، اللهم عاما تتغير فيه أقدارنا إلى أجمل ما نتمنى.
2: الماتينال جون
3: ستوري تيلينج، استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
4: يا حسرة عني بالسيرة النبوية، ويا محلاها الهجرة النبوية، كيف نحكيو عليها بكلام يمثل القلوب ويحرك مشاعرنا بالتفاصيل اللي تبكي العين وتفرح القلب في نفس الوقت. برشا منا يسألوا يا أخي علاش نحتفلوا برأس العام الهجري في شهر محرم ونقولوا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت في ربيع الأول، يجي ونعيشوا القصة بتفاصيلها وعبرها. الحكاية ما بدتش في ربيع الأول كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكاية بدات وقت اللي هما خمموا باش يقوموا بالهجرة، بدات في شهر محرم. تخيلوا معايا بعد ما وفى موسم الحج في ذي الحجة وصارت بيعة العقبة مع الأنصار، رجعوا المسلمين لديارهم. وقتها عزم الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه باش يبداو يهاجروا. كانت لحظة صعيبة برشا، لحظة قروا فيها يخليوا كل شيء وراهم، النية والعزم تولدوا في محرم. هذاك علاش سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف جمع الصحابة باش يعملوا تقويم للمسلمين اختاروا محرم كبداية للهجرة. هو شهر حرام وفيه يرجع الناس من الحج وفيه بدات دقات القلوب تخفق بالهجرة. الهجرة ما كانتش سياحة ولا سفرة سهلة، الهجرة كانت وجيعة وفراق وتضحية بالغالي. تخيل روحك تخرج من دارك، تخلي رزقك فلوسك وذكريات صغرك وتخرج في الليل متخفي، ما عندك حتى جارانتي في الدنيا كان كلمة لا إله إلا الله. مكة كانت عزيزة على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج منها وفي قلبه غصة على خطرها أحب لبلاد قلبه، والمسلمين خرجوا بدين فارغ لكن قلوبهم عبية بالإيمان والأحلام. ربي سبحانه وصفهم في القرآن بوصف يمس الوجدان لليوم.

خرجوا على خاطر دينهم وباش يعيشوا أحرار مسلمين لله سبحانه. قبل ما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، كفار قريش اجتمعوا في دار الندوة، هي مقر الإدارة شؤون مدينة مكة المكرمة في الوقت ذاك، وخططوا باش يقتلوه ودمه يتفرق بين القبائل الكل، وتآمروا عليه بكل حقد، وربي سبحانه فضح المؤامرة متاعهم وهبط في القرآن الكريم اللي فكرنا بهيك الليلة الصعيبة.

خرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره وذر التراب على الريوس اللي جاوا باش يقتلوه باش ما يشوفوش كي يتعدى من بحذهم، وخلى في فراشه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في لقطة فيها قمة الفداء والشجاعة. وبعد التعب والخوف والمطارد، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه تخبوا في غار ثور 3 أيام. كفار قريش وصلوا حتى فم الغار، ولو كان واحد منهم غزر تحت ساقيه راهو شافهم. أبو بكر الصديق خاف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. وهنا تزلزل الخوف بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي خلدها القرآن في آية تهز القلوب وتطمن كل إنسان خايف.

يا محلاها السكينة، كيف تهبط في أشد أوقات الضيق وبعد الكر والفر في الصحراء. جاء نهار الفرج، في نهار الاثنين 12 ربيع أول، دخلت أنوار النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة. تخيلوا فرحة الأنصار اللي كانوا يستناو فيه كل يوم في الشمس اللي تحرق، واستقبلوه بالحب والدموع، وحلوا للمهاجرين ديارهم وقلوبهم، قسموهم مكلتهم وشرابهم وعيشتهم. ربي سبحانه مدح الموقف العظيم للأنصار في آية تقشعر لها الأبدان.

0: يعملون.
1: احنا اليوم كيف يهل علينا شهر محرم ونحتفلوا براس العام الهجري، ماناش نحتفلوا بالنهار، والنهار هذاك بالذات اللي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نحتفلوا بمعنى الهجرة وايام الله العظيمة، نحتفلوا بالصبر اللي يخلي الانسان يستغنى عن الدنيا على خاطر ربي، نحتفلوا بالامل اللي يخليك تخرج من الضيق للفرج، ونتفكروا كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللي يمس قلب كل واحد فينا، المهاجر من هجر منها الله عنه. يعني الهجرة ما وفيتش على كل ما تخلي حاجة خايبة على خاطر ربي، كل ما تبعد عن الذنوب وتقدم ربي انت قاعدة تهاجر وتنقذ في روحك. كل عام هجري يدخل علينا هو فرصة باش نراجع رواحنا. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ملمومين في الخير، وقلوبكم مهاجرة ديما لرضاية ربي سبحانه.

0: 58 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نكملوا معاكم حتى لل 11 متاع الصباح اليوم استثنائيا في الماتينال جون، ورفيق دريدي كي العادة يكون حاضر معنا في فقرة غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال
0: رفيق، صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعين على إذاعة الشباب. غوفو الماتينال أكيد اليوم شنتابعوا فيها تداعيات الهزيمة القاسية للمنتخب الوطني التونسي أمام السويد ب5-1، الهزيمة اللي كانت البارح الفجر، وتداعيات ما زالت متواصلة إلى حدود الساعات الأولى من هذا الصباح وإلى حدود يمكن ساعة التالي، وين تم الإعلان رسميا من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك كونه تم تعيين المدرب الفرنسي إيرفي رونار مدربا للمنتخب الوطني التونسي إلى حين نهاية كأس العالم 2026. إيرفي رونار باش يباشر مهامه بداية من اليوم العشية بنفس الامتيازات المالية حسب ما جاء في تدوينة جامعة كرة القدم على صفحتها في فيسبوك. الاتفاق ينص على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة، وسيتم تنظيم نقطة إعلامية للناخب الوطني الجديد في ملعب التمارين في مونتيري المكسيكية نصف ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية. البارح الخبر اللي كان خرج في وسائل الإعلام كونه تمت إقالة لاموشي صبري لاموشي من على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني التونسي، والخبر هذا زاد كانت عليه تداعيات بعد، وشفنا العشية أخبار تفيد كونه صبري لاموشي تمسك بالمقاليد الفنية للمنتخب الوطني التونسي ورفض كونه يغادر إذن المنتخب، وكان حتى تحول لملعب التمارين وأشرف على حصة إزالة الإرهاق الديكراساج. وكذلك الأخبار اللي خرج البارح هو كونه تم تعيين المدرب منذر الكباير للأشراف على المنتخب، ومنذر الكباير كان موجود في ملعب التمارين وكان باش يدرب. الحقيقة سامي فوضى، معناها ما فماش كلمة أخرى تنجم تعبر على اللي صار البارح في مونتيري في منتخبنا الوطني التونسي، ما فماش كلمة أخرى تنجم تعبر بخلاف الفوضى العارمة. معناها مدرب تم إقالته ويتم تعيين مدرب آخر ويجي يحضر، ومن بعد يطلع للمدارج يقعد يتفرج في المدرب اللي من المفروض كونه يغادر وهو يدرب في لاعبي المنتخب الوطني التونسي. ومن بعد في ساعات الفجر الأولى خرج الأخبار كونه تم تعيين إيرفي رونار للأشراف على المنتخب الوطني التونسي إلى حين نهاية كأس العالم. ومن بين الأخبار زادة اللي تم تأكيدها وكونه تم الاستغناء على كامل الإطار زادة المساعد لصبري لاموشي باستثناء لاعبنا التونسي السابق وهبي الخزري اللي قعد في وابقى في إذن المنصب في الصلب الفنيين اللي موجودين في منتخبنا الوطني التونسي. نذكروا كونه المباراة القادمة باش تكون فجر الأحد 5 متاع الصباح ضد المنتخب الياباني، والمباراة الأخيرة في دور المجموعات باش تكون الأسبوع القادم في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة مع نصف الليل في كانزا سيتي الأمريكية بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب هولندا. فأحنا زادة باش نتابعوا وباش نرجعوا على العناوين اللي صدرت في الصحافة اليوم في علاقة بهزيمة المنتخب القاسية البارح. نعرفوا كونه المباراة لعبت في الفجر، فما فماش ما كانش فما حديث يعني على المباراة هذه، فاليوم تقريبا كل الصحف سامي رجعت على هذه الهزيمة القاسية. من بين العناوين الصادرة في صحفنا في الشروق نقرأ الشعب غاضب والجامعة تطرد اللاموشي، زلزال في المنتخب، الصحافة العالمية بين ظفرين تسخر من المنتخب الوطني التونسي، ولا بد من محاسبة المتسببين الفنيون، ننتظر قرارات موجعة. الحقيقة القرارات الموجعة هذه ما زلنا ما ريناهاش حتى التو، بما أنه معناها تم استبدال مدرب بمدرب آخر، وحتى صياغة البلاغ معناها مثال الشامي احنا باش نعطيه راينا رانا تو، لأنه الحقيقة معناها الأمور وصلت لمواصلها في المنتخب الوطني التونسي. حتى حد ما كان يتصور كونه المنتخب باش ينهزم بالطريقة هذيك أتلتيكو بالأداء ذاك بخمسة واحد قدام منتخب السويد اللي هو خلينا نقوله سامي يمكن كان من أكثر المنتخبات اللي في بالنا احنا كونه برونابل، معناها كونه تقريبا كنقارنه باليابان وبهولندا نلقاو كان مواجهة السويد هي كانت المواجهة المفتاح، معناها فالمنتخب ينهزم بالطريقة هذيك ضد السويد الحقيقة ما نجمو كان نتكلمو ونعطيه راينا. فقلنا كونه حتى تعيين إيرفي رونار معناها والسياغة كيفاش كانت باقي الأمور معناها ضبابية وباقي معناها على ما يبدو كونه معناها نقوله برا ماشي هكاكا معناها الأمور بعد طاو نشوفوا كيفاش شنو باش نعملوا، معناها حتى إيرفي رونار بيدو معناها يكمل كأس العالم ومن بعديك احنا هطاو نشوفوا هل باش يقعد ولا لا ونقترحوا عليه، معناها وكأنه زاد إذا كان مشيت النتائج مع إيرفي رونار هطاو يتم الإبقاء عليه، إذا كان ما مشيتش النتائج باش يتم الاستغناء عليه ويمكن كونه يكون فما اسم آخر مطروح لي كونه يتسلم المقاليد الفنية للمنتخب. على كل باش نواصلوا مع العناوين اللي صدرت في صحفنا اليوم الصباح، تكتب بعد السقوط المدوي بخماسية أمام السويد 5-1 اختيارات كارثية، مدرب خارج السرب، لاعبون تائهون وفضيحة كروية، إقالة صبري اللاموشي وإغفي غناغ هو البديل. الصباح الحقيقة معناها متابعين يمكن اليوم الفجر معناها عملوا قاموا بعملية الطبع البوكلاج وأعلنوا كونه إغفي غناغ هو البديل لصبري اللاموشي. كذلك من بين العناوين اللي نقراوها في صحفنا الناطقة بالفرنسية، فياسكو توتال تونيزي سويد 5-1 الفضيحة، هكا تقول جريدة لو كوتيديان، تقول صبري لاموشي إكارتي كبير بريسونتي بور لو رومبلاسي، لكن بتبيع الخبر اللي في علاقة بمنظر الكبير إذا يتم تعيين إيرفي رونار، وإذا منظر الكبير الخبر هو البارح ما كانش معناها مؤكد بنسبة 100% في علاقة بمنظر الكبير إلى حين كونه جاء التأكيد كونه البارح يتم إذا تعيين اليوم الفجر سامحوني يتم تعيين إيرفي رونار على رأس الإدارة الفنية للمنتخب. نكملوا في بقية العناوين اللي عنا في غوفول ماتينال سامي ونقرأ زادة من بين

0: حقيقة يمكن كون الهزيمة ذي ما رجعتش الكرة التونسية 20 سنة للوراء، يمكن حتى إلى ما أكثر. كذلك من بين العناوين الرياضية نقرأ كون الترجي الرياضي التونسي رسميا عودة المدرب الروماني لاورينتيو ريجيكامف، هذا الخبر اللي زاد تم تأكيده البارح على صفحة الترجي الرياضي التونسي على فيسبوك. ريجيكامف، ريجي كما يسميه جماهير الكرة والفنيين، ريجي يرجع رسميا لفريق بيبسوي قالي نادي الترجي الرياضي التونسي، امضاء العقد البارح رسميا. نواصل في بقية الأخبار اللي في علاقة بكأس العالم، وجريدة لابريس اليوم تكتب كوب دو موند دو لا فيفا 2026 انتر ابونمون كافي اي بي تي في لي تونيزيان سورغانيز بور فيفر لو مونديال ا مواندر كو. إذن بين الاشتراكات الرسمية وبين مشاهدة المباريات في المقاهي وبين الاشتراكات يعني في التلفزيون عبر الانترنت، التونسيون يتنظموا وكذلك يتلموا باش يعيشوا مع بعضهم كأس العالم بأقل التكاليف. في الصفحة الثانية نلقاو الروبورتاج هذايا لجريدة لابريس الناطقة بالفرنسية. نكملوا مع بقية الأخبار في غوفيو الماتينال ونمشيوا لموضوع آخر نقرأه في جريدة الشروق. بعد 6 أشهر من الانتظار رئيس الجمهورية يتدخل لإنصاف أصحاب الشهائد المعطلين. سامحوني نقرأ في الصفحة الثالثة كونه البارح في تم استقبال ممثلين عن أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل من قبل أحد مستشاري رئيس الدولة اللي أعلمهم كونه رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، يتابع في الملف شخصيا ويعمل على توفير الاعتمادات المالية الضرورية للشروع في الانتدابات، تأكيد كذلك كونه المنصة الرقمية جاهزة وستدخل مرحلة التجربة خلال الأيام القليلة القادمة. كذلك من بين الأخبار اللي عنا في غوفيو الماتينال نقرأو كذلك في صحيفة الصباح، من بينهم إيطاليون محاكمة 40 متهما في ملف عصابة المرجان، والديوانة التونسية تطالب ب5 مليارات تعويضات. كل تفاصيل في الصفحة 8 لجريدة الصباح الصادرة اليوم. كذلك الخبر يمكن اللي البارح تم تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام الدولية وحتى الوطنية، بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني ينتظر توقيعه يوم الجمعة، الصفحة 5 لجريدة الشروق. إذن فيها كل التفاصيل في علاقة ببنود هذا الاتفاق. طهران وواشنطن يتمكنوا أخيرا من التوصل لاتفاق ينهي الحرب على كل الجبهات ويمهد الطريق إلى توافقات ثنائية حول أهم الملفات، في مقدمتها البرنامج النووي ومضيق هرمز، بالإضافة للعقوبات الاقتصادية. برغم كونه ما تمش الإعلان على محتوى الاتفاق بشكل نهائي، إلا أنه باش يشمل عديد التفاهمات قلنا اللي متعلقة بالبرنامج النووي، وكذلك أبعاد تتجاوز وقف الحرب بين طهران وواشنطن، يشمل ملفات إقليمية كما الملاحة في مضيق هرمز وكذلك الحرب على لبنان. ننتظر إذن نهار الجمعة باش يتم توقيع الاتفاق هذايا اللي نص على رفع الحصار كذلك على إيران بشكل فوري ورفع تجميد أموال إيران في الخارج بشكل تدريجي، وباش يتم الحسم في باقي الملفات خلال مفاوضات مدتها 60 يوم بعد توقيع الاتفاق، يعني من نهار الجمعة شهرين أخرين باش يتم إذن إجراء سلسلة من المفاوضات إلى حين ترجمة كامل بنود هذا الاتفاق بين أمريكا وإيران.
1: شكرا رفيق على كل التفاصيل هذه الخاصة بمواقع جرايد اليوم 3/16/2026، اليوم بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله
0: سنة هجرية مباركة إن شاء الله
1: بالصحة والعافية. احنا ديما معاكم حتى لل11 متاع الصباح في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: شباب من تونس.
1: 19 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. إن شاء الله عامكم مبروك. إن شاء الله عام الصحة، عام الفرحة، عام النجاح، وعام راحة البال ألفا سيغتو.
2: خاصة راحة البال
1: وراحة القلب. وإن شاء الله ربي يمتعكم بهذا الإحساس والشعور. المتابعات طبعا مازالت متواصلة لأنه اليوم لقاء خاص واستثنائي في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب حتى لل 11 متاع الصباح. وفي كل جهة فما بعض العادات وفما بعض التقاليد الخاصة بالسنة الهجرية الجديدة. وفي المتابعات ألفا باش نمشيو
2: باش نبداو في المتابعات بتاعها، خاطر مش تكون متابعة الأولى والأخرى. باش نبداو بمكرم في القروان باش يعطينا بطبيعة خصوصية الاحتفالية هذه في الولاية. غاديك
1: مروان زلينا مكرم الهداجي.
2: مكرم شكون مروان؟
3: نور طلعكم مبروك. تحية ليك سامي.
1: صباح النور مكرم، إن شاء الله كل عام بخير.
3: يعيشك سامي. 1448 إن شاء الله ربي يصلي وسلم على محمد وعلى آل محمد. أكيد أكرم من مكة إلى المدينة. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. ذكرى معناتها تبقى خالدة في كل معناتها القطب الإسلامي في كل معناتها الدول الإسلامية والعربية. إن شاء الله بمزيد الخير على بلادنا وعلى معناتها على أنفسنا وعلى عائلاتنا وعلى كل معناتها القطب الإسلامي والعربي.
2: آمين
1: إن شاء الله يا ربي. مكرم نوعية الصوت راهي ماهيش واضحة برشا، لو تسمح تغير البلاصة اللي أنت فيها معناها باش نجمو نسمعوك بالكدا. أي
2: اجبد اليمين شوية ولا اليسار
1: شوية. دونك في القيروان نعرفوا اللي نابل معناها يعني سورتو في راس العام العربي معناها معروف على عرايس السكر
2: وأي
1: وفما بعض العادات والتقاليد. في قروان شنو اللي ثم بالضبط؟
3: بالضبط سامي في القيروان معناتها تقريبا منذ الأمس، معناتها منذ صباح الأمس الانطلاق في حلقات الذكر اللي هي قبل كل شيء معناتها في الجوامع بتاع مدينة القيروان إقامة حلقات الذكر في المساجد وكذلك في الزوايا ابتهاجا وتهجدا بالعام الجديد اللي تواصل تقريبا البارح إلى ساعة متأخرة من فجر هذا اليوم. تجمع كبير للمواطنين في جوامع عقبة نافع كذلك في الجوامع جامع الزيتونة وغيره من الجوامع الأخرى في القيروان المدينة وكذلك في الزوايا الموجودة في المدينة كذلك في المقام دي جمع البلوي السيد السحبي. هذا في جانب معناتها الجانب الروحاني، حلقات الذكر، تفسير للقرآن كذلك تفسير للسيرة النبوية بالنسبة للصغيرات وكذلك للناشئة وللزوار اللي قدموا من عدد من الولايات المجاورة لحضور حلقات الذكر والمسامرات الليلية. بالنسبة للعادات الأخرى نحكي على العادات الغذائية، التقاليد الغذائية في القيروان الصبحية تكون ديما بالعصيدة البيضة معها زيت الزيتونة وإلا السمن ذيك والبسيسة، معناتها ذيك تكون عادات القيروانية بالنسبة للمولد النبوي أو بالنسبة لرأس السنة الهجرية. كذلك تجهيز وتحضير الملوخية تنطلق من أمس. العائلات القيروانية تحضر الملوخية في الليلة اللي تسبق رأس العام تيمنا أكيد باللون الأخضر نتاعها للتفاؤل بعام جديد إن شاء الله يكون مليء بالخير والازدهار. من العادات أيضا كما توانسة تقريبا نشتركوا لهنا اللي هي كسي بالقديد اللي تصدر أطباق الكسي بالحم المجفف القديد بوائد رأس السنة كوجبة احتفالية ترمز أكيد الوفرة والخير والبركه. وجبه الصباح كما كنت نحكي معناتها مع العصيده ضم كذلك البيض المسلوق الفول المدمس الحاضر الحمص بزيت الزيتونه هي معناتها تكون الطبق
2: الفول المدمس.
3: شنو ألفة؟
2: الفول المدمس تحكي على الفول المدمس موجود زيادة
3: الفول المدمس ألفة ومع الحمص الريتيب معناتها كذلك في الكسكاس يتفور ومع الزيتونة يكون حاجة معناتها حاجة زمنية تقليدية ويتاكل بالخبز السخون تكون حاجة بدينا برشا وترمز معناتها للعادات القديمة القيروانية اللي ما زالت محافظة عليها. كذلك ألفة وسامي كما ولاية نابل موجودة عرايس السكر تعمل للصغيرات كذلك معناتها نحضروا موجودة زادة تبقى كما نعملوا في العيد الكبير وإلا في المناسبات الكبيرة في القيروان يعني مازلت حافظ عليها بعض العائلات القيروانية اللي هو المعمول اللي تعمل معناتها بالفارينة وكذلك وإلا بالدرع يجي يتحشى بالدقلة يعني تشبه للغريبة لكن تبدأ محشوة بالفارس متاحة بالدقلة موجود أيضا من العادات ربما المنتشرة في الأرياف في القيروان أكثر معناتها اللي هي تسمى القسامية يعني تتلم عدد من المواطنين معناتها مع بعضهم تقريبا بين 6-8 من الناس ويأخذوا معناتها علوش كبير ويتم معناتها ذبحه و تيمنا ويقسم الحم متاعه ويقسم الدوار متاعه والرأس معناتها بين معناتها المجموعة هذه الكل تيمنا معناتها بهذا اليوم المبارك تقريبا هذه من أبرز العادات بخلاف يعني تزاور اللمة متاع الفطور معناتها
2: برشا أطباق عندكم مكرم
3: برشا عادات تكون بالحق معناتها ألفة ونحكي فيه معناتها حتى في البريفي أنا وياك من قبل معناتها ألفة برشا عادات موجودة في القيروان خاصة في المناسبات الدينية البكور هذاك يكون حاضر معناتها في الديار
2: كم البارح يبدأ
1: يعني وهو ربي يجعل يا مكرم مثل هالمناسبات الدينية بشي تلم فيها على الأقل معناها شمل العائلة لأنه احنا نعرف اللي الدنيا تخدمة بحكم الالتزامات وبحكم الخدمة وغيرها من الوضعيات لكنكم هم فما مثل هالمناسبات الدينية على الأقل اللي تلم فيها شمل العائلة ويروا بعضهم ويسألوا على بعضهم
3: أنا سامي للعادات معناها ترجع اللمة بتاع العائلة اللي بدأت تفقد بكل صراحة ترجع معناها كلاسية الرحم والمحبة بين الناس وتجمع تفرقنا معناها ربما المشاغل اليومية والعمل ومعناها
2: الحياة
3: نتلموا هكا مع بعضنا مثل المناسبات هذه نحافظ معناها على الشد الأسري ولا العائلي وإن شاء الله يا ربي كل عام وتوارسة وعائلاتكم الخير
1: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير يا مكرم شكرا ليك إن شاء الله عام الصحة بالنسبة ليك عام النجاح عام الفرحة شكرا ليك 29 دقيقة أنا مزيت نحسي ب 28 دقيقة دونك 29 دقيقة لأنه بلاصة المقلة تبدلت شوية معناها يعني ولد أقرب توا معناها في الاستوديو الجديد الفنان زين الحديد زين الحديد اللي هو أصيل مدينة القيروان اللي باش نسمعوه قبل الموجز 9:30 راجعين مكملين معاكم حتى لل11 استثنائيا اليوم في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسية المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. الحصص انطلقت أمس لتتواصل إلى غاية 17 من شهر جوان الجاري. جامعة تونس المنار تنظم اليوم منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية، والذي يندرج في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي. مشروع سيقع عرض نتائجه اليوم إضافة إلى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية في البلدان الإفريقية وسبل تطويرها. مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، انطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة من ولاية صفاقس في حملة تجميع الكتب والكراسات المستعملة لفائدة التلاميذ من العائلات محدودة الدخل. الحملة تحت شعار كتابك القديم حياة جديدة لمدرسة أجمل، وهي تحمل أبعادا اجتماعية بيئية، وفق عضو جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة أمين بن عياد. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وقعت مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز جزئيا. قال ترامب في منشور على تروث سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا. وتعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، الكندا والمكسيك.
5: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: 9:41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، رجعنا بعد موجز 9:30. مرحبا بكم، أهلا وسهلا إذا كنكم زدتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب، استثنائيا اليوم حتى للحديث متاع الصباح. بيتك رفيق دريدي كالعادة حاضر معنا في فقرة بيتك. رفيق مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا سامي من جديد بك وبكل مستمعي إذاعة الشباب. شنو أهم اللي فما في الميزاجور الجديدة من ويندوز؟ ويندوز 11 بالنسبة للميزاجور متاع جوان هذي 2026، نتنعرفوا التفاصيل وشنو الجديد اللي جابته الميزاجور هذي. 1.3 مليار آيفون خارج اللعبة في الأبل انتليجنس، بما أنه فما متطلبات كبيرة الحقيقة متطلبة الأبل انتليجنس هذاك، علاش الرقم كبير برشا، وتنعرفوا بالضبط شنو ما الانواع متاع لي زايفون اللي مع الاسف يلزم اصحابهم يبدلوهم ولا يمشيوا في اختيارات اخرى في السمارتفون نتاعهم. وباش نبداو بميتا اللي اطلقت ادوات ذكاء اصطناعي جديده لمستخدمي فيسبوك، نحكيه على حزمة من AI مود اللي هي عبارة على مساعد دردشة ذكي قادر كانوا يجاوب على استفسارات المستخدمين ويقدم توصيات متنوعة، كما مثلا كانوا يقترح وجهات باش تعديوا فيهم عطلة الصيف، ونحكيه كذلك على الجروب ولا الريلز اللي دونكوني باش تكون فما مجموعة من البيانات المتاحة، ما يخلي الإمكانية كانوا تتقدم معلومات أكثر ارتباط ب تجارب المستخدمين، يعني حسب طبيعة المجموعات اللي يكون عضو فيها المستخدم ومولى الكونت، وكذلك ليريلز شنو يتفرج مستخدم الكونت هذايا على فيسبوك. ميتا تقول كونه النماذج هذية تعتمد على الميوز سبارك اللي كشفت عليها الشركة حديثا، اللي تهدف لتوفير وجهات نظر وتجارب حقيقية في مجال كذلك المحتوى المرئي، تصاور الفيديوهات باش نلقاو قوالب جديدة، دي موديل جدد لتعديل الصور وإنشاء لكولاج القصصات الفنية اللي يكونوا موجودين على فيسبوك من الصور المخزنة في السمارتفون، بالإضافة لمؤثرات انتقالية جديدة تخلي الإمكانية كون يتم إنتاج مقاطع فيديو سلسة ومصممة بأسلوب احترافي وجاهزة لكون يتم البارتاج متاعها عبر منصة فيسبوك. زادا نلقاو مجموعة من الخيارات الجاهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كما مثلا لزك اكسسوار، وتركز الشركة بنحو خاص على عشاق الرياضة كذلك، وبدأت ميتا طرح الأدوات هذه بشكل فوري لمستخدمي فيسبوك عبر السمارتفون، وما زالت ما علنتش حتى التوا على خطط الإتاحتها عبر لافيرسيون ويب من فيسبوك. نمشي ولي أبل انتليجنس، والإعلان الجديد من أبل أثار اهتمام واسع في قطاع التكنولوجيا بالأساس، نحكيه على سيري اي اي وأبل انتليجنس، لكنه في نفس الوقت كشف على حقيقة صادمة، 1.3 مليار آيفون مش باش يتمكنوا من الاستفادة من النسخة الأكثر تقدم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما أنه فما مذكرة صادرة على مؤسسة مورغان ستانلي تقول كونه عدد الأجهزة الغير مؤهلة يوصل 1.3 مليار. النسخة الأكثر تطور من سيري تطلب ما لا يقل على 12 جيجا من الميموار، بالإضافة لشرائح حديثة قادرة على تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي من أبل. السبب هوني دونك هو كون الذاكرة الميموار ولات أهم العوامل المؤثرة في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي من أبل، ذاك علاش العدد هذا الكبير برشا من الايفون مش باش يكون ممكن كونه ينتفعوا بالخدمات هذه من أبل انتليجنس، سامحوني، ومن سيري اي اي. نحكي كذلك على الميزاجور الجديدة من ويندوز 11. مايكروسوفت تعلن إطلاق الميزاجور هذه لشهر جوان، فيها مجموعة من التحسينات اللي تستهدف تسريع أداء ليزورديناتور وتحسين تجربة الاستخدام، ما فيها تسريع الأداء، قلنا مزايا جديدة للصوت والكاميرا وإدارة المهام، وكذلك إمكانية الوصول للويب كام في نفس الوقت بما يسمح بإجراء مكالمة فيديو عبر واحدة من الابليكاسيون مع استمرار تلقي إشعارات المكالمات الواردة من تطبيق آخر. نلقاو زادة ميزة شيرد أوديو اللي تمكن زوز أشخاص من كونهم انهم يربطوا الكاسك نتاعهم بنفس لورديناتور وكذلك حتى يكون بلوتوث. دونك نلقاو هوني كونوا الامكانيه هذه متاحه عبر شيرد اوديو توصيل السماعات بنفس لورديناتور وكذلك يتم لابيراج نتاع دو زورديناتور مع بعضهم. كذلك مجموعه من المهام الاخرى ما فيها سيكيور بوت اللي هو الاقلاع الامن، ما يعزز الجوانب الامنيه بالنسبه للسيستم، واصبح بالامكان البحث في ويندوز على الملفات وعلى الحاجات اللي مخزنه عبر ادخال زوز حروف فقط بعد ما كان يطلب ثلاثه حروف. الخاصيات هذه باش يتم طرحها تدريجيا، وبعض المستخدمين ينجموا يستناو شويه الى حين كونوا توصل كل التحسينات في الميزه جور هذه ويندوز 11 في اجهزتهم.
0: شكرا رفيق، احنا ديما معاكم طبعا في المتابعات الخاصه بهذا اللقاء الاستثنائي اليوم اللامتنا للجون الاستثنائيين حتى للحداشة طبعا في الاجواء الاحتفاليه براس السنه الهجريه. كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله ربي متعكم بالصحه والعافيه.

0: 9:58 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، على سلامتكم ومرحبا بكم معنا في الماتينا الجون حتى للحديث متاع الصباح اليوم. كما قلنا استثنائيا ولقاء خاص طبعا بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله عام الصحة، عام الفرحة، عام النجاح. رأس السنة الهجرية اللي هو اليوم الأول من شهر المحرم ويمثل بداية العام الجديد في التقويم الإسلامي. اليوم هذا اللي هو يرتبط بحدث الهجرة النبوية، وقت اللي نحكي عن الهجرة النبوية نحكي عن هذا الحدث التاريخي وذكر اللي عندها مكانة خاصة عند المسلمين، ويقصد بها هجرة النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه من مكة إلى يثرب، ومن بعد تسميت بالمدينة المنورة. دونك الهجرة النبوية وهذا الحدث التاريخي اللي عنده الأثر النفسي والدين عند كل مسلم، هي لحظة فاصلة، مرحلة مفصلية خلينا نقول للدعوة الإسلامية، مرحلة جديدة من البناء وصناعة المجتمع ثم الدولة والأمة. على كل احنا حابين ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص هذا الموضوع، ومشكور على تدخله معنا الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي. صباح النور سي عبد الكريم ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور، أهلا وسهلا أخويا سامي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام وكل خيين في الإذاعة الشباب. إن شاء الله مبارك يا ربي الاستوديو والتقنيات ما شاء الله، والظروف الكل ملائمة ما شاء الله باش يتم تقديم إن شاء الله مادة طيبة مباركة. وبالمناسبة كذلك نحب نهنيه تواصل كل أمة محمدية، أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ربي سنة مباركة على كل الشعب حكومة وشعبا، وإن شاء الله ربي تكون سنة الرقي والتميز، وإن شاء الله الجاي يكون أفضل من اللي تعدى، اللهم أمين يا رب العالمين.
0: إن شاء الله.
1: خاصة أخويا سامي كما قلت يعني هو حدث عظيم، احنا الحدث هذا اللي أرخوا به. كما تعرف المسلمين ما كانش عندهم تاريخ، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن البعثة، ما كانش عندنا تاريخ. يعني احنا المسلمين نقول ويا سنة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، فكانوا يأرخوا يعني بالأحداث، هذا عام الفيل، هذا عام الحزن، هذا عام، يعني حسب المناسبات وما يحصل يعني، فهمت؟ في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعت الحاجة إلى كتابة تاريخ، فشنو باش نكتبوا تاريخ، باش يكون شنو الحدث اللي باش نختاروه باش نأرخوا به، شنو المقياس نتاعنا. جماعة قالوا نختاروا ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استحسنوش الفكرة. جماعة قالوا الوفاة نتاعه، ما استحسنوهاش. جماعة قالوا نزول الوحي، قالوا ليه، إلى أن تم الاختيار. والراجح من أقوال المؤرخين أنه هو كان في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، لكن اللي أشار على الفكرة هذه هو كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. فتم الاختيار على التاريخ هذا اللي هو هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، باعتباره حدث وتكليف عظيم من الله سبحانه وتعالى. وزيد حاجة أخرى أخويا سامي، يعني كما قلت بداية التاريخ هذا يذكرنا بحدث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حبيت نلفت الانتباه اللي احنا توا في مفتتح السنة الهجرية في شهر محرم، لكن راهو النبي صلى الله عليه وسلم ما هجرش في شهر محرم.
0: أي؟
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هجرش في مفتتح هذه السنة، في مفتتح السنة. ما لوقتاش كان ذلك؟ في شهر ربيع الأنور، ربيع الأول، يعني الشهر اللي سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي تولد فيه،
0: اللي تولد فيه
1: واللي مات فيه، هو الشهر اللي هاجر فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم. ما لا يقول قائل علاش احنا يعني ما بداش بشهر ربيع الأول، ما لا بدينا بمحرم، لأنه هذه في علاقة أخويا سامي بالحج. لأنه احنا الآن الحمد لله ما زلنا يعني استقبلنا، يعني أتممنا استقبال الوفود، وجرت العادة أنه الناس في شهر يعني ذي الحجة يروحوا كما قلنا احنا ويكملوا المناسك نتاعهم ويكونوا كملوا طواف الإفاضة والسعي بالنسبة للمتمتع، ويعني ما يتعلق بالمناسك. فشهر ذي الحجة يكون تمام المناسك والناس يعني ترجع كما قلنا احنا لأوطانها. فالحاج كيفاش يرجع خويا سامي؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. إذن فهذه ولادة جديدة، هذا ميلاد جديد، هذا عام جديد، إذن فالمناسب بالنسبة للإنسان باش أنه يبدأ عام جديد من بعد ما يروح من الحج، لأنه هذاك الميلاد متاعه، هذاك الميلاد الثاني متاعه، لأنه يرجع كيوم ولدته أمه. فكان إذن المناسب لذلك أنه مفتتح السنة الهجرية، السنة القمرية، تكون بشهر محرم، وهو من الأشهر الحرم اللي هو آخر الأشهر الثلاثة الحرم اللي هم متابعين. يعني عندنا أربع أشهر حرم، ثلاثة في جرة بعضهم وشهر واحد وحده. فشهر محرم اللي مفتتح السنة الهجرية هو آخر هذه الأشهر الثلاثة المتتابعة. يعني هذه أسرار وحكم من الله سبحانه وتعالى، حتى أن نعرف أخويا سامي أن العبرة ما هيش بمرور السنوات كم مضى من العمر، ولكن العبرة ماذا قدمت، أنجزت، شعملت، شنو قدمت من إنجازات. وهذاك علاش الحدث اللي تم اختياره هو حدث يتعلق بالتكليف والفعل الإنساني. لأنه الميلاد، الإنسان شنو دخله في الميلاد؟ نزول الوحي هو من الله عز وجل. شنو دخل الإنسان في نزول الوحي؟ هذه لحظة يعني من الله عز وجل. لكن لحظة الهجرة هذا تكليف، هذه مسؤولية الإنسان، هذا فيها التخطيط، يبرز تخطيط الإنسان، يبرز الأخذ بالأسباب، يبرز يعني معاني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى في أحلك الظروف. والرسول صلى الله عليه وسلم

0: الرسالة، لأن ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذلك علاش خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو أحب الخلق إليها، وقف وهو يخاطب المكان اللي خرج منه مكة المكرمة ويقول والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يعني كانت الهجرة هي درس خالد في أن حب الأوطان ما ينافيش الإيمان، وأن التضحية من أجل المبادئ ما تعنيش التفريط في الانتماء. وذلك علاش من أعظم معاني الهجرة أخويا سامي أن التغيير يبدأ من الداخل قبل ما يظهر من الخارج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر بالجسد من مكة إلى المدينة، لكن قبل ذلك هو رب أصحابه على هجرة أخرى، هجرة القلوب من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق، ومن أسر الشهوات إلى حرية الطاعة. وذلك علاش كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وهذاك علاش أن التغيير يبدأ من الداخل، وقت اللي يعني اكتمل الإيمان، وقت اللي تمكن الإيمان أكثر في نفوس الصحابة، وتم إرساء دعائم البناء العقدي خلينا نقوله في مكة المكرمة. وقتها جاء الوحي والأمر من الله سبحانه وتعالى بالخروج، لأنه كما قال ربي عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما حصل هك التغيير الإيماني والعقدي وتمكن الإيمان من قلوب الصحابة وعاشوا ما عاشوه من تجارب، وقتها تهيئوا باش أنهم يكونوا دولة في المدينة المنورة بعد ما تعلموا معاني الهجرة. الهجرة من الكسل إلى العمل، هجرة من التنازع إلى التآلف، هجرة من السلبية إلى المبادرة، هجرة من الأنانية إلى خدمة الوطن والمجتمع. لأنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم خويا سامي يعلمنا معنى الهجرة، يقول الهجرة هو أن يهاجر المسلم ما نهى الله عنه. هذه هي الهجرة الحقيقية. فإحنا الهجرة نعيش فيها كل يوم، وقت اللي نبعد على ما حرم الله سبحانه وتعالى ونتجنب حرمات وحدود الله سبحانه وتعالى، هذيك الهجرة اللي نعيش فيها كل يوم. وهذا يخلينا نتعلم درس أنه الأمم ما تنهضش فقط بكثرة ما تملك من الموارد، بل تنهض بقوة القيم، بالتحكم في السلوك، بالأخوة، بالعدل، يعني هجرة الكسل والمعاني السلبية. بهذا يا أخويا يتحقق معنى الهجرة.
1: هو سيدنا الشيخ، وأنه كي تقرأ معناها حتى المعاني التاريخية والدينية اللي فهمناها تو معناها يعني من كلامك واللي نعرفوها، وأنه كما زدت أنت وضحتها معناها، وأنه شهر محرم اللي تم اختيار معناها يعني غرة محرم لبداية السنة، لأنه ربما لأنه العزم على الهجرة بدأ فيه بعد انتهاء موسم الحج، وهذه نقطة معناها اللي ذكرتها أنت. وبالطبيعة معناها يعني وقت اللي نشوفه معناها من يقرأ أحداث الهجرة ويتأملها يشوف اللي فيها برشة دروس. معناها أول حاجة وقت اللي نحكيه معناها، وأنه الهجرة اللي هي محطة للتأمل، لأنه فرصة للمسلمين لتجديد النوايا وقيم الصبر والتضحية. لأنه وقت اللي نقوله هجرة بش يكون فيها برشة صبر، بش يكون فيها برشة التضحية معناها، وخاصة هنا من أجل العقيدة. لكن زاد فما قراءة أخرى ربما اللي فما برشة اللي مشاولها وقالوا أنه من بين القراءات اللي تعطينا أحداث الهجرة، وأنه النجاح لا يكون في بعض الأحيان بشخص واحد، لأنه نجاح الهجرة اللي شارك فيها أبو بكر طبعا بالصحبة والمال والاستعداد، وعلي ابن أبي طالب بالمبيت وغيرها. دونك النجاح في حد ذاته وبناء المشاريع الكبرى لا تقوم على شخص واحد مهما وصلت المكانة متاعه. يعني لا مكانة في في في هذه الأمة أعلى من مكانة رسولها، لكن وكأنه فما مساج من خلال أحداث الهجرة اللي نجموا نقرأوه، وبرشا دايوغ ان نقرأ فيها اللي مشيوا في الثنية هذية. شو رأيك انت سيدنا الشيخ؟
0: انا كنت احظ يعني فما كلمة قلتها، وهي انه الدولة المدينة قامت على زوز ركائز ذكرتها في كلامي، اللي هي الأخوة والعدل. الأخوة هذه ما تتحققش الا بالتضافر وتكاتف المجهودات. وذلك علاش يعني من أول ما قام به سيدنا صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة، عمل الحاجة الساعة اللي هي في علاقة بربي سبحانه وتعالى، واللي هي حاضنة للمعاني الأخوة والإيمانية والعقيدة، اللي هو المسجد، بناء المسجد. أول ما قام به وهو مسجد قباء، قبل حتى ما يدخل المدينة ويبني المسجد النبوي، مسجد قباء اللي هو

0: ربي قال فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذا معنى مهم جدا. إذا المؤسسات والفضاء العام لاحتضان الأخوة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار بالاسم، كل واحد معه شكون، كل صحابي من المهاجرين مع أخوه من الأنصار، بش يجسد هذا المعنى الإيماني، فضلا عن التنظيم أيضا اللي هو في الصحيفة أو ما نسميه اليوم بالدستور أو بالوثيقة اللي نظم فيها النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات الاجتماعية حتى مع غير المسلمين. وهذا يعني هالدروس هذه شوفوا أنت، حتى كي خرج سيدنا صلى الله عليه وسلم ما خرجش وحده، يقول قائل كان ممكن يخرج وحده الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يخرج وحده، ربي قال له والله يعصمك من الناس، يخوى يستحق سيدنا الصديق ولا سيدة أسماء باش تجيب له ذات النطاقين، ولا يستحق إلى دليل ما يسمى بالخريط اللي هو بشي يوريهم اثنيا، كان هو يستحق ذلك، يا ربي سبحانه وتعالى كفيل بذلك، ولكن بشي يعلمنا، بشي يعلمنا أنه يزمنا نتعاون ونكون مع بعضنا، بش تجينا الدروس، بش نعرف أنه شو معناتها لا تحزن إن الله معنا، ما لا مش نعرفوها احنا كلمة
1: وبعد العسر يسر،
0: الله معنا وأن بعد العسر يسرى، وأن وقت الآيات الربانية وقت اللي هو في غار ثور النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا الصديق يقول لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لا أبصرنا، وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني هالمعاني هذه معاني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لما تكون في أحلك الظروف هذا يكون كذلك بمعاني مهمة.
1: منهج في التفكير كذلك. يولي هو في حد ذاته معناه يمكن قراءتها كمنهج في التفكير ووسائل في العمل وتخطيط لإنجاح المهام.
0: نعم، شوف انت يا سيدي سامي، يعني وقت اللي خرج النبي صلى الله عليه وسلم الوقت اللي خرج فيه وقت الظاهرة والطريق اللي مشى فيه، ما مشاش في الطريق العادي القريب، مشى يعني في الطريق الساحلي اللي هو بعيد معناتها، واختار توقيت الظاهرة وشكون خلى في مكانه والأمانات ويعني هذا الكل يعلمنا أنه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شوف خروج سيدنا صلى الله عليه وسلم لما نقارنوه بخروج سيدنا عمر، سيدنا عمر خرج كما قلنا احنا جهار نهار وتحداهم وهاني خارج وتراها تعرضوا لي كان تحبوا كما قلنا احنا بلغتنا نحن اليوم، لكن هذا تصرف فردي من سيدنا عمر، معناته ما هوش تصرف متاع يعني يكون تصرف خلينا نقولوا بالتشريع، لأنه هذاك خاص بسيدنا عمر، حتى لو كان الحق أذى فإنه يكون في ذاته هو، ما يكونش تشريع من بعد ذلك، لكن سيدنا صلى الله عليه وسلم تصرف بمقام التشريع والتعليم، فهذاك علاش خروجه كان متخفي سيدنا صلى الله عليه وسلم، رغم أن نعاود نقول والله يعصمك من الناس ربي حافظه، لكن مش يعلمنا أن ناخذه بالأسباب وأن نخطه. وحتى الذهاب للمدينة يخي سيدنا صلى الله عليه وسلم كمشى المدينة كهو وقتها ونكتشفوه وعرفوه ومرحبا وعسلامة وطلع البدر علينا كهو ما غير ما يعرفوه وما أسلموا لا، فإنه كانت فما بعثات وكان فما السفراء. سيدنا مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام كان شاب يعني صغير في العمر، كان يبحث سيدنا صلى الله عليه وسلم باش يعرف أكثر بالإسلام وبالأحكام متاعه، يعني هك التمهيد هذاك مهم جدا. كانت فما هجرة أولى إلى الحبشة ردبان، ما كانش فما كان هجرة واحدة، صحيح أنا اليوم تحدثوا عن هجرة من مكة إلى المدينة لكن راهو فما هجرة أخرى الهجرة إلى الحبشة، فما شكون من الصحابة اللي عاش الهجرتين هذوما، وهذا حتى يعلمنا هذه المعاني، معاني التضحية والإيثار ومعاني الصبر والمصابرة، وأنه لكل أجل كتاب. وحاجة أخرى، من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذاك علاش الهجرة كان عندها الأجل متاحها، لأنه أحيانا تشتد الأزمة يخي شبيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ما عاش أزماته ما عاش صعوباته وهو يصلي يسكب عليه سلال الجزور، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عام حزن وفي الطائف يعني أدمى قدميه يعني صار له برشا يعني آذى سيدنا صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن لم يأذن بعد المولى سبحانه وتعالى بالخروج. فلهنا أصبر راهي 23 سنة أكثر من نصف الزمن هذاك قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، راهو يعني أكثر من نصف 13 سنة معناتها والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويتعرض للآذاء، يعني خويا مهما بلغ بك الآذاء أصبر راهو الوقت ولم يحن بعد، ربي عز وجل مازال ما قدر لكش مش أنك يعني يصير الانفراج، لكن أبشر أبشر إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إن شاء الله ربي يسر لنا أمورنا، وإن شاء الله ربي يجعل هالسنة مباركة، وربي نولنا فيها من الخير ما نوينا، وربي يعطي لكل مسلم ومسلم إن شاء الله من المقصود من الخير، وربي إن شاء الله ينجح أبنائنا إن شاء الله بمناسبة يعني نتائج امتحان البكالوريا، وربي يفرحهم إن شاء الله ويقر أعين والديهم بهم يا رب العالمين.
1: أمين يا ربي. شكرا لك الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها. إن شاء الله ربي ينجح كل التلامذة، تلاميذ البكالوريا وتلاميذ السيزيام والنوفيام، إن شاء الله ربي معهم، إن شاء الله المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. وقبيلة السي عبد الكريم طرابلسي جبد على مسجد قباء، اللي هو أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد أسس في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية المباركة، ومسجد قباء يحظى بمكانة عظيمة في قلوب المسلمين. 10:16 دقيقة، هذه إذاعة الشباب حتى لل 11 متاع الصباح في الماتينال جون على موجي.

0: ما دفاع.
1: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد نهنئكم بأطيب التهاني وأجمل الأماني، ونسأل الله أن يجعله عام خير وبركة وسعادة، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير.

0: الماتينال جاي.
1: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب
4: 10:24 ديما على موجات إذاعة شباب. قبل موجز 10:30 نكملوا مع ألفانسي في فقرة فلاش كولتور.
5: فلاش كولتور.
6: نبداو فلاش كولتور متاعنا بالاحتفال اللي صاير في نابل اليوم بمناسبة رأس السنة الهجرية، مهرجان على رأس السكر اللي باش يبقى اليوم وغدوة 17 جوان. اليوم الافتتاح الرسمي لفعاليات مهرجان مسرح المختبرات في الدورة الخامسة بنابل، واللي باش يبقى متواصل حتى نهار 20 جوان بدار الثقافة حسن الزقولي قربة. والدورة هذه تحت شعار المسرح بالفضاءات البديلة. برنامج اليوم من مهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس في دورته الثانية بدا البارح ديجا وباش يتواصل حتى 24 جوان. اليوم نلقاو في البرنامج اللي بدا ديجا مع 10 متاع الصباح ورشات مفتوحة موجهة للأطفال بالباهو السفلي للمسرح البلدي، والسبعة متاع العشية باش نلقاو مسرحية ما يراوش بالمسرح البلدي بصفاقس. برنامج اليوم من تظاهرة أيام 77 المسرحية في دورتها 12 والأولى دوليا بدات نهار 10 جوان وباش تتواصل حتى نهار 20 جوان. باش نلقاو اليوم مع 7:30 عرض موارا بإشراف معز القديري، وبعده باش نلقاو عرض ساندر بإشراف علي بن سعيد بالسينما دار. به نمشيو لفعاليات مهرجان شباب بالعديد من ولايات تونس. نمشيو مهرجان شباب بولاية بنزرت اللي باش يكون نهار 18 جوان باش يتواصل حتى 28 جوان. باش نلقاو في المهرجان هذا مسابقات وجوائز ورشات حية ومعارض وعروض فنية شبابية فيها موسيقى فيها مسرح وفيها رقص، وبالإضافة العروض في التنشيط الإذاعي. وفي إطار مهرجان الشباب بمنوبة تحتضن مدينة تبربة نهار 18 جوان بالمركب الرياضي بتبربة تظاهرة شبابية ثقافية ترفيهية متنوعة بداية من 6 متاع العشية باش نلقاو فيها عرض فرقة نحاسية، نلقاو تنشيط رياضي وعروض فنية متنوعة. البارح تم الإعلان على البرنامج الرسمي للدورة 20 لمهرجان تبرقة للجاز في مسرح البحر في دورته استثنائية اللي باش تحتفي بأرقى التجارب الموسيقية، تجمع نخبة من الفنانين من مختلف العالم. باش نلقاو نهار الجمعة 3 جويليا ألفريدو رودريغيس من كوبا. باش نلقاو نهار السبت 4 جويليا ليز ماكومبا بالولايات المتحدة الأمريكية، ونهار لحد 5 جويليا باش نلقاو عرض أصول ياسين بولعريس وسفيان السعيدي وهو عرض مشترك بين تونس والجزائر. نهار الاثنين 6 جويليه باش نلقاو عرض لطارق يمني من لبنان، وثلاث نهار 3/7 جويليه باش نلقاو عرض ديدي بريدج واتر نحن موجودون بالولايات المتحده من الولايات المتحده الامريكيه، ونهار الاربعاء 8 جويليه باش نلقاو عرض من المملكه المتحده كوكوروكو. الخميس واللي هو الاختتام باش نلقاو زوز عروض اللي يوالي من نهار 9 جويليه باش نلقاو العرض اللي فيرونيكا سويفت من الولايات المتحده الامريكيه وعرض اكوا نارو من الولايات المتحده الامريكيه زاده. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
4: شكرا ألفا على كل التفاصيل هذه. نكملين معاكم حتى لل 11 متاع الصباح طبعا الماتينا الجون في لقاء خاص واستثنائي بمناسبة رأس السنة الهجرية. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة والعافية.

0: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، نهنئكم بأطيب التهاني وأجمل الأماني، ونسأل الله أن يجعله عام خير وبركة وسعادة، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير.
1: اللهم في رأس السنة الهجرية الجديدة اجعلها سنة
2: اصبح رباح،
3: اصبح رباح،
2: وعلى موجتنا
3: سباحنا بالمسك فواح،
2: سباحنا بالمسك فواح. شباب.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5: الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس،
2: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس ممثلة في مصلحة الصحة المدرسية والجامعية التابعة لإدارة الصحة الوقائية عيادات مختصة في الطب النفسي للأطفال وصعوبات التعلم لفائدة تلاميذ جزيرة قرقنة. وانتفع بهذه العيادات 50 تلميذا تم توجيههم مسبقا من قبل فريق الصحة المدرسية والجامعية بالجهة، حيث أجريت لهم الفحوصات والتقييمات اللازمة وتم تقديم الإرشادات والتوصيات المناسبة مع توجيه الحالات التي تستوجب المتابعة إلى مسارات التكفل المختصة. وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز خدمات الصحة النفسية المدرسية ودعم التدخل المبكر للكشف عن الاضطرابات النفسية وصعوبات التعلم لدى الأطفال. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن مذكرة التفاهم تضع إطاراً يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. وقالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
9: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة. النظافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك الماتينال جون.

0: العشرة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، على سلامتكم ومرحبا بكم من جديد حتى للحتاش اليوم اللي قال استثنائي في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. وكل هذا كما تعودتوا أنه في المنوعة الصباحية الأولى يرافقوني ألفا نصيب ورفيق الدريدي اللي باش نسألكم في مثل هالمناسبات الدينية هذية، شكون منا ما تفرش في فيلم الرسالة؟
1: أكيد ما فماش كون ما يتفرج في فيلم الرسالة في المناسبات هذه. هو الحقيقة
0: وديما الإعادات فيها معناها في
1: البث يكون بصفة عامة في المناسبات الدينية معناها،
0: وخاصة في رأس العام الهجري معناها.
1: صحيح.
2: لأنه هو العيد الكبير،
1: لأنه هو أن شي دوفغ معناها كما نقوله، لأنه هو تحفة الحقيقة فنية معناها فيلم الرسالة. وبرغم كل جدل راهو اللي رافقوا معناها من الاول، خاصه وقت بثوا في فتره الثمانينات على ما اعتقد،
0: هو عام 76 معناها ال
2: 76
0: عام 76. وكما قلت انت وانه اشهر واهم الافلام التاريخيه في تاريخ السينما العالميه والعربيه، واللي ارخت لبدايه نشر الدين الاسلامي. انا علاش ذكرت الفا وقلت وانه اللي الفيلم هذا جينيرالمون يتعدى معناها في العيد الكبير، ويتعدى حتى في راس العام، لأنه يسلط الفيلم الضوء على السيرة النبوية، معناه بداية من نزول الوحي في مكة وفترة الاضطهاد اللي عاشها المسلمين. وكما قال رفيق وأنه الفيلم هذي اللي هو تحفة سينمائية من إخراج وإنتاج المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد، اللي باش نرجع معاكم في حوار لي في فيلم الرسالة. شو اللي قال بالضبط؟
3: أصعب شيء بالنسبة لي كان تصوير الفيلم مع مجاميع اللي هي كانت مجاميع مسلمة بسطاء، لكن كانوا يعني مندفعين لدرجة كانت تعرقل التصويرات. أولا في الوحشي اللي مثل دور اللي قتل حمزة، هذا كان كهربائي بالأوتيل، شفت عليه عيون حادة ووجه عنيف، قلت له بتحب تمثل؟ قال لي اه. اخذناه وعملنا له المكياج. المهم في مشهد اللي بدنا نصوره في اغتيال حمزه، نحن عم نصور طبعا في امام بعض المتحاربين، مفروض يتسلل من بيناتهم ويطلق الرمح، عم يتحاربوا، يحاول يمر ما يقدر يمر، يمر يمر ما يخلوه يمر، ثلاث مرات نعيد اللقطه. بالاخير عرفت، سالتهم قال ما نخليه يمر ليقتل حمزه. شوف لا يعني. مشهد في معركة أحد بقرار من الرسول بالانسحاب، نعيد اللقطة، عدناها 10 مرات، نعطيهم الإشارة بالانسحاب ما ينسحبوا، قال لك نحن مسلمين ما ننسحب. لكن أصعب مشهد اللي هو يمكن سينمائيا بالإخراج، الحيوانات والأطفال والمجميع صعب تخرجهم، لا يمكن تعطيهم تعليمات إخراج، بدك تحتال عليهم حتى تأخذ منهم ردود فعل رياكشن، تحتال عليهم تاخذ التعبير تاخده تحطه، الحيوانات اكثر شيء، وبعدين الاطفال والمجاميع. المجاميع انا بدي اياهم دخول مكه، المسلمين دخول مكه، اخذ منهم صوره النشوه النصر بوجههم. كيف بدك تشرح لهالبسطاء تقول لهم تعطيني تعبير النصر؟ مستحيل، مجاميع ناس ما بيقدر يعطيك اياه.
2: وماذا فعل؟
3: قلت لهم بكرة ما في تصوير في مناسبة ميلاد الملك الحسن الثاني، وبدي يجي للمناسبة قائد قوات الجيش المصري اللي عبر القناة وقائد قوات الجيش السوري اللي عبر الجولان، جايين للمناسبة بدي يلقوا كلمة. وجمعنا المجاميع كلها بمكان اللي مفروض يكونوا فيه بتصوير مشهد دخول مكة، وضعنا منصة لإعلان الملك الحسن، تحت المنصة حطينا كاميرات مخباية كلها هيدي مشان تاخذ تعابير وجوه مخباية. كان عبد الله غيث جاي جديد للساعة، ما صورنا دور، عم صور المجاميع كلها، لبسته لباس ضابط مصري، وكان جاي من سوريا طلحت حمدي، كان جاي يعمل شوية تجربة لدور، لبسته لباس ضابط سوري. وضعتهم بسيارات بعد ميل، كل واحد بسيارة، وحطيت المجندين من الجيش المغربي يرقدوا مع السيارة، كيف الضيف اللي بيجي رسمي بيصل صفير وكذا، عطيناهم الجو. الساعة صارت كذا، وصل الموكب، هاي الناس هون سنة الأربعة وسبعين بعد حرب أكتوبر الناس شاعرة بالنطر. سيارة عبد الله غيث شالوها شيل، نزلوا طلعوا على المنصة، عبد الله غيث قال لي أنا صلي 40 سنة على المسرح وبطلع بمثل، لكن هالمشهد هذا بالنسبة إلي صعب، شو بدي أقول؟
0: كان هذا صوت المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد، معناه شوف التصوير والأجواء اللي كيفاش كانت. أنا هاني باش نجيكم في التفاصيل، لكن أنتم ما تعرفوا لي أبطال الفيلم معناه عبد الله غيث، منى واصف، أحمد مرعي. عبد الله غيث، منى واصف، بليتو خلينا نبداو بمنى واصف. منى واصف وقت اللي جاها عرض فيلم الرسالة، شنو اللي قالت بالضبط؟
4: طبعا أنا بالنسبة لي بعتبر فيلم الرسالة دراسة وخبرة قد ال 13 سنة اللي أنا اشتغلت فيهم كفنانة. طبعا لأنه صار الفيلم سنة 74، أنا سنة 60، أنا 77، يعني دخلنا بس 13 سنة قبل هذا الفيلم تجربة، وهذا الفيلم بذاته تجربة، لأن شفت فنانين كبار بيطمح الواحد إنه يشوفه مو بس يوقف معهم على نفس الديكور ويمثل معهم ويتعلم منهم اللي ناقصه واللي مو ناقصه والأخلاق الفنية. يعني أنا بالنسبة إلي هالسنة كانت دراسة من جميع الجهات، من التكنيك وإنت طالع أو إنت نازل. في مشهد بعد معركة بدر، هند بينقتل أبوها وأخوها وعمها في هاي المعركة، فهي بتكون قاعدة ببيتها عم تندب والنساء في الخارج عم يندبوا قتلاهم، فهي بتركض على الشباك وبتقول كفن وباحل، هل أحتاج إلى من يذكرني أبي أخي عمي؟ هل أحتاج إلى من يذكرني أبي أخي عمي؟ هل أحتاج إلى من يذكرني محمد علي حمزة؟ هل أحتاج إلى من يذكرني حمزة؟ حمزة بأظافر يا حمزة، بأظافر يا قاطع الرقاب سأقطع جسدك.
0: هذه صوت منى واصف في
1: هند بنت
0: عتبة. باش نكمل معكم مع شخصية حمزة بن عبد المطلب اللي هو
1: عبد الله غيث، أنتوني كوين، أنتوني كوين في النسخة الأجنبية، لأن فما زوج مسخرة للفيلم سامي، فما نسخة عربية وفما نسخة أجنبية بالإنجليزية.
0: اسمه عبد الله غيث شنو اللي قال لها؟
5: أدو قال لي مبروك، انت اسند اليك دور حمزة، وعلى فكرة المنافس ليك في النسخة الاجنبية هو انتوني كوين. واول يوم تصوير بقى انا وانتوني كوين، لا تتخيل كان وراء الكاميرا يمكن عشرات الالوف من البشر، كل من هو عربي في دولة المغرب حضر الى مكان التصوير ليرى نتيجة المباراة بين الفنان العربي عبد الله غيث وبين الفنان العالمي أنتوني كوين. وطلعت يا أستاذي ويا حضرات وبصيت لقيت نفسي أقدامي ثابتة زي الحديد، وقفت ورحت ناتع المشهد من أول
6: ما هي صحيفتكم يا قريش لم يبق منها غير كلمة واحدة، اسمك اللهم. يا سادة مكة لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم.
7: يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات.
6: نعم اليوم وغدا يا هند.
5: وإذا بهذه الجماهير العريضة كلها، المغاربة والسوريين والمصريين وكل كل من يموت للعربية بصلك موجود، وإذا بهم يقولوا الله أكبر الله ينصرك يا عربي. بعد ما عملت المشهد ده تاني يوم كنت بفوت على أي إنجليزي من دول كان بيرفع لي البرنيت، هلو سير هلو سير هلو سير.
8: الله الله.
6: ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟
9: محمد المفتر وكذاب،
6: ردها علي إن استطعت. وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.
5: ما يزال المرء عالما طالما هو في طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالما الإنسان عايش فهو بيتعلم ولازم يتعلم، ولا يظن أبدا أنه وصل القمة، لأن القمة دي خط وهمي ما فيش حد بيوصل.
0: هذا صوت عبد الله غيث وشخصية حمزة بن عبد المطلب في فيلم الرسالة. علي أحمد سالم اللي هو كيما حكى عليه العقاد كيس معناه قبل شوي، قال هو كان كهربائي في نزل، وهو اللي جسد شخصية بلال.
8: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: ولا حبينا نعيشكم ونرجعوكم لفيلم الرسالة، الفيلم هذا اللي كما قلت أنه أنجز عام 1976، وطبعا الفيلم الملحمي اللي أخرجه المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد، وتم تصوير الفيلم طبعا بنسختين متزامنتين، نسخة عربية ونسخة إنجليزية. رفيق،
1: من بين المعطيات يمكن سامي والخفايا الخاصة بالفيلم هذايا اللي يمثل دور على ما أعتقد وحشي اللي هو قال كهربائي
0: في النزل،
1: في النزل اللي لقاه، هي كونه أمه غضبت عليه بعد عرض الفيلم، وغضبت عليه بالحق لأنه يعني قتل حمزة عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في الفيلم، وأم وقتها قطعته يعني لمدة طويلة لين أقنعها معناها مصطفى العقاد، وأقنعوها الممثلين كونوا راو ذيك راو فيلم معناها ماهوش بالحق، هي أمه كيفاش معناها أنت تقوم بقتل حمزة معناها عم الرسول صلى الله عليه وسلم في في في الفيلم هذا، معناها اللي هو وقتها
0: شخصية معناها اللي تمثل في الفيلم،
1: هي أم وقتها ما استوعبتش معناها كيفاش هو وصل معناها في الفيلم رمى رمح معناها على حمزة وقتله. فهذه من بين الخفايا. الفيلم زاد تصور بين مراكش وبين ليبيا، لأنه الانطلاق معناها انطلاق التصوير
0: والقاو صعوبات،
1: القاو صعوبات
0: بالضبط. أنا جزء باش نرجع معاك لشخصية الكهربائي اللي كما قال، قال اللي عجبني فيه حدة النظرات متاعه معناها هذيك، علاش
1: والملامح معناها
2: هو يحكي هو في الفيلم سامي اللي المشهد هذاك بتاع قتل أسد الله حمزة ومشهد هند بنت عضبة كيفاش تاكل في الكبدة بتاع حمزة، من أقوى المشاهد يعني. أنت كي تتفرج فيلم ديجا بدنك يقشع يعني، ذيك قعدوا هما أكثر مشاهد قعدوا في البيت، هذاك علاش أم وحشة قاعدة كيفاش معناتها تقتل يعني، شافته أكيد مشهد حقيقي.
0: وتعرفوا منى واصف قديش خذيت معناها كشي نحكيه فلوس عام 1976 على دورها في الفيلم؟
1: ما عنديش فكرة الحقيقة قديش، ما المبلغ كبير نتصور
0: 8000 دولار معناها وقت ذكر 8000 دولار
2: ثروة
0: اي معناها يعني حاجة كبيرة اكزاكتمون. دونك 8000 دولار قالت وقت على اساس وانه التصوير كان لمدة 6 اشهر وبعد جدد معناها العقد. اي سيدي احنا هاك نكون وصلنا الى نهاية لقناة في المتينة الجن، ربما اليوم تلبس تعطيكم فيلم الرسالة، لانه راه بالحق قد ما تتفرجوا فيه، انا واحد من الناس قد ما نتفرج فيه قد ما نستمتع
1: وفما نسخة قديمة شوية وفما نسخة معدلة، فما نسخة ريماسترد معناها كما يتقال، اللي هي نسخة حلوة برشا زادة، إذا كان معناها أكيد كانوا في القنوات العربية باش يتم عرضه اليوم، معناها ديما في المناسبات هذه تدور أي قناة عربية في التلفزة تلقى الفيلم.
2: هو ديجا يبقى من أقوى
0: الأفلام
2: في تاريخ السينما العربية معناها.
0: شكرا لكم. شكرا رفيق.
1: شكرا سامي. ألفا ليكيب الكل.
0: شكرا ألفا. يعطيك الصحة
1: في كل مرة تنال مع بعضنا في الاستوديو الجديد. سبعة أيام وسبعة ليلة راهو استوديو جديد. راهو اسمع هزيمة المنتخب نسيتنا راهو اللي احنا عندنا استوديو جديد لبيعات الشباب معناها سبعة أيام وسبعة ليلة.
0: من بعد شوية الار جي ميوزك طبعا اللي باش يكون خاص بالأغاني الدينية من اختيارات نسبة للونة من 11 حتى لل 11 ونص وكيف كيف زاد الموسيقى باش تتواصل من بعد مع سهيل مجري حتى النص النهار وبداية من نص النهار حميدة زغدودي معز عويني وكامل الفريق يكونوا حاضرين معكم في على كيفك. شكرا محمد عنتول وقبله نزار الورتاني كانوا حاضرين معنا في الإخراج التقني آية
1: الدريدي
0: كانت معنا في الإخراج الرقمي زبيدة القصوري وسرى شيبوب في الأخبار فوزي بن سالم في أمريكان سبورت طبعا الموعد الرياضي كافي أمريكا اللي يبدأ بداية من السبعة متاع الصباح يوميا في إطار المواكبة طبعا لكأس العالم. سامي فرتونا يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
2: على فام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب

0: الشباب من تونس. مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
0: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
3: عد موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
5: أهلا بكم خلال زيارة قسم أخبار إذاعة الشباب إلى مركز إصلاح البكالوريا بالمدرسة الإعدادية برج البكوش من ولاية أريانا أكد اليوم رئيس مركز الإصلاح الصحبي بوغرة لنجاة حسن أن عمليات الإصلاح في مراحلها الأخيرة مضيفا أنه تم إسناد الأعداد الخاصة بكل مترشح في كل المواد في انتظار استكمال لجنة تصرف
6: انطلقت منذ أكثر من أسبوع للإصلاح البكالوريا نحن الآن في العتبات الأخيرة فيما يتعلق بالبكالوريا لم يتبقى الآن في المركز إلا لجنة واحدة هي لجنة التصرف الاقتصاد كل المواد الحقيقة تمت إسناد الأعداد الخاصة بالمترشحين في كل المواد الآن يتم تنزيلها في ما يسمى بسيزي موقع الإلكتروني بعد ما أنزلها المصحح لكل مادة حقيقة اللي طلبناه الكل تم تحقيقه طلبنا أن تكون الظروف طيبة حتى يكون الإصلاح منصفا للمتعلم الحقيقة كانت الظروف متميزة جدا انتهى الأمر في علاقة بإنصاف المترشح نحن متأكدون أن النتائج التي سيحصل عليها المترشح هي النتائج الحقيقية والموضوعية في السنة الفارطة وصل هامش الخطأ إلى صفر نهار الجمعة يتم استكمال العمل بشكل عام ونتائج البكالوريا يوم 23
5: أعلنت الجامعة التونسية لنوادي السينما مؤخرا عن إطلاق مشروعها الجديد الكاميرا والرفاق وهو مشروع ثقافي موجه للشباب واليافعين يهدف إلى توعية هذه الفئة الاجتماعية في عدد من الجهات التونسية ويدرج مشروع الكاميرا والرفاق في سياق التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الشباب خاصة في الجهات الداخلية من بطالة وتهميش وقلة الإمكانيات وفرص الولوج لمسالك الفعل الثقافي القادر على تنمية الوعي الفني والفكري ويتواصل تنفيذ المشروع الذي انطلقت فعاليته من مارس المنقضي إلى شهر سبتمبر القادم ليشمل عديد المناطق موزعة على مختلف جهات الجمهورية من خبر العالم أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن عدة سفن إيرانية عبرت منطقة الحظر البحري التي تفرضها الولايات المتحدة في خليج عمان وذلك بعد اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى إنهاء الصراع ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من المفاوضات التي توصلت خلالها واشنطن وطهران إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب ومن المقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة القادم وكان أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات هو إعادة فتح مضيق هرمز وقد وافقت إيران على السماح بإعادة فتح الممر المائي بعد التوقيع بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر برفع فوري للحظر البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية نهاية الموجز في أمان الله
3: إذاعة الشباب عدل موجتك
7: عدل موجتك
3: تسمع صوتك
8: تسمع معانا على موجات إذاعة الشباب
9: على كيفك
8: على كيفك
9: على كيفك
8: ما تخليش لحظة تفوتك
9: تابعنا واسمع صوتك
10: واسمع صوتك
0: عدل موجتك تسمع صوتك
8: على كيفك
9: على كيفك الموسيقى والغناء
8: على كيفك
11: إدارة الصحة والهناء
8: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
9: من غير إشقاء
11: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
9: اتبعنا بكل وفاء
7: على كيفك من 2 للخميس من ماضي ساعة لما 3 نتاع القايله.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: تسمعوا معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: على كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
3: إدارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة.
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
3: على كيفك. من اثنين للخميس، من ماضي ساعة لما ثلاثة نتاع القايلة.
0: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
4: نون ستوب. اللهم في رأس السنة الهجرية الجديدة اجعلها سنة مباركة نستفتحها بطاعتك ونختمها برضاك. اللهم اجعلها سنة خير ورحمة وسكينة، وأبعد عنا الهموم والفتن، واكتب لنا فيها التوفيق والسعادة والرضا. آمين. RG Music.

0: إذاعة شباب من تونس. عد المشتك تسمع صوتي. إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة شباب عد المشتك تسمع صوتك.
3: على كيفك.
4: على كيفك.
3: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك.
2: عد المجدك تسمع صوتك.
3: على كيفك.
0: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
3: على كيفك.
4: إدبارة الصحة والهناء.
3: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة.
4: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
3: على كيفك. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا في موعد جديد من على كيفك. على كيف معز وعلى كيف سلاح بيبرو اليوم
5: ان شاء الله. على كيف مستمعات ومستمعي اذاعه الشباب، ونتمنى اول بالطبيعه عام مبارك وسنه هجريه جديده ان شاء الله بالخير والبركه، وبالطبيعه ما ننساوش وخينا في فلسطين ان شاء الله ربي ينصرهم. السنه هذه لازمنا نتذكروا المبادئ الاسلاميه الاصيله اللي قامت عليها، وخاصه توا الكينوسوني تعرفوا وين وصل. توا دمر 738 مسجد بالكامل، 189 ضرر مسجد، واستشهاد 250 من الأئمة واللي خدموا في المساجد والأوقاف. إن شاء الله السنة هذه إن شاء الله سنة نصر، وإن شاء الله ربي ينصرهم. وكيف كيف كما رسوله فتح مكة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
5: في القرن الثامن للهجرة، بعد ما هاجر للمدينة ورجع، إن شاء الله يوقع فتح فلسطين ان شاء الله.
3: ان شاء الله يا ربي، هذا اللي نتمنيه. احنا معاكم اليوم من طوا حتكش المطليثة مرافقة بمناسبة رأس السنة الهجرية، نحاولوا ننقلوا لكم اجواء الشارع التونسي والديار التونسية والجو التونسي في رأس العام. معز،
6: كل عام تحية بخير حميدة، تحية ليك، تحية للناس تسمع فينا الكل. كما قلت احنا مش نكونوا في عدد استثنائي من برنامج على كيفك، ونستقبلوا فيه سنة هجرية جديدة نتمناوها انها تكون طالع خير على توانسة، ومع مطلع العام الجديد سي الحبيبي تجدد الامل في قلوبنا وتتجدد مع العزيمة بمختلف معانيها، وقت اللي نستحضروا التضحيات اللي قاموا بها المهاجرين والانصار وقت اللي هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، حاملين معاهم بذور الحضارة الاسلامية واللي اضاءت العالم باسره. ان شاء الله كل عام وتوانسة والامة الاسلامية بالف خير، وان شاء الله ربي ينصر اخواتنا الفلسطينيين على الكيان الصهيوني.
7: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، نهنئكم بأطيب التهاني وأجمل الأماني، ونسأل الله أن يجعله عام خير وبركة وسعادة، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير.
3: ديما مع بداية كل عام جديد كما قلت أنت سي الحبيب، تتجدد الطاقة وتتجدد الأماني، وكل واحد هكا عنده مخططات، هي بداية لكل شيء، للمخططات الجديدة وللأماني الجديدة. وإن شاء الله يا ربي كل عام وإحنا بكلنا بخير والأمة الإسلامية الكل بخير، باش نعدي وإن شاء الله يا ربي وقايد مزيان. فيه برشا موزيكا، فيه برشا فقرات في برنامجنا على كيفك لليوم. حميدة زغدودي، معز العويني، وسي الحبيب بسمي مقدم الميكرو، محمد عنتول في الكوتي تكنيك، ألفا وإيه في الإخراج الرقمي. نمشيو للموزيكا ونرجعو لكم.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في هذا العدد الاستثنائي من برنامج على كيفك، واللي نستقبلوا فيه سنه هجريه جديده نتمنوها تكون طالع خير على توانسه حميده وسي الحبيب. كي نحكيوا على سنه هجريه جديده اكيد نحكيوا على عادات عند توانسه، كيفاش نجم تكون العادات هذيا، كيفاش يستقبل التونسي راس السنه الهجريه. حاضر معنا ومشكور لالتزامه بتوقيت الحصه زين عبيدي بالحارث رئيس جمعيه تراثنا، نحكيوا معاه باكثر تفاصيل حول العادات هذيا. سي زين عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير.
1: اهلا بيك معز، وان شاء الله عامك مبروك وسنين دائمه وكل عام وانت حي بخير، واجعل العام هذا طالع خير عليكم وعلى اهليكم ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: شكرا لك سي زين. سي زين، التونسي كيفاش يستقبل راس العام العربي نقولوا احنا؟ دونك ثم عادات ثم عادات هكا خاصه ولا كيفاش؟
1: احنا نستقبلوه من العيد الكبير.
2: نخبيو القديد.
1: هاك فهمتني والله ما شاء الله. هاك فهمتني. العيد الكبير نحضروا
2: القديم.
1: نحضروا كما قلنا احنا شيء ناكلوه شيء نخبيوه، لكن اللي نخبيوه هو نستقبلوه في رمضان، في اول معناتها باش ناخذوه في راس العام، باش نفتحوا به العام، سواء باش نطيبوا الكشكي اللي هو وليد راس العام، نسقفوا العام ونقولوا ولا نقفلوا خاطر فما القفيله. القفيله هي اللي نحكوا بها ما بين المقفول ولا
2: باش ما يتنفسش
1: والكسكيس. نسكروها باش بابور ديريكت يقعد يمشي في الكسكي باش يتنفس بالكدا. هذاك علاش نقفلوا العام. اما الخاصيه نتاع الكسكي نتاعنا نتاع راس العام انه يكون ازعر شويه، مش معناتها مطمطم، معناتها يبدا ابيض شويه، وما يكون معمول بالفول الصم. فهمتي؟
2: بالفول الصم.
3: بالفول الشايح.
1: الفول الصم يعني فول
0: شايح. نقول فول الصم وفول. حتى الحبيب عنده مع الكوجين.
2: عندنا كسكسي راه على فكره من بعد احنا طايب لهنا سي زين حاضر ها تو نشوف كسكسي راس العام.
1: فهمتني؟ هذاك كسكسي راس العام سبيسيال فهمتني؟ يتعمل بالفول الصم والكتبيع الخاص موجود فيه ويتحط معاه القديد وناكلوا بالشفاء. لكن فما خاصية أخرى في تونس، خاطر كل بلاد ورطالة، احنا كل ولاية ورطالة، نمشيو من أحسن الاتجاهات اللي نجمو نعطيهم راس العام هي نابل، مدينة نابل تحتفل براس العام بطريقة خاصة. هي الكسكي نتاعها مثلا يجي بالسكر وبالحلوى كالدراجي ويتزين معناتها من كل النواحي، معناتها من الحلويات فوق الكسكي ويزينوه بالعظم وكل وياكلوه. أما عندهم خاصية ما أهم ولا تعجبني برشا علاش تعمل لك عليها، هي عرايس السكر. عرايس السكر موجودين في اللي يخرجوا العباد يمشيوا يشريوا بالذمة عرايس السكر. عرايس السكر يشريوا بالذمة، يعطوا للسوق، يلقاهم ألوان وأشكال كما نقولوا احنا، البنات يلقاو عروسة، الأولاد يشريوا لهم كل يبدا قطوس ولا
2: هذوما. سي زين كي كنا صغار كانت ما نعرفش خاطر تو ما عادش نشوف هنا حتى في تونس، كي كنا صغار كانت موجوده حتى في تونس كحلوى عروسه والا حلوى سردوك، تبدا على شكل سردوك راهو هي حلوى.
1: مش حاجه كبيره، مش كيما فينا تو مهرجان كامل يتحل عليها ما شاء الله. وهي عاده راهي مش تونسيه، هي عاده جاتنا من برا الطليان، من سيسيليا جابوها مثل مين مشاو لغاديك سيسيليا واستعملوها، كي رجعوا جابوا معاهم العاده هذه واستغلوها واللي يحتفلوا بها معناتها في راس العام. بعد ما نكملوا الاحتفالات هذيك الكل نقوموا غدوه الصباح كما اليوم احنا كل عام وانت حي بخير. عندنا الملوخيه طيب، الملوخيه وبعد راكم الملوخيه في عاداتنا وتقاليدنا معناتها موجوده ديما موجود معاهم، لكن الكسكسي كل ملوخيه خاصه في راس العام. علاش يقول لك الملوخيه خضراء؟ يقول لك
2: يجي العام اخضر.
1: برشا حاجات
0: وتبدا طايبه على الكانون يا سي زين.
1: نعم
0: وتبدا طايبه على الكانون.
1: لا كانون يحب لها ثلاث ايام
2: والله. في الكوكوت تو الملوخيه سي زين.
1: في الكوكوت معناتها في الكوكوت تشد وقت، معناتها الملوخيه قد ما تخليها تطيب قد ما تولي ابن، قد ما تخليها تبات قد ما تولي ابن.
2: صحيح. هي نسيش يعملوا ما نعرفش، انا نسيت ركبها من البارح راه مش هكاك. صحيح.
1: حتى تقر زيتها خاطر احنا
2: نحبوها. اي اللي تقر زيتها
1: ربي يرحمها تقول اذا ما تدش فيك اليدين مزيان هكاك ما ناكلهاش.
3: انا اذا ما تقفش على زيتها سي زين العابدين ما تسماش ملوخيه.
2: بيان سيغ.
1: وبعد ما تنساش عاد بطبيعه راس العام عندنا زاد هكا الاعياد الكل نمشيو نزاروا ونعيدوا على بعضنا. نحتفلوا مع بعضنا، نعملوا لمه مع بعضنا على قصعه الكسكسي ولا قصعه الملوخيه نعملوا عليها قاعده بالحق وفهمتوا ليه ونعملوا هذاك الجو نتاعنا معناتها اللمه العائليه هي اساس ال
0: المناسبات هذه كل
2: وشغطو أنه نهار راحة معناها الناس ما تخدمش هكا نهار الراحة ذيك تنجم تستغلوا في أنها تتزاور وإلا هذا للي ما زالوا يتزاوروا
3: هو سي سي
1: نحاربوا للشيء هذا احنا هما يحبوا يبعدون عليه واحنا نشدوا فيه بيدين
3: سي زين عبدين في سفاق اسمك تعرف الديار العربي وانت أيه. عشت فيها وسط الدار وكل شيء ما ثم هيك الميزاب اللي هبط الماء للماجل كانوا أيه. في سفاق بيت العظم العربي في وسط الميزاب الميزاب ما هو أيه. يهبط الماء ماشي يكون عام خير وعام بركة
1: للسنة أيه. وبعد يسمتوه
3: هي
1: أيه. كل بلاد الرسالة حتى في الجيبس عندهم حاجات وفي توزع عندهم حاجات أخرى المفيد يحتفلوا
2: ولا حتى أنت حكيت على الملوخية سي زين ثم شكون يقول لك نبدأ بالجيري باش العام يجي يجري لما حالة طوى هو يجري معناه نورمالمون الناس كل تنحيه حكاية الجيري
1: مش يجري سبحان الله
0: وإن شاء الله
1: كل عام
0: تحيا بخير وإن شاء الله كل عام وتحيا بخير وسي زين هو أهم حاجة في المناسبات هذه أنه تكون ثم صلة رحم وقت اللي حكينا في وقت سابق حكينا في العيد الكبير حكينا على أهمية أنه تكون ثم التواصل بين العائلات والمناسبة هذه ما تزيد كان تشجع على أنه نتواصلوا وتكون ثم صلة رحم بينات بعضنا
1: أكيد إن شاء الله ديما العائلات ملمومة إن شاء الله الوالدين ديما عايشين معانا ولما حالة فهمت واللي ماتوا الله يرحمهم فهمتني هذا هو اللي نحبوه ديما وعاداتنا وتقاليد نتيما تقعد هذيك هي معناتها ونحب نقول ملاحظه مهمه برشا عبد يبداو انتوما توانسه ما عندكم تعرفوا تعيدوا كير على الماكله قلت لهم ليه الماكله موجوده كل يوم في عيادنا والماكله موجوده في العالم اجمع والناس كل قاعده تاكل فهمش علاش كي
2: وشنو هو المشكله اذا كان الماكله هذا مصدر نتاع فرحه وين المشكل ما نفرحوش بالماكله
1: والله بالي عارف انتوما قاعدين بتقولوا ماكله يا خويا هذيك هي يا اخي توا حتى سامحني بالكلمه مثالش المسيحيين ما عندهم سان سيلفيستر سان فالونتاين هذوما كلهم يعملوا ماكلات راهو
2: صحيح
1: فما يعملوا دندوق
2: يعملوا
1: تنحكي لك هذا بالصفه ماهيش حاجه غريبه علينا علاش ديما الملام علينا احنا مانيش فاهم علاش
2: ليه واحنا مش باش نطيبوا معناها نهار راس العام مش باش نطيبوا ما انا باش نطيبوا جوست عملنا منيو سبيسيال وكهو
1: حاجه اذا كيما تقول انت مثلا الملوخيه ديما طيبوها طول العام
2: صحيح
1: اما النية انه بمناسبة راس العام فهمت كنت كيقول ديما طيبوه فهمتي علاش هذه ربي يهدي وربي يجري على صليح وان شاء الله
2: قول انت كنيه سي زين كنيه هذيك محليها زاد كي واحد يبدا هكا بنيه انه راني طيبتها بنيه نحتفل براس العام العربي والا عصيده هكا في
1: الله يرحم والديك في الكلمه خاطر هي كل شيء نيه ما فما حتى شيء كيما قلت كل يوم ناكل ملوخيه وكل يوم ناكل الكسكسي ما فما نيه وكل
3: هو سي سي زين عابدين
2: صحيح صحيح
3: هو بالتوازي ماذا بينا زاد العائلات الكل يتلموا كما قال المعز وزيد هيك الدروس والعبر نتاع السنه الهجريه والشباب نتاعنا يرجع للمبادئ حتى في الجوامع راهو موجوده يعني من البارح
1: الجوامع الجوامع الجوامع اكيد يعملوا ختم قران يعملوا حزب لطيف يعملوا دليل التغيرات معناتها في متحف الرسول صلى الله عليه وسلم فهمتني يعملوا الهمزيه زيد يعملوا الهمزيه في عندنا كنت تعرف الاثر الصوفي في تونس في المقام الشيخ اللي يعملوا الحزب والاشياء هذه من سبت راس السنه الهجريه فهمتني معناتها هذه موجوده في موجوده فينا في كل مكان الطبيعه عندنا هو اصله اسلامي ديني فهمت ولا لا محاله مش ما جابوش الرسول صلى الله عليه وسلم لكن جاء كعبره للمسلمين باش يعرفوا قيمه هذا الدين وقيمه هذه العادات وهذه
2: وما نعرفش هي
1: الكريمه
2: سي زين انت حكيت حتى على النيه ثم راه ثم ديار يقول لك هو ما هي هجره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك احنا حتى في الديار يبدل ديكور الدار نبدل هذه القطعه يعني هذه من البلاصه هذه للبلاصه هذه هكا هو في مخه يقول لك هكا
1: نقول تبديل السروج فيه راحه
2: صحي تبديل السروج فيه راحه يبدل خاصه احنا نساء نحبوا هكا نبدلوا ديما يكون
3: ما حكينا في الاوف تعطي طاقه جديده
2: صحيح
3: تعطي طاقه جديده كي واحد يبدل انا زوجتي ديما تنهار تبدل اي معناها باش تعطي رونق جديد وتحاول باش تحيي الجو في الدار
2: ولا تشري هكا قطعه جديده ولا حتى حاجه نتاع ديكور جديده تلقى روحك انت ديما هكا في اطارك التبديل طاقه كما قال سي الحبيب طاقه جديده سي زين
1: صح هذيك بالطبيعه اذا 12 شهر تعديوا علينا باش نعاودوا نعيشوا برشا حاجات في ال 12 شهر هذوكم، حتى التقويم الهجري فيه اعيادنا، فيه رمضاننا، فيه صلاه في 10 ايام ما نمشي عندنا عاشورة، وان شاء الله نتقابلوا في عاشورة
0: ومدايدة واحدة أخرى نحضروا للمولد في الزين زيد.
1: حاجات كبيرة وعظيمة في هذه عاشوراء، وحاجة أخرى العروسة بتاع الشكر كي نشريوها الوابلية ما ياكلوهاش في وقتها، يخليوها في بوقعتها نهار تاع عاشوراء يكسروا لها راسها ويبداوا ياكلوا فيها. أنا نعطيك المعلومة زيد خطية، ودي يجوا فيها برشا وعادات وتقاليد ياسر في عاشوراء. تو كانت معناتها حكينا فيه الموضوع، تو نحكي لك على عادات وتقاليد في عاشوراء. فهمتني؟ هذه معناتها كل يتبع بعضه في
2: ايوه. انا عاشوراء نعرف نكحلوا عينينا في عاشوراء.
1: لا برشا حاجات
3: تقليديه، برشا احتفاليات، اي برشا احتفاليات فيها.
1: برشا حاجات في عاشوراء نكحلوا عينينا راهو رجال ونساء. اي وعلى السنه النبويه واللي مش نكحلوا، لان الكل هذيك دواء للعينين. كان يكحل عيني برد تو قلت واحد كحل عليه يقول شنو هذا ما يجي هو هذيك سنه نبويه كنا قايمين عليها وتو موجوده في تعرف الجنوب التونسي تلقى رجال كلهم كحلين. انا نعطيك المعلومه زيد توزر ونفطه وزيد الكل تلقى رجال كلهم كحلين هلا وتويل العينين موشي سينا للمراه فقط.
0: واضح. شكرا لك سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعيه تراثنا، ورجع بينا سي زين العادات نتاع التونسي. مهم انه نحافظوا على العادات هذيا، ومهم انه ممكن نورثوها حتى للاجيال القادمه باش تقعد العادات هذيك موجوده وراسخه في اذهان الاطفال والجيل نتاع المستقبل. شكرا لك مره اخرى سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعيه تراثنا. احنا مواصلين معاكم في على كيفك حتى المطلقه.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك. إذاعة شباب من تونس.
2: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
3: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
2: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوع.
4: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
2: في عمرنا هذا، ولا نفكر في السي ان اس اس.
0: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. 130 مليون طفلة في العالم تتعرضن لختان البنات، وهناك طفلة كل 3 ثواني في العالم تتزوج دون سن 18 سنة. التأكيد لمديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم الفيالة، وذلك في إطار الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل الذي نظم ببادرة من الجمعية التونسية لحقوق الطفل بمناسبة الاحتفال باليوم الإفريقي لحقوق الطفل الموافق ل 16 جوان من كل سنة.
8: المواضيع اللي باش يتم النقاش فيها اللي هي ختان الإناث مشكلة كبيرة، والبيانات ورات أنه تقريبا فما 230 مليون طفلة في العالم تتعرض للمشكلة هذه بتاع ختان الإناث، وكذلك هناك تقريبا طفلة تتزوج قبل سن 18 سنة في العالم كل 3 ثواني، وهذا طبعا فيه مخلفات وفيه العديد من المشاكل اللي تأتي منها. الحمل عند المراهقات واللي هو يكون ديما محفوف بالمخاطر وتتجرع عليه وفيات الأمهات، وكذلك حتى الختان الإناث عندها طبعا مضاعفات جسدية، كذلك على الجنسانية أو السكسواليتي متاع المرأة، وكذلك حتى أنه الطفلة بتخرج من المكتب تخرج عن الدورة الاقتصادية عامة. موضوع التشوهات الجنسية مش مطروح في تونس، موضوع الزواج المبكر حتى وكان ماهوش موجود بالكثرة، ولكن قاعدين نلاحظوا في زيادة.
7: تنطلق اليوم فعاليات المهرجان المتنقل للإبداعات الشبابية بزغوان لتتواصل إلى غاية يوم 6 جويلية القادم تحت شعار شباب اليوم صناع الغد، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة. التظاهرات تستهدف شباب الأحياء السكنية والمناطق الريفية بمختلف معتمديات الولاية، وتهدف التظاهرة إلى المساهمة في دعم المجهود الوطني للوقاية من مظاهر العنف والمخدرات، وخلق ديناميكية شبابية وثقافية بالمناطق ذات الكثافة السكانية. في العالم، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن وزير الخارجية عباس عرقشي قوله اليوم إن إنهاء الحرب مع إيران يشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان. وجاء تصريح عرقشي خلال مؤتمر صحفي للدبلوماسيين الأجانب. أعرب نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية عن أمله أن ينجح الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في وضع حد للحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان، ووقف القتل والتدمير والتهجير. دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مجموعة الدول السبع إلى زيادة الدعم العسكري لبلاده وتعزيز قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك رد فعل من جانب المجموعة على الهجمات الروسية على أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
5: اللهم في رأس السنة الهجرية الجديدة اجعلها سنة مباركة نستفتحها بطاعتك ونختمها برضاك. اللهم اجعلها سنة خير ورحمة وسكينة، وأبعد عنا الهموم والفتن، واكتب لنا فيها التوفيق والسعادة والرضا. آمين.

0: اللهم عامن تركض فيه الأقدار السعيدة في طريقنا، اللهم عامن تتغير فيه أقدارنا إلى أجمل ما نتمنى.
1: اهلا وسهلا فيكم الناس الكل عن طول. هذيك كي يبدا ريتنا احنا ندعيو بالدعاء. ليه ما زلت نقولهم محلين دعاء؟ دخلت لي زرده زرده الكسكس، خاطر في استوديو فما كسكس
2: هذيك علاش باش يطفى الجوع نتاعو شويه.
1: صحيح صحيح،
2: يروض المعنى نتاعو بال
3: في ريحه الكسكس
2: بالغناء. وسي محمد الجراري وما ادراك،
1: خلينا علاش احنا محمد بدلنا بزردة بالكسكس، خاطر ضيفتنا ديجا بحذانا مدام هاجر الهبيري رئيسة جمعية نكهة بلادي. اهلا وسهلا بيك، جيت بحذانا وجبت لنا كسكسي راس العام باش نعرفوا احنا كسكسي راس العام كيفاش يكون بنين وفيه وحكيمة اللي نشموا فيه احنا لهنا في استوديو. من ايديتك انت مدام هاجر، ما يقبل خلينا نسلم عليك. اهلا وسهلا بيك، مرحبا.
4: عسلامة، مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة الشباب. تشرفت بالحضور معاكم وإن شاء الله يعجبكم الكسكسي متاعنا اليوم.
1: يعطيك الصحة. خلينا نفهم ساعة العادات، هذا كسكسي نورمال مون البارح ولا أنتم اليوم؟
4: هو في العادات في ولاية صفاقس.
1: في صفاقس
4: نقفلوا به العام.
1: هذوما الناس الكل في ولايات تونس الكل، خاطر ساعات يتخالف يقول لك لا راه اليوم نبداو بالكسكسي، ولا هو يقول لك لا البارح.
4: ما نحبوش حاجه مسكره، نحبو عام مسرح ان شاء الله يجي بالخير والبركه ونبداوه بالخضار بالملوخيه. نبداوها بالخضار
1: بالملوخيه.
4: القفلانه نتاع الكسكسي البارح،
1: نقفلوا العام ما فيه باللي فيه باللي صار فيه الكل. هنا عام وقفلناه ونبداو صفحه جديده.
4: نبداو صفحه جديده عام جديد.
1: كسكسي راس العام،
4: كسكسي راس العام بالقديد والفول والحمص.
1: هذا قديد العيد معناه. ايه اها، قديد العيد تبدا واحد هكا مخبي منه كيما قال سي زين بكري، من العيد الكبير نبداو نحضروا راس العام. هاك القديد اللي حضرناه. يعطيك الصحة.
2: ما هو يا حميدة انت ممكن ما عشت الفترة اللي ما ثماش ثلاجات، ما ثماش فريجيدير. قبل وانا عشت الفترة هذية انه الحمل كله يطيب، معناتها ماشي عندهم طرق تقليدية للمحافظة على منها، يولي يعملوا برشا قديد. فيه اشكال راهو القديد، معناها
4: فما الكركوش فما العصبين. احنا في صفاقس نعملوا العصبين،
1: هذاك عصبين شايح اما مش قديد. شنو
4: العصبين الشايح اللي تحكي عليه انت متاع ولاية نبأ؟ نحن في صفاقس فما الرية من الدوارة. نعملوا الرية وناخذوا منها، نعملوها نقصوها صوابع جواد، نشيحوهم نقصوها صوابع ومن بعد نلفوها بالشمنكه وبالمصران نتاع العلوش. هذيك تولي عصبينه.
1: ناي
4: هذيك
1: تشيح وتولي فيها بنه معناها.
4: اي هذيك تتفوح وتشيح تتعصبن ومن بعد تتسلف الزيت نتاعها.
1: وشنو يتسمى هذا؟ شنو تسميه؟ عصبين
4: قديد.
1: قديد.
4: قديد فما اللي بالحم اللي يبدا فيه الحم وحده، وهذه هي العصبين.
1: هذه حكمه باش ما يطيش شيء من العلوشه.
4: لا ما فما شيء. الجلد يتبردوا عليه حتى الجلد عصوف خاطر التفا، وفي الصيف يحطوه على القفاه نتاعو باش تبدا الدنيا بارده باش يتبرد.
3: بلي سامحني، العاده نتاع العادات نتاعنا في القديد اسكو مزيت موجوده بالحق توا العائلات التونسيه؟ ما عادش برشا تقدد الحمد.
4: مش برشا الحقيقه، مع غلاء الاسعار ما عادش برشا يقددوا.
3: ديما الاشكاليه نقدر نربطوها بالاسعار.
4: أي. مربوطه مربوطه بالاسعار. تو انت تشوف كيلو اللحم قداش، معناها تقوم تعملوا قديد مش الناس الكل يجمي يتيسر لها تعمل القديد الحقيقه. اما هو القديد راهو نحضروه يقعد لنا عام كامل ما يجالو حتى شيء، تستعملوا في الصيف.
1: هكا الزيت نتاعو.
4: عرفتك اللي راجل يبدا مزروب يجبد
1: شريف
4: قديد وشويه زيت ويفقص فيه عظمه اللي هو فطر. عرفت، ما تحب ما يحبش يطيب تك تك ويبدا بنين الزيت نتاعو كمام معناها.
1: لا وحتى الناس وقت اليوفى الحم وما عندهاش دبارة تجبد هكا القديد.
4: لا ماهوش ما نستنيوش حتى ما يوفيش الحم. عندنا حاجات تحسهم النكهة نتاعهم بالقديد ابن برشا مش طيبهم بالحم. انت تعدي الشتاء كامل
1: جاري بالقديد.
4: شكشوكة الخضرة احنا نسميو هوني في تونس يقولوا مرقة، احنا في صفاقس راهو نسميوها شكشوكة.
1: اي مرقة اسمها شكشوكة في صفاقس.
4: احنا الشكشوكة. شكشوكة بالقرع والقديد، شكشوكة بالفول المفصص. عندنا المحمص، البرغل الجيري بالقديد، هذوما حاجات حتى الحلال نتاعنا تبدا يصير
1: بالقديد.
2: وراه فيها حكمه انه العائله تعمل على العولة، وفيها يعني حتى العائلات ضعيفه الحال انه ما تصرفش تولي عام كامل، معناها تاكل من العولة هذه ومن القديد. وثم كيف ظهرت العولة اللي موجودة، مش كان في القديد، اللي موجودة في العادات التونسية، في كل شيء، في الأحمر وفي الطماطم وفي الكسكسي وفي المحمصة وغيرها
1: من العادات اللي محمودة الحقيقة متاع ربي. احنا ديما نسي نحب وقت ريكنا تبدأ عامرة، وقت اللي انت هكا طاحت بيك ومقينا نقولوا
2: عقاب الشر،
1: عقاب الشر تصرف تجلس مكة تركينا.
4: ساعات يجي قريف تبدا حاير تدخل البيت الخزين، احنا نقولوا تدخل البيت المونة تمشي تلقى معناها الخابيات كانوا قبلها يخبيوا في الخابية خاطر باردة، ومعناها
1: تستحفظ خير.
4: تلقى عندك المحمص، البرغل، الكسكسي، كل شيء موجود في الدار، وتجم تدبر راسك حتى الراجل يمشي يخرج يقضي قضية كما يحب هو.
3: والكسكسي بخلاف القديد شنو نجم نلقاو فيه مدام؟
4: فول وحمص، احنا العظم اللي نبيتوه تحت الطراش، تحت ضوء القمرة، تحت الميزاب، الصباح ناكلوه مع قهوة الصباح، نسلطوهم وناكلو عظمات الصباح.
1: هذاك لازم الصباح
4: هكا تاع الكسكسي بالقديد، الصباح العظيمات اللي باتوا تحت ضوء القمرة
1: فيها حكمة علاش يباتوا تحت ضوء القمرة.
4: كانوا يقولون نبيتوا، اما المغزى نتاعها الحقيقة
1: ما قالولكمش علاش، باش تفهم علاش. سي الحبيب تعرفش علاش؟
2: لا هو باش معناها هي العظمه شني عمليه البرودكسيون،
4: العظمه
2: مثل الخصوبه يعني باش يكون عام خصب، خاطر العظمه ما هو نرقدوا يعني عليها باش يجيو الفلالس والدجاج، دونك معناها باش يكون
1: ما هي رمز نتاع خصوبه،
2: يكون رمز خصوبه، يكون سنه خصبه.
1: اها سي بيان، هكاك هكا نبداو بها على الصباح، هكا هي باش تكون العام نفتتحوه عام يكون كله رزق، معناها
2: عام خير،
1: عام خير ان شاء الله. في الفطور نبداو البارحة تعشينا الكسكسي، اللهم صلي على النبي ريتك
4: شفت النظامة كل حاجة عندها وقتها،
1: عظمنا كالكسكسي هذاك في الليل، قمنا الصباح عملنا القهوة وكعبات العظم، تتنصب الملوخية قول ولا تنصب من البارحة، هي فهمت بالعشية الكسكسي
4: اللي باش يطيب على الكينون.
1: انت وكيفاش انت وكيفاش
4: على نهارين الطيب
1: فطور نص نهار
4: ملوخية،
1: الملوخية الخضرة نتاعنا في الليل ترجع لك الكسكسي البيت.
3: ليه انا مدام هجر ممكن نحب نسال على الفاح نتاع الكسكسي، معناها الفاح
1: كيفاش تحضروه، معناها كيفاش تطيبوه،
3: كيفاش بالضبط؟
1: لا التطيب يقصدوا كيفاش تطيبوه.
4: انا نحط زيت نتاع القديد،
1: زيت القديد،
4: زيت احنا القديد راهو
1: يحب له برشا زيت،
4: زيت القديد معناها زيت زيتونه ديجا
1: تقليوه في زيت زيتونه، معناها
4: تستعمل الزيت هذاك وتحط له البصل وفلفل زينه وطماطم
1: هيك هو،
4: بعد نحط شويه فلفل اكحل. القديد ديجا هو مفوح، احنا رحنا في العادات نتاع الولايات، فما احنا قديدنا مستحمر اللون نتاعو، انا ريت هوني في تونس قديدهم مستبيض
1: على خاطر تفوحوا بالهريسه العربي
4: لا احنا الهريسه العربي ما
1: دورش
4: احنا نفوحوا بفلفل زينه، فلفل احمر، برشا ثوم وملح، بعد يتقلى هو ديجا الزيت نتاعو يبدا مستحمر شويه
1: بحكم هكا الفلفل زينه،
4: هو الزيت ديجا يبدا مفوح بهاك الثوم معناها هذاك هو لو في حمام
1: ما يسحقش برشا فحات. انت ديجا كتحط هكا الزيت وتحط فيه الطماطم، تقلي الطماطم مع شويه فلفل زينه وثوم وتمرق طول، تمرق وتحط هكا الكسكسي فور بترمي فيه الفول هذا الصم اللي قال عليه سي
4: فول الشيح،
1: الفول الشيح ديجا هذاك يبدا منفخ معناها من البارح،
4: يبدا منفخ،
1: يبدا منفخ من البارح
4: ويبدا منفخ
1: صحيت، هذاك ترميه في مع المرقه هذيك اللي حاضره وتفورك الكسكسي،
4: تفور الكسكسي نتاعك
1: ويجي بنين،
4: وهذيك مع الكسكسي عولة اللي يجم ويحب هكا كسكسي بالقديد بالكسكسي الاسمر
1: بنه اخرى. اها اما ذاك الكسكسي الاسمر بصراحه يحب له يديات، مش سهل تيبو،
4: مش الناس الكل توا تقبل فيه، فما اللي قاعدين توا جماعه الرياضه ويحبوا الحاجه الهيلثي والريجيم، قاعدين نرجعوا بشويه بشويه ان شاء الله.
2: انا مصنوع بالقمح، الكسكسي هذايا مصنوع بفرينة القمح مش من الفرينة العادية، يعني وهي صحي اكثر في عادات قبل،
4: عندنا حاجات
2: موجود الكسكسي هذايا معناها
1: بسكسي الاسمر نقولوا
4: نحسي الاسمر بسكسي القمح فما حاجات تحس معناها سردوك العربي
1: صحيح
4: بسكسي القمح يعطي نكهه
1: هو حكايه استينيس نتصور اللي مستانس بيه يلقاه عادي كيما بالضبط عظم عربي والا دجاج عربي
4: مستانس معناها استانسوا بكسكسي القمح ولتو محافظين على الماكله نتاعهم
1: ومن عشاق الكسكسي راه محمد عنتول خاطر في الجنوب يقول كل يوم ناكلوا كسكسي موجود موجود صحيح في جيبس يقول لي الكسكسي راه يعمل عركه محمد عنتول كي ما يلقاش كسكسي هكا ولا
2: فيها فوات صحيه
1: كل يوم
2: في بالك فوات صحيه اي خاطر فيه الفول والحمص والفول فيه الفير
1: صحيح
2: اي معناها هذه عادات وثنيها على جدودنا باش نعرفوا قيمه القيمه نتاعها هامه جدا
1: كنا شفتوا انهم كانوا تعبين لو جدودنا راك تحكي ناس مثلا تخدم الصباح للجهد جهد كبير
4: جهد ما انت كي تعمل مقارنه انت تشرب قهوه الصباح قهوة نحنا ما نفهميش قهوة قبل شتا بسيسة بعد يجي الزميت الحوار معناها حاجات كلها معمولة في الدار وفيها برشا فحات اللي هما الفول والحمص التوابل متاعنا هذيك حبة الحلاوة معناها فحات ديجا انت قبل العبود قبل متاع الزميت رجليك العبود الصباح يقعد حتى للعشية باش يجميك حاجة تقنع وحاجة صحية وفيها ألياف وكلها منافع
1: صحيح بين قبل واليوم تبدلت العادات في الاحتفال براس العام العربي
4: ما نقولش تبدلت فما عباد اللي ما تخلطش بسرعه بالوقت تقول لك مثلا
3: حتى مشكل امكانيات زاد
4: فما امكانيات وفما ساعات الوقت
1: نعم
4: تقول لك احنا جبدنا على الماكله بصفه عامه احنا نخدموا كان على التراث في الجمعيه نتاعنا عندنا تظاهرة عصيدة وعيشوا بيزي مرأة كبيرة قالت لي ما عادش عندنا جهد حتى باش نفردوا فم بيزي باش نعملوا إذا كان هي مرأة كبيرة ما تعديش الثقافة هذية للشباب نتاع توا وشكون باش شكون باش يوريهم
1: تقول انت روحت مثلا من البارح من الخدمه تاعها باش تطيب البارح كسكسي واليوم تطيب لهم ياسر
4: فما حاجات
1: برشا دليل
4: معناها بالحق فما حاجات اللي تحسهم شويه من الوقت فما حاجات تاخذ برشا وقت انت باش تعمل عصبين ما شاء الله معناها
1: تعب وجهد
4: كيف جات لبالهم اصلا الفكره باش خضره والحم وفحات وتحب لها اللمه هم قبل عندهم اللمه يعاونوا
1: صحيح
4: معناها حمل الجميع عريش كي بداو ثلاثه اربعه نساء فرد دار عايشين
1: وما يحسوهاش ما يحسوهاش
4: ما يفيقوش بالوقت في صافي ساعه تحضر توا ولاو معناها كل واحد وحده تقول لك العصبين ما نجمش نعملها الدوره كلها مره واحده نفوحها على مراحل نقسمها على مرتين على ثلاثه خاطر ما شاء الله تبذر تعطي كونتيتي وانا ما نجمش وحدي
3: مدام هاجر الكسكسي خذيه برشا وقت معنا نحن فيه على كيفك انا ممكن نحب نسال زاده لهنا على الملوخيه برشا ناس انا واحد من الناس نحب الملوخيه معناها مش من اصدقاء برشا انا والكسكسي الملوخيه الطابع نتاعها مازلنا محافظين عليه معناها في راس العام العربي ولا لا هل انه ثم ناس مثلا اللي تحب ولا تكره مثلا اللحم العلوش ما يقعدش معناها راس العام دونك تولي تاخذ اللحم بقري ولا اسكو محافظين على نفس الخصوصيه نتاع الملوخيه في راس العام العربي ولا لا الاغلب العائلات على الاقل
4: لا برشا عائلات شو احنا فما حاجات ما تجمش تناقش فيها التونسي في الاحتفاليات
1: صحيح.
4: عندك ليله النص غالي رخيص العلوش ليلة النص كسكسي بالعلوش موجود ليلة 27 موجود باش تجي معناها في راس العام العربي
1: طيب والملوخية
4: بالقديد اللي ما يعملش بالقديد حتى ما يعملش قديد يعمل لك هيك العظمة اما الملوخية راهي ما تتنحاش
1: صحيح سورتو انها تقعد رق نرتاحوا من التطيب
3: هي
1: لا انا نقصد نقعد تقعد معناها
4: تصبر
1: صحيح
4: تصبر ما تقلقش معناها وبنينه الملوخيه شكون ما يحبش ملوخيتنا
1: كيفاش تعملوها الملوخيه تو حتى اللي يسمعوا فينا نعرف انا ديما راه خاطر ساعات حتى كيف تبع لي غوسيت وتصير لك المشاكل في مدام هاجر وانت تبع ليه انتم تحطوا الطماطم ما احنا ما نحطوش ليه كيفاش انت اعطيني الغوسيت الصحيحه نتاع الملوخيه بالحكارات بالضبط
4: به انا نحط الزيت نحط فيها بصل مش كونتيتي كبيره راهو شويه بركة بصل ونبدا محضره
1: الماء يغلي
4: معاه الثوم والملح نتاعو كي يبدا بقري نحطو شويه تبل وكروي اذا كان علوش ما نحطوش سخن الزيت وشويه البصل نحط الملوخيه ويبدا عندي الكونتيتي اللي باش نمرق بها الماء سخونه
1: يبدا يغلي.
4: يبدا يغلي. حطيت الملوخيه نحرك ونحط اللحمات والثوم نتاعي معاهم.
1: تحط اللحم الاولى
4: وانت
1: باش تقلي.
4: تبخها بشويه ماء سخون، تحط اللحمات ونبدا نبخ فيها بشويه بشويه بالماء السخون، نتبعها تبع تتقلى شويه ومن بعد نمرقها بالماء السخون ونخليها. وراهو على نهارين بالحق، اذا كانت تمرقها بالماء السخون
3: على القانون على القانون
1: وتقر الزيت لازم كما قال سي لحبيبه
4: في الشتاء. علاش؟ خاطر نقول انا فرصه
1: باش يدفي
4: دفي الدار. ساعة الريحه انا كنت نطيب من شمش الريحه، نخرج نقول لهم يا اخي تشموا في ريحه
1: شموها راي يقول لك راي في

0: بيها الملوخيه.
1: اها في القروي
2: شتمه كان عندك
0: والله
1: خبز يعملوه
0: عندهم خبز للملوخيه في الكوش خطأ
1: في الكوش
0: الخبز عرفت المعلومه هذه
1: يزيد يبلنا خاطر هو ثم شكون يقول لك نشري خبز طابونه
3: يعني عندهم خبز عندهم خبز سبيسيال معروفه قرقنا القروي بالخبز نتاعها لذيذ ياسر معناها وكوش عربي معناها موجوده في وسط القروي
0: هما زالوا يخدموا التو كوش عربي
1: اي هذوما الكوش العربي اللي تقام
2: انا من انصار الملوخيه بالحق على خاطر الملوخيه وقت اللي تبدا ثماش ماكله في الدار تجبد الفريجيدير تسخن الملوخيه وتاكل على روحك
1: ولينا كنجلوها مادام هيجر توا الملوخيه ما فيهاش اضرار حتى كان فيها رنا ولينا
0: احنا ماذا بينا نبعدوا عاد كنجي تحب ولا تكره حاجه طريه ديما خير
1: صحيح
0: انت تحب حاجه ما تتكنجلش تصبر راهي الملوخيه تصبر. فما حاجات يصبروا القليه البنادق هذوما حاجات يصبروا اما واحد ماذا بيا بعد عاد
1: تقول انت ايه خاطر توا اغلبيه العبيد بحكم هكا حكينا احنا حتى بحكم الوقت والجري كيف الطيب مثلا كونتيتي كبيره نتاع ملوخيه تكنجل منها تقول لك وقت اللي نسحقها نجبدها على غالب عصر السرعه
0: ما نوصلوش للتوا ولاو فما نهار لحد طيب ماكلة جمعة كاملة
1: صحيح الباتش كوكين الباتش كوكين قال لي ولا معروف
0: كل ولاو عاملين
1: منو
0: ورقة وستيلو وطيب ماكلة جمعة كاملة
1: اها هاك تحضر لك الجمعة هذيك هذه هذه باش كيف تروح من الخدمة هي زادة تعبة
0: تلقى روحها حاضر
1: تلقى روحها ماكلتها حاضرة يعطيك الصحة مدام هاجر وانت رئيسة جمعية نكهة بلادي اللي فيها برشا حرفيين راهي الجمعية هذه كوسوسوا نحكي واحنا في لاغو اليمونتيغ ماكلة ولا زادة حرف
0: اي حرف عندنا وبالمناسبة هذه انت جبت على الحرفيين عندنا معرض تجاري باش يكون موجود ايامات المهرجان المغاربي للكسكسي اللي باش يكون في جربة باش نبداو نهار 24 نهار 27 جوان في جربة ان شاء الله
1: باش طيبوا الكسكسي بانواعه
0: كسكسي عملنا والعملنا في سهرية
1: ناي
0: في عشاء 12 نوع متاع كسكسي
1: أهو
0: عندنا ما شاء الله أنواع في تونس
1: بلي مدام هاجر أنت مع إنه إيديات نجم طيب أنت نفس
0: لا شو نفس نحن تعمل ورقة وستيلو هذه طيب في نفس الوصفة أنت اليوم طيبت به بنين وما شاء الله تبدأ غدوة مكش في المود متاعك على عصابك شوية ستريس نفس المكونات نفس المقادير نفس الاشخاص عندك في الدار مش باش تجيب الوصفه
1: معناها شوف سبحان الله نسي طيب بمحبه النفسيه تفرق في الماكله كيفاش باش تكون
0: وكسكسي العرس باش تجي بنين خاطر اللمه محلاها لعبت كل شيخه زاهيه التطيب عرفت تحط كل شيء تك تك تك للناس كل شيخه عامله جو غناء
1: يطلع بنين
0: يطلع
1: باش ما توتروش النساء
2: ليه
1: ليه ليه سبحان الله معناها احنا نساء
2: طيبوا بيات بيات تم رجال زاد عندهم بيات اكيد فما فما
0: اكيد
1: فما فما
0: قلنا حد شيء
1: احنا قلنا على دخول الكوجينه نفس اذا كان انت مرتاحه راهي الماكله تجي تجي سبحان الله بنين وكيما قلت انت انت بيدك اللي طيبت اليوم حاجه بنينه على الاخر تنجم غدوه طيبها ما هيش في اللي النفسيه ما هيش ماذا بينا نحافظوا على نفسيتنا
3: طاقه ايجابيه لازم واحد يدخل كوجينا طاقه ايجابيه
1: يحط طرف غني يحط
3: هكا اي بطبيعته ولا ما ننسى ما يجيو من الخدمه وتعبين اكيد مش ياثر حتى على نفسيتهم خاصة الجو الجو المهني بصورة عامة نعرفوش عليه ساعات لوطة وساعات الفوق
1: وتو تسخن الكوجينات هكا هو هكا هو صعيبة تو تدخل الكوجينة في الصيف
0: الكوجينة في السخانة
1: اها صعيبة
0: في السخانة مش كل شيء في الصيف خاطر اللي يخدم في في الدومين ولا اللي في انا باتيسيير معناها الخدمة بحال الفور والخدمة هذيا نحكي ما نحكيش كان على روحي حتى معناها العباد الكل اللي تخدم في فما المرمجية الله يكون في عونهم منهم للشمس فما الشوفرة اللي في الكياس
1: صحنا في الكرهبة
0: راهي ماهيش سهلة معناها فما مهن
1: الله يعينهم بالحق في مع السخانة الطقس
2: مدام هاجر نحب ناخذ أكثر تفاصيل في علاقة بالدورة اللي باش تعملوها إن شاء الله نهار 24 هي الدورة قداش قداش المشاركين الدورة التاسعة
0: الدورة التاسعة
2: شنو ينجم يكون مميز في الدورة التاسعة مقارنة على الدورة السابقة قديش العدد متاع المشاركين اللي باش يكونوا موجودين
0: حاليا التو ما تكملت احنا شفت لاخر لحظة فمع بيت احنا عاملينه مثلا ليبيا شاركت معنا تواصلوا معنا وجاو قدموا نوع متاع كسكسي متاعهم احنا عندنا
2: يقرب شوية للكسكسي متاعنا
0: ما يبعدش برشا
2: نفس الكسكسي التقريبا
0: ما يبعدش

0: مثلا
1: كروسيت
0: في المغرب الكسكسي نتاعهم عندي شكون في الفاميل، الكسكسي نتاعهم طيبوه بفم اللي بالحليب ابيض، ماهوش كيف نحنا.
2: هذا احنا عندنا زيد، احنا عندنا البرز جاي، نحنا اللي بالحليب هذيك
0: معناها بالحليب وبالكليل. في عندنا البرزجين والبرزجين، عندنا البرزجين في الكيف والبرزجين في بيجا،
2: وهما هو نفسه
0: يشبهوا لبعضهم. يشبهوا لبعضهم. عندنا
3: هو مسجل على لائحة اليونسكو باسم عديد البلدان.
0: عندنا تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، وان شاء الله عنا قريب باش تلتحق معنا ليبيا. ان شاء الله على قريب. واحنا انواع نتاع الكسكسي نتاعنا معناها التراث نتاعنا ثري برشا. المرة هذه مدام لطيفة عملت كسكسي القرفالة في كسكس بارتي في جربة الأيام اللي فاتوا، عملناه والفما برشا عباد اكتشفت معانا الكسكسي الدراع.
2: كسكسي الدراع،
0: كسكسي الدراع. كل مرة راهو شو ما شاء الله أكثر من 200 نوع. وساعات تجيك مرأة كبيرة
2: تجيب لك،
0: تقعد من بعد تقول لك فما كسكسي نعملو هكا ونعملو هكا، وتبدا تحكي لك تلقى روحك انت فما وصفه جديده، تعرف ايش جديده التحقت بالركب اللي عندك.
2: المهم في الاخر ناكلوا حاجه بنينه للتحسين.
3: وحاجه اخرى هامه جدا هي هذا يسميه التراث اللامادي اللي لازمنا نحافظوا عليه. واجيال جديده هذه ما تعرف وليداتنا وشبابنا اللي يحب الفاست فود وكل شيء، لكن هذه راهي عاداتنا ويلزمنا نحافظوا عليها.
0: هويتنا يلزمنا نحافظوا عليها. فما الاختلاف راهو في الكسكسي في الحبه.
2: جويد
0: النوع الحبه، فما الكسكسي القمح، فما الكسكسي القرفاله نتاع قرقنا يطيب بالقرنيت،
2: بنين
0: حتى الدرا. فما الكسكسي القطانيه، معناها الاختلاف عندنا في الجهات الكل تبدا من الحبه.
2: صحيح.
0: وبعد لفاحات كل ولايه والخصوصيه نتاع البزارات نتاعها، التوابل نتاعها، كل واحد كيفاش يفوح. فما انواع نتاع كسكسي نطيبوهم في مناسبات خاصه. احنا كنا قبل في الحمام نتاع العروسه في صفاقس، معروف يرجعوا من الحمام عندك كسكسي بالمريقة. فما في مكنين عندهم نهارة الزديق عندهم كسكسي بالفول والقديد. معناها الكسكسي
1: هو في العروسات في تقريبا دم ما تروح ولا تلقى العريس حتى مش يود على العزوبية يلقى موجود الكسكسي في الحنة متاع العريس. دونك في أي مناسبة في عروساتنا نلقى الكسكسي
0: ديما حاضر، حتى في المنكر تلقى موجود حتى الكسكسي. كيمشي
3: عشي ويعشي برشا الكسكسي. وحتى ساعات بحد يصدق وكل شيء معروف احنا نسميه يطيب الكسكسي ويزوق قدام الجامعه باش الناس كل تاكل. هذه عاده قديمه من قبل موجود لحد الان ساعات العديد من الجوامع اللي تمشي تلقى
2: شنو الكسكسي هذيك 27 كسكسي. صحيح الكسكسي هذيك. حلينا احنا وقت فطور هكا ان شاء الله شهية طيبة للناس الكل. اللي محمد عنطول قال لك مروح توا كان ما يلقاش كسكسي في الدار اليوم، امورهم ملوخية اليوم عنطول. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تسمعوا فينا، وشهية طيبة ليكم. اللي طيب كسكسي مبروك عليه، اللي طيب كيف كيف ملوخية صح عليه. الفايدة في النية كما قال سيزين، هي النية نتاع راس عام انه نعملوا حاجة هكا نحسوا بها رواحنا احتفلنا بالسنة الهجرية. وان شاء الله يا ربي عام مبروك للناس الكل، وتوا وقايت
0: نذوقوا الكسكسي.
2: نذوقوا الكسكسي. شكرا لك مدام هجر، يعطيك الصحة على كل اللي قدمته. مدام هجر الهبيري رئيس جمعية نكت بلادي. احنا باش نمشيو للموسيقى، موجز مش موجز النشرة نتاع ماضي ساعة ونص، ومن بعد نرجعوا لكم. مازلنا مكملين معاكم، اهلا وسهلا بالناس الكل.
4: اللهم عاماً تركض فيه الأقدار السعيدة في طريقنا، اللهم عاماً تتغير فيه أقدارنا إلى أجمل ما نتمنى.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: على كيفك.
1: على كيفك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها. وسط أجواء دينية وبتقاليد تتجدد مع الأجيال، تونس تحيي مع سائر الأمة الإسلامية سنة الهجرية الجديدة. الجمعة المقبل استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا، وفي النشرة متابعة لهذه العملية من أحد مراكز الإصلاح بأريانا. في اليوم الإفريقي لحقوق الطفل، الائتلاف الإفريقي يكشف أن غالبية الأطفال في القارة محرومون من أبسط حقوقهم. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تونس تحيي اليوم مع سائر الدول الإسلامية دخول السنة الهجرية الجديدة 1448 الموافق لليوم الأول من شهر محرم، فكل عام وتونسيون وكل الشعوب الإسلامية بخير. والهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة المنورة مثلت حدثا محوريا في تاريخ الإسلام، فكانت بناء وتأسيسا لأول دولة إسلامية، وانتقالا من الأمة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين وبناء الحضارة. دلالات وأبعاد حضارية متعددة للهجرة النبوية تستخلصها الناشئة اليوم منذ أول رحلة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة، يستعرضها الدكتور في الشريعة والإمام الخطيب عبد الكريم الطرابلسي.
6: أرست الهجرة أركان الدولة على ثلاثة أسس كبرى: الإيمان والأخوة والعدل. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهي الآية التي جسدت روح المجتمع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ولذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات معدودة أن يحول جماعة مستضعفة إلى أمة شاهدة على الناس، وأن يؤسس مجتمعا يقوم على المسؤولية والتكافل واحترام القانون والوفاء بالعهود. وقد لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القيم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، تشبك بين أصابعه، إشارة إلى قوة التماسك ووحدة المصير.
5: وإضافة إلى أبعادها الدينية السمحة، تتميز الاحتفالات بالسنة الهجرية في تونس بجملة من العادات والتقاليد التي تختلف من جهة إلى أخرى. وفي القيروان يرتبط إحياء السنة الهجرية بموروث غذائي متنوع وعادات لازالت بعض العائلات القيروانية تحرص على الحفاظ عليها وتمريرها إلى الأجيال الجديدة. الزميلة نادرة بن رجب عادت إلى أجواء هذه المناسبة في هذا الحوار مع السيد رقية الفيدي.
7: أم رقية امرأة قيروانية تفوح من كلماتها رائحة الأصالة والزمن الجميل، تروي لنا بصوتها الخافت كيف كانت العائلات في القيروان تحتفل برأس السنة الهجرية.
8: نتلموا العائلة ونعمل هلو القصصي بالقديس توفول وحمص، ومنين تغلط نطيب الملوخية، ننف ونشيو الحمص العربي ذاك الخشين وننفخوه، والحمص وحده والفول وحده، ونصفيه في الكسكاف حبوا في اللي نطيبوا ونحضرهم بكري خاطر باش ياكلوا ويفطروا. انا حبي طيب الصباح بكري زاد طيب عظام عربي كان قبل العربي ما كانش السوري. وطيب كمون وكيبتي هكا طيب ملح مشو برشا ويفطروا الصباح الفول والحمص ونحطوا على الطاولة وتتلم العيلة.
7: رغم ارتباط هذه المناسبة بعادات غذائية في ولاية القيروان إلا أن بعض العائلات تستغلها لضمان التواصل بين الأجيال وهي مناسبة للتزاور والتحابب.
8: اللي عنده أمه مازال حية يجيوها ويجيبوا لها الفول والحمص طيب زيته والعظام والخيم الليلة كم الليلة طيب وقديت الكسكسي والفول وشايب والعزيزة يقولون هلو ومنين تخصها طيب ملخي نقبل نقدي والخبز الداء خبز القمح.
5: ومن القيروان إلى نابل هي التي تحتفل الأخرى بالسنة الهجرية بعادات وتقاليد مميزة تنقلها لنا الزميلة فاطمة بن عثمان.
1: تحتفل مدينة نابل برأس السنة الهجرية بطريقة مميزة ومختلفة وذلك من خلال أعداد الكسكسي وتزيين المفرد بالحلوى وعروس السكر.
9: ليش طماطم طيب وأزعر بنعملوا بالزعفران والزهر العصبين ذاك والقديد نبيتوه في الليلة نفخوه معناتها والفول اللي فما الناس تعملوا بالفول وفما الناس ما تعملوش بالحمص نصمتوا العظم والزبيب ذاك الأصفر بلاش يقلو ولا العصبين ونطيبوه في الأزعر نحطوش طماطم بكل ونفوروا كسكسينا ذاك اللي نعولوه احنا بمتاع العولة متاعنا ونغلثوا الكسكسي متاعنا ونزينوا اللي يحب يحط الحلوى اللي يحب يحط الزبيب اللي يحب يحط اللوز لكن حطونا شقالة تقام زينة في كل شيء يطلع العام حلو فما ناس تكسر العروسة ذي وتعد تأكل بها الكسكسي
10: زينوا بالحلوى حطوا فوق منه زبيب ومثرد بالحلوى والعروسة في وسط المثرد ودير بها الحلوى باللوز والزوزة شيخوا
1: على الأهالي حافظوا على عادات الأجداد وخلقوا منها أجواء فرحة وبهجة من خلال مهرجان عروس السكر الذي ينتظم سنويا بمقر جمعية صيانة مدينة نابل. مزيد من التفاصيل حول خصوصية المهرجان وفينا برئيس الجمعية السيد زهير باللمين.
11: هي عروس من السكر يقع عدادها في قوالب من الخشب ولا من الجص ثم تزينها تتهدى وخصوصا المخطوبين الجدد لازم يهز الموسم يهز مفرد كبير فيها عروسة سمحة مزيانة الرمزية كونه نبدأ العام بالاحتفال نبدأ العام بالحلو.
5: في الشأن التربوي تتواصل عملية إصلاح اختبارات امتحان البكالوريا دورة جوان 2026 في مختلف مراكز الإصلاح والتجميع وسط نسق حثيث ومتسارع ومن المنتظر استكمال عملية الإصلاح الجمعة المقبلة ليكون الإعلان الرسمي عن النتائج في 23 من جوان الجاري. الزميلة نجاة حسن تنقلت صباح اليوم إلى مركز إصلاح البكالوريا بالمدرسة الإعدادية برج البكوش بأريانا وأعدت التقرير التالي.
12: أكد رئيس مركز الإصلاح البكالوريا بالمدرسة الإعدادية برج البكوش بولاية أريانا صاحبي بوغرة أن عملية الإصلاح امتحانات البكالوريا هي في مراحلها الأخيرة وتسير في ظروف متميزة مع ضمان مبدأ إنصاف كل المترشحين قائلا أنه يتم حاليا تنزيل الأعداد في الموقع الإلكتروني الخاص بها.
13: نحن الآن في العتبات الأخيرة فيما يتعلق بالبكالوريا لم يتبقى الآن في المركز إلا لجنة واحدة هي لجنة التصرف الاقتصاد. كل المواد الحقيقة تمت إسناد الأعداد الخاصة بالمترشحين في كل المواد الآن يتم تنزيلها في ما يسمى بسيزي موقع الإلكتروني بعد ما أنزلها المصحح لكل مادة. الحقيقة اللي طلبناها الكل تم تحقيقه طلبنا أن تكون الظروف طيبة حتى يكون الإصلاح منصفا للمتعلم. الحقيقة كانت الظروف متميزة جدا. نهار الجمعة يتم استكمال العمل بشكل عام ونتائج البكالوريا يوم 23.
12: من جهته أفاد كاتب عام مركز الإصلاح بأريانا نور الدين السويدي أفاد بأنه تم تسخير 1000 متدخل في عملية الإصلاح بمركز برج البكوش بأريانا.
14: عملية الإصلاح فيها رئيس لجنة وفيها أستاذ مصحين. بعد انطلاق عملية الإصلاح الكونديدال يتنصحوا له فما قاعة اسمها قاعة الحجز فيها أعوان وفيها مسؤول على الحجز. بعد ما تصير عملية الحجز الأعداد معنا قاعة أخرى اسمها قاعة الأرشيف نزيد نشوفها مرة أخرى نوصلوا الألف من عمل من كاتب المتدخلين. وتدوم عملية الإصلاح في الدورة الرئيسية 12 يوم وفي دورة المراقبة 6 أيام.
12: هذا. واعتبرت رئيسة لجنة مادة التصرف سمية الصباحي أن أجواء الإصلاح تمر في ظروف طيبة.
15: المادة متاعنا مادة خاصة معناها في الإصلاح، تتطلب أكثر الدقة، تطبيق المقاييس بتبع بكل دقة، المجموعة كل موجودة، العمل متواصل، إن شاء الله تكونوا معناها في المستوى. فما برشا مواد تبدأ في أكثر من رئيس نجلة، بما أنه فما شعاب مختلفة يعدي وامتحانات مختلفة، معناها كما راضي موفرينينا كل شيء. احنا عنا دليل معناها متاع الإصلاح يجينا من الإدارة العامة الامتحانات، انطبقوه، كل طرف متدخل عنده المهمة متاعه.
5: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا 230 مليون طفلة في العالم تتعرض لختان البنات، وطفلة كل 3 ثواني يتم تزويجها دون سن 18 عاما. إحصائيات قدمتها مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم فيالة للزميلة سلوى المجري خلال منتدى الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل الملتئم اليوم بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم الأفريقي لحقوق الطفل الموافق 16 جوان من كل عام.
16: ختان الإناث مشكلة كبيرة، والبيانات ورات أنه تقريبا فما 230 مليون طفلة في العالم تتعرض للمشكلة هذه، وكذلك هناك تقريبا طفلة تتزوج قبل سن 18 سنة في العالم كل 3 ثواني، وهذا طبعا فيه مخلفات وفيه العديد من المشاكل، وكذلك حتى أنه الطفلة تخرج من المكتب تخرج عن الدورة الاقتصادية عامة. موضوع ختان الإناث مش مطروح في تونس.
5: هذا وتمكن الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل خلال 3 سنوات من ضم 300 جمعية عبر القارة الأفريقية، ويسعى إلى دعم شراكاته مع مختلف القطاعات والهياكل ذات العلاقة بهدف تعزيز التدخلات لفائدة أطفال القارة الأفريقية ومناصرة حقوقهم. رئيس الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل معز شريف:
17: عنا عمل كبير يستنى فينا لتكوين كل هذه الجمعيات على المناصرة لحقوق الأطفال ولتبادل التجارب الإيجابية اللي خلت الدولة التونسية رائدة في القارة الإفريقية في مجال حقوق الطفل. احنا بأيدينا مفتوحة لكل الشراكات مع بقية القطاعات، ليست مع المجتمع المدني فقط، لكن المؤسسات الجهوية كالاتحاد الإفريقي كالبنك الإفريقي، فنحن في حوار معه.
5: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: وسط أجواء دينية وبتقاليد تتجدد مع الأجيال، تونس تحيي مع سائر الأمة الإسلامية السنة الهجرية الجديدة. الجمعة المقبل استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا، وفي النشرة تابعنا هذه العملية من أحد مراكز الإصلاح بأريانا. في اليوم الأفريقي لحقوق الطفل، الائتلاف الأفريقي يكشف أن غالبية الأطفال في القارة محرومون من أبسط حقوقهم. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله، وكل عام وأنتم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
18: عدل موجتك، تسمع صوتك.
19: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد.
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.

0: كل اللي تسمعوا فينا، مازلنا مكملين معكم في على كيفك مي، باش نعمل وقفه مع الرياضه وجدين ذا جروب بحضين. اهلا وسهلا بيك وجدين.
1: اهلا وسهلا بيك حميده، مرحبا بيكم وان شاء الله كل عام حين بخير، خاطر تو اكتشفت انا لليوم مناسبه ظهر لي نحتفلوا بها. عامكم مبروك.
0: أيه.
1: مش تعرف قديش عايشة ديك لاجورير. أنا الحقيقة
0: أنت في عالم آخر، وأنا استعنت بصديق سي الحبيب لهنا بيولي أنا كعبة لي في الكورة الحقيقة جوست نش ما بليش عملوا خسروا يا لطيف، ربحوا والله إن شاء الله مبروك. هذاك حدي معناها، أما هو سي الحبيب لهنا بشي تبعك ونتبعوا معك شنو عندك اليوم في توب سبور.

0: المكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: توب سبور. اهلا وسهلا بكم في توب سبور. دونك نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي اكيد لكره القدم والاخبار الاخيره بتبيعه. انت حميده ماني ما عندكش ياسر غرام بالرياضه كره القدم، وسير حبيب قبيله قال حاجه جديده على المنتخب الوطني التونسي والمدرب ده اللي تبعت الملف.
3: أيه نحن على وقع تغيير المدرب الوطني بعد النتائج السلبيه اللي انا 5-1 واللي ألمت كل التونسيين. أكيد ديما إحنا ديما كجمهور النقاط الإيجابية الجمهور التونسي مشنحها في 2018 في روسيا وفي قطر 2022 وكيف كيف في أمريكا، هيك النقطة الإيجابية. أما ديما نبقى مع درابو إن شاء الله وجدين تعطينا جديد فيما خص التغيير هذايا.
2: اكزاكتومون، هو التغيير دونك صار اليوم الفجر بصفه رسميه. إيرفي رونار هو المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني التونسي، باش يلتحق اليوم العشيه بالفريق. ديما نقراو حساب الديكالاج هورير، دونك باش يشرف على حصه تدريبيه لمنتخبنا بوقتنا باش تكون في فجر نهار الاربعاء. واتفاق صار مع المكتب الجامعي على انهاء المباريات المتبقيه من المونديال، معناها مازالوا عندنا زوج مباريات في الدور الاول، مباراه ضد اليابان ومباراه ضد هولندا، باش يكونوا تحت قياده المدرب إيرفي رونار. الكل بتبيعة تحكي كان على الفلوس قديش بشيخه وقديش بشي تكلف علينا. دونك الاتفاق صار على نفس الأجرة اللي كان بشيخذها صبري لموشي بتبيعة بعد الاتفاق معاه على فسخ العقد واللي هي 100,000 دينار. دونك 100,000 دينار زوز ماتشويت، معني لوجيك ما عنا كان زوز ماتشويت إن شاء الله معني بتبيعها والروح، وهذا باش يقول اللوجيك. وبعد أكيد من المنتظر باش تتواصل مفاوضات أكثر مع إيرفي رونار على أوبجيكتيف وإلا وقت 2028 وإلا 2027. ما زلت معناها بصفة رسمية ما تمش تحديد التفاصيل، لكن على تصريح رسمي أكيد مع خميس الحمزوي كنت سمعتوه على موجات الإذاعة الوطنية، دونك العضو الجامعي اللي موجود مع المنتخب الوطني التونسي كان عطاه التصريح التالي لزميلنا شهير الكافي. نعاودوا نسمعوها.
4: تم اليوم الاتفاق على فك الارتباط مع المدرب الصبري اللموشي بالتراضي بدون أي تعويضات، وبالمناسبة نحب نتوجه له بالشكر على حسن التفاهم، وإن شاء الله مرحلة جديدة مش تبدأ مع المدرب الجديد اللي تم الاتفاق معاه اللي هو إيرفي رونار اللي مش يكون معاه طاقم. إن شاء الله أول حصة تمرينية يشرف عليها اليوم على الساعة 8 ليلا بتوقيت المكسيك، 3 صباحا بتوقيت تونس، بنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل عليها المدرب صبري اللموشي. إن شاء الله مرحلة جديدة وإن شاء الله يقدموا ما هو مطلوب منهم، فرحوا الشعب التونسي اللي صراحة نعتذروا له على المردود اللي ما كانش في مستوى تطلعاتنا الناس الكل.
2: دونك هذا خميس الحمزوي واللي أكد اللي راه هو مبلغ 100 مليون بلغتنا مش مليار و400 كما تقال، خاطر نعرفوا إيرفي رونار جاي من السعودية وكان ياخو معناها برشا فلوس، تمكن من التأهل بتبيع مع المنتخب السعودي للمونديال لكن ماهوش موجود معاه. دخلنا تاريخ حميدة وسير حبيب، احنا اليوم باش دخلنا تاريخ اكيد مش بالخمسة، اما دخلنا تاريخ بإقالة المدرب صبري لموشي من المونديال، اول منتخب في تاريخ معناها كؤوس العالم ينحي مدرب بعد مباراة وحيدة من المونديال. وإحنا معنا عنا سابقة بتبيع عن تصور سي الحبيبي تفكرها مونديال 98 وقت اللي تم التخلي على خدمات أنري كاسبر جاك بعد زوز ماتشويت وقتها، وكمل المدرب المساعد علي سلمي وقتها ماتش مازال في كوب دو مون تاع فرنسا.
3: أكيد، وهذا إشكالية بالنسبة للمنظومة الرياضية أنه ثم مشكلة متاع حوكمة، معناها ما نعرفوش نختاروا المدربين، يعني دورة عالمية الناس تحضر لها بالباهي، معناها نتذكر في عديد مش يحضروش، كان مش كان مقابلة كرة قدم مظاهر احتفالية للترويج لصورة تونس، لذا من البديهي أنه الجانب الفني تعطيه الأهمية الكاملة. أنه هذه تغيير مدرب حاجة ما يزمش تكون، معناها في في في دوره عالميه يلزم اعديها المسابقه، لكن مع الاسف احنا ما زلنا عندنا مشكله نتاع الرجل المناسب في المكان المناسب، وخاصه يعني هذه دوره عالميه، هذه تروج لصوره تونس اكثر من 1000 سبوت نتاع بيبليستي في السياحه، فهمت معناها؟ لذا انه مش معقول انه يلزمنا نستعدوا للاحداث هذه من الاول. ان شاء الله ان شاء الله زين، ان شاء الله التغيير في صالح المنتخب الوطني.
2: مالوريزمون بالنسبه لينا بعد الخماسيه ضد السويد، ايرفي رونار بطبيعه عنده عده تجارب، ثالث مره موجود في المونديال، كان متاهل كما قلنا مع السعوديه للمونديال هذي، لكن ماهوش هو توا قائد المنتخب السعودي. مع المنتخب المغربي كان موجود في مونديال 2018، ومع المنتخب السعودي كان عمل انجاز تاريخي وفاز على الارجنتين وقتها في مونديال قطر اولى المباريات. دونك الناس كل تقول لك علاش لا طول تحلم، كان معناها كان ربي معانا ان شاء الله علاش ليه نجموا نعملوا انجاز تاريخي فوق الخيال، نربحوا اليابان والا نربحوا هولندا. ادعي ادعي حميده. صحيح. ايضا على المستوى الافريقي عنده الخبره ديما نذكروا مع المنتخب الزامبي، مع المنتخب الايفواري، انغولا، المغرب، ثم توا المنتخب الوطني التونسي. دونك ان شاء الله خلينا نقولوا بالتوفيق واقل حاجه حفظ ماء الوجه بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي في اللي قعد من المونديال. دونك حصه تدريبيه كما كنتوا تسمعوا ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، والماتش ان شاء الله نهار لحد 5 متاع الصباح، معناها 5 متاع الصباح باش نلعبوا ضد المنتخب الياباني. نكملوا مع المونديال بالبرنامج متاع اليوم للناس معناها اللي تحب تتفرج. 8 متاع الليل مباراة تسحق الفرجة بين فرنسا والسنغال، 11 المنتخب العراقي يواجه النرويج، ماضي ساعتين متاع الصباح الجزائر يواجه الأرجنتين، والخمسة متاع الصباح الأردن يواجه النمسا. دونك هذا بالنسبة لي ما يتعلق بالمونديال. نكملوا توب سبور دونك بأخبار تهم الميركاتو في تونس، وين المدافع مدافع ترجي جرجيس اللاعب السنغالي بوب مامادو ينتقل لفريق المدينة الليبي. في المقابل ترجي الرياضي التونسي توصل الاتفاق مع الظهير الأيمن محمد بن علي على تجديد عقده لمدة موسم إضافي. دونك هذا شنو عنا من أخبار في توب سبور.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
0: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
0: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: معكم مستمعينا الكرام في برنامج على كيفك مواصلين حميدة وسي الحبيب متابعتنا لمختلف الأجواء اللي نلقاها موجودة في الجهات، خاصة وقت نحكيو على رأس السنة الهجرية. أكيد ثم خصوصيات موجودة في الجهات، والبداية باش تكون مع زميلنا ناجي خلولي مراسل إذاعة تونسية في بيجا. ناجي كل عام وأنت حي بألف خير.
1: كل عام وانت حي بخير معز، وكل عام والساده المستمعين مستمعي اذاعه الشباب بخير. ربي يحييكم بطبيعه الامثال وبطبيعه اليوم عيد كما نعرفوا معز، نحتفلوا به راس العام الهجري. الحقيقه معز
2: انت ساعه كليت الملوخيه ناجي ولا مازال؟
0: من انصار ناجي، من انصار الملوخيه ولا من انصار الكسكسي ناجي؟
1: بعد شوية معز، بعد شوية تكون
0: حاضرة. البارح كلينا كسكسي راح. عرفتك ناجي، عرفتك من أنصار الكسكسي أنت خويا. صح باش فيك ناجي. ناجي خلينا معك أنت، معناها نعرفوا شنو تنجم تكون الخصوصية اللي موجودة لدى العائلات التونسية في المناسبات هذيا.
1: بالفعل معز، بيجا ديما عودتنا في المناسبات، ديما في الحركية نتاع الحركية في السوق ناهج خير الدين بيجا، وبالعديد العائلات خاصة في مدينة بيجا معز. الحقيقة حافظوا على الاحتفالات هذيا ويعطوها كارها كما يقولوا، معناها مثلا شفنا اليوم الحقيقة خرجنا لسوق ناهج خير الدين بيجا وحكينا مع بعض العائلات اللي هما معناها قالوا معناها صحيح معز فما عائلات الحقيقة ما كونهم ما يعرفوش اليوم سنة هجرية قلت معناها الاحتفال هذايا، لكن عديد العائلات مازالت تحافظ عليها معناها بالنسبة للمناسبة الدينية هذايا، يحتفلوا ويخرجوا ونشوفوا حتى السقف معز خاصة يشريوا الملوخية مع عند الأحوانة اللي هما يبيعوا ومعروفين في سوق ناهج خير الدين باشا.
2: البارح الجزارة تذبح البارح هكذا
1: والله. بالنسبة للحركية خلينا نكونوا واضحين مع بعضنا، بحكم تواصل غلاء نتاع الأسعار نتاع اللحوم ما شفناش الحقيقة اليوم، ما شفناش اكتظاظ قدام الجزارة الحقيقة، شفناهم مفتوحين لكن ممكن الناس معناها خلينا نعطيكم نحطكم في الجو، معناها ممكن الباجية يخلوا معناها من العادة نتاعهم كونوا معناها من العيد الأضحى معناها يخلوا اللحم موجود ويطيبوا به اللي هما في ديما رأس العام الهجري، لكن في باجة خلينا نقولوا الجزارة راهم بالتزامن مع الاحتفال بالسنة الهجرية يحلوا هما الجزارة بعد نقولوا ثلاثة أسابيع يبدو يحلوا على المناسبة إذية، لأنه ممكن شفنا السنوات الفارتة ممكن أحسن وممكن شفنا قدام الجزارة فما، لكن بحكم الغلاية نتاع اللحوم الحمراء اللي هي مازالت متواصلة الحقيقة شفنا كل قدير وقدره، لكن العائلات الحقيقة مازالت محافظة في بيجا العديد مازالوا، وحكينا معاهم الحقيقة على شنو معناها كيفاش الاحتفالات معهم، وأكثر حاجة شفناها الحقيقة ثم إقبال من العائلات ممكن على الحلويات، شفنا اليوم برشا ياخذوا الحلوى مختلف الوانها وبالطبيعه وبرشا معناها يخدموا تجار اللي هما يخدموا على المناسبه هذيا، وبالنسبه لبيع الحلويات اللي هما خاصه في المناسبه الدينيه زاده برشا عائلات يمشوا ياخذوا الحلوى في الليله، معناها بالنسبه للعائلات في بيجا معناها يحتفلوا بالنسبه للعاده هذيا.
0: مش نحكيوا على زلبي ومخرق بركه نجي، نحكيوا حتى على الحلوى الحمصيه هذيك الحلقومه
1: هي معز. انا نقصد في الحمصيه، الحلوى الحمصيه اللي هي تلاقي اقبال بالنسبه للحلويات المخرق وزلبي اكثر في رمضان، وفما شكون حتى راهم حتى في سيور الايام ياخذوها معز بالنسبه للمخارق وزلبي بالنسبه لاصحاب المحلات اللي هما يفتحوا على طول العام عكس اللي يخدموا في رمضان شهر رمضان هذاك هو. ونحكي لك لهنا على الحلوى الحمصيه اللي هي يكثر الاقبال عليها خلال المناسبه دي معناها الدينيه راس العام الهجري بالطبيعه ان شاء الله كل عام
3: سيناجي
1: العائلات الكل بخير.
3: سيناجي هو العشيه بالطبيعه مش تبدا الزيارات، اللي يمشي لدار نساب واللي يمشي له مشي طلع الوالد والوالدة يزم حلويات في يده هكا ولا
1: أكيد يهز الحلويات
3: نتصور هذا هي المناسبة، واللي حتى على المستوى عائلي معناها وليداته باش يفرحهم يعني جانب الاحتفالي الثاني في المساء، ولا يخرجوا يحوسوا اليوم عطلة والامتحانات تقريبا وفات
1: ويمشوا خاصة تويك الصيف يمشي للأماكن معناها الشواطئ اللي يحبوها يمشيوا للتبرخة خاصة في بيجا العائلات يمشيوا شاطئ الزوارع وإلا كابنيجرو وإلا المقاسب، كل واحد معناها كل شنو يختار، المهم معناها بالنسبة اللي لاحظناه اليوم في سوق صحيح فما تراجع طفيف معناها الاحتفال بالمناسبة الدينية هذه، لكن شفنا برشا عائلات ياخذوا في الحلوى شفنا خصيصا للمناسبة الدينية هذية، وفما عائلات اللي هما مازالوا يطيبوا أكلات تقليدية احتفالا بالمناسبة الدينية هذه.
2: هو يعطيك الصحة ناجي وشكرا ليك وإن شاء الله عامك مبروك، وقايت باش تخلط على الملوخية هكا تخلي نتصور تاو سافا، ماضي ساعتين راهي طابت.

0: ماضي ساعتين وقيت
1: اشري الخبز
0: شويه وقت وصفر. ان شاء الله اكيد كل عام وانتم حي بخير الناس كلها انتم زملاء الكرام.
1: يعطيك الصحه. شكرا ليك ناجي. ناجي حكي على التوانسه قال لك فما توانسه يحتفلوا بالراس العام ويحضروا له ويشري ويقضي يضرب باش طيب ملوخيه ولا باش طيب كسكسي. نعرف انا اللي تتطلب بالحومات وباش تحضر روحك انت والطيب فيهم شويه مصروف زاده. اما اسكو التونسي يحتفل به راس العام العربي ولا لا؟ يعني له ولا لا؟ بدران العرفاوي زميلنا بدران قال سي عبد القادر بدران في الميدان بدران بدران هبط للميدان وجاب لنا التسجيل هذا. خلينا نسمعوه مع بعضنا قبل ما نرجعوا لزميلتنا حنان اللي تستنى فينا.
2: تخلي هذا هو كشكشي من القديد اللي يسيحوه وكل شيء ومن غدوة يطيبوا النخية وزيدوا معاه باش يفرحوا الصغار يعملوا له معظم ألوان كل الكعبة عظم من لون ويدخلوا الصغار يفرحوهم ويعطيهم كل واحد كعب عظم كعب عظم مكل لون هذاك لون أحمر الأخرى أصغر يبدأوا الصغار يقولوا شو خذيت أنت خذيت يقولوا خذيت صفرة لكن يقولوا خذيت حمراء لكن خذيت هك
3: احتفال
2: احتفال كل معناها أربع كبات عظم يحطوه في كسرون يحطوا فيهم شوية كولورون يصمتوا فيه يخرجوا صفر الأخرين يخرجوا أحمر الأخرين يخرجوا خضر فهمتني باش يفرحوا الصغار وكل شيء فهمتني يفطروا مع بعضهم العائلة كاملة وهذه ولدها وهذه بنتها بولادها وجارتها وكل ويتلموا ويفرحوا مع بعضهم هذاك في تونس التقاليد نتاعنا.
4: كملوا للدنيا احنا نعرفوا كيك راس العام كسكسي بالقدير نعملوا ملوخيه وبعد من بعد غدوه نعملوا حاجه جاريه حلال اللي يحب واحد هكا نعملوا حويجه حلوه والسلام.
5: ان شاء الله عام مبروك علينا الكل وعلى الشعب التونسي الكل ونطيبوا كسكسي تقاليدنا طيبوا كسكسي بالفول بالفول فول الشايح نفخوه قبل بنهار كيما اليوم نفخو الفول الشايح ونعملوه بالقديد هذه العاده نتاعنا نتاع عاده والعوايد بيان سور تحب تزيد سلايطه ولا حاجه ما هذا اللي به الفائده في راس العام واللي يحب يعمل ملوخيه يعمل ملوخيه يبيتها مش مشكل ولا ياكل منها كيما يحب هو مع الكسكسي في الليل حاجه حلوه باش يدخلنا العام حلو وان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير.
6: ان شاء الله كل عام واحنا حيين بألف خير. هو ما ثماش اختلاف سي الحبيب تقريبا العائلات التونسيه اتفقوا الكل كونوا الكسكسي موجود والملوخيه موجود. اسكو العاده هذه زاده موجوده في زغوان والا لا؟ خلينا نمشيو مع زميلتنا حنان العباسي ناخذوا معها فكره حول العادات والتقاليد اللي موجوده بمناسبه راس السنه الهجريه. حنان كل عام وانت حيه بألف خير.
7: مرحبا معز مرحبا بكم الكل ان شاء الله عامكم مبروك.
1: عايشك عامك مبروك حنان. طوا يعني. نيجي سألناه كليت الملوخية شوف أنت الفرق حاني نسأله طيبت الملوخية؟
7: الملوخية احنا تقريبا طابت اما مازلنا ما كليناش منها الحقيقة معناها
1: مازلت ما قرتش زيتها
7: مازلت بالضبط. هو احنا زغوين الحقيقة ما تبعتش برشا على العادات في تونس العاصمة امس يقفلوا بالكسكسي الكسكسي يتعمل ثم شكون يحب القديد وثم شكون يعملوا بالعلوش كسكسي بالمسلين عادي للي ما يحبش حاجة قوية تعرفوا القديد قوي والكل والتبسي كما نقولوا احنا ولا شقال في الكسكسي تتزين بالعظم تتحط فيها شويه الحلوى والفاكهه للصغيرات والكل وتكون اللمة في الدار الكبيره دار الجد ولا الدار اللي تتلم فيها العائله الكل. اليوم نطيبوا الملوخيه من الصباح تركب الملوخيه تجيب سله سله كيف كيف نعملوا الخبز العربي خبز تابونة يعني ما تشريش اليوم خبز من السوق وكل أغلبية الديار تعمل خبز في الدار ومعها شوية سلطة مشوية هذا بالنسبة للفطور. العشوية تكون بالتحلية احنا كنقولوا زغوين تعرفوا لي زغوين معروفة بكعك الورقة تحلية العشية تكون بكعك ورقة قهيوة معها شوية نسري وهكا يتعدى راس العام معنا في زغوين.
1: واضح تقريبا كما جل الولايات في تونس تشابوا سي الحبيب في العادات اما حتى حد ما سمعته قال جاري يظهر لي تقطعت حكايه الجاري تلمو العام يجري ما عاد حد يطيب الجاري هو يجري بطبيعته العام.
8: ايوه بطبيعه زغوان وفيه معناها معروفه معناها منطقه بلديه يعني وكما قالت في معناها ما تبعدش على العاصمه وانا الماء معناها تبارك الله ما زغوان معناها ميه زغوان هكا ولا ولا وفيها العادات وكيف كيف كعبة الكعك النسري والنكهة نتاعها.
6: سي الحبيب انا نحب نسال سؤال سر التبسيمة وقت اللي حنان توصف لنا في التبسي نتاع الكسكسي بالعظم يعني سر التبسيمة هذه شنو؟
8: عجبتني بالفعل عجبتني خاطر معناها جانب التقليدي هيك التبسي معناها معناها كي تاكل كسي في التبسي مش كيما تاكله في في المعون الاخر. اليوم اخت حنان استضفنا معناها
1: مدام هاجر,
8: مدام هاجر وجابت لنا كسي في التبسي معناها النكهه نتاعو كله تقليدي وحاجه جميله جدا يعني حتى من نكهه يعني ثم ساعات نفسية ما أنا أنا في داري ناكل كسي لابد بالتبسي وبال
1: بالرايب
8: بالرايب لا بالبن بالبن بالبن وهذا هو الجانب التقليدي ونشجع المعون الفخار ويعطي نكهة أخرى
6: صحيا يظهر لي خير معناه من الأواني اللي قاعدين موجودة تو في مختلف المطابخ في تونس الحقيقة سلاح
8: أما حنان راهو معز ما أنا عامل فيه ما أنا وبالفعل أنا ردت فعل طبيعي يعني كي قلت تبسي وانا فرحت يعني يعني
7: هو كل الحقيقه تبسي ابن حتى الماكله فيه راهو للي ما جربش يجرب كسكسي في التبسي راهو بنا غير عاديه الحقيقه معناها انا نشاطرك الراي ذاك علاش الكسكسي كيكون في التبسي عنده بنا خاصه
1: واحنا ناكلو بالعينين راه تحب ولا تكره ثم الجانب نتاع انه اكل الجمال كي يبدا هكا في التبسي وصحن مزيان ويتقدم بطريقه مزيانه انت اصلا تشرها عليه واحنا الماكله رانا نخزرو بعينينا ونشتهيو بعينينا عينينا قبل ما نذوقوا
8: حتى الكيسان راهو فخار
1: بيان سور اي
6: واضح حنان شكرا ليك زملتنا حنان العباسي يعطيك الصحه شكرا لمجمل الاضاحات اللي قدمتنا الحقيقه واحنا نحكيو كان على الماكله فقط ما كان نحكيو زاد المناسبه هذه اللي هي عطله وسمى برشا عائلات سي الحبيب وحميده اللي يختاروا انهم قلنا صله رحم اكيد وسمى برشا عائلات انه تختار تمشي تتفرهد تمشي للبحر مع ارتفاع درجه الحراره دونك مهم انه سمى الترويح على النفس في البريود هذايا سي الحبيب
1: اللي بدا موسم البحر
8: هي كول بعد التعب يجي الترهيد وكل شيء انا مش عامل لكم كويز توا انت وحميده ومعز وقتاش بدا العمل بالتقويم الهجري في معناها وقتاش بدينا معناها في التاريخ في انا سنه معناها
6: 842 حاجه هكا
8: لا ما معناها في عهد الخلفاء الراشدين انا وخليفه
1: اي احكي معزاي تراه
6: انا نحكي
1: هاي مش
6: حميده ترمي في كوليا
8: وقع بالتحديد في عهد الملوك فاروق عمر بن الخطاب وقع اعتماد السنه الهجريه بعد 17 سنه من الهجره برد الاعتبار لدور الهجره في التاريخ الاسلامي وهذه زيد معلومه للشباب انه راهو قيمه الحدث هذا وقيمه هجره الرسول من مكه الى المدينه ورجع لها بعد 8 سنين وقت فتح مكه لذا انه هذه المعلومه هذه يعني يلزم الواحد يعني يعطاو كيفاش وقتاش عطاو قيمه للهجره النبويه
1: ومن وقتها بدينا نعتمدوا التقويم الهجري
8: بعد 17 سنه من هجره الرسول من الهجرة. في عهد الخليفه عمر الخطاب الخليفه الثاني بعد ابو بكر رضي الله عنه
1: يعطيك الصحة سي الحبيب احنا مازلنا مكملين معكم مازلنا في جولتنا زادة مع المراسلين في مختلف الولايات باش نشوفوا بقية الولايات وكل ولاية كيفاش تحتفل وكيفاش تكون عندها عاداتها وتقاليدها في الاحتفال بالسنة الهجرية باش نمشيو للموسيقى ومن بعد موجز ماضي ساعتين ونص ونرجعوا لكم

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل مجدك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
2: إذاعة شباب، عدل مجدك تسمع صوتك. مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
4: أمريكا، الكندا والمكسيك.
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية، لحظة بلحظة على مدار الساعة.
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
3: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
2: عدل مجدك تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من مختلف القارات، تعيش وتعيش الحدث.
0: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. تحيي تونس اليوم سائر الدول الإسلامية دخول سنة الهجرية الجديدة 1448 هجريا، موافق لليوم الأول من شهر محرم. تواصل عملية إصلاح اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ومن المنتظر استكمال عملية الإصلاح الجمعة المقبلة ليكون الإعلام الرسمي عن النتائج في 23 من جوان الجاري. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية تنظم ملتقا وطنيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامة الأغذية بعد غد بمدينة العلوم بتونس. ويهدف هذا الحدث الوطني لتسليط الضوء على تقييم المخاطر الغذائية والتباحث في الحلول والآليات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية للمستهلكين وحماية الصحة العامة. فتح باب الترشح للماجستير المهني في الإدارة الريادية والتسويق للصناعات الثقافية والإبداعية للسنة الجامعية 2026-2027. من أخبار العالم، وكالة تسنيم الإيرانية تقول أن 5 سفن إيرانية عبرت مضيق هرمز أمس بعد رفع الولايات المتحدة حصارها البحرية عن إيران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل مجدك،
3: عدل مجدك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية،
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مجدك تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عبد الموجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك الموسيقى والغناء
2: على كيفك
1: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: انا ولا انت حمود؟
1: عندك والله عندك.
0: توقيتنا ساعتين و43 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في على كيفكم، مواصلين متابعتنا لمختلف الأجواء متاع الاحتفال برأس السنة الهجرية. لكن قبل ذي يا حميدة ثم عيد ميلاد عندنا،
1: عيدنا عيدين احنا سي الحبيب، ما يغركمش هكا تشوفوه جون وكل مرة هو بابي
0: بابي بابي فيدي. بابي فيدي اللي يحتفل اليوم بالعوايم الأول نتاعو سي الحبيب.
2: السنة الأولى هي ولد بنتي أمل.
1: أها.
2: يحتفل السنة معناها اليوم 16 جوان سنة، معناها إن شاء الله كل عام وهو حي بخير.
1: اليوم يعمل عام إن شاء الله يا ربي، كل عام وهو حي بخير، وربي يحفظ له للعائلة الكل وتفرحوا به.
2: وربي يتجزى في عز والديه، وإن شاء الله إن شاء الله.
1: وعزك وعزك وعزك
2: يعني
1: أنت.
2: إن شاء الله اللي يلقى الأجواء باهية في تونس من هنا اللي يوصل الباك وينجح.
0: إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب الكل سي الحبيب، إن شاء الله متفائلين خير، وإن شاء الله
1: كل عام وفيدي إن شاء الله بألف خير يا ربي.
0: مبروك على فيدي.

0: ان شاء الله كل عام وفادي حي بالف خير. نرجعوا حميده نرجعوا
1: لل واليوم ياكل الملوخيه فادي
0: الملوخيه ما نصورش ياكل
1: ياكل
0: عاد قصتي ولا الملوخيه
2: ياكل كسي ياكل
0: ملوخيه ان شاء الله يطلع منها حبيب الملوخيه
2: مش كيف قد ما تحبش تاكل
0: كسي. نمشيو حميده وسي الحبيب بن قردان نواصلوا متابعتنا لمختلف الاجواء في الجهات بمناسبه الاحتفال بالسنه الهجريه. حاضر معنا زميلنا عوني العجيل. عوني كل عام وانت حي بألف خير.
3: تحية ليك وتحية لكل الفريق العامل معك مساهل في اليوم
1: عايش يا عوني. بالله سؤال عوني، ثم بشر في الدنيا ما ياكلش كسكسي؟
3: لا لا لا
1: حار مربي هكا ولا
3: هذا كيش كان سنون ما عادش
0: هي الحقيقة مش كستيون سنون يعني العوني يا معلقة ما نعرفش
1: صدقني بسنونه سنونه ما زالت ما هيش سنونه ما عادش وما ياكلش الكسكسي. هذاك عقاب اسمه من عند ربي.
4: سي عوني نخرجوه من الملة ونخليوه.
0: عوني معناها انت من مش من احباب الكسكسي هل انه
3: لا لا لا لا
4: يادي يادي باش توسي اللي ما يحبش الكسكسي
3: ما ثماش مواطن توسي ما يحبش الكسكسي
1: والله يا عوني كسكسي كما نعرف انا هكا.
0: عوني حضرتوا الكسكسي اكيد انتم زاده في الدار ولا
3: بطبيعه الحال هو مغازي المناسبات هذه والاعياد الدينيه خاصه معناها والواحد ربما معناها تختلف فيها العادات والتقاليد في من جهه لجهه ولكن في عديد الـ الـ الـ الـ الاشياء تجتمع فيها خاصه نعرف معناها كما اليوم معناها راس السنه الهجريه الناس كلها البارح معناها ليله راس العام وكلها طيبه الكسكسي وكلها عامله الكسكسي بالجديد لمخبياتهم العيد والكسكسي بالعظم والبيض معناها وكذا ومتحفن ومزين معناها من جميع ما وهذه معناها من عادات وتقاليد ربما كافة تراب الجمهورية التونسية
4: ومعها اللمة سيعوني معها اللمة لمة الكسكسي راهو لمة هيك علاش
3: هذاك علاش هو منادكي المناسبات الدينية هي والمناسبات هذه والأعياد هي لللمة وللعداء ومناها تطبيق العادات والتقاليد نعرف ومناها نسألت حتى في من الجانب الآخر الجانب الشرقي من الأشقاء الليبيين لقيتهم معناها ربما خاصة المنطقة الغربية فيهم بورشي مناطق معناها كما أن الوضع اللي نعيشه احنا والطبيعة اللي نعيشه احنا والعادات والتقاليد واحدة بركة معناها الكسكسي هذايا خاصة معناها في المناسبات هذه ليلة راس العام ولا معناها بالعربي ولا في المناسبة الاعياء معناها الافراح ولا حاجه هيك وجبه معناها لا بد منها معناها ما لا مفر منها كذلك معناها من العادات والتقاليد الموجوده لهنا كثير من العائلات معناها اليوم طيب الملوخيه حتى يكون ان شاء الله العام اخضر وان شاء الله تكون كل سنوات تونس كلها خضراء يا ربي وكذلك معناها في هالمناسبات هذه تتعدد فيها الزيارات للقارب لكبار السن للمعايدات معناها وللطلة وللمة كما ذكر أخوي الحبيب وهي معناها عادات طيبة وإن شاء الله معناها دائما تتواصل كذلك معناها فيها الخطيب يتحول لدار خطيب ويهز
1: فما موسم اليوم نسيناه حكيت الموسم
3: يهز الحم يهز الحلويات معناها ويهز لبسة للخطيبة وتطل العائلة وهو ويطلوا على الخطيبة ويهزولها موسمها معناها من أشياء هذه كذلك معناها
4: وهي عاد تبدأ تستنى فيها عاد الخطيبة متاحة
1: تستنى في الكادو
3: تستنى في الكادو هي
1: هو والكادو لزوز
3: ونساء معناها الكبار هيك كلهم معناها يحطوا قيمة رأس العام الهجري تلقيهم معناها موجودين وعاملين لما عاملين حنة ويحنوا وكذا أجواء طيبة جدا وإن شاء الله ربي يتمم علينا العادات والتقاليد الطيبة بصراحة تامة ولكن ربما إن شاء الله نشوفوا في أجيال هاللي خلقتها وإن شاء الله تواصل فيها وإن شاء الله تكون معناها دائما وبدا محافظة عليها
1: إن شاء الله. يعطيك صحة يا عوني ونعرفوا نحن راهو الجنوب الحق ما بين الجهات الكل متشبع بث بالعادات من أكثر الولايات اللي تلقاها في الجنوب اللي شادين في العادات والتقاليد هذه كما قالك تو مثلا الموسم في رأس العام العربي في العاصمة يظل بديت بشوي بشوي تنحى الحكاية هذه.
4: لا لا والله موجودة احنا معناها خطر ما جينا بالاحتفالي يعني يبقى في العائلة وأكيد أنه الشباب جديد وساعات حتى كما قلنا المرأة اللي تخدم ولا حاجة لكن بصورة عامة هو اللي عندها عنا طابعة أنه نتشبثوا بالعادات هذه ويزم زادة كيف كيف الأولياء والكل شيء يورثوا العادات هذه راهي من التراث المادي وحاجة تميزنا كتوانسة راهي كما قال ما اللي ما ياكلش ما هوش توسي
1: والله العظيم هاو باش نزيدوا نحن نثبتوا وباش نثب من بعد لازمنا
0: نثبتوا مع طارق
1: نثبتوا مع طارق باش من بعد انت نهزوك نعملك تحليل شنو جنسيتك تونسي ولا مش تونسي
0: زميلنا طارق الجبار الناس اللي ذاعت تونسيه في بنزر تحيه ليك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله تطلع ما تاكلش كسكسي
3: طبعا ليك فهمني معز ايضا فهمني في الحبيب فهمتني وطبعا الجميلة المزدح
1: عايشك عايشك
3: فهمني كل
1: يا طارق بالله سؤال وانت بألف خير ثم في بنزرت ثم واحد ما يأكلش الكسكسي
3: صعب جدا يا معز حشمتي يا معز يا معز حشمتي حشمتي حشمتي مش
1: صاحبي أما حشمتني
3: يا معز لك صاحبي بتعرف اللي حتى احنا نترنيه ومعناته يلزمنا الكسكسي ما تعرف
0: اخويا
3: زيد عادات وتقاليد وتأكتوا
1: والله تعرف
3: جيبوا بحذاك يا حميدة خلنا نعمل نستاج به
0: مش نجيب بحذاك مش نجيب بحذاك كسكروت البليبي ناكلو
1: وكسكسي ليه؟
3: يوصل لك يوصل لك يوصل لك أنا والله أنتم تحكيوا على الميكرو ونسأل مساكل كل زعمة فطر ومفطروش
1: والله ما زلنا
0: أنت ما عندكش فكرة على حميدة كيفاش كيفاش كليت ولا أكتبسي بتاع الكسكسي
1: ولا لا جاي في فمي
4: أنا نصبره في روحنا سي طارق
3: والله سي العميم طبعا تحية ليك طبعا
1: سي طارق عايشي
3: فهمتني كل عام أنت بخير أيضا مبروك زادة فهمني كل عام
1: ميلاد فيدي
3: ولد ولدنا فبني طبعا حبيت نحييكم طبعا كافة مستمعينا وايضا نحييكم زادة ونهني ونهني ورواحنا زادة بمولود الجديد بتبيع استوديو الرقمي الممتاز فبني اكيد انا بدي حبيت نحييكم بانتظار انه تستدعونا غادي فبني
1: انت ما تستحقش استدعاء طارق انت ولد الدار ما تستحقش استدعاء كيفاش يقولوا هو دس الباب وتدخل
3: عايشك يا حميدة عايش. طبعا فهمتني عامكم مبروك فهمتني والله فرحت بركة عملت جو معاكم وكبيري فهمني الدورة بالقدية مع بقية زملائنا طبعا وكيد في بنزرة دعانا تقاليدنا راو
1: معناش
3: أنا توا شدوا الأحزيمة معناتها في بنزرة
0: حتينا الطاولة وحتينا المنديلة أخويا وقاعدين نستنيه في بنزرة
3: توا ربي عاونك علي اليوم فهمتني في بنزرة بتبيعك كبقية الجهات في الحبيب كما كان يحكي كبيري معناتها الكسكسي هذاك راهو ديما احنا في بنزرة قبل نهارين راهو فهمتني ويكون بالعصبان الشايح كما تعرفوا فهمني العصبان الشايح بمعنى انه ما فيش الخضره معناتها كانوا كان الحم وكل شويه شحم باش ما يجيش باش ما يجيش معناتها شايح برشا ويابس فهمتني هذا من عادات وتقاليد نتاعنا في بنزرت فهمتني هذا قبل بنهارين بالطبيعه قبل بنهار الملوخيه العظيمه بالطبيعه وانا باش ننضم يا حميده وما تحشمنيش ننضم المعز انا راني من قسم الملوخي
1: أتي تو برا بلوخي نعديها لك أما كسكسي بصراحة
0: تولي تدخل في
1: لا مشكلة واحدة لا الملوخية أنا نعرف الملوخية ثم عبيت تتقلق بالحقرة وثم عبيت تقلق
0: تعمل لي جاز أما كنت تكلها في النهار ما تقلقش ميسيج حتى في الليل ما تقلقش
1: إيه كسكسي ما يقلق انا نحب انا بصراحه هاو الكلنا المراسلين اللي تعدي والناس ما ثم حتى حد ما ياكلش كسكسي كان معز
3: لازم لازم بصراحة لازم
1: ماهيش عادي
3: اليوم نتصور انه اليوم باش ياخذ بخاطرنا وفهمني ويدبر فيهم كسكسي وين استدعاك يا معز انا استدعاك ونصوره لك يا حميد
1: والله هو ياكل في الكسكسي باش ياكل صد
4: جبنا له الاستوديو راهو الكسكسي موجود في الاستوديو
1: والله وما كليش
4: اي جبنا له
3: الاولاد زاده في في الصفحه الرسميه يلزمنا يا معز
1: تصويره معز ياكل في الكسكسي سكوب
0: طارق نجيب وحديك ونعملوا كسكروت البليبي غادي على عين والراس كسكسي أدوسكتي يا أخوي
3: ليه
0: دونك طارق اليوم معناها كي نبدأوا رأس العام العربي نبدأوها بالملوخية في بنزرت هكا ولا إيه؟
3: لا البارح ملوخية اليوم عندنا عادة اليوم احنا نعملوا دشيش
0: دشيش
3: الحبيب أكيد عنده خبرة برشا خير مني ومنكم وكل فهمني طبعا الدشيش اللي هو هذا يا قمح معناتها كما نقولوا احنا البرغ اللي أنتم تعرفوه يكون بالفول والقديد خاصة والقديد الشايح
1: جيري هذا جيري
4: كي شربة الشعير
1: جاري
5: كما نحن قلبة شربة شعير، ولكن احنا عارفين عندنا اسمه معناتها اليوم
4: تشيشة
5: هكا تشيشة هذايا
4: تشيشة نقولوا له تشيش هكا هو
5: ايوا هذاك هو تشيش معناتها
1: معناها انتم ديجا كليتوا الملوخية البارح ولت البارح كليتوا الكسكسي اليوم جاري باش يتعدى العام يجري
5: فوالا العام يجري وخاصة كان شفتوا في الحبيب اكيد راه اشار لها كلهم عادات اللي هي فيها امل فيها معناتها البركه فيها الخير فيها فهمتني ديما هذه هي علاش في الاخضر ما تكون عام اخضر الكسكسي بالطبيعه وانه يرمز ديما للافراح نتاعنا كما تعرفوا الكسكسي راه فهمتني في عوايدنا ما فماش هذه
1: عروساتنا
5: ما فيه كسكسي معناتها ديما العادات هذه الحمد لله مازالت راهي منها احنا في وزاره مازالت الحق بالطبيعه معناتها مش في برشا بلايص ولكن مازالت في العائلات الزمنيه مازالت في وزاره ايضا عندنا نحن المرقاز اليوم زاد يطيب زاد بالتشيش هذا بالمرقاز هذا بالطبيعه صباح صباح تشرب قهوه ولا لا كانت بالعادات في بنزرت والله انا صباح في الحقيقه معناتها مشيت ناخذ شويه هكا كما نقولوا نحن كروسونات وكذا الصغار ما تعرف تحبهم نلقى كل العائلات قالوا شو ما فماش اليوم عظمهم مرقيز تمشي عظم مرقيز قال لي ليه اليوم احنا رانا في بنزرت نعملوا العظم والمرقيز الصباح فماش قهوه هذه عظم ومرقيز يكون بنين وكذا واحد بالطبيعة إذا ما فماش هذا كله يزمع شوية حاجة حلوة ولا يا حبيب ما نعرف معايا ولا لا
1: شوفني
5: أكيد فما شوية حلوة اللي هو البغاجة ما نعرفش عندكم أنتم الغادي البغاجة معناتها هذه خبز العبيدية احنا نقولوا أنتم تقولوا له
1: خبز حلوة
5: حلوة بنينة برشا برشا بتمر زادة جي هذني جي حلوة برشا ويجوا مرحبا بكم في كل وقت راي تتباع عنا هنا زادة وهذه ضيافة من عندي للناس كل أيضا التلشت وكما تعرفوا التلشت هذا معروف في وزارة اللي هو تقريبا عجينة وتمر ويتم قليها ومعناتها وتضغط بالسكر وكذا بنينة برشا وفي الليل العشاء ما نعرفش في جهات أخرى شنو يتعشاو ما فماش كسكسي بيتي ما كنت
1: وفيه الكسكسي
4: الحمد لله
5: هنا في وزارتي يعملوا ديما حاجه جاريه حاجه جاريه
1: يبدا النهار اليوم بالجاري باش هكاك العام يقولوا جي يجري
0: حميد نحب الجاري
1: ناك الجاري في الشتاء ونحب الجاري
5: هذه تقريبا ابرز العادات والتقاليد في ولايه بنزرت بالطبيعه
1: يعطيك الصحه يا تارا
0: محلاها عاداتنا محلاها
5: جوكم محلاها لمتنا ديما في مؤسستنا اذاعه الشباب مؤسسه اذاعه تونسيه ايضا وتهانينا طبعا لكم وللجميع
1: شكرا ليك
0: يعطيك الصحه زميلنا طارق جبار على مجمل الاضاحات اللي قدمتها لنا محلاها عاداتنا محلاها التقاليد نتاعنا وخاصه وقت اللي نحافظوا عليها وخاصه الوقت اللي نورثوه للاجيال القادمه باش تقعد العادات نتاعنا ديما موجودة
1: إن شاء الله
4: أكيد ونأكدوا أنه هذه تخبي التوراث اللامادي باش كما نتورثوها على الأجيال وكيف كيف الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة يعني الأسس والمبادئ والمقاصد بتاع الهجرة النبوية ونورثوها زادة لوليداتنا
1: يعطيك الصحة سي الحبيب شكرا لك معز هكا نكونوا وصلنا لنهاية برنامج على كيفك لليوم إن شاء الله عامكم مبروك الناس كلهم بعد ما زلتوا باش تكملوا مع كلوب مونديال مع وفاء فدو وكيفة ضيوفها شكرا لكم تحيات فريق على كيفك لليوم نقول لكم في الأمان الناس كله باي باي

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
2: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
1: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج، حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
6: نون ستوب.
1: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
7: مرحبا بكم في حصة جديدة اليوم من كلوب مونديال. الماضي 3-4 عشان كل عام وانتم حيين بألف خير. انطلاقة المشهد الرياضي بالطبيعة، مواصلين مع الأخبار والمتابعة اليومية لمونديال 2026. كلوب مونديال اليوم سليم القصيبي في الهندسة التقنية، بسام في الديجيتال، وفا فدو ووجدين زجروبة في الأعداد والتقديم العام للحصة. ضيوف اليوم سهيب زروق، مرحبا بك.
8: مرحبا بك وفاء، مرحبا بمحمد، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الشباب.
7: كل عام وانت حي بخير
8: ان شاء الله، يحيك المثال، وان شاء الله جميع الأمة الإسلامية بخير، وان شاء الله يلعاد علينا بالخير والصحة.
7: كسكسي بالقديد ولا ملوخية؟ وجينا عام اخضر
8: مازلت.
7: وعامت لمساني، مرحبا بك.
9: مرحبا بك اختي، ومرحبا بسهيب، مرحبا بمستمعين إذاعة الشباب، وان شاء الله سنة هجرية مبروكة على الناس الكل.
7: امين يا رب. كليت كسكسي بالقديد؟
9: نحن من عاداتنا اليوم ملوخية.
7: اليوم ملوخية، حتى احنا اليوم ملوخية،
9: لكن ما كليتيش على خاطر باش
7: ترزقني. انا كليت شوية يعني. على العادة على العادة. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. بالطبيعة نبداو موعدنا معكم اليوم من كلوب مونديال، من توا حتى للاربعة متاع العشاء. احداث كبيرة صايرة من بعد مباراة المنتخب التونسي والمنتخب السويدي لحد اليوم، ومدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي، وهذه ثاني مرة الاتحاد التونسي لكرة القدم يقيل مدرب من مسابقة عالمية بعد كاسبر جاك 98. صبري اللموش يتم إقالته بعد مباراة وحيدة، مش الهزيمة اللي هي توجع بقدر ما الطريقة اللي انهزمنا بها في مباراة السويد هي اللي خلتنا، مش نقول ترند احنا في العالم الكل، اكثر من ترند درنا العالم بالهزيمة، بالمردود الهزيل اللي شفناها البارح واللي شفناه نهار الاثنين الصباح في مباراة تونس والسويد. لغنار ايرفي رونار هو المدرب الجديد، طبعا باش نحكيه باكثر تفاصيل على قدوم ايرفي رونار والطاقم متاعه لمقر إقامة المنتخب الوطني التونسي في مونتيري المكسيكي. لكن البداية باش تكون بصورة من المونديال.
10: صورة من المونديال،
7: يلا نبدأ بصورة من المونديال. نبدأ بيك صحيح.
8: صورة المونديال أعطتها الفريق الرأس الأخضر، يعني الحقيقة المقابلة اللي تلعبت البارح ضد منتخب إسبانيا من المرشحين للفوز بكأس العالم، المرشحين الأقوياء، الحقيقة يوريك اللي الكرة توا ما عادش اسم، ما عادش فما تاريخ، اش عندك قبل، عندك لجورجي شنو حضرت، شنية الإمكانيات اللي حضرتها، الثقة والإيمان بروحك قديش ينفعك في الجور دو ماتش. البارح رينا برشا كونفيونس، رينا برشا ماتوريتي سيرتو تكتيك من إيكيب كنا نتصور رواحنا هربين عليها سنين يعني في الكرة، لكن عطات درس كبير برشا، درس اللي راهو الكرة تعطي للي يخدم، تعطي للي يستحق، وتعطي للكومبيتونس.
7: محمد
9: باش نخرج من معناها من التكنيك، باش نحكي تنظيميا، باش نحكي صراحه كاس عالم ما نعرفش ممكن يتفقوا معايا برشا
7: خيبة الأمال
9: خلف خيبة الأمال قبل ما نبدأ خيبة الأمال أنه كأس العالم كل ما تحتضنها بلاد واحدة تكون التنظيم خير ويكون قرب المسافات وأهم حاجة يعني هي الإيديسيون هذه أول إيديسيون أن يصير فيها على ثلاثة بلدان لأنه صار على زوز بلدان المرة هذه صار على ثلاثة بلدان
7: لا الجايز هذا كيف كيف على ثلاثة بلدان
9: أول إيديسيون هذه على ثلاثة بلدان يعني بصراحة ديما كل ما يتنظم كأس العالم على بلد واحد تكون تنظيميا خير وتكون حتى المسافات قرب المسافات واللي قلقني أنا برشا هو مع عملية التوقيت بصراحة للأمان عملية التوقيت
7: هي نخرجوا احنا من أوروبا ونخرجوا من أفريقيا على الأقل ياسر نمشيوا لأمريكا وأمريكا الشمالية تكون توقيت صعب
9: أي الناس بتستمتع بالكورة وفاء وتعرف حتى ناس فما ناس تخدم فما ناس معناها ما تستمتع بالكورة في الأوقات نتاعنا اللي مستنسين تفرجوا فيها في الليل في المباريات ناس تركز مع المباريات وتقعد وتشيخ بالكورة لأنه هو مهرجان ولا متاع كورة معناها متاع مباريات التوقيت أي التوقيت بصراحة توقيت متعب كما قلت لك التنظيم معناها على ثلاثة بلدان بصراحة ديما فيه مشاكل وشفنا المظاهر متاع خاصة مشكلة الفيزا اللي صارت المشاكل اللي صارت في بداية الدورة قبل ما وقت دخلوا الفرق المنتخبات هذه هي الصورة اللي بدأت الأولانية صورة مع تشكي من الملاعب متاع التمارين من عدة فرق وعدة مدربين حكاوا عليه يعني الصورة المبدأ الأولى فيها برشا مشاكل متاع انطلاقة المونديال
7: قداش من ماتش تفرجت؟
9: تفرجت ممكن في خلف المنتخب التونسي تفرجت ممكن في أربعة خمسة مباريات وفما مباريات تفرجت فيهم ممكن نقولوا في
7: ملخصة عاد أنا فما مباريات شفت ملخصات سهيب قديش ماتش
8: فما سبعة بتاتر كيكا
7: سبعة تقريبا هما 13 ماتش معناها فما مبارياتك اللي باش تبدا الساعتين نتاع الصباح غير منتخب الوطن التونسي صعيب ان واحد باش يقوم يتفرج فيهم لكن على الاقل نتاع الستة والثمانية نتاع الليل كل واحد يحاول انه يخلط انه يتفرج ل 11 نتاع الليل يخلط يتفرج
9: حتى فما مباريات تحس ما فيهاش معناها
8: اونجو
7: كبير
9: معناها حتى الفرق ما همش لكن كنت نجم تتفرج فيها كنت تكون موجودة لكن ما ساعتين بتاع صباح وما ثلاثة بتاع صباح ما نجمش واحد يقوم باش يتفرج في مباراة مع رشينا
7: صحيح هو راه حتى اللي تسألوا بتلقاه باش يتفرج في ماتشات الكبيرة جروموس ويقول لك مثلا المغرب البرازيل ما تنجمش تراتي البارحة بلجيكا مصر كيف كيف ما تنجمش تراتي يعني فما مباريات كبيرة مازلنا ما شفناش المباريات الكبيرة باش تشوفهم بعد في الكارد فينال أكثر حتى مش في الدورة ال 16 أنا صورة المونديال اليوم باش نرجعكم للسيرك التونسي احنا ماني سيرك برشا في تونس احنا اللي عايشين توا سيرك تونسي هذا اللي قالوا مين تونيزيا هذا اللي قالوا الصحفي الفرنسي

0: عملوا البارح هو علشان يوتيوب متاعه تقريبا حكي 20 دقيقة، جبد برشا أشخاص في الـ في الـ في الـ في الكلام متاعه، صورة مش باهية وصورة تأثر على الجو العام، لأنه فهم برشا كلام تو بعد نحكي أكثر على المنتخب وعلى الأجواء في المنتخب. إنك تقول تونس، تونس اللي معروفة إنها الرائدة، قبل كانت هي الأولى في العرب، هي الأولى في الأفريق،
1: كنا
0: قاعدين بعد كان الكلام، ما عادش الناس اللي تعرف تتصرف، المسؤولين، لأنه التصرف الصحيح اللي قاموا به المسؤولين في بعد الهزيمة كونتر السويد واللي صارت والفوضى اللي صارت.
2: شوف للأمانة هي حاجة تأسف، معناها صورة اللي خرجنا بها في الفترة الأخيرة هذه صورة سيئة جدا للكرة التونسية بالمشاكل الكل. تعرف اليوم العالم الكل صار معناها نقولوا قرية، معناها بالوسائل تاع التواصل الاجتماعي المعلومات الكل موجودة، الناس كل على بينة بالكل كبيرة وصغيرة، لكن المشكلة أعمق من هذا في الكرة التونسية. والمشكلة نحكيه على المدرب ونحكيه على المنتخب بتاعنا من البداية، معناها صح بتها عدة مشاكل، من المشكلة اللي بديت متاع ولده، معناها حاجة غير معقولة انه يتصير في منتخب محترم نفسه ولا مدرب محترف يحترم نفسه ويحترم الحاجة اللي يعمل فيها ولا المهنة اللي يخدم فيها، مرورا بالتحذيرات متاع المباريات الودية كيش صارت اللخبطة، نسيت في البداية معناها الليست اللي هبطت، معناها اسكو قرارات هو كان متخذها اسكو ليه ما نعرفوش. طول الامانة نحن نجمو نسمع المدرب، طول بش يخرج المدرب وبش يحكي وبش
0: هلا نستناه والكل معناه بش يخرج صبري لموشي ويتكلم،
2: شنو الحقيقة شنو صاير، اسكو الليستك يعملها عملها هو بقناعاته، اسكو التشكيلك يعملها هو بقناعاته، ما نجموش نرميه التهم معناها
1: هي التشكيلة أخطر من القائمة،
2: معناها
1: التشكيلة أخطر من القائمة محمد، يعني برفوان القائمة كما قال محمد بتيتر على 26 ملاعب يتنجم
2: زوز ثلاثة
0: تغلط في واحد ثلاثة
1: حتى محمد تداخل أطراف معينة أخرى
0: مش يحط لك على حاجات أخرى.
1: صار مع البرازيل معناها سبونسور فرض نيمار على أنشيلوتي وما أدراك، معناها بارفوات نجم، ما كما قال محمد معناها إذا كانت التشكيلة
0: متاعك معناها بيتك أمورك إذا بشي تكون شكون يتدخل فيك فعلى الدنيا السلام، على كيكا يولي أي واحد يمشي
2: شوف ما
0: إيراني وكها.
2: شوف نحن ما نجموش اللي قاعدين
0: نجزمو
2: نجزمو 100%، لكن الظاهر اللي قاعدين نشوفه فيه فما لخبطة كبيرة للأمانة، فما لخبطة كبيرة من الأطراف الكل اللي متداخلة في لعبة كرة القدم، جامعة إدارة فنية الكل، بصراحة فما مشاكل كبيرة لازم الناس توضح لنا التصوير هذه، لأن نحن نشوفه، لأن نحن نحكيه تو فنيا إنما صارت التحذيرات متاع الأربع مباريات، يعني يعني نحن مش نكون احيانا ما نحبوش نقولوا كلام يجرح ولا كلام خايب، لانه مش ما تقولش الناس هذوما ما همش متفائلين، نحن لا ديما متفائلين، لكن فما حقيقه في كره القدم لما تشوف تحذيرات وخاصه المباراه الاخيره كيفاش كملت، ما تنجمش تتوقع انك باش تلقى في بدايه كاس العالم وفي بدايه تظاهر هذه الكبيره انك باش تلقى حاجه مغايره للي شفناه. صحيح اللي شفناه غراف، لكن
0: ما توقعناش يكون بلو غاف،
2: معناها ما توقعش
0: ما توقعناش يكون بلو غاف،
1: معناها فما حاجه باهي تخرج، فما حاجه نجم يكون برشا حاجات خايبه وتخرج بحاجه باهي.
2: صعيب راهو في كره القدم من بعد كل المشاكل هذيك الكل المصاحبه للتحذيرات انك تلقى حاجه باهي. صعيب
1: محمد وقت اللي تكون تخدم سيرين باز صحيحه وتكون النيه نتاعك صافيه بين الاطراف الكل، وتصير لك الكارثة اللي صارت مع بلجيكيا قبل بجمعة من الماتش أوفيسيال، الكورة عطاتك شانس وفيقتك قالت لك يا إنسان رك في الثنية الغالطة وموا صلح
2: في تروتار
0: في جمعة شوية صلح وموا شوية على
1: الأقل وموا شوية صدقني شوية اللي ريناه نهارة الماتش سي كارثة كروية بأتم معنى الكلمة، كارثة كارثة تصاحبها فوضى تصاحبها
0: اللي تحب عليه انت
2: اللي تحب عليه سهيب وفاء، راهو الاشياء اللي صايره راهي عميقه جدا ماهيش مربوطه كان بمباراه
1: مش مقابله هذه
0: مش مقابله هي
2: اشياء حاجات عميقه مشاكل كبيره ماهيش مربوطه بمباراه بلجيكا.
0: نمشيو لفيرونار نشوفوا شنو اللي صار البارح، لانه البارح قاعدين نتبعوا ناس كل العالم الكل تونس الكل قاعده تتبع شنو اللي باش يصير، خاطر اللي سمعناه البارح العشيه حاجه تحشم لينا احنا كتوانسه، تحشم حتى البلاد كتونس، معناه ما مستحقوش اللي صار لنا البارح باقاله صبري لاموشي او جي منظر الكبير في السيونس دونترينمون نلقاو صبري لاموشي منظر الكبير. خميس الحمزاوي المسؤول على المنتخبات والعضو الجامعي واخيرا فما شكون تكلم الجامعه التونسيه لكره القدم لكن ما فسرش برشا حاجات. حكي كيفاش تم اقاله صبري لاموشي وتعيين إيرفي رونار. هات نسمعوا خميس الحمزاوي شنو حكى وذي تصريح متبعه من الاذاعه الوطنيه التونسيه.
3: تم اليوم الاتفاق على فك الارتباط مع المدرب الصبري اللموشي بالتراضي بدون أي تعويضات، وبالمناسبة نحب نتوجه له بالشكر على حسن التفاهم، وإن شاء الله مرحلة جديدة مش تبدأ مع المدرب الجديد اللي تم الاتفاق معاه اللي هو إيرفي رينار اللي مش يكون معه طاقم. إن شاء الله أول حصة تمرينية يشرف عليها اليوم على الساعة 8:00 ليلا بتوقيت المكسيك، 3:00 صباحا بتوقيت تونس، بنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل على المدرب صبري لاموشي. إن شاء الله مرحلة جديدة وإن شاء الله يقدموا ما هو مطلوب منهم، فرحوا الشعب التونسي اللي صراحة نعتذروا له على المردود اللي ما كانش في مستوى تطلعاتنا الناس الكل.
0: هذا يا خميس الحمزاوي المسؤول على المنتخبات، حكينا على بطبيعة إقالة صبري لاموشي، ولأنه برشا كلام خرج على إقالة صبري لاموشي وشنو هو الأجواء اللي صارت. فما برشا كلام خارج اللي فما ملاعبية قالت تخرج صبري لاموشي نخرج معه، فما مكتب جامعي انقسم، فما ناس مع بقاء وناس مع خروج صبري لاموشي، وصلت هدت حتى بالاستقالة. هذه كله كلام قاعدين نسمعوا فيه جينا من مكسيك، لكن ما عنا حتى شيء رسمي، ذيك علاش احنا ما نجموش نتهموا حتى طرف اللي هو صحيح وإلا غلط. كلام آخر تقال إنه فما لاعب مكسيكي لعب في البطولة الفرنسية وصاحب المدرب هو اللي جي وخرج المدرب والطاقم متاعه وهزهم لداره وبيتوا في داره وخرج من الواحد، واللاعبين اللي كانت سند مع المدرب خليته. يعني لهنا هو مولينا قال سيرك، انا نقول اكثر من سيرك، ولا شنو على عنا احنا اكثر من سيرك؟ اسطنبيلي
2: اسطنبيلي
0: اسطنبيلي، ناس كل تهبط وتبدا
2: سيرك عمار
0: هذه هي اللي مجعله هذه هي.
1: يلزم هنا يلزم هنا يعني يكون تكون الجامعه هي سيده الموقف، يعني يخرج الناطق الرسمي يوضح باش كان فما اشاعات وكان فما اكاذيب ينفيها، وإذا كان فما حاجات صحيحة يقول راني خذينا دي ديسيزيون معينين، هاو كيفاش صار هاو كيفاش صار، باش أموا تبدأ حاجة مهيكلة صحيحة، ما نخليوش الأمور هكا معناها الناس تحكي من هنا ومن هنا وتحكي في نامبورتو كوا، على خاطر إذا كان هذو الكلمات وصلوا معناها بالصحيح سيكون معناها بالحق كارثة كبيرة، يعني أبار كارثة الكروية تولي فما حاجات أخرى، معناها تولي ليماج كاملة، معناها ايماج فنية وتسييرية، وذا بالحق ما يساعدش. خد نجم تكون انت معناها فنيا تتعدى اكوتي، ما هذوما راهو يلزم هذوما مسؤولين منتخبين ناس كوادر يعني ياخذوا دي ديسيزيون في لي سيتوياسيون كريتيك في اوقات كيما هكا، يلزم يكونوا واقفين، يلزم يواجهوا الناس، يلزم يواجهوا الميديا، ما يلزمناش نكونوا متخبين باش ما تكثرش الكلمات هذه، باش احنا ما نقعدوش نلوجوا في اللي
0: صور صحيح من الغلط هذا اللي هابطينه بالطبيعه الناس والصحفيين اللي موجودين. ها وبلغ الجامعه البارح كيفاش هبط، قال لك تعلن الجامعه التونسيه لكره القدم تعيين إيرفي رونار مدربا للمنتخب الوطني لحين نهايه كاس العالم 2026. احنا مازلنا زوج ماتشات بعد الاخصاء، ممكن تصير شي عصا سحريه نتعداو شي، على ان يباشر مهامه بدايه من مساء اليوم بنفس الامتيازات المالية، كما ينص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة، وسيتم تنظيم نقطة إعلامية للناخب الوطني الجديد في ملعب التمارين نص ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية. معناتها بلاغ شيح ما فيه حتى تفاصيل، فقط إعلان هاو إيرفي رونار باش يكمل الزمات شويه هذوما، وبعد المونديال باش نحكيه معاه باش يواصل ولا مش يواصل.
2: المشكله راهو تصير قطيعه تصير، معناها تصير القطاعة تصير، لكن فما الضبابية اللي صارت اللي سبقت البلاغة ذاك، ريت سبقت البلاغة ذاك راهي صارت ضبابية كبيرة وقرارات وفسخ ميساج وراه عاود اكتب. يعني نحن هنا نحكيه على جامعة تونسية لكرة القدم، هذه هيبة، هذه صورة بلاد. يعني حتى لو تصير قطاعة مدرب ما مشيتش الأمور فلتت، بس لازم تصير قاطعة، يكون فما قرار واضح من شكون صاحب القرار، ما نعرفوش شكون صاحب القرار، يكون قرار واضح، انتهى العلاقة التعاقدية مع المدرب وانتهى قبل حصة التمرين اللي مبرمجة بعد المباراة. نزل
0: الانقسام اللي هو خلى التردد في أخذ القرار، الانقسام اللي صار بين الأعضاء الجماعيين هو اللي مخلى ما يكونش فما قرار واحد. أنا وياك متفاهمين على حاجة، سواء بقولك لا إذا كانت عملها راني أنا مش نعمل ونعم بل كذا يصير الاستقالات في أنه المكتب الجامعي هذا يتحل.
1: إيه أما في الأخر باش يخرجوا بقرار،
0: لأنه القرار وعلى إخراج سهيب راهو ما كانش لا قرار من الوزارة ولا قرار من الاتحاد التونسي لكرة القدم، ولا قرار رئاسي، هذا اللي خارج تاولي حد الان. علاش قلت انا البلاغ شايح ما في حتى تفاصيل زايده معناتها
2: يعني
0: جيت تفسر لك؟
2: يعني ما نجحناش فنيا وما نجحناش اتصاليا وما نجحناش كون صاحب قرار ياخذ قرار، يعني مشكله كبيره على على المستويات الكل. كما قلت قبيله فنيا نجم مدرب ما نجحش، بس تصير قطيعه تكون واضحه، تكون ناس معناها يد واحده، كلمه واحد يمثل الجامعة التونسية لكرة القدم، ما تكونش فما هالتضارب في في في
0: انت رئيس جامعة موجود، نائب رئيس جامعة موجود، النطاق الرسمي موجود، رئيس لجنة المنتخبات موجود، المكلف الاول بالمنتخبات موجود،
1: نجموا على الطاولة،
0: امين المال موجود، معناها راهم هذول الكل موجودين
1: غير نجموا على الطاولة. احنا ثلاثة ما نتفهموش
0: لكن في
1: مصلحة ما نتفهموش ما في الاخر
2: في الأخير
1: لازم نخرج
2: بقرار،
1: والقرار هذا لازم يكون مصلحة المجموعة مش مصلحة الأشخاص.
0: احنا لا
1: اللي فات خذينا القرار باش نخرجوا به، لازم الناس الكل تتلف ورا القرار هذا ويكون بلاغ توضيحي. أنا عمري ما ريت بلاغ رسمي من هيكل رسمي يحكي على يقول لك نفس الامتيازات المالية. أنا كشعب شو مدخلني
2: تقول
1: لي نفس الامتيازات باش الناس علاش؟ خاطر هما يجاوبوا في ناس ما همش قاعدين يخرجوا في قرار ما معناها هما مالين من يديهم، معناها يجاوبوا في ناس قالوا الناس راهو يجيب برشا فلوس. اسمع رانا عملناها بنفس الامتيازات المالية، ما عندك كونفيرونس
0: ايوا الامتيازات الماليه هذه اللي باش يجي بها على زوج ماتشوات
1: ليه
0: والا كيفاش
2: هذه
0: باش يكون معناها
1: هذه كل راهو عندك ظرف زماني يحكم فيك، عندك مقابله مهمه جدا في تاريخ كره القدم التونسيه مع اليابان، مش وقت باش نحكي على الفلوس توا. انت عينت يزمك تاخذ قرارك، عينت فلان ونحيت فلان، عندك كونفيرونس فيها المدرب الجديد يحكي شنيا باش يخدم في الدوسمان هذوما، ويزم تكون عندك الشخصيه حتى كي باش يسالوك الصحفيين تعرف شنو تجاوب. خاطر نعاود نقول راه الظرف ما يسمحش، راه ما عندكش وقت كنت متفرهد باش تحكي على السالير وتحكي على البريم وتحكي على الزوبجكتيف. الزوبجكتيف ظاهرين، عندنا ماتش اليابان وعندنا ماتش هولندا، كيفاش باش نتعداوهم بعد الخيبه والكارثه اللي صارت؟ شنو يلزمنا نخدموا من بعد، ومن بعد الحساب يجي من بعد.
2: هذاك علاش قلت لك المشكلة راهي أعمق من مباراة كرة قدم، والمشكلة أعمق من تنحية مدرب، مشكلة كبيرة ياسر. اليوم ما فماش ما عرفوش شكون صاحب القرار، اليوم شكون النجم ياخذ القرارات الصحيحة اللي في مصلحة البلاد.
1: والتقييم
0: المشكلة
2: التقييم وقتاش قيمنا؟
0: مازلنا مسنيش. أنا حتى قلت يلزم نحاسبه أي إنسان، مش نقيم أنا ما عادش عندي القايم، أنا نحاسب كل إنسان مهما يكون هو مكانه في الجامعة التونسية لكرة القدم.
1: يلزم
0: عندك وزارة ما لهاش الوزارة كيفاش قاعدة تعمل؟
1: الوزارة كيفاش باش تقيم؟ وعلى أساس شنو باش تقيم؟ معناها أنت نحيت قداش من المدرب تو تنحى في المنتخب؟
0: أنت احنا من 2004 لتو 22 سنة عندنا 20 مدرب، معناها كل عام
1: عبارة فريق في البطولة الوطنية. ماهوش
0: منتخب.
1: تشوف انت المانيا على سنين قديش عندها، ولا المنتخبات الاخرين مهما حتى صاروا فيهم كوارث وهزائم وانسحابات، ما تحس فما رزانة وفما رسانة وفما تقييم معناها
0: على اساس. نحكيو بعد شويه على الاطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي، وندخلوا نحكيو على باقي المونديال، نخرج شويه من كئيبه المنتخب الى الكره. هذا كل بعد موجز اخبار ما 3:30.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر ومازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
6: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
6: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
9: إذاعة شباب من تونس.
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
9: موجز الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. السلطات التونسية تؤمن عملية العودة التوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلة ابن بومرمجة على كامل النهار. فتح باب الترشح للماجستير المهني في الإدارة الريادية والتسويق للصناعات الثقافية والإبداعية. الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم الدورة الأولى لجائزة أفضل حالة سريرية 2025-2026 بصفاقس يوم الخميس المقبل. سفارة تونس بالقاهرة تحدد يوم 30 جوان الجاري كآخر أجل للراغبين من الجالية التونسية في تسجيل أبنائهم بالمصيف الصيفي الذي سينظمه ديوان التونسيين بالخارج من 25 جويلية إلى 3 أوت 2026 بالمنستير لفائدة الأطفال بين 9 و 14 سنة والشباب بين 15 و 17 سنة. من أخبار العالم، المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، المعتقل لدى إسرائيل من دون توجيه أي تهم رسمية إليه. قائدة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى المفاوضات تهدف لإنهاء الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
13: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
9: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 كلوب مونديال.
1: نرجع في كلوب مونديال، بدينا معكم ثلاثة مواصلين حتى للأربعة متاع العشية في كلوب مونديال. معي محمد المسيني وسهيب الزروق، حكينا على المنتخب الوطني التونسي، على تعاقد مع فيرونارو، حتى في البلاغ متاع الاتحاد التونسي لكرة القدم حكاية على التعاقد مع إرفيرونار دون الحديث عن إنهاء التعاقد مع صبري اللموشي وشنو اللي بيجي، لأنه ناس كل نعرفه والمتابعين واللي يعرف الشأن الرياضي، صبري اللموشي وقت اللي تم التعاقد معه النسخة هذية مونديال 2026 ما هيش موجودة في الاتفاق مع المدرب بين الاتحاد التونسي والمدرب، لأنه نبدأ نقيم ونشوف العمل متاعك انطلاقا من 2027، يعني ما هوش سونسي أنه بش يتم محاسبته أو تقييم عمل متاعه وعلى اللي صار النتائج على 2026. وبعد تمت الإقالة كيف ما قلنا فهم برشا حاجات غامضة، المعطيات اللي عنا واللي نعرفوها حطيناها، لكن فهم برشا حاجات ماهيش واضحة في البلاغ متاع الجامعة التونسية لكرة القدم. إرفيرونار على شنو بش يتحصل؟ 100,000 دينار، هذه بعض الكلام اللي قاعد خارج تفاصيل العقد مع إرفيرونار، العقد لمدة 2 سنوات، وهما في البلاغ الأولاني قالك بش نقعدوا مع بعض نشوفوا ساعة هذوما ومن بعد كاس العالم بش نقعدوا ونشوفوا، خلينا كل واحد يخرج مقابل 100,000 دينار شهرين في صورة تأهل الدور الثاني. في المرتبة الأولى 300,000 دينار اللي هي صعبة باشا، في المرتبة الثانية 250,000 دينار، في المرتبة الثالثة 200,000 دينار، لأنه هذية ما نصورش أنا معناتها الكلام هذي نجم يكون صحيح. إرفيرونار موجود في تونس، موجود مع المنتخب التونسي لانه يوصل اليوم معناتها
2: يخلط اليوم نقلوا العشيه الاربعاء نتاع العشيه وقت المكسيك
1: 8 نتاع الليل بوقتنا احنا، باش تكون هي الوقت
2: الحصه التدريبيه
1: لإرفيرونار مع الطاقم اللي هو اختاره بالنسبه لإرفيرونار باش يكون مع المنتخب الوطني التونسي، قعد وهبي الخزري كمدرب مساعد، وهو قاعدين تشوفوا فيها بالطبيعة لا جايب طاقم فني جديد
3: بخلاف قعد الاناليست وباش يلحق اناليست تونسي اخر
1: باش يجي اناليست تونسي اخر
3: والاناليست الموجود توا باش يقعد
1: اللي عنا وهبي الخزري كمدرب مساعد، جيل لوفلوك هو مدرب الحراس، معدل البدني دافيد بارياك، ومحلل الأداء نيكولا بودو، هذوما الأسماء اللي باش تكون مع إرفيرونار. نجموا تشوفوا التصوير بالطبيعة على الموقع الرسمي وعلى الباج اوفيسيال نتاعنا غادي جند
3: بانت. وهبي الخزري كمدرب مساعد صعيب شوية خاطر ماهوش كاليفي اللي حطت لحد مساعد بتاتر في الستاف باش يعمل الباس
1: على الأقل توا على الأقل توا على الأقل توا
3: تقعد على البنك وأنت ما عندكش
1: موجود على البنك
2: محلل أداء
1: شو قد كمحلل
3: في بالي باش يجيب معاه مساعد ومعد بدني ومدرب حراس وان برينسيب معاه منظر الكباير وباش يلتحق به بتاتر انيس بوجلبان، فما كلام على انيس بوجلبان انه يلتحق بالمجموعه.
2: ما عندوش فيزا
3: لامريكا،
1: فيزا امريكا ما عندوش، نجم يدخل المكسيك ما نجمش يدخل امريكا بتتخيل يلقاش حل غاديك مع القنصليه نتاعنا مع الناس اللي موجودين غادي
3: توا مرحله جديده مع مدرب جديد مع مدرب عنده هيستوريك الحقيقه محترم ومحترم جدا. اول حاجه معروف بشخصيته، معناها توا نعاودوا نرجعوا ليه بالحق، معروف بشخصيته، اكثر مشاكله هي قوه قراراته مع الجامعات مع المنتخبات اللي درب فيها، عنده قوه قرارات، صاحب قرار، صاحب نتائج، عنده فلسفه فنيه تظهر بالقديه في الفرق اللي دربها. حكيت انا ومحمد قبيله يعني في الكوليس، معناها من البروفيل اللي ما تنجمش تقول عليه لا، معناها سيتان تو متاع بروفيل ينجم يعديك من مرحله صعيبه كيما المرحله الموجودين فيها، ينجم يوصل معناها ثقة للناس اللي راني أنا اللي كيجي ديسيد وأنا القرارات المهمة راي في يدي أنا وميم طون زادها فنيا معناها مدرب محترم. إن شاء الله هذا كل راهو على أرض الواقع. لكن توا نعاود نقول مرة أخرى بالنسبة لي أنا قاعد نشوف في ماتش اليابان هذا هو كيفاش باش احنا ننجاريوه ومن الحاجات الإيجابية في قرارات الجامعة في اتخاذ هذا القرار أنه إيرفين هونار يعرف مليح لادفرسير اليابان لعب ضده في الكاليفيكاسيون يعرف الأسامي الكل متاع المنافس دونك باش تسهل عليه أكثر قراءة المنافس ولا دونك أموا فما نقطة إيجابية في الاختيار هذا.
1: اختيار قال صائب بالنسبة لسؤال الناس كل قلنا اختيار صائب لكن هل أنه في التوقيت الصحيح إيرفيرونار جاي للمنتخب الوطني التونسي لبرشا ناس وأنا واحدة من الناس اللي تمنيت إيرفيرونار يكون مدرب للمنتخب الوطني التونسي لكن من سنوات مش تو
2: كما أنت كملت بالكلام كنت نقول لك أنا بصراحة كنا نتمنى في جيبة اللولانية لما اختاروا المدرب كان يكون من الأسامي اللي كانت نجم تفيدنا قبل ما يجي صبري لموشي للأمانة لأنه اختيار صبري لموشي غير صائب وذا يتقال قبل حتى ما نشوفوا الكوارث اللي صارت. لكن إيرفين لونار معناها مدرب بقيمة ثابتة كان ينجم يكون في البداية هو مسك الفريق ما كناش شفنا الأشياء هذية. كما قال سهيب أنا نعرفه معناها من لما كان في المنتخب السعودي وحتى في المنتخب المغربي مدرب كوت ديفوار مدرب ما يعني صاحب قرارات ما ينجم حتى حد يحكم معاه في قرارات وإلا ما ينجم يدخل حتى حد في الأمور الفنية اللي تهم الفريق
1: لكن في التوقيت الصحيح محمد
2: اليوم لازم ننقضوا الشيء اللي نشوفه فيه يعني ينجم يكون بصراحة البروفيل الباهي صحيح انت ماكش اليوم باش تقيموا على زوج مباريات للأمانة راهو مش مدرب اليوم باش تقيموا على زوج مباريات هذوما لانه هو اللي تو اللي قاعد متداول انه اثنين مباريات ومن بعد ربي يعمل جيل في مباريات راهو هو قال لهم راهو مش الجامعة هي تفرض راهو هو قاعد يفرض هو بوزيشن فورست او قال لهم كمل زوج مباريات ومن بعد نحكيوا حتى لو فرضا ما كانتش النتائج ايجابيه راهو بروفيل نتاع مدرب نوجو على بروفيل نتاع مدرب ينجم يصلح ينجم عنده نجم نقارنه بالمدرب اللي كان معانا الفرنسي
3: روجي
2: لومير عنده شويه من روجي لومير
3: كاسم يجي بتاتر من بعد يجي
2: عنده يعني ينجم يصلح المنظومه اللي فيها برشا مشاكل ينجم يصلحها لانه عنده افكار ودرب وشافي وشاف معناها عدة
3: حاجة أخرى محمد شكمل معاك حتى من الكوتي انفستير معناها حتى من الكوتي كوزين انتيرن قاعدين نسمع زادة توي ترافير معناها ديت الجروب يتقسم شوية فما شوية تململ نعرفوا اللي فما ميم حتى في النزل من بعد المقابلة من بعدك الفضيحة فما ملعبية ونديرين ما فما حد شيء ناس تستقبل في عائلاتها في النزل شفنا تصرف المدرب مع ابنه في التمارين هذايا الكل راهو يرجع بالسلب نتصور المدرب هذايا مش باش يعدي الحاجات هذايا الكل بالسهل مدرب عنده شخصية في الفستير مع الملعبية خاطر اللي ريناه مش صبري لموشي وحده راهو نهار الماتش السيئات حتى الملعبية راهو كارثة راهو حتى الملعبية لازم يتحملوا مسؤوليتهم احنا قاعدين نشوفوا معناها في تونس قاعدة تقبل في البونتويت وهم معناها تقول الماتش عادي اثنين ثلاثة اربعة خمسة والناش معناها اوكين رياكسيون ما فما حد شيء لا رد فعل فما اجريسيفيتي لا حد شيء هذا زيادة ميساج يزمو ياخد الملعبية يزم الانترونير اول اجتماع مع الملعبية يزم يوصلوا راك تلعب بدربو تونس راه مهيش تفدليكا راه الناس يعلم بها ربي دونك حتى الملعبية يجب تحمل مسؤوليتها المدرب وحده كما قال محمد في الدو ماتش ما تنجمش تحاسبه على برشا حاجات يجب ردة فعل من عند الملعبية ويلزم احنا نقولوا يلزم فما زاد عصا في الفستير يعني يلزم ناس راهي احنا اول ما تعين زياد الجزيري كمدير رياضي الحاجه اللي حابين في تعيينه
1: الناس كل استبشرت خير معناتها
3: هي الشخصيه اللي نتاع زياد اللي نعرفوها في التيران اللي نجم يوصلها للملعبيه يبات توا ماريناش الحاجه هذيا بالحق ماريناهاش مالوريزمون مانيش قاعدين نراو فيها مانيش نراو في العابدي مانيش نراو في السخيري مانيش نراو هذوما سواديزون الكادر نتاع ليكيب تحس ناس كل دايخة معناها فماش واحد يفيق اللاعبين
1: انا جس باش نسال السؤال ونسكروا مع المنتخب هل انه إيرفين هونار بعد زوج ماتشات هذوما كل واحد يعطيني رايه ينجم يقول انا ما نقعدش مع المنتخب الوطني التونسي كي يشوف المجموعه، لانه شوف المجموعه كفنيين وكمحللين احنا ما نش نفهم اكثر منهم. الناس الكل قالت عنا نواه نتاع مجموعه نتاع لاعبين مستواهم باهي ينجم يعاون المنتخب الوطني التونسي. هل انه هو بعد ما يشوف الزوز مباريات او يشوف المجموعه هذه ينجم يرفض يواصل العمل مع المنتخب التونسي؟ قلت مش هذه المجموعه ولا انا ما نجمش نصلح باللي انتم تحبوا عليه في كوب دافريك 2027 ولا 2028؟
2: شوف هو من نوع المدربين، ماهوش النوع المدرب اللي يعني يسلم، ولا من نوع المدرب اللي يتهرب من مسؤوليات. لا، مدرب عنده شخصيه، مدرب كل شيء جايز، هو كل شيء جايز، لكن هو النوعيه بتاع المدربين اللي عنده شخصيه واللي يفرض شخصيته ويمشي كلامه وينجم يواصل لا ينجم يواصل. على ذكر انت النوات نتاع منتخب، فما نوات باهيه، فما لاعبين، فما بوتنسييل. من شوف اليوم شفنا مباريات، شفنا الكاب فيرد، معناها فينا مستوى يلعبوا ضد اسبانيا. يعني المساله الكل نحن لازمنا مدرب قبل ما نحكيه فنيا، لازم نحكيه على الشخصيه قبل ما نحكيه فن. لازمنا مدرب المنتخب قبل ما نحكيه على الفنيين والملعب الأشياء اللي دايرة والكواليس، يكون مسيطر عليها هنا باش ينجح نسبة 60-70% باش ينجح المدرب.
3: هو ذيك اللي باش تخليه يما يقعد ويما يمشي راهو.
2: مثلا
3: هذيك النقطة، هذيك هي اللي تاوع كيفها محمد. إذا كان هو خاطر شوف المستوى متاع الفيرونار مش باش يقبل لك المنتخب التونسي وهو ما يعرف عليه حتى شيء. انا متاكد اللي فما 99% من المنتخب كاسامي وكجو عام وكبطوله تونسيه وككل شيء يعرف. خاطر اول حاجه صار بيه الاتصال من قبل، واي مدرب يتصل بيه جامعه ولا فريق راه يحل الكتاب احنا نقولوا يعرف ويقرا ويشوف. وزيد هو معناها من المدربين
1: وزيد من تونس راهي مش البلاد اللي نكره، معناها ما قزموش روحنا للدرجه. صحيح نعيشوا في مشاكل وتخبط كبير، لكن راهو نقعدوا تونس
3: وفما اطراف تونس يعرفوه بالقدا ويعرفهم، واطراف يعني متداخله في هذايا يعرف المنتخب التونسي ومقبل الا ما عنده ضمانات فنيه كموارد بشريه كملاعبيه يعرفهم بالقدا ويعرف شنو يواتي المنتخب التونسي. سينو ما يقبلش، يقولهم كملوا الدو ماتش نتاعكم ونجي من بعد ويقبل. مادام قبل التحدي سكو يعرف، وموا فما 90% من الفنيات يعرف، تقعد البوان نتاع الحكايه يا محمد
1: الاكسترا.
3: اذا كان باش يتعرضوا له ناس اصحاب قرارات وعندهم نفوذ ما يخلوهوش يطبق افكاره وقرارات، راه باش يخرج. اذا كان باش يلقى تيرا فافورابل توسكيير معناها في لونتوراج لونفيرونمون تاع المنتخب، راهو باش يكمل مع المنتخب. على خاطر المنتخب التونسي اسم كبير واسم يعطي اسم لاي واحد يجي يخدم فيه، وعندنا تاريخنا وعندنا اسمنا والناس كل تحترمنا. شفت انت اللي صار في المنتخب، الناس كل تحكي عليه. سيكو معناها منش
1: بلادها كيكا
3: وبر، منش بلادها كيكا وبر، هو بيدو تزيدو تونس. دونك نتصور انا النقطه هذه هي اللي باش تخليه يا اما يواصل يا اما ما يواصلش
1: مع
2: كلمه وفاء على المدرب اللي باش يعاونه وباش يكون نقطه تواصل ويعاونه برشا. هو وهبي الخزري. علاش وهبي الخزري؟ يعرف الفريق ويعرف اللاعبين ويعرف العقليه وعنده سنين في المنتخب التونسي.
1: ورغم ذلك خروجه من المنتخب الوطني التونسي كان يحش.
2: وهبي باش يكون همزه وصل كبيره ما بين المدرب، باش يعطيه كيما نقولوا شفهم وما فماش. وتعرف وهبي فرنسي تونسي وعقلي يعرف، حتى متاكد انا اي يعني الدور نتاع وهبي باش يكون دور كبير برشا في الفتره هذه
1: ان شاء الله. المنتخب الوطني التونسي نشوف كلمة
3: اي نقطة اخيرة.
1: حكينا برشا على المنتخب لانه الاكتواليتي هي المنتخب الوطني التونسي الحقيقة.
3: ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش تغيير المدرب مهما كان اسمه في مخاخ الناس اللي خدت القرار هذا، اللي هي هذيك نقطة الاصلاح لكرة القدم التونسية. راكم غالطين اذا كنت تصوروا اللي راكم كي غيرتوا المدرب وجبتوا اسم كبير وبروفيل محترم جدا ومشكورين على الاختيار هذا، اما راي مش هذيك الاصلاح، مش هذاك سبب المشكل. وما خسرناش ماتش السياد على خاطر صبري لموشي خاي، باش نبدا واضحي باش ما تقولوش هاو راهو المشكل نتاع المنتخب التونسي والكرة القدم التونسية راهو عميقة وعميقة جدا، وتعرفوا شنو هي المشاكل وتعرفوها ماك انتوما قاعدين تتهربوا ما تحبوش تاخذوا الديسيزيون الصحاح. علاش؟ الله اعلم.
1: ولأنه التداخل زيادة بين الفني والرياضي والإداري هو اللي نجح، خاطر أي إنسان ولا ينجم يحكي كرة، واللي قاعد نشوف فيه في المشهد العام ناس كل ولا تحكي في الكرة، ناس كل ولا تفتي في الكرة، أي إنسان ولا يجي يحط الميكرو قدامي ولا يحكي ولا يفتي علينا وينظر علينا،
3: اللي توا يلوموا على صبري كيفاش لعب 3-5-2 وش بين لعبنا بلوك با، هما بيدهم كانوا ينظروا لنا قبل يقولوا رانا احنا مانيش منتخب نتاع فرجه نتاع يصنع اللعب ومانيش اسبانيا ولا برشلونه، احنا نتاع ترانزيسيون كونتر. الراجل اللي لعب ترانزيسيون كونتر لعب ثلاثه في اللاكس، كيفاش يلعب هك؟
1: انا معك في ثلاثه في اللاكس، معك اللي احنا نتاع ترانزيسيون كونتر، اما اسكو اللي مويا اللي حطيتهم الملعبيه هما اللي نجموا ينشحوا لك
2: بالنسبه لي انا. بالنسبه لي انا انا مدرب وديما ما نحبش ننقد المدربين، لكن اللي عمله المدرب والاطار الفني هذايا راهو هو ضعف المنتخب للامانه، نحي المشاكل والدنيا الكل، راهو في الوجه المحتشم اللي خرجنا به راهو توظيف اللاعبين واختيار التشكيله،
1: اختيار تشكيله وعدد اللاعبين والتعامل مع المباراه
2: والتحضير. ما فماش افكار
1: مع المباراه حتى نلعب، انا مش
2: الافكار ما فماش الافكار حتى حطان اللاعبين في اماكنهم ما تحطش، مش ما وصلناش الافكار.
3: هم حاشتين محمد، انت كي تشوف الديسكور نتاعو اول ما جاء عطاه الفلسفه نتاعو، وحتى ريناه في ديكوليس في دي فيديو خارجين في السيونس دونترمون وموا نفهمه شويه كي يبدا يحكي مع الملاعبيه ويصلح في الكوريكسيون في الزونترمون، ديما يحكي على البريسينغ وديما يحكي على الضغط العالي وكي تخسر كوريزم في الوقت هذاك الراوه ورينا شويه ضد الهايتي ضد كندا دينا مؤشرات
1: وشويه ضد النمسا
3: الشوط الاول في الشوط الاول هنا حاجتي، يا اما انت متناقض مع كلامك وهنا مشكل كبير برش، يا اما انت مفروض يا اما انت التشكيله اللي هبطت راك ماكش انت هبط وماكش فاهم الماتش اللي لعبت به، هذوما حاجتي ما نجموش فماش ثالث ما فماش، خاطر انت تجي تحكي وتصلح الملاعبيه نتاعك على ستيل دو جو معين وعلى كوريكسيون معينه الماتش لوفيسيال نلقاو حاجه مغايره جدا،
1: كيما ما صلح شيء في الماتش،
3: ما وقت سامحني
1: ما صلح شيء في الماتش، معناها انت لا استغليت المومون فور اللي كان جاك الدرج الاخراني اللي ماركيت بيه، نورمالمون دوزيمي طون تبدا داخل ماركي بونتو عندك تغير تصلح،
3: ما تنجمش خاطر انت عندك دوفوار نتاع مات ومحضر السيونس،
2: خارج الموضوع
1: تشكيلة وتعامل وكل شيء.
3: يغيظني أكثر راهو يخدموا معاك دي زاناليز وراهو افيك دي لوجيسيال معناها تري بروفيسيونيل، معناها اناليز انستونتاني، معناها كل اكسيون تصير يا اخي وينهم الناس هذوما يا اخي ما يفيقوهوش.
2: انا نشك في الاطار الفني اللي معاه عنده كفاءه، انا نشك خاطر حتى كان هو تخمر مثال ولا هو ضاعت عليه
1: مش عارف
2: اللي معاه وينهم
3: هذا محمد صحيح
2: اللي معاه وينهم اللي معاه،
1: معناها انت تغزل لونترينور ما عمل حتى رياكسيون، معناها انا نعدي ميتون كامل خاسره 2-1 دوزيام ميتون ماركالي الثالث ماركالي الرابع انا في 72 ولا 73 باش نعمل لي شونجمون تاعي وانا خاسر،
3: ما عادش نحكيو على مدرب نحكيو على ستاف
2: وينهم اللي معاه،
3: وذي كاتاستروف دول المدرب عايش في دنيا اخرى في الماتش مش هنا،
2: صدقني سامحني صدقني كان جاي معاه مدرب تونسي قاعد في ستاف مغاديكا في ستاف هذاك صدقوني، خاطر انا ديما ندافع على المدرب التونسي ونعرف الكفاءه نتاع المدرب التونسي، كان جاي موجود مدرب من المدربين الكفاءه اللي عندنا راهو تكلم وراهو حاول يصلح حاجه، خذاب بكلامه ولا ما خذاش شيء اخر، اما متاكد انا لانه اللي صار راهو المدرب ينجم يسهى ويغلط يا خويا غلط، ما هو وراه ستاف كامل
3: محمد، عندنا في الميتون قبل ما يوفى الميتون عندنا 3 دقائق نتاع هيدراتاسيون، 3 دقائق نتاع هيدراتاسيون، وقت اللي خذينا 3 دقائق نتاع هيدراتاسيون احنا خاسرين 2-0 وموا ما تبدلش، اعطي دي كونسيني ديفيرون، انت صار لك بلوكاج كامل فني وتكتيكي كامل بلوكاج، قاعد تشوف تلعب لي زيكسونتري نتاعك حتى سونتراج ما صار
1: ما جاش
3: في الباز نتاع الكره 3-5-2 في مخي سي بون باش نلعبوا على السونتراج
1: وعلى تلقى لي دو اللي حاطه
3: انت اوتوماتيكمون عندك دي زاناليز وعندك اناليست ودي زاد جوا وناس تخلص في فلوس ما هي فلوس على شنو، ما تنجمش تعمل لك رومارك ما تنجمش تبدل في الوقت هذاك، ايبا بعد في الميتون نفس الاشخاص نفس الملاعبيه نفس الديسبوزيتيف نفس الكونسيني، هنا الكاتاستروف الكبيره هنا المشكل الكبير.
1: اي لهنا ياكد على شنو، على ضعف المدرب
2: بصراحة.
1: والا بصراحة. اللي بالحق ناكدوا اللي قاعد يتقال اللي هو ما عندوش حتى علاقه باللي تقام والتشكيله اللي هبطت في ماتش
2: صراحه ما نجمش نتوقع ولا نتصور ونتخيل مدرب في مستوى معين من يتصرف تصرف هذاك، يعني معناها التصرف اللي تصرفه ومجريات المباراة ومجريات مباراة الودية ومجريات مباراة اللولانية والتغييرات، يعني ما نجمش نتصور انه مدرب معناها عنده لو مينيموم ينجم يعمل الشيء هذاك.
3: محمد انت تو مدرب تخدم في عندك 3 شهور تخدم في الكات دو تروا ولا في الكات تروا تروا تخدم بها وتخدم والليست نتاعك تعملت على اساس هذاك، جيت نهار لوفيسيال وبدلت الميتون كيما مشالكش، ابسط شيء اللي يجي لمخك انك ترجع اللي كنت تخدم فيه، تقعد تواصل في نفس معناها اللي صار. ما اذا كان حاجه برك اذا كان هو ساتسفيه بالميتون اللي يلعب بيها
1: عاد يولي كيكه، عاد كيكه
3: يولي.
2: لا هي فوضى بصراحه صارت، لكن ان شاء الله تو نحن نحاولوا ننساو هذيه ونخمو في جديد ونخمو في المباريات نتاعنا اللي مازالت عندنا فرصه للامانه، مازالت عندنا فرصه ان شاء الله بالمدرب الجديد وبالضخ هالدم الجديد، لاني متاكد انا يقينا ان المدرب هذا باش يضخ دماء جديده وباش يضخ روح عندي انه يخدم على الشيء هذايا. وبالصدفه المدرب هذايا لما كان لموشي في الكوديفوار نحاول لموشي وجا رينار وهز كوب دافريك ونفس الشيء تعاود
1: بدال لموشي.
2: مش نجمش كونوا طماعين برشا، لكن متاكد انا اللي باش يغير الصوره اللي شفناها على المنتخب التونسي.
3: انا ماتش جابون نوعا ما متفائل الحقيقه،
1: متفائل من شنو؟
3: متفائل من النتيجه.
2: انا انا انا انا انا اهم حاجه قبل النتيجه نحب لك الصوره السيئه نتاعك الاداء وكل مستوى وكل التنظيم مستحيل. اهم حاجه على الاقل نخرجوا من التصوير الخايب اللي شفناها في اخر مباراه. نتصور انا متاكد يقينا اللي مع المدرب هذايا باش نشوفوا تصويره اخرى للمنتخب، باش نشوفوا روح اخرى، باش نشوفوا روح.
3: هاي والله خاطر تو قاعدين
1: ماتش على البونتويت
3: ماتش تونس قاعدين نعاودوا نفرجوا فيه بالحق. معناها فما ملاعبية والله العظيم توا راني خذيرة اكزامبل، معناها 33 سنة جايبينه من الاحتراف تعب قداش من ماتش توا معنا 3-4 ماتشوات قداش من
1: عادة جاب انا من اول ماتش نتاع بريباراسيون
3: معناها 4 ماتشوات معناها قداش 200 دقيقة لا باس ديسيزيف
1: وما يكملش راهو على فكره
3: لا باس ديسيزيف لا هكا ريكوبيراسيون تاع كوره. برشا
1: هي كلهم الحقيقه كانوا اور سوجي، معناتها ليكيب الكل كانت اور سوجي من غير ما نحملوا مسؤوليه. لا لا لا فما ناس تحمل مسؤوليه المهيب الشامخ، فما ناس تحمل مسؤوليه الفلان الفلتان، هي كلها مجموعه الكل غلطت كيف ما الناس الكل غلطت. والبدايه انا نحمل مسؤوليه لصاحب القرار الاولاني اللي هو المدرب.
2: صحيح انا متفق معه يتعرف فني يتحمل مسؤوليه كامله لانه صحيح
1: الملاعبيه بار لا سويت معناتها نتاع مسؤوليه
2: لما توظفهم
1: لما
2: توظفهم توظيف غلط، لما تعمل لخبطه في التشكيله، لما تعمل لخبطه في التحذيرات بالطبع باش تلقى اللاعبين ما باش تلقاهم في المستوى اللي حاشك بيهم انت، يعني حتى تحميل مسؤوليه درجه اقل لاعبين
1: للاعبين. احنا نسكروا مع المنتخب الوطني التونسي لانه اليوم هي كلوب مونديال نحكي فيها على المنتخبات الكل، ما جو اللي صاير معناها في المنتخب والتغييرات اللي صارت دونك هذيك علاش خدينا برشا وقت، لكن لازمنا نحكيوا على مباريات اليوم. اليوم فما 4 لقاءات بعد تقولوا لي انا هو الماتش اللي الناس كل باش تتفرج فيه، لانه فما ماتش زوز ماتشات فما
2: فرنسا سينيغال
1: تتفرج فيهم. هذا الكل في برنامج اليوم.
0: برنامج اليوم
1: فرنسا السنغال يرجعنا ل 2002 ذولي كان انا مش غلطة. بعد فرنسا هزت الكوب دي موند 98 خرجت من التور الاولاني في 2002 مع منتخب سنغالي.
3: والحاجه الباهيه اللي جاوا في وقت زوز اون فورم، معناها المنتخب السنغالي شفناه في الكوب دافريك منتخب يعج معناها بلعبيه معناها في التروليني معناها ما شاء الله. المنتخب الفرنسي غني على التعريف دونك جاوا في ماتش اللي زوز اون فورم باش نشوفه يعني يعني ان شاء الله اون برينسيپ ماتش كبير برشا.
1: هو قال الزوز اون فورم اون منتخب فرنسي يمكن دي دي شو واخر مونديال لي دي دي شو بشك يخرج مع المنتخب الفرنسي هذا ثالث مونديال يذهل لي معاهم. دي دي شو قلت انا من الاكثر لي سيليكسيونور اللي لقى مشكله في اختيار ال 26 اللي يكونوا موجودين لانه منتخب فرنسي الحقيقه اللي قاعدوا في فرنسا ما يفوتوا حد شيء اللي مشاو معناتها وحاضرين للمونديال مع منتخب السنغالي ممتاز الحقيقه. يعني
2: شوف زوز المنتخبات منتخبات عالميه منتخبات تعج باللاعبين من احسن ما فما على مستوى اللاعبين الموجودين في العالم على مستوى الدوريات الكبيره الانجليزيه على الدوري الايطالي الالماني رغم المشاكل اللي صايره فما شويه مشاكل صايره في فرنسا راهو مع ديدي ديشان على عده لاعبين تعرف على الاختيارات وعده لكن رغم المشاكل هذه بصراحه منتخب عنده امكانيات كبيره ياسر ما تفرقش ما بين اللاعبين الموجودين الحداش اللي يبدأ واللي البرة موجودين يعني تخمم تاع لاعبين فنيا وحاجة رهيبة. في المقابل السنغال منتخب ممتاز جدا وشفناه في الكاس الأفريقية الأخيرة منتخب ممتاز جدا إن شاء الله نتوقع أن مباراة تكون ممتازة
1: فنيا تكون ممتازة
2: بالطبع متأكد
1: فيها برشا أهداف
2: شوف فيها برشا أهداف ممكن لكن
1: الحاجة
2: ممتعة مباراة ممتعة.
1: العراق بعد 40 سنة ترجع للمونديال كلمة على العراق
3: العراق فريق ممتاز ومدرب ممتاز وممتاز جدا شفته في الكاليفيكاسيون ازياتيك يعني عمل ماتشات كبيره برشا منتخب اكيليبري عنده لي زاتو اوفنسيف باهين بارابور بالنرويج نتوقع العراق فافوري اكثر يعني.
1: اكثر زير الارجنتين
2: زير الارجنتين نحن كي نحكيو بالعاطفه ماذا بينا زير تربح لكن فنيا ولاعبين وقيمه الارجنتين اعلى لكن نحن بالعاطفه ولا نحبوا ماذا بينا نشوفوا الجزائر
1: ماتش فوار هو اليوم
2: بيان سور ماتش مهم جدا نعرفوا الروح حتى الروح نتاع اللاعبين الجزائريين وروح الانتماء حتى كان فما اختلاف في الامور الفنيه حتى بك كومبونساسيون بك الروح وبك الاداء والامور التكتيكيه ان شاء الله نشوف مباراة باهية والجزائر تفوز.
1: كلمة أردن والنمسا كلمة صغيرة
3: أردن والنمسا إن شاء الله الأردن
1: إن شاء الله الأردن إحنا شفنا المنتخب النمسي
3: ماتش صعيب
2: رغم سامحني الأردن فيها برشا مشاكل صايرة مع المدرب ومع اللاعبين
1: شكرا لكم محمد لمساني شكرا لك سيف زاروخ شكرا لكامل الفريق كملنا كلوب مونتيال إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. رحلات العودة طوعيا للأفارقة جنوب الصحراء مستمرة، وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى قرابة 5000 وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي.
3: بالنسبة لعملية العودة الطوعية اللي بدأت منذ جويلية 2025 إلى حد الآن، انتفع قرابة 4826 نفر من الأفارقة جنوب الصحراء. كانت العمليات في خصوص التجميع في تونس، ثم أصبحت حاليا في أربع ولايات: تونس، سوسة، صفاقس ونابل. كذلك بالنسبة لعملية العودة الطوعية اللي في كيلومتر 21 في العامرة، وهي نقطة التجميع الكبرى، نحكيه على قرابة 1000 مهاجر غير نظامي متواجد في المخيم. يتم تقسيم المهاجرين غير نظامي على جوز مجموعات. المجموعة اللي عندها جوازات سفر في أقصى تقدير تغادر في 3 أيام، وبالنسبة للمجموعات الأخرى تقريبا بين أسبوع وعشرة أيام. تو نحكيه عليك يوميا ثم عودة طوعية. الأسبوع هذا من ثم 205، اليوم عدنا قرابة 100 نفر من أفارقة جنوب الصحراء اللي غادروا، وثم قرابة 200 اللي مشيوا للمخيم العامرة باش نحضروا لهم الإجراءات نتاع العودة الطوعية نتاعهم. وهذا اللي بين ثقة حتى المهاجرين غير نظاميين في مؤسسات الدولة التونسية اللي عاملتهم بكرامة إنسانية.
2: الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم السبت المقبل بصفاقس الدورة الأولى لجائزة أفضل حالة سريرية 2025-2026. بمناسبة يوم الطفل الإفريقي الموافق ل 16 من جوان من كل سنة، الإعلان اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بمشاركة أكثر من 300 جمعية من 12 بلداً. مبادرة تهدف لتحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤدي حاليا زيارة عمل إلى ليبيا بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وفاء أبو بكر كيلاني، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الطفولة والحماية الاجتماعية. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026،
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة:
5: أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
4: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: اهلا وسهلا عسلامه، مرحبا بكم في موعد جديد مع العشويه. تحيه لكم من نسيب كل مين ما كنت، واحنا كالعاده حاضرين معاكم من توا الاربعة وستة وثلاثين دقيقه. ما مش كالعاده على خاطر فما تغيير في الوقت، اما بما انه الاحتفال براس السنه الهجريه معكم معانا باش تعملوا جو ان شاء الله حلو وتحفونوا مزيان. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، ان شاء الله يا ربي عام تتحقق فيه امانيكم وعام يجيب معاه كل خير يا ربي. سينو كالعاده اكيب كامله حاضره معاكم كيف كيف مع الفقره، وبرشة برشة برشة موزيكا تستنى فيكم في فين ما كنتوا، في الدار، في الثنية، خاصة الناس اللي توا في الثنية كالعادة. نقول لكم سيسروا ويحكم واحدة واحدة الناس الكل. سامي مرحبا.
1: أهلا وسهلا وصال، مرحبا بيك، مرحبا بكل من اختار إذاعة الشباب. هذه العشوية اللي تبدأ اليوم توقيت استثنائي الأربعة ونص الأربعة وستة وثلاثين دقيقة، تتواصل حتى للسبعة ونص مع فقراتنا كالعادة ومع احتفالنا بالعام الجديد. إن شاء الله عام هجري مبروك على التوانسة الكل وعلى المسلمين الكل. قولوا لنا في جهاتكم وفي لحوم نتاعكم وين نتوما موجودين، كيفاش تحتفلوا بالعام الهجري من خلال صفحتنا على الفيسبوك هادو جونتو زي باج أوفيسيال، رقمنا 71 844 411. كيف كيف زاد الوصال يسمعونا على www.radiojeune.in، على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية وعلى لي فريكونس نتاعنا. كيف كاملة موجودة معاكم سي نرسيبي كوتي تكنيك، بسام بن سمية كوتي ديجيتال، سامي لويس الأستاذ زواوي كوتي ميكرو معاكم حتى للسبعة ونص.
0: فوالا دونك مرحبا بكم. نبداو كالعادة مع الموسيقى واستنينا من بعد شوية أكيد مع الفقرات، وكيف كيف نعطيكم لمحة على حالة الطقس. الطقس اللي قاعد يتبدل الأيامات هذه ما بين الأمطار.
1: الطقس اليوم
0: أعطينا أنت طقس اليوم وأنا باش نعطيهم طقس الأيامات القادمة.
1: باهي حاليا والصباح بعض السحب بأغلب المناطق تتكثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. وكانت شملة اليوم محليا الجهات الشرقية خاصة فيما بعد الظهر اليوم، وحاليا الريح بالقطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدل بقية الجهات. هذا الطقس تحبوا أنت البحر مضطرب للأسف لي أنا في خليج قابس، قليل الاضطراب بقية السواحل، والحرارة اليوم في انخفاض طفيف تتراوح القصوى ما بين 26 و 31 درجة بالمرتفعات، وقرب السواحل ما بين 32 و 38 درجة بقية الجهات، واليوم وصل حتى 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي باش نرجعوا له بعد شوية ويصير نشوفوا طقسنا بالنسبة لليلة وبالنسبة للأيامات الجاية إن شاء الله.
0: فوالا دونك هذه حالة الطقس. سينا كالعادة نبدأ مع الموسيقى، مرحبا بكم الناس الكل.

0: قريب 400 مليون فيو نلقاوها في الشين فيسيل نتاع لازارو على اليوتيوب. نحكيوا على اغنيه مهبول انا اللي توصلنا حتى للخمسه للاربعه وتسعه واربعين دقيقه الخمسه غير درجين. نحن في العاده نبداو الخمسه المبدينا من الاربعه ونص توقيت استثنائي موصلين حتى للسبعه ونص. مستمعين ما تبخلوش علينا بلي كومنتير نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال. شنو طيبتوا اليوم يوصل بلوخيه ولا حاجه اخرى؟ نحن بلوخيه زعما مستمعين شنو طيبوا. والعادات تتبدل الحقيقه وتختلف من بلاد لبلاد من مدينه لمدينه. كيفاش تستقبلوا راس السنه الهجريه؟ ما تبخلوش علينا بلي كومنتير نتاعكم في البوست الخاص بالخاص ببرنامج العشويه على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال.
1: فوالا دونك هاكا بعثوا لنا على الباج نتاعنا قولوا لنا شنو العادات التقاليد شنو الحاجات اللي طيبوهم ربما سبيسيال شنو الحاجات اللي تعمل سبيسيال. مرحبا بكم الناس الكل. سينو خلينا نحكيو شويه على الطقس. سامي انت كنت عطيت حاله الطقس البارح شفنا كانت فما امطار ما شاء الله في الشمال شفنا زاد امطار قويه في بعض الاحيان كانت فما سيول يعني تكونت في بعض المناطق لكن توا الطقس باش يقعد وباش يمشي ويتبدل. فما بعض الامطار اللي مازالت بعدد من المرتفعات والمناطق الجبليه الغربيه للبلاد لكنها باش تقعد ضعيفه ومحدوده معناتها مش بنفس القوه نتاع البارح كما شفناها البارح. في المقابل نلقاو انه الرياح مازال النشاط نتاعها متواصل بولايات الجنوب وخاصه مناطق الجنوب الغربي ساعات تكون قويه وتثير الرمال والاتربه. هذاك علاش نقول لكم ردوا بالكم خاصه في الثنيه والناس اللي تسوق. شفنا فما انخفاض نسبي في درجه الحراره بالنسبه للبارح ولليوم حتى نسمه هكا محلاها ماهيش هكا اللي سخونه برشا مانيش مستحقين لحد الان للكليماتيزور لكن فما مؤشرات نتاع عوده للحراره وباش تكون في نسق تصاعدي بدايه من نهايه الاسبوع بشكل اوضح خاصه مع انطلاق الاسبوع القادم. دونك هذاك علاش نقول لكم هاكا اعملوا حسابكم للسخانه. سينو سيدا باش نحكيوا على اوروبا وعلاش تدخل القايل علاش نحكيوا على اوروبا شنو عندها دخل بينا لكن عندها دخل فوالا على الطقس باش يكون
0: ونحن في نفس الكوكب يسالي
1: اي ومانيش بعاد على بعضنا كي نحكي فرنسا ايطاليا اسبانيا. دونك باش تكون فما موجه حر واحده من اقوى موجات الحر منذ سنوات بالنسبه لشهر جوان خاطر شهر جوان في العاده يسخن صحيح لكن ديما كيما هكا معناها الطقس يبدا نوعا ما مكرشك شويه فوالا حاجات مقبوله لكن باش يكون عندها عندهم سخانه قويه برشا الايامات القادمه باش تاثر على تونس والا لا هذا اللي باش نحكيوا عليه. دونك الخرائط الجويه والمناخيه توري انه فما اندفاع نتاع كتله هوائيه حاره سخونه جايه من افريقيا باش تتجه نحو اوروبا خلال الفتره من 16 جوان حتى 22 جوان نحو غرب اوروبا ودرجه الحراره باش تكون في مستويات استثنائيه خاصه في اسبانيا وفي فرنسا. دونك باش نلقاو جنوب وسط اسبانيا بين 45 و 46 درجه باش نلقاو جنوب فرنسا بين 44 و 45 درجه واجزاء زاده واسعه من البرتغال ايطاليا باش تتجاوز حتى ال 40 درجه مئويه. الحرارات هذيا اللي تعطينا درجه الحراره في اوروبا يعني تقريبا درجات باش تكون اعلى من المعدلات المناخيه المعتاده ب 8 و 10 درجات دونك سخانه كبيره وباش يكون فما معناها فرق كبير برشا في الحراره خاصه مع كما قلنا قطه الكتله الحاره اللي باش تسيطر على جزء واسع من القاره الاوروبيه. شنو اللي باش يصير؟ عندها تاثير على شمال افريقيا عندها تاثير على تونس والا لا؟ الكتله هذيا باش تقتصر على اوروبا فقط لكن زاد باش يمتد شويه منها الى المغرب العربي خاصه المغرب والجزائر باش تتجاوز درجه الحراره 45 درجه مئويه في المناطق الداخليه والصحراويه. تونس الحقيقه مانيش باش نلقاو موجه حر الموجه هذه مش تاثر علينا مش باش تكون فما سخانه كبيره برشا اللي ماهيش كالعاده كما قلنا الموجهه اكثر الكتله هذه لاسبانيا فرنسا باش نبقاو تحت التاثير نتاعها وتحت تاثير هالامتداد هذايا هو مرتفع جوي افريقي باش تكون المناطق نتاعنا درجه الحراره ماهيش اعلى من المعدلات الموسميه باش نلقاو انه المناطق الساحليه باش تكون نسبيا عندها كالتأثير متاع البحر والرياح البحرية، دونك باش تنقص شوية من حدة السخانة. بالنسبة للتوقعات الأولية في تونس خلال الفترة القادمة، في الشمال باش تكون درجة الحرارة بين 31 و37 درجة، الوسط 35 و41 درجة، الجنوب هو يتسخن فيه شوية توصل حتى 44 درجة، دونك نجم تكون فما أعداد وإلا حرارة أعلى شوية من المعادلات خاصة في الجنوب. دونك المؤشرات الحالية ما تظهرش أنه باش تكون فما عندنا موجة حر استثنائية، برغم كما قلنا أنه باش تكون استثنائية في أوروبا خاصة فرنسا إيطاليا وإسبانيا. إن شاء الله ربي يعطينا على قد منطيق، وكما نقولوها احنا خطر درجات الحرارة ترتفع عادة في جويليا وقت تبدأ موجة الحر، ونبدأ نحكي على موجة الحر
0: زيادة حتى بعد جويليا. اليوم حسوا أن الفصول ولا تبدأ بكري وصال وما عادش مستقرة باش، وديها كلام يقولوا العالم في نفس الإطار. مش نبعد باش نحكي على اليوم 16 جوان، اللي هو اليوم العالمي للسلاحف في البحرية وصال. يقول القائل علاش نحكي على السلاحف البحرية وعلاش نحكي على الطقس اللي تغير في أوروبا؟ نذكر نحن عايشين في نفس الكون مع معناها مع الكواكب، مع حركة الحركة متاع الفلك، مع الحيوانات السلاحف البحرية اللي اليوم نراه في الأهمية متاحها من خلال الحريقة اللي موجودة بكثرة وتقلق برشا الناس تمشي للبحر، من خلال حتى أنواع حريقة جاية جديدة لتونس. أنا فما صفحة مزيانة برشا نحبها برشا، هي تونسي، هي صفحة هي جمعية، هي صفحة في الفيسبوك وهي زادة جروب في الفيسبوك اسمها أسوسياسيون تونسي بور لا سيونس بارتيسيباتيف، العلوم الاشتراكية باش نحكيو عليها توا. سلاحف البحرية تقول في الصفحة، معناها اللي جون ياخذوا الصفحة هذه يقولوا أنه السلاحف البحرية مش مجرد كائنات تعيش في البحر، هي جزء أساسي من التوازن البيئي البحري، ورغم أهميتها الكبيرة مازالت تواجه برشا مخاطر تهدد البقاء متاعها، من بينها أول حاجة التلوث البلاستيكي واللي للأسف نحن متسببين فيه، الصيد العرضي معناها الشباك متاع الصيد، والتعديات على مواقع التعشيش بسبب السيارات الرباعية الدفع وضعف الوعي البيئي. الفترة هذه هي موسم تعشيش السلاحف البحرية في تونس، دونك نشوفوا فاكرونا طالع على الشط باش تبين تعرف كيفاش تتصرف شنو نعملوا بالضبط، وكان لقينا صغار معناها بتاع خارجين من العظم ولا خارجين من العش شنو نعملوا كيف كاش، اذا كان شفنا اثار فاكرونا على الرمل شنو معناها نجموا نعملوا. دونك الحاجة الأكيدة إن ما نعملوا حتى شيء، مسوا حتى شيء وما ندخلوش،
1: وأهم حاجة
0: ما ندخلوش بالطبيعة وما نفسدوا هجدة وإلا ما نحاولوش حكا نتعداو عليهم. ودي ما نتصلوا بالتيونسي اللي هي معناها صفحة وهي جمعية وهي مجموعة ناشطة برشا برشا في الفيسبوك في الانستغرام، وجودين زادة حتى على رقم ويقول لك 16 جوان اليوم العالمي للسلاحف في البحرية، نحماها اليوم باش يبقى بحرنا حي. والسلاحف البحرية كما قلنا هي جزء أساسي جدا من توازن البحر والصحة متاعنا، والناس اللي تحب تتعمق أكثر في الموضوع هذا تعمل استطلة على صفحة تيونسي اللي هي متوفرة للناس كل، والحقيقة كل شيء والعلوم التشاركية مهمة برشا، وحتى من باب الثقافة العامة نجم معناها نتعلم منها حاجات مزيانة، نتعلم فيش التعامل مع الطبيعة والبيئة متاعنا.
1: كيف الحراس البحري مشكور، إذا شفت فيديو تو نهارين التالي يظهر لي منعوا سلحفات بحرية من ويحلة في الشباك متاع صيد، كما قلت لأنه زاد البلاستيك، فما الناس تقولك شنو دخلها ليه، لأنه سلحفات البحرية وقت اللي ترسى شيء في الماء ولا راهي كلها تسخيلها حريقه اكزاكتومون. وكما قلت سامي علاش الحريقه منتشره بكثره، لانه نوعيه السلاحف هذيا قاعده تنقص بسبب التغير المناخي وبسبب التلوث اللي احنا زاد نساهموا فيه به بشكل كبير برشا. دونك هذاك علاش مهم جدا اليوم راهو نكونوا واعيين، خاصه جاي صيف وبحار والعباد بتمشي للبحر. للاسف قاعدين نشوفوا في دي فيديو زاد نتاع مظاهر مش حلوه برشا نتاع ناس تمشي للبحر كي تروح يخليوا كتس الاوساخ موجود محطوط، معناتها
0: كل ثقه في النفس يخليها بكل فخر
1: حقيقة. هذه حاجة مش واحد يفهمها، معناتها أنت تو تحضر كل شيء وتعمل قاعدة مزينة وتمشي وتهز صغارك ولا تمشي أن جروب دو جون باش تمشي للبحر والكل، ومن بعد ما تنجمش تهز معاك ساشي تلم فيها البوبيل نتاعك وتروح بها. أنت يقول لي هذه أبسط حاجة باش نخليه على قيد نستحفظ على بحورات تنظاف، وهكذا الناس الكل تستمتع، الإنسان والحيوان زاد كيف لأنه كما قلنا نعاودوا ونذكروا راهو هو جزء من المنظومة البيئية هذه، وقت المنظومة البيئية هذه تتمس فيها حاجة راهو المنظومة الكل يختل التوازن نتاعها. فوالا دونك هذيا لمحه هاكا على حاله الطقس، حتى كي نحكيو على الطقس ما نجموش نحكيوش على البيئه وعلى مختلف تاثيراتها على البيئه. سينا احنا مكملين معاكم، مكملين في العشويه مع برشا موسيقى تستنى فيكم، مره اخرى نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.

0: هذا صوت لطفي بوشناق من عرض الحضرة. وصلنا حتى التوقيت 5:19 أكيد في العشوية على إذاعة الشباب. نفرح برشا بلي كومنتير نتاعكم اللي قاعدين يوصلوا لصفحتنا على الفيسبوك أدو جون توزي باج أوفيسيال. تلقاو اللايف ستريمينغ بتاع كل فقراتنا وتلقاو البوست الخاص ببرنامج العشوية. محمد حمود يقول لنا سنة هجرة سنة هجرية مباركة لكل أسرة إذاعة الشباب ولكل أصدقاء الأعزاء أوفياء إذاعة الشباب. كل عام وأنتم بألف خير, كل عام وأنت حي بألف خير يا محمد وكل من اختار إذاعة الشباب. أسمى تطلب أغاني تونسية, تقول بربي أغاني تونسية, تلقى معانا الأغاني التونسية القديمة جديدة شرقية والغربية. تحية كبيرة لآزر الحرزي, سلموا عليه برشا تحية ليقيم بالمستور. تحية للشيف أحمد العرعوري, توصل معنا لصفحتنا على الفيسبوك اللي كان ضيفنا في العشوية. وتحية لكل من اختار إذاعة الشباب. تسمعوا في العشوية بدينا من 4:30 وصلين حتى للسبع ونص مع الموسيقى ومع الفقرات.
1: هلا دونك مع الموسيقى والفقرات وأيضا زاد بعض الأخبار اللي تهم المستمعين تاعنا وخاصة منهم الشباب. نحكي على مقترح قانون يتعلق بالعمل الحر وإلا ما يسمى الفريلانس وبالدفع الإلكتروني. دونك عدد من نواب الشعب كانوا أودعوا في مكتب ضبط البرلمان كما قلنا مقترح القانون هذايا, واللي اعتبروا أنه تونس هي جزء من الطفرة الرقمية في العالم, الشيء اللي يحتاج بطبيعة إلى تشريعات لتسهيل عمل المنخرطين في الاقتصاد الرقمي خاصة منهم الشباب. والنائبة بسمة الهميمي كانت قالت أن المقترح هذايا بشي يتم إحالته في مكتب المجلس الأسبوع هذايا إلى لجنة المالية اللي تكون من 6 أبواب وباب 7 خاص بالأحكام الانتقالية. وقالت أن مقترح القانون يعرف مفهوم العمل الحر والناشطين الاقتصاديين المستقلين والحساب المصرفي منصات الدفع الإلكتروني إلى جانب وضع متطلبات المرحلة الانتقالية لدوم 5 سنوات. وحد مقترح القانون التزامات الدولة تجاه الناشطين الرقميين ومنها إمضاء اتفاقيات مع منصات الدفع الرقمي الدولية وفتح سجل تجاري خاص بالعمل الحر وتقديم حوافز ضريبية للعاملين المستقلين ووضع زادة منصة خاصة بهم لتسهيل الإجراءات الإدارية. وبخصوص التزامات الناشطين هذوما اللي موجودين في الاقتصاد الرقمي بشكل حر دونك يلزمهم مقترح قانون خاصة في صورة فتح حساب مصرفي ودفع الضرائب والتعامل مع منصات معترفة بها الدولة التونسية ووضع قيود خاصة بالمرحلة هذه من بين تسقيف المعاملات المالية والتدقيق الأمني ومعاقبة كل مخالف بغرامات تتراوح بين 500 و5000 دينار. دونك مقترح يسهل برشا وخاصة إذا كان يولي قانون يسهل برشا الشباب خاصة كما قلنا اللي يخدموا في الاقتصاد الرقمي هما برشا الحقيقة فلا. وهذه النوعية متاع عمل معناها ماشي وتزيد وبالتالي موجودة تفرض روحها بالتطور اللي قاعدين عايشينه اليوم. راهو ما نجموش نحكيه على معناتها العمل الكلاسيكي ما عاد فما العمل الكلاسيكي
0: خدمة وقت معين. اليوم الشباب ديجا متوجهين أكثر لكل ما هو في الانترنت في ديجيتال أكثر
1: فوالا يكون يعطيهم حرية أكثر, لكن زادة يلزم قوانين باش هما بيدهم حتى العمل نتاعهم يكون أسهل نظر. لأنه اليوم نعرفوا إذا كان باش يقعدوا في العمل من غير حتى تنظيم كما قلت سامي يكون منظم من غير حتى تنظيم فتولي فما برشا صعوبات بالنسبة ليهم. هذاك علاش احنا ديما نقولوا انه بالعكس مع كل ما حاجة باهية وانها تقنن خاصة بالنسبة للشباب اللي يخدم اون فريلانس والا اللي يخدم زادة كيف كيف على الديجيتال وعلى مواقع على التواصل وفي المنصات اللي موجودة في العالم الكل. اليوم هذه حاجات وليت معناها معروفة وحاجات تدخل الفلوس
0: وفما حتى خدمة جديدة معناها مهن جديدة اللي ظهرت مع السوشيال ميديا ظهرت
1: أكيد.
0: ما تنجم تكون كان فريلانس تنجم تكون عادي مهني عادي
1: وخاصة التطور الرقمي اليوم اللي عايشينه زي كيف كيف ما نجموش نحكيه على حاجات كيما نقولوا احنا استعودنا بها في العادي في القوالب اللي متعودين بها. اليوم لا مع الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي برشا حاجات قاعدة تتبدل. سينو زدنا نحكيه على بلدية مدينة تونس. احنا برشا كي نهبطوا للمدينة وبرشا ناس تهبط تصور بعض الأماكن اللي هي مزيانة ومحلية لكن للأسف معرضة للتخريب للإهمال ما فماش سينا كيما يلزم
0: ومش محمية زي
1: فوالا وإلا مش محمية. دونك نلقاو بلدية مدينة تونس أعلنت على انطلاق المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم الصبابط وإلا ما يعرف الصبات
0: القوس
1: اللي يبدأ فوالا تلقى مثلا بيزوز الديار والأقواس والمتكونة من 8 صبابط و4 أقواس موزعة على 3 دوائر تونس المدينة باب السويقة وسيدي البشير. ووفق صفحة رسمية لبلدية تونس المشروع هذا يندرج في نطاق الحرص على المحافظة على سلامة المرأة والمتساكنين وأيضا حفاظا على التراث المعمار المعماري وجمالية المدينة العتيقة وتثمينا لعناصرها العمرانية. وبشتولى جمعية سيانة مدينة تونس متابعة الأشغال بالتنسيق مع المصالح المختصة للبلدية، وهم جدا وكما قلنا برشا ناس راهو ديما تحكي، وكنا نحكيوا على انه عندنا حاجات مزيانة برشا، المدينة العتيقة بتاعنا حلوة برشا مزيانة برشا، فماذا بينا نحافظوا عليها ويكون فما الترميم والإصلاح لكل المعالم هذه. فوالا دونك هذه بعض الأخبار متاعنا، توصلنا حتى الخمسة وخمسة وعشرين دقيقة، مكملين معاكم في العشوية حتى لسبعة ونص، استمنا بعد شوية في فقرة شوية من تونس، نرجعكم بعد موجز باء الخمسة ونص.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز الخامسة والنصف مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مؤسسة تونس للتنمية تفتتح اليوم مركز ليف تكنولوجي بسيدي بوزيد بهدف مزيد تدريب الشباب على المهارات والتطوير المهني ودمجهم في شركات القطاعين الرقمي والصناعي ودعم الشركات الناشئة في خلق آلاف الوظائف والحفاظ عليها في مختلف مناطق تونس، مع تعزيز التنمية الجهوية الشاملة والمستدامة وفق رئيس مؤسسة تونس للتنمية بدر الدين ولي. بمناسبة يوم الطفلة الإفريقية الموافق للسادس عشر من جوان من كل سنة، الأعلن اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بمشاركة أكثر من 300 جمعية من 12 بلدا، مبادرة تهدف إلى تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي يكشف لإخبار إذاعة الشباب عن ارتفاع عدد المنتفعين ببرنامج العودة التوعية لأفارقة جنوب الصحراء إلى قرابة 5000، بعد أن قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عملية العودة التوعية لحوالي 100 مهاجر غير نظامية. فتح باب ترشح للماجستير المهني في الإدارة الريادية والتسويق للصناعات الثقافية والإبداعية. من أخبار العالم، المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صافية مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة المعتقل لدى سلطات الاحتلال من دون توجيه أي تهم رسمية إليها. وقادت مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
8: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

إذاعة شباب من تونس.

0: شكرا لكم من جديد، تحية لكم من نسال كل من ما كنتوا لخمسة وثلاثة واربعين دقيقة مكملين معكم اللقاء كالعادة حتى لسبعة ونص في العشرة. نبدأ كيما تعودتوا مع أول لي روبريك متاعنا توتسويت فقرة شوية من تونس.
1: شوية من تونس
2: اللي نحكيو فيها برشا من تونس، وصال وسليم وبسام وكل مستمعي إذاعة الشباب كالعادة وكالعوايد. في فقرة شوية من تونس يحضر معانا الشيخ محمد بن حمود اللي حكينا على برشا من تونس. اليوم شيخنا اختار انه يحكينا على محمد الجراري، اسم كبير وذكر برشا الاغنية زردة زردة بالكسكس، هكا نلقاها الاغنية محلاها
0: واللي طلعت تران
2: اي اغنية مزيانة برشا. واليوم الحقيقة نهار بتاع زردة بما انه رسل العام الهجري، دونك حاجة وحويجة. شيخ اهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك سامي الوصال لكيب كل مستمعين ذات الشباب. أهلا وسهلا بكم. وكما قالت وصال، أغنية العيد مشهورة كبشي دول، وأغنية رأس العام زردة زردة بالكسكس كانت تتعمل معناها تتحط أم بوكل في رأس العام الهجري. محمد الجراري معناها من الفنانين أو الناس اللي التصقت اسمهم بالطرب والفكاهة، يعني أنه هو مطرب شعبي. توفى في 14 جوان 1997، عاش 72 سنة، ولكن حياته كلها كانت مسيرة حافلة بالغناء والإبداع وبالضحك. تولد في 3 أبريل 1925، مولود في باب الديرة في تونس العاصمة. كانوا يعيطوا له حمادي المغرب، خاطر أصول نتاع أبوه مغربي وجاء من المغرب، ونشا في بيش معناها عاش في بيئة شعبية. نحكي على الجزيرة، نحكي على بن جديد، نحكي على النادي الإفريقي، من أحباء النادي الإفريقي هو، وكان يحب حفظ القرآن الكريم وفي مدرسة بعلي وكمل قراءة، وبعد تقابل مع في مقعد الدراسة مع عازف القانون حسن الغربي اللي كان حبه بالغناء وبالموسيقى. وعام 48 مشى للمغرب، سافر باش يشجع النادي الافريقي، وقعد غادي ما روحش. تزوج وتعرف على فطيمة مرأة مغربية وانجبت له بنية اسمها نزهة. ومن بعد المغرب انتقل الى فرنسا، وين زاد عاود عرس بمرأة اسمها كلوديت، جاب منها ولده الهادي، تولد عام 1958، وبنته نادية بعد عام 1959. ومن الحاجات الطريفة على محمد الجراري أنه كانت حياته حافلة بالتجارب الإنسانية، معناها تزوج 5 مرات والتقى خاصة في باريس، وإن كانت نقلة نوعية أنه تقابل مع الفنان الكبير محمد جاموسي اللي نحكيه عليه نهار زادة، لأنه كان فنان ومطرب وملحن. خذ من عنده برشة تجربة، وخاصة نحكي على الموشحات، نحكي على الأدوار، نحكي على المقامات الموسيقية، وهذا اللي خلى معناها فما صقل. ما هو حتى كي تشوفوا زربة زربة بكسكس ولا غيرها من الأغاني اللي يتمثلوا في التلفزة التونسية وقت الشارع الحرية، تلقى ديما الجاموسي معاه موجود معناها. وقعد حياته كل بين فرنسا وتونس، وخاصة في فرنسا كان يعمل برشة حفلات، إنه معناها مشهور بالفن الشعبي. ومحمد جراري نجم نقوله هو واحد من أعمدة الأغنية الفكاهية، معناش برشا عامل هادي السندلي، عندنا الغالي، عندنا حمد الجزيري، ما كانش فن معناها متاح لكل الناس. حتى صالح الخميسي كي كان معناها الكوميديا السوداء وغيرها من الكوميديا اللي كانت موجودة، ونحكي عليهم نهار لموهم الكل ونحكي عليهم، وتوا ما عادش عندنا معناها تنجم تقول هذا النوع من الأغاني الفكاهية، تنجم معناها شبه مقرض، معناها ما فماش شكون مختص فيه كما كان في الوقت هذاك، اللي هو كان ينقل تفاصيل الحياة اليومية، ينقل هموم الناس، يحاول أنه يضحك العباد، ولكن بطريقة أنه يشير إلى ما مواطن الألم ولا مواطن الهموم تاع العباد، معناها يبينها الأعمال الفنية اللي كانت في ظهرها تكون قوية ولكن هي بسيطة، معناها سهل ممتنع، معناها بساطة والمرح. محمد الجراري كان يؤمن أنه الأغنية مش مجرد وسيلة باش تضحك العباد وترفعهم، هي أداة لمواساة الناس صحيح باش تشاركهم أفراحهم، ولكن زادة باش تنمي فيهم الوعي ومعناها من خلال الضحكة والابتسامة كان يعدي رسائل. محمد الجرار الله يرحمه انتمى إلى جيل مميز كما قلت لك، ضم معناها ما بعضهم طلعوا فرد وقت ومشاوا معناها تباعا، صالح الخميسي، رياض السجالي، حمد الجزيري وغيرهم من الفنانين اللي جمعوا بين حاجتين، بين التمثيل والغناء، وإلى تلقاه هو المؤلف وهو الملحن. وأسهموا الناس في أنهم عاونونا في إثراء الذاكرة الفنية التونسية والتوثيق، لأنه لولا الأغاني هذيك ما نعرفوش شنو اللي كانت العباد تاكل، كانوا يحبوا البرقوس ولا لا، وكانوا يحبوا الشحمة، وكانوا معناها هما كل الكلام هذيك. وخاصة فما فرقة أخرى بعد زاد صارت اسمها سلامية البلوط، هذيك اللي يقول لك يا شيخ يا مغنيخ وحدا شيخ وشيخ شاهي حاجة، هي أغاني كانت تعبر على المجتمع وعلى الثقافة وقتها. محمد الجراري خلى برشا أغاني، خلف زربة زربة المسكوس، أنا مدلل، أهلا وسهلا، سيدي بوزلوف، الدجال، الكاريتا، وغيرها من الأغاني اللي خلت الأثر متاحها. وشارك أيضا زادا قبل، كان يشارك في العديد من المنوعات التلفزية وقتها في محمد الهمامي هو المخرج، وكانوا يتعدى فساج تتعدى غنية في المنوعة ذيك، وخاصة عنده حضور تلقائي محمد الله يرحمه اللي خلاه محبوب عند مختلف الأجيال. كان كيما هو سامبل بتلقائيته، رغم أنه حتى توكي تعود تتفرجوا في كليبات متاعه تحسوا بالتلقائية متاعه بالبساطة متاعه. وقعد واحد من أبرز رموز الفن الشعبي التونسي الأصيل، خاصة نحكيه على العفوية متاعه، نحكيه على أغانيه الساخرة، نحكيه كيفاش هو وصل أنه يحول التفاصيل الحياة اليومية إلى لحظات فيها البهجة وفيها الفرحة. وسقلنا حتى بعض الرقصات اللي كانت موجودة واندثرت، والحمد لله معناها فما برشا أغاني وثقت هذا التراث اللي اللاماتي اللي قعد معناها إلى يوم الناس في هذا فني إنساني نلقاو فيه روح التونس، التونس الشعبية، تونس المواطنين العاديين، تونس بتاع الحكم والحوم العربي نحكي، ومع التونس التونسي المبتسم، التونسي الفرحان، التونسي اللي عنده الابتسامة الصادقة اللي هي أحيانا تكون أبلغ من آلاف التهاني والتبريكات والكلمات. صلى الله عليه وسلم ونعمه الفنان اللي خلى من الضحكة فن، وبالبساطة مدرسة، وبالأغنية الشعبية خلاها ذكرى لا تموت. هذا حبينا نجول أوماج، توفى كما قلت لكم في 14 جوان 1997، ربي يرحمه وينعمه. وهذه شوية من بعض الأغاني اللي كانت يختصوا فيها الفنانين، معناه يختص هو يقولك في المونولوج خاصة قبل كانت موجود، ولا في الأغاني الفكاهية اللي كانت العباد تلوج على الضحكة والتورة. وكما قال توفيق جبالي يذكره بالخير، التونسي لقط نكتة، معناه ما نبيه هبير مهما كانت الوضعية
4: تفرهد شوية
3: في التونسة، نحبه ولو حتى تبدل الوضعية متاعنا تلقاها في الدركي فيش، ولكن هو الإنسان يحب يضحك
0: صحيح،
3: وأحيانا يضحك حتى على روحه، ولا يضحك على هزيمته، ولا يضحك على أي حكاية يخلبها بضحكة ديما. هذه خاصية معناها خاصة بالتونسي، ربي يرحمه وينعمه. وذي حبيناها أوماج لمحمد جراري، كان عندكم حطوا منها شوية الغنية مش ناس يتذكروها، خاصة شبابنا اللي ما عرفوش
0: زادة بالكسكوسة،
3: إذا موجودة ولا أي غنية أخرى
0: زردة بالكسكوس، أي موجودة عندنا ديما عندي
4: إن شاء الله ما تغنيهاش بصاد، المهم بركة
0: لا لا توسليم
3: صوتها حلو
0: يا سليم زردة بالكسكوس واللحمة لحمة عطر هي طلعت تراند راهو قبل العيد بشوية برشا ناس تهبط تصويرة مثلا قطوسها ويقول لك أغزر فيش قاعد يخمم اللحمة ويخمم على اللحم وتشارد برشا الغنية، ويمكن برشا ناس ما تعرفهاش غنية شكون.
4: أنا عرفتها بعد التراند، ما كنتش نعرفها من قبل.
0: فوالا شفت كيفاش دونك أكيد برشا.
4: عرفتها من الانستغرام، زيد حكينا عليها شي في
3: من ميزات التراند الريل
0: رجعت
3: انهم يعاودوا يحيوا الذاكرة عند شبابنا بالحق، لأنه أنا صحيح شباب التيك توك وشباب الريلز والانستغرام ما عندهمش حتى علاقة بالماضي متاعنا. وإحنا علاش عملنا شوية من تونس في مقاطع مثال من اللي ريبريك اللي كانت تعمل فيهم هي والعربي معناها من حاجات حلوين بالحق معناها كنت متبع ساعات يوثقوا الذاكره هذاك هو اللي باش يخليوا همزه التواصل
0: جوستومون جوستومون
3: شويه من تونس زعما سميناها همزه التواصل بين الشباب وبين الماضي
0: الماضي
3: فما التراند
0: جوستومون فما التراند وهكا بالتراند مع التراند اللي طالع هاكا الناس دونك كي تسمعها عرفت على الاقل شكون اللي غني فيها
4: القطوس يخمم شي يضرب الخيمه يقول لك
0: شكرا لك شيخ محمد بن
4: حمود يعطيك الصحه
0: شكرا لك تحيه كبيره لك دونك نسمعوا الاغنيه اللي كيما قلنا هي الحقيقه تراند كانت برشا ودارت على الاخر وكيما كنا نحكي لكم برشا ما يعرفوهاش لكن هاكم عرفتوا شكون اللي غني فيها وهكايا تولي المعلومه كامله مكملين معاكم في العشويه حتى لسبعة ونص
5: قدامي صحفة مرق وصلاتة مشوية وشيش كباب اتحرق وشكشوكة نية والجراري يجري زلق فلتت له الصينية وطارت صحيفة المرق يا ليلي وتخلب

0: فخار منها طالع البخار، قصعة فخار منها طالع البخار، في وسط الدار نبرك حتى على البرنوس، واللحمة لحمة عتروس، واللحمة لحمة عتروس. احمي السبنينه والحيمت عتروس سمينه، احمي السبنينه والحيمت عتروس سمينه، بريحه هزينه داروا بيا ميت قطوس،
1: زرده زرده بالقطوس،
0: واللحمه لحمه عتروس،
1: زرده زرده بالقطوس،
0: واللحمه لحمه عتروس. كسكس النملة والبناء بذاك الفلة، كسكس النملة والبناء بذاك الفلة، نشرب من القلة ونعدي بحارة كرموس،
1: زردة زردة بالكسكس،
0: واللحمة لحمة عتروس.

0: احمي سبنينا والحيمه عتروس سمينا، احمي سبنينا والحيمه عتروس سمينا، بريحه هزينا داروا بيا ميات قطوس.
1: زردة زردة بالكسكس
2: واللحمة لحمة عتروس،
1: زردة زردة بالكسكس
0: واللحمة لحمة عتروس.

0: E agora eu fiquei dos. E agora eu fiquei dos. E agora eu fiquei dos.
1: رجعنيكم من جديد، تحية لكم من نسل كل مواصلين معاكم في العشرية حتى للسبعة ونص، توا ستة وثلاثاشر دقيقة وقيت باش تشوفوا أخبار التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بتبيع مش كيما علي الباسينة. بنحاول نعطيكم شوية أخبار جديدة توت سويت في فقرة بوانتك.
2: بوانتك كما قلت وصال اليوم نحكيه على الميزاجور، آخر التكنولوجيات وآخر الميزاجور اللي يصيروا في التليفونات متاعنا، اللي هم يقوموا على الدمج الكامل ما بين أنظمة تشغيل الهواتف الذكية وما بين الذكاء الاصطناعي. نحكيه على تحديثات شهر جوان، اليوم 16 جوان 2026، شركات كبيرة أطلقت ديزوبسون جديدة باش تتعامل مع التطبيقات بطريقة يومية، والحقيقة حاجات مزيانة برشا. نحكيه على قفزة أندرويد اللي هو التحديث الميزاجور متاع جوان 2026 ويتسمى تحديث فيدرالي. جوجل أطلقت مجموعة من الميزاجور اسمهم أندرويد فيتشر دروب جديدة، واللي ركزت بشكل مذهل على الدمج الأمان بالذكاء الاصطناعي. كيفاش؟ مثلا نجم تليفونك يرصد المكالمات الاحتيالية في كول ديتكشن، اللي هي ميزة ثورية جديدة تعمل تلقائيا باش تتحقق من هوية المتصل. إذا كان شخص قاعد يحاول أنه ينتحل صفة نتاع جهة اتصال مسجلة عندك، دونك يفيق بها التليفون ويعمل مقارنة مع الإشارات والتحذيرات الموجودين مع السينيال، وكيف كيف يعلمك بالحكاية هذه. نلقاو سيركولتي سيرش، تتسمى دائرة البحث، اللي هي أوبسيون جديدة واللي هي تدعم التعرف على الشاشة الكاملة بشكل أسرع. زادة كيف كيف تعطيك ميزة تنظيم الملابس والمظهر الذكي في وسط جوجل فوتو، معناها تدخل تشوف تصارك وتسأل على تصارك وعلى لبسة وهي جيبك. نحكيه على جيميناي أومني، اللي هي أوبسيون جديدة حصريا لبعض الهواتف المتقدمة الحقيقة، تليفونات الأود جام، اللي تمكنك من إنشاء وتعديل مقاطع الفيديو بالكامل في التليفون باستخدام أوامر نصية بسيطة جدا، وقال تنجم حتى تكلم التليفون وهو جيبك. كذلك فيما يخص الأندرويد، نحكيه على الأبل اللي تعاود من أول وجديد ابتكار المساعد الذكي سيري AI اللي هذي اللي حكيت عليه أبل، وقالت اللي عندها جيل جديد كامل من الأبل إنتليجنس اللي تنقل المساعد الرقمي من المرحلة إلى مرحلة أخرى. اليوم سيري شنو تعمل؟ سيري تنجم تفهم السياق الشخصي، تفهم الكروم تاك اللي موجودة فيها، وسيري ولا قادر على قراءة وفهم اللي يصير على الكروم تاك بكل دقة. كيف كيف زاد قادر على البحث في وسط المسجات متاعك، في الزيميل متاعك، في تصورك، باش ينفذ أوامر معقدة. كما مثلا تنجم تقول له سيري أبعث مثلا تصوير اللي بعثته البارح في وقت فلاني الفلاني الفلاني، سيري تنفذ العملية هذه بكل بساطة. يحكيه على أدوات الكتابة الشاملة writing tools اللي تنجم فيها تدمج الذكاء الاصطناعي في أي مكان تكتب فيه في وسط السيستم متاعك، وحتى في تطبيقات أخرى، تطبيقات مثلا في تليفون آخر، باش تعاود الصياغة، باش تدقق، وإلا باش تولد نصوص جديدة بناء على أسلوب معتاد في التواصل، وتكتب سيري بالطريقة متاعك ويصار بالحروف نتاعك وباللي تحب عليه، معناها كانك انت تكتب
1: فوالا،
2: تفهمك انت كيف تكتب، وحتى بالغلط نتاعك راهو ريت مثلا انت مثلا حاجه معينه تقصد بها كلمه معينه هي تعرفها وتكتبها وباش تستعملها في الكتابه نتاعها. نحكيه على اوبسيون اخرى اللي هي المراقبه الذكيه في المتصفح نوتيفاي مي، اسمها اوبسيون جديده في متصفح سفاري اللي يتيح للذكاء الاصطناعي انها تراقب صفحات الويب وتنبك فورا باي تغيير.

0: كما انخفاض الاسعار والا توفر لك منتج كان مش موجود مثلا وكان فاند ستوك ولا موجود ديسپونبل في البلايس اللي انت تدخل والستورز اللي انت تدخل تاخو منهم. نحكيوا على تطبيقات الطرف الثالث والانتشار التجاري. هون الذكاء الاصطناعي التعليمي المستقل كوجنيتي عملوا منصه استراليه جديده هي عملت ضجه كبيره المنصه هذه بعد اطلاقها رسميا عبر متجر مايكروسوفت وين اتيح للمعلمين مثلا انهم يبنيوا وكلاء ذكاء اصطناعي مخصص لكل ماده دراسيه باش تخدم معناها الابلكيشن تخدم كمساعد شخصي للتلاميذ للطلبه ويقدموا التقييمات والدعم من غير تسريب البيانات الخاصه نتاع الاشخاص اللي موجوده اذا كان بيانات خاصه طبيه والا شخصيه خارج النظام الجامعي اللي توصل لتونس من استراليا وهي راه ما تبطش برشا مع الذكاء الاصطناعي ومع التطور نتاع الدنيا. نحكي بزاد على سلاح الحصص السوقيه اش معناها. نحكي على التقارير اللي كشفت عن قفزه هائله في نمو كلود اللي هو معروف برشا. الطريقه هذه اسمها انثروبيك نسبه تتجاوز 300% في الربع الاخير اللي تعدى. هون يتم تهديد الحصه نتاع شات جي بي تي اللي بدات تستقر في حين يواصل جوجل جيميناي الاستحواذ على حصه ضخمه وصلت اكثر من 27% من اجمالي زيارات الويب عالميا بفضل دمجه المباشر في الهواتف الذكيه. وذكروا انه جيميناي هو برودوي نتاع جوجل وانا الحقيقه واحد من الناس اللي استعمل جوجل جيميناي برشا خاطره في الويد هكا انسيابي وسهل بلوشه ويجاوب فيه. هو ديما يقول لك عندك الحق حتى كان عندكش الحق اما ميسالشكم معلوماته باهيه برشا. كانت هذه معلوماتنا اللي حكينا عليهم في فقره بوانتيك. شنو باش تحكي لنا وصال؟
1: باش نحكي لك على التكنولوجيا كيف اللي قاعده ديما بتبيع ابرز المستجدات التكنولوجيه لليوم. الانظار تتجه نحو جيل جديد من الذكاء الاصطناعي. احنا مازلنا قاعدين نفهموا في الاولانيين معناها دونك فما جيل جديد من الذكاء الاصطناعي اللي باش يغير طريقه استعمالنا للهواتف الذكيه نتاعنا
0: وغيرها مره اخرى هي جات غيرت
1: بجيت تتبدل. هذا اللي اعلن عليه الرئيس التنفيذي لشركه كوالكوم انه التطبيقات التقليديه باش تولي اقل اهميه مستقبلا مع ظهور وكلاء ذكيين قادرين على تنفيذ المهام تلقائيا بين مختلف التطبيقات من غير تدخل مباشر من المستخدم كما اداره العمليات البنكيه حجز الخدمات بشكل الآلي. هذايا فيما يخص التطبيقات الجديدة ولا خلينا نقولوا الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي معناها باش يمشي ويولي العمل الإنساني ولا اللي يعمل الإنسان يمشي ويتقلص بشوية باش نوليو نعملوا أكثر فأكثر على الذكاء الاصطناعي. في سياق متصل تتواصل المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي في التصاعد حيث أصبحت التكنولوجيا هذايا محور رئيسي في اجتماعات قادة الدول الصناعية الكبرى وسط دعوة لوضع معايير مشتركة للأمان والحوكمة الرقمية في ظل التوسع السريع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. أما في عالم الأجهزة الذكية فقد كشفت تقارير حديثة عن مشاريع جديدة تعمل عليها شركة أبل. أنت كنت تحكي على سيري وزاد التحسينات باش تصير فيه. المرة هذه نحكي على سماعات الإيربودز اللي باش تكون مزودة بكاميرات وتقنية ذكاء اصطناعي تمنح المساعد الصوتي فهم بصري للي يحيط به ولا يحيط بالمستخدم في خطوة قد تمهد لعصر جديد من الأجهزة القابلة للارتداء. معناها كنا نحكي على المرايات اللي نظارات الذكاء المزودة بالذكاء الاصطناعي. اليوم باش نحكي زاد على سماعات الايربودز اللي باش يوريو فيهم الكاميرا فوالا دونك مع الصوت يولي عنده التصوير شنو اللي لابسه معناتها كي المستخدم يولي يشوف التصويره قدامه شنو فما فيولي يتعامل معاه باكثر ذكاء وهذا ديما داخل في اطار الذكاء الاصطناعي.
0: والله حلوه
1: بهفزة. من جهة أخرى تواصل شركة جوجل تطوير مساعدة جيميناي باش يولي قادر على تنفيذ مهام متكاملة كيف بين التطبيقات المختلفة كما البحث والحجز وإدارة الملفات بشكل تلقائي الشيء اللي باش يعزز التحول نحو الهواتف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. دونك على قد ما نحكي على الذكاء الاصطناعي على قد ما نحكي على تقدم كبير برشا في الذكاء الاصطناعي وخاصة نحكي على انه المستخدم باش يولي التليفون نتاعو معناها حاجة تخليه يعمل عليها 100% ولي حتى هو ما عادش يدخل ربحت في الوقت اكزاكتومون
0: جيميناي ولا غيره من التطبيقات ربحنا في وقت وبطريقة بيرسوناليزي بطريقة اللي تحبها انت
1: اللي تحبها انت فوالا. دونك هذايا في ما يخص كل ما يهم كما قلنا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. فقط حبيت أن نقول أنه حاليا قاعدين يدوروا بعض البلاغات حول الإرسالات القصيرة فيما يخص امتحان البكالوريا ونتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، فما حتى اللي قاعدين يهبطوا في صور بلاغ متاع وزارة التربية بونك تغزل الدات بركة تفهم اللي هما غلطين، خاطر احنا اليوم 16 وحاطين 17 جوان يقولوا انه أبغتيغ من غدوة باش تبدأ لي اس راهم، فما حتى شيء مازال رسمي، لذا ما نصدقوش كل شيء، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلاميذنا، على خاطر ما يستحقش معناتها باش نخليو التلاميذ نتاعنا هما ديجا ستريسي واستنيو في الريزلتا ويزيدوا نهبطوا لهم حاجات كين هكا راهو ما يصيرش. واكيد تبعونا تلقاو عنا كل ما هو صحيح. فوالا تحيه لكم الناس الكل، احنا مازلنا مواصلين معاكم في العشويه حتى لسبعة ونص.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. انطلقت اليوم عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنين مناظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية، استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 من جوال الجاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. تواصل عمليات إصلاح اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ومن المنتظر استكمال عملية الإصلاح الجمعة المقبل ليكون الإعلان الرسمي عن النتائج في 23 من جوان الجاري. تونس تستضيف في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 من جويليا المقبل فعالية المؤتمر الدولي الصيفي للتربية والتعليم تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من تونس ومن مختلف الدول العربية. ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تدارس آليات دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المنظومات التعليمية العربية وبحث دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة. في أخبار العالم، استشهدوا 4 لبنانيين اليوم في سلسلة غارات صهيونية استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان في حصيلة هي الأعلى منذ أعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3826 شهيدا وأكثر من 11850 مصابا. ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار غارات الكيان الصهيوني على جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار ما يفاقم من حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: يا سيد الناس دخلتنا حتى لستة واربعة واربعين دقيقة. مرحبا بكم من الناس الكل هيدي العشرية مكملين معاكم حتى لسبعة ونص كالعادة والعويد. نهار ثلاث شنو عندنا سيم؟
1: نهار ثلاث يجي بحذانا عزيز اللجج اللي هو دكتور وخبير في الطاقة والأبراج. استقلوا مع بعضنا في فقرة أسرو مع عزيز.
2: أسترو مع عزيز.
1: اهلا وسهلا عزيز، شحوالك؟
0: مرحبا،
3: ان شاء الله مبروك الحله الجديده.
0: اش قالوا
3: عايش عندها جمعه ولا اكثر؟
0: لين هلا خميس نعمل جمعه.
3: فوالا قلت غبت هكا داخل من الباب هذاك، انا قلبي مش موجود
0: بدل تعليق.
3: طاقه جديده بالحق،
0: طاقه حلوه،
3: طاقه حلوه على الاخر، سورتو لا كولور جون ياسر عاطيه طاقه مزيانه للبلاصه، وراه لا كولور جون من الابراج من الالوان اللي تعطي طاقه مزيانه،
0: هي ولا
3: ترتح برشا، تعطي طاقه ايجابيه وترتح برشا العين زاده. دونك ديجا دخلت بهالحلاها على الاخر،
1: والاسم نتاع نجاح كبير، معناها الحبيب صالح جغام
0: ونجيب الخطاب
1: نتاع اسماء كبيره برشا ونجاح كبير برشا.
3: اكزاكتومون، وانا كنت بحذا سي صالح جغام نهار الاحد زاد في جمعيه كلوب دو شان، جينا هو جمعيه الزمن الجميل
1: للوطنيه.
3: دخلت الوطنيه قلت هاو بدلوها، قلت نصالح الشباب هكا ليش دخلت اليوم اذاعه الشباب بدله زاده في حله جديده.
1: استوديو مبروك عليك،
0: يعيشك يعيشك. استوديو رقمي فوالا، الصوره خير، الصوت اوضح، دونك بتقنيه الاي بي فوالا. دونك
3: هذا المخرج ما عادش قبل الميكرو، راهو حاجه واضحه،
0: الميكرو حاجه منظمه واضحه، امورها كلها واضحه. سينا احنا دخلنا في الجزء الثاني من العام، عام جديد اليوم زاد كيف كيف السنه الهجريه، ان شاء الله كل عام واحنا حيين بالف خير. فاكيد انه الطاقات تتغير، الامور تتغير بالطبيعه.
3: صحه وفرح،
0: يعطيك الصحه.
3: انا والله جيت من ملوخيته.
0: صحه صحه. وكسي بالقديد البارح، كسي صعاب.
3: لا من هلا لحد احنا كسي بالقديد بصراحه.
0: مش بيت مشكله، تقاول مزيد.
3: بنا شيحه.
0: بنا.
3: حاجة
0: بنا.
3: أخرى والله.
0: حاجة أخرى والله.
1: مشي الرجيم، مشي الرجيم.
0: بداية كوليني.
3: المشكلة ما فهمتش علاش من العام للعام، هذيك حاجة اللي أنا
0: نشوفها. أي بالعام للعام.
3: وبنته حتى كان تعاود في وسط العام، ليه يستحيل يجي من العام للعام وهو أبيض، وساعات تقول شبيه أبيض، نقول له راه كسكسينا أبيض مي راهو الجو.
0: ما يجيش مستحمر كيما في العادة فوالا. إكزاكتومون، كسكسي بالقديد. أي
3: كوليني. حاجة بنينة على الآخر.
0: فوالا حاجة بنينة.
1: صحة صحة عزيز.
0: صحة وبالخير للناس الكل. سينا كيما قلنا احنا عام جديد، قلنا نصف ثاني زاد كيف كيف من العام دخل مع جوان، والأكيد كما كنا نحكيه شوية فما تغيرات في الطاقة أكيد، إن شاء الله تكون إيجابية، خاطر غالبية الناس حست أنه أول العام صعيب نوعا ما، وفما برشا طاقات ما هي شيء مش كيما العادة. إن شاء الله تتحسن الأمور.
3: قلنا 2026 راهو ماهيش عام تضامن، ماهوش عام تسامح، هو عام هنا شفنا فيه برشا حاجات، خاصة هنا شفنا حاجات حتى سياسيا. روحي روحي، وقلتها انا لو روحي روحي عام، الناس كل حتى الانانيه
1: في العالم،
3: عند العباد، عند العباد، عند العالم، دوك تعلى الانانيه زاده، راهو عام اكتشاف حقائق، راهو لاني 2026، وزاده العام هذايا طاقته طلعت فيه، هو عام يحثك على التغيير. العباد اللي تمشي بخطن بطيئه باش مش يساعدهم العام، والعباد اللي ما تحبش تخرج من الزون دو كونفور نتاعها مش يساعدهم العام.
0: سعيد.
3: وخاصه البلان لون الاخرانيه اللي قبل اللي تعديت، راهو كانت بلان لون شويه رزينه، شويه تعبت شويه عباد نفسانيا، ثم عباد عملوا امتي ديبرسيون، دونك طاقتها ما كانتش طاقه قويه، ما كانتش طاقه طياره. لكن توا بقدره ربي مع ولاده القمر نتاع اليوم، بقدره ربي ثم حاجات جديده، بقدره ربي تسنى فينا مع ولاده القمر، داخلين في النص الثاني نتاع العام بقدره ربي زاده. دونك سواء عام هجري وزاد النص الثاني نتاع العام، نحكيو على الابراج باش يجرى فيهم من هنا لاخر العام بقدره ربي. برج برج
0: فما تغير في الطاقات باش تكون بصفه عامه، يعني
3: هو تغير اكيد دخلت 2026 علينا. كيف قلت لحثم عباد عملت التغييرات، عملت شانجمان، ثم عبيد قاعدة تحارب باش ما تخرجش من زون دو كونفور نتاعها. كيف
1: صار يقلق عزيزي انا تخرج من زون دو كونفور، يقلقها الموضوع هذا.
3: ثم ابراج متعوده، الثور متعود، الكونسير زاد الكونسير من الابراج اللي ما يحبش يخرج فاسيلمون زون دو كونفور، الجدي العذراء الابراج اللي جينيرالمون تيغ تيغ اللي ما يمشيوش في سافيسا مع لي شانجمان، يتقلقوا شويه او العام. لكن توا العباد بدات تتعود اللي ركز ما تشانج،
0: تحس انه ما انت حسب هكا ما نشوف ناس معينه، وكما قلت بعض الابراج تحس انه كانه الدنيا تلز فيهم لزين باش تتبدل.
3: يعطيك الصحة.
0: بصيفة عليك.
3: بصيفة عليك.
0: تتبدل. أحببت أم كرهت يزمك تبدل.
3: يزمك تتبدل، تتبدل مع العباد اللي دايرة بيك، خاطر ثم عباد حتى مثلا ثم أبراج يبدا مثلا قاعد في إن غولاسيون توكسيك، واحد يملس له في قلبه نهار كامل اللي معايفه في حياته وهو قاعد ما يحبش يتبدل.
1: وراضي ساكت
3: وراضي ساكت بالحق، وراهو نسمع في برشا حاجات وبرشا حكايات اللي تقول لك والله
0: تقولش مصبره هذا.
3: تقولش مصبره العبد هذاك اللي العام راهو يلزك باش تعمل ساعات انتري توقف العلاقه ديكا ولا توقف ولا ساعه ثم خدمه تقرا عبد دهكين عليه وزوز فرانك ياخذ فيهم اخر الشهر وهو مواصل سنين توا عنده لي عام سنين خليك
0: وعنده دي زوبورتونيتي اخرين
3: وعنده دي زوبورتونيتي اخرين باش يتبدل باش يتغير. دوك راهو العام 2026 راهو مادام مازال الشطر نتاعو قدامنا، راهو العباد اللي مازال ما تغيرتش يلزمها تمشي مع التغيير. ما قعدش صحيح في الـ في الـ في التقاليد وفي في القديم وفي الحاجات القديمه وفي الريتم دو في اللي كان واحد العبد ماشي فيه. اي سورتو نحكي على العباد اللي صعيب عليهم يخرجوا فاسيلمان من الزون دو كونفور نتاعهم.
0: فوالا
1: يحكي عليا عزيز يعني سكت.
0: دونك سينو احنا خلينا نبداو كالعاده مع الابراج هكا باش نحكيو شويه على خاطر احنا باش نحكيو على الجزء الثاني.
3: الجزء الثاني نتاع العام
0: كل برج شنو اللي يستنى
3: ماذا بينا كل برج نحكيو عليه
0: فوالا اخير اكثر شويه كالعاده.
3: فوالا دونك نبداو بالحمل. بالحمل الحمل الحمد لله يا ربي نشوف في البرج النص الثاني نتاع العام باش يجيب له طاقه فلوس على خاطر راهو النص الاولاني نتاع العام كاينه جاتو شويه تعطيلات جاتو دي ديبانس يمكن ما كانش يعني محضر لها. نشوفوا زيادة برج الحمل كينو ثم عباد غلطت معاه ثم عباد عوجعته ثم عباد كينو تقلق من عباد زيادة دايرين بيه. نشوف زيادة راهو باخ باش ياخذ دي ديسيزون. برج الحمل مش من العباد اللي يقلقوه لي شونجمون، ينجم يقف ويعمل
0: بالعكس يتقلق من يقلق من الروتين
3: فوالا. دوك مش من العباد دوك مشي معاه جينيرالمون العام اول العام صحيح يمكن ثم حاجات قلقتهم العباد، لكن توا عمل حتى نقاط على الحروف وحتى نقطة نهاية لبرشا حاجات سورتو في العلاقات نتاعو في الأصحاب اللي ممكن تستنزف له في طاقته. ولا زاد برج الحمل ما عادش كي يمكن زاد بالوقت وبالعمر ما عادش كي هاو يكلموك نخرج مع أصحابي، كان يلقى القعدة تافهة ولا الأجواء تافهة ولا صديق تافه ولا مش يضيف له راه ما عادش باش يكمل. دونك برج الحمل قاعد يعمل في برشا
0: تغييرات
3: وهو الحمد لله هو هاي الميتاسيون شونجمون تغيير برشا. نشوف فيه زاد بجاني ثمار نتاع فلوس بقدرة ربي نتاع خدمة نتاع حكاية. دونك ثما بوسيبيليتي نتاع زاد دي كونترا دو ترافاي جدد راهو عند برج الحمل دي زوبورتينيتي جدد ينجموا يتحلوا قدامه. عاطفيا برج الحمل باش يكون فاهم ستادير انه العلاقات اللي اشترى علاقه ولا المخلخله ولا اصبر معايا ولا نزيدوا نصبروا ولا الحكايه هذوك كلهم راهو قاعد ما عادش باش يصبر
1: يكون صارم
3: باش يكون اكزاكتومون باش يكون صارم باش يكون جينيرالمون برج الحمل اكتويلمون قد لي ديسيزيون اللي باش ياخوهم وراهو نحسوا بالحق راهو باش يمشي في ثنيه صحيحه. توا صحيح ما نجموش نقولوا على النص الثاني كل باش يتعدى طياره، لكن نشوف الاغلبيه نتاع النص الثاني باش يكون عند برج الحمل فلوس دي ديسيزيون امبورطانت ياخوهم. وبيان سور اي روديماراج في الدنيا ما يكونش ساهل، يعني باش تخرج من علاقه مثلا تدخل في علاقه جديده اكيد ما يكونش ساهل. بعد اما برج الحمل راه باش يلقى روحهم بعد في اخر العام مرتاح على الاخر. دونك نحاولوا نتعداو للبرج اللي بعده ان شاء الله يا ربي. برج الثور برج ترابي البرج هذايا انا نقول تعدى بدي ديفيكولتي كبيره المده الاخرانيه توجع من برشا ناس. هو برج الثور من العباد اللي بالحق اللي قاعد يصارع في الموج، خاطر برج الثور ماهوش من الناس اللي تتبدل فاسيلمون.
0: مش برج اما كما قلنا يمكن دس فيه الدنيا باش يتبدل.
3: اكزاكتومون برج الثور قاعد يتبدل وبدا يستانس بالريتم الجديد. نشوف فيه عنده اون سيناتور تري امبورطونت ان كونترا حاجه دونك ان بابي تري امبورطون اللي باش يفرحوا. مي او ميم طون جو فوا ان ريغري برج الثور على برشا حاجات عملهم مع بيت على برشا يعني مواقف عملهم على برشا تنازلات تنزلهم. دونك ندم على برشا حاجات عملهم مع الناس وفي الاخر ما لقاش لو كونتر بارتي ما لقاش يعني نفس لو روتور اللي استنى فيه. هذاك علاش تو برج الثور قاعد ماشي حتى هو في شونجمون صحيح الشانجمون عند برج الثور وبرج الحمل مش كيف كيف، دونك الشانجمون يبدا بشوي بشوي عند اكثر عند برج الثور بطبيعه، لكن نشوف توا عنده طاقات روحانيه اقوى، نحسه قاعد يتبدل. صحيح تعدى بمصاعب المده الاخرانيه توجع من العباد، لكن توا باش ينفض نفضه كبيره عنده، باش يعمل ميناج كبير زاد حتى برج الثور في حياته. سورتو انه عنده ايفولوشن بروفيسيونيل ديزيجي جدد باش يوظفهم، باش يخرج شويه، وكان جاتو اوبورتونيتي دو ترافاي باش يعملها اوبورتونيتي. حتى برج الثور باش تجي ساعات اوبورتونيتي نتاع فواياج قد يخام فيها برشا عباد تقول لك لا نمسافر كل ليله. برج الثور سي ان بو ديفيسيل بور لوي دو باش يخرج من الكونفورت زون، يعني زون دو كونفورت نتاعو، يمشي الحاجه الجديده. فوالا
0: دونك جديد.
1: حبيت نسال عزيز على التجارب الجديده، فما طاقه حلوه نحس كي تجرب تجربه جديده تخرج من زون كونفورت تكتسب مناعه نفسيه جسديه اكثر. صحيح هذا في علم الطاقه
3: اكيد هو حتى احنا نقولوا تبديل السروج فيه راحه،
0: يعني
1: برشا راحه
3: يعني اكزاكتومون. حتى ساعات راهو ساعات انا ديما نقولها حتى في سور لو بلان سنتيمونتال، تلقى روحك تعدي دي زاني مع عبد تعطي فيه في فرص فرص فرص، الوغ كو انت تضيع على روحك في فرص في, في في وقت انك تتعرف بالحق على حب حياتك الصحيح. انت قاعد مع حب فيك وتعطي فيه في فرصه في فرصه في فرصه، الوغ كو بعد تو رون كونت ابري اكس طون اللي انت ضيعت حب حياتك. اللي انت الحب صحيح ضيعته واخذت حتى تعطي في فرص لعباد اخرين.
1: سرطان مثلا عزيز لاحظت اللي ما نجمش ندخل ما نخرج من زون كونفور نتاعي، كاين بيت نخدم عليها شويه باش نخرج شويه من زون كونفور، نشوف حاجات جديده، افاق جديده.
3: انا نتعلق حتى بالحيوت مثلا، اما من بعد وليت بالحق مثلا الرويه ما نجمش نبدلو مثلا
1: اللون حيط اللون الديكور صحيح تليفون
3: فوالا، ما نجمش حتى نخرج بالقهوه مثلا ديما نلبس نوار، ما نجمش حتى نبدل لون اخر في حياتي، فهمت؟ ما نجمتش. مي كوميم ساعات هكا نحاول
0: يلزم يخدم عليها الحاجه هذيك،
3: يخدم عليها الحاجه هذيك، وقد ما يعني تعمل حاجه، يعني قد ما تجرب حاجات جديده
1: قد ما
3: تجدد
1: قد ما تحس
0: قد ما
1: تفيق بيفنت تحل.
3: حتى ساعات في الاصحاب كنا عندنا اصحاب اللي هذوكم عشره قديمه واصحابنا هذوكم الباز، مي كوميم لو ساعات كي تبدل الاصحاب وتعرف مع عباد ما خير وعباد مثقفه اكثر وعباد تزيدك
0: تعطيك الاضافه
3: في ساعات في نفس السياق نتاع العباد اللي كل يوم تحكي لك نفس المشاكل، نفس عبد يشكي ويبكي في القهوه ولا في كي
0: تلمو. خاصه يزيدك انت
3: سورتو العباد اللي عندهم هكا انتوراج اللي يزيد بالحق يرجع فيه. دونك ما حليها تبديل الصحاب، تبديل
1: مش البلايص
3: البلايص
0: تعمل جو ضحك
1: فما طاقه تجديد.
3: فوالا انا بالحق صحابي
1: انا مش بدل الوصال مثلا
3: بالحق صحابي نتقابلوا كل يوم في نفس القهوه، لو ساعات تقولوا نبدل ولو نحبوا مولا القهوه يفرح بينا ويحط لنا حاجه حلوه ساعه، اما راهو نبدلوا لو ساعات
0: ترتاح
3: التجديد راهو تخلينا
1: نجربها.
3: لين انا وليت توك يقولوا القهوه ذيك وليت نقول ما عادش من نجيب بالحق. واحد ماذا بيه زاد يبدل البلايص يمشي يبدل سورتو توا الطقس حلو نمشيو للبلانير
0: خاصه
3: مش لازم بشرط في ساعات لازم قهوه، تنجم تمشي تعمل ماخش تهز قهوه في كوبلي في تيرماس اون بوتي دو
0: وتمشي
3: عندنا البلايص كمان
0: باش تنجم تمشي
3: وبارتو ثم بلايص خضراء نجم ندورو فيهم في حتى جاردان بوبليك انا نقعد فيها خيري مني ديما قهوه ديما تجديد التجديد ديما التجديد
0: تجديد فوالا. دونك بعد برج الثور
3: نتعداو للجوزاء.
1: برج
3: الجوزاء البرج الهوائي. دونك برج الجوزاء نشوفوا اللي هو موجوع مش من الحبيب ديما نقولها برج الجوزاء موجوع يمكن اكثر خاطر ديما قالها سامي المره الاخرى الحبيب هذاك عادي ان نتوجعوا منه على خاطر هيك هو كل غولاسيون فيها وجيعه وفيها تتكمل اما ساعات الوجيعه كي تجي من عباد قراب من الاصحاب من العائله من عباد يمكن اعطاوهم ان سارتان مومون قيمه اكثر من قيمتهم برج الجوزاء وتوجعوا منهم وشافوا اللي هما عملوا. خاطر برج الجوزاء ديما نقولها برج متواضع برج دبلوماسي برج معك اللي انت تحب تسمعه يعني هو برج الجوزاء ماهيش هذا مش نفاق لكن برج الجوزاء تلمو يحفظك يحاول انه يرضيك لو ماكسيموم الحاجات اللي انت اللي فرهدوك يسمحهم لك. دونك برج الجوزاء اكطوالمون مسكين عمل المجهودات هذوما الكل في الاخر لقى سورتو نص العام الاولاني لقى اكتشف برشا عباد ماهمش في المستوى برشا عباد عاونهم برشا عباد جريلهم في الاخر اول عباد حطوا عليك هما. دونك نشوف في توا ثم قطيعه كبيره برج الجوزاء مع الماضي ما نحكيش سيغ لو بلان سنتيمونتال نحكي على تنجم تكون فاميليا تنجم تكون اصحاب تنجم تكون علاقات في الشغل لكن علاقات باش تم قطيعه كبيره سيغ لو بلان سنتيمونتال برج الجوزاء اموره ماشيه ثم التصليح، ثم قاعدة، ثم تجديد في العلاقة. وبرج الجوزاء راهو ملك التجديد، راهو ماهوش كي الثور، دونك برج الجوزاء
0: يحب يجدد، ما يقلقوش
3: التجديد في العلاقات، وما يقلقوش التجديد في العلاقات، وديما متجدد. ثم دي ديبلاسمون، ثم اسفار نتاع ترهيد عند برج الجوزاء، ان شاء الله العباد اللي خموا في الاسفار. العلاقات باش تتودد، تتوتد. برج الجوزاء باش يتغير، مش التغيير اللي كنا نحكيو فيه، لكن باش يتغير في الكومبورتمان، سيتادير انه ما عادش باش يهز، ما عادش في تصرفاته، ما عادش باش يهز حمل الناس، ما عادش يهز مشاكل الناس، ما عادش يهز طابت ولا تحرقت.
1: عجبتني قراراته برج الجوزاء به.
3: فوالا
1: برج السرطان ان شاء الله يتبنى.
3: وكان جيتي عمتنا وكان مشيتي مهمتنا يا وسط.
0: طبعا نمشيو للسرطان.
3: لا برج السرطان كما السرطان.
0: هاي خلينا نشوفوا السرطان ايش عنده تو. ايش عنده؟
3: برج السرطان هاو جاي ميساج ولا حكايه مزيانه عم تشوفوها.
1: استنى.
3: دونك برج السرطان
0: فيزيون،
3: دونك اون فيزيون سنتيمونتال كبيره برشا عند برج السرطان، زادت نجم تكون زاد اون فيزيون بروفيسيونيل، شراكات، انفتاح كبير عند برج السرطان، تغيير كبير، نفس جديد في النص الثاني نتاع العام. برج السرطان نشوفوا برج السرطان زاد باش يتعدى دي مومون دو سيلانس. شنو معناها دي مومون؟ باش يخو فيهم عزله، باش يخمم، مش يعني معناها هي عزله، مش ما هو باش يتعزم، هو يحب
0: يختار،
3: هو يختار
1: يتقوقع
3: شويه. فوالا عنده، دونك باش يخو خطر كل ما باش يعمل تجديد باش يتقوقع وباش يخرج بقرارات جديده. برج السرطان نشوف فيه ثم فيزيون بروفيسيونيل ياسر مزيانه، وزاده فيزيون سنتيمونتال عنده زاده. كيف قلت هالمره الاخرى، العباد اللي موصلهمش لتوا الديكلاراسيون دامور راهي جايه، عندهم اوراق باش تجي يفرحوا بها برج السرطان بالكدا بالكدا، عندهم اجواء رومانسيه حلوه بقدره ربي، زاده عندهم زاده التغيير اللي صاير عند برج السرطان، زاده حتى في لونتوراج نتاعو يلفا فار لونتوراج اجد بقدره ربي.
1: احسن بالله
3: سنتيمونتالمون بارلون، كاينو العبيد في الماضي هذوكم زادة اللي هو شدوه ان سارتان مومون، اللي قعد نوستالجيك ليهم وكل شيء، ما عادش يخمم فيهم اصلا. انطلاقه جديده كبيره عند برج السرطان، فسخ وبدا من جديد. دونك يفا فيغ بالحق لو ميناج بالكدا بالكدا بالكدا برج السرطان المده الجايه بقدره ربي.
1: حلو. برج الاسد،
3: نمشيو لبرج الاسد.
1: برج ناري،
3: الابراج الناريه، الابراج الناريه، رجعنا الابراج الناريه من جديد. الابراج الناريه راهم ما يقلقهمش التجديد،
0: لا احنا جا بالعكس يحبوا التجديد.
3: فوالا، واحنا نعرفوا مثلا حتى مرا برج الاسد كل مره بلوك عادي، كل مره ديما التجديد موجود. يعني بالحق انا ديما نقول اللي ميخو مرا برج الاسد كانوا ميخو اربع نساء، ديما يلقاها يعني عادي يلقاها في لوك هكا، من بعد يلقاها في لوك وتبديل شعر يتبدل وكل شيء، دونك ما يقعدوش ما يقلقهمش. فوالا، باغ كونتخ برج الاسد عنده مفتاح كبير جاي توا اكشوالمون باش يفرح به، ان شاء الله يكون مفتاح دار ولا كهرباء، كيف ينجم يكون مفتاح جديد في الحياه، بخدمه جديده، ببن جديده باش تحل قدامه، ان شونجمون. ثم علاقه حب باش يدخل فيها، ثم اون ريلاسيون سنتيمونتال، مي او ميم طون ثم ليكيتي، ثم انصاف. انصاف نجم تكون كيف نقول انا في قضايا، كيف يكون انصاف في علاقات، ينجم يكون زاد رد اعتبار كبير، خاصه في خدمته، في في حياته، في العلاقات نتاعو، ثم انصاف كاينو باش يجي، يعني حقه باش يظهر. نشوف فيه زاده ثم كارما، كاينو العباد اللي ضربت، يعني اللي وجعته، اللي ظلمته، كاينو باش يشوف فيه من نهار. راه برج الاسد بقدره ربي،
1: كما تدين.
3: واحنا قلنا عمناو لان 2025 من وقت قاعده الكارما تجي في صح في صح، يعني ما عادش كي تاخذ وقت، يعني في صح في صح، عبد اللي ضرك ما تسمع به
1: بومبرانغ صح في صح.
3: دونك برج الاسد من الابراج ماهوش يشميتي، راه برج الاسد مي حقه باش يرجع، ثم حق باش يرجع، ثم انصاف في الامور هذيا، ثم مفتاح نشوف فيه زاده. ثم برشا عباد من برج السرطان، قلت سمحتي برج الاسد زاده باش يعملوا خطوه جديده في الفن، سورتو العباد اللي عندها بين الفنون في الفنون، اللي في الفنون عندهم برشا تقدم، عندهم كان فنانين لو عندهم دي هيتس ولا عندهم حاجات بالكدا، وكان زاده في الدومين نتاع زاده الاداره كل شيء عندهم تقدم زاده كبير موجود زاده. دونك برج الاسد نشوف فيه بصراحه متجدد متالق، والحمد لله يا ربي في العلالي للنص الثاني نتاع العام.
0: فوالا هذايا برج الاسد.
3: نكملوا في اخر برج في السته الابراج الاولانيين، هذا هو
1: برج العذراء.
3: العذراء برج العذراء، برج العذراء، برج العذراء متعدي بيريود دو دوت اكتويلمون. زاد برج العذراء نقول انا ديما اللي هو الحمد لله يا ربي كاينو جيتو حاجه يستنى فيها عنده مده وقريب وجيتو قريب، لكن هو كاينو بعد ما هو استنى استنى استنى كي وصلت تال ما وخرت ما فرحش الفرحه اللي استنى فيها. اي سورتو برج العذراء نقول له انا اللي هو ما يحب زاد هو يخرج من زون دو كونفور فاسيلمون. لكن برج العذراء انا نشوفو ان سارتان مومون وقت اللي ديما برج العذراء يشوف روحه ما يهبطش يعني في يعني ديما يفيكس لا باغ اوت في ذوقه في الريلاسيون تاعو في كل شيء. دونك ديما الفوق وزيد برج العذراء نعرفوهم ليش بنظافه والهواس نتاع النظافه والنظام وكل شيء. نشوفو المده الاخرانيه كي رضا بحاجه اقل منه كلي العصا توجع. وقت اللي طيح من روحه نقول لك مثالش كيما نقولها انا سخطو نص العام الاولاني برج العذراء طيح من روحه مش متعود انه يطيح من روحه، لكن كي طيح من روحه لقى روحه انه ما يلزموش يطيح. دونك برج العذراء باش يرجع لبلاصتو القديمه في الفوق
0: فوالا
3: فوالا دونك رجع يلزم فوالا. دونك التغيير اللي عملوا اللي زادهولو العام الجديد ما نجحش معاه برشا اول العام، دونك ما عادش يطيح من
1: شي بدل التكتيك
3: باش يعاود يرجع الفوق باش يعاود يرجع الفوق. وديما هكاك راهو يوصل الناس شويه هكا مش متعالي هو، لكن هو ما يحبش يعني يقول لك انا ما نهبطش يعني خليني في المستوى كيفي ولا مستوى، لكن ساعات يهبط المستوى اقل منه يلقى روحه
1: هاي ستاندرز ديما يقول لك دي ستاندر عالي برشا عند
3: فوالا توتافي. حتى مثلا ديما نقولها انا ما عندي ما تجيش لمرا برج سرطان تجي تقولها والله خذ فلان ولا تنجم تخرج تدخل معاه في علاقه وهو مش متاحها اصلا ما تقبلكش الموضوع عليه، ولا يجيها عبد يقولها لازمك تتبدل لي لي لي يا تقبلني كيف ما انا. سورتو مرا برج العذراء مرا عليها الكلام راهو يعني مرا اللي تهز المسؤوليه اللي تقف مع الراجل اللي زادة تخدم واللي زادة تعاون اللي يعني كي تحب الحق راهي تكون مرأة حديدية راهو وممتان راهي تليه برشة بنظافة وبالحكي تأذن كل مرأة برج العذراء راهي مرأة قوية. دونك ماذا بيها زادة هي تكون العبد اللي في حياتها يزيدها مش يوخر بها مش ينقص لها مش يوخر بها التالي
0: فوالا. دونك هذو ما ستة الأبراج الأولانيين. احنا باش نعملو نسمع أغنية وبعد نرجع نكملو مع بقية الأبراج.

0: هذا صوت آدم كذا شخصية الأغنية اللي تفوت 27,000 شزام 27,000 شخص حول العالم قاعد يلوج على الأغنية هذه ونعرف لي برشا قاعدين يسمعوا في إذاعة الشباب نسلموا عليهم الكل كيف الكل بسام بن سمية سليم القصيبي كوثر البجاوي سامي نويسر ويسال الزواوي
1: مرحبا بكم الناس الكل كي العادة باش نكملوا معاك عزيز كنا حكينا ستة الأبراج الأولانيين توا نكملوا ستة الأبراج الثانية
2: نبداو بهم برج الميزان
1: ميزاننا
2: برج الميزان اللي ثم نجاح مصلي على النبي في النص الثاني متاع العام. برج الميزان من الأبراج اللي نعرفه زادة برج الميزان مشكلته انه هو برج هوائي يعني عادي التغيير عنده لكن مشكلته انه احيانا يخو ياسر بالخاطر برج الميزان دوك ياسر ساعات ما يعرفش يقول لي برج الميزان برج الميزان المدة الاخرانية سورتو انه يقولوا يعني هو ساعات عاتك يبداو يدلوا عليه يدلوا عليه يدلوا عليه لكن اكتشف اللي وقت اللي هو يجي يحب مرة في الفال يدلل ولا يستحق ما وصلنيش يدلل يستحق ما يلقاهمش العباد هذوك هذاك علاش برشا عباد عملت تري من برج الميزان كبير برشا صفيت برشا من لونتوراج نتاعها وسختو النص الثاني ثم نجح كبير عنده ميساج باش يوصل له ولا ايميل باش يفرح به برشا برشا برج الميزان اون فيوجن سنتيمونتال كبيره باش تصير نشوف فيه ثم باش يمشي اكثر بعقله برج الميزان المده الجايه برج الميزان عنده نجاحات كبيره خاصه في الشغل نتاعه عنده ان شاء الله العباد اللي في البكالوريا نسيت ما كنتش حكيت عليه ان شاء الله يا ربي نسمع اخبار باهيه بقدره ربي او بيانتو ظهر لي الريزلتات ان
1: شاء الله ربي معاك
2: ان شاء الله نسمع عليه وان شاء الله ربي معاهم لو ثم نجاحات كبيره عند برج الميزان نشوف ثم مبادره ثم عرفتك اللي ساعات اون ريلاسيون سنتيمونتال تنجم تدخل في سافيسا وتمشي ديريكتومون اون كونكريتيزاسيون في اشهر معينه ساعات تقل وقت قصير تعرفوا على بعضهم خطبه عرس دونك ثم مفاجات كبيره من نوع هذا
1: برج
2: الميزان بقدرة ربي برج الميزان نشوفه بقدرة ربي ناجح المدة الجاية
1: يعني النص الثاني باش يكون باهي وبتيت العام
2: برج الميزان من الأبراج الأكثر حظ برج الميزان باغ كونتخ زادة حتى الأسد راهم من الأبراج باش يكونوا زادة برشا عندهم حظوظ النص الثاني نتاع العام دونك
1: بعد الميزان
2: بعد اللي هو برج العقرب بعد برج الفيوجن حتى العقرب برشا برشا برشا عروسات ذهب
1: هكا وعد حتى احنا تو داخلين على الصيف هكا
2: الثاني دونك كيف كيف العقرب عنده مفتاح لكن عنده شكون باش يتاسف منه شكون باش يطلب منه اعتذار رسمي برج العقرب خاصه انه برج العقرب احنا ماخذين عليه فكره اللي هو صعيب اللي هو قوي لكن برج العقرب من راهو الصعبه ذاك
1: كاراباس
2: نتاع يخبي اون سنسيبيليتي كبيره في برج العقرب برج سنسيبل برج العقرب ثم فرحه كبيره عنده بالنسبه للعباد اللي يستنوا في فرحه سنتيمنتال يعني راهي جايه بقدره ربي ثم زاد تسامح ثم شكون باش ينجم يرجع زاد من الماضي ثم شكون ينجم يطلب السماح ثم علاقات زادة من الماضي صعيب انه راهو برج العقرب يسامح لكن ما يسامح كان ما تكون الحكايه تستاهل السماح ما كان حكايه ما تستاهلش السماح راه ما يسامحش فوالا دونك زادة عنده كيف كيف برج العقرب نشوف فيه كاينه حق باش يرجع له كاينه خاصه على الصعيد العاطفي يعني كاينه عرفتك اللي باش يجي شكون يبدا ماذا لو عاد

0: ديالي. لو شانجمون جيه برج القوس كبير، راهو برج القوس ساعات راهو صحيح اللي هو برج ناري يحب لي شانجمون، مي ساعات راهو يوهق يوهق ساعات من لي شانجمون الكبار، سورتو كونت يساجي دون ديسيزيون امبورطانت. Il ne veut pas prendre le risque barchara. Sahiya hawa yhab atajdid fi look w fi shaklo fi hayato fi l'entourage ntaou, lekin les décisions professionnelles ykhaf menha, ykhaf enno yefchel, ykhaf men lfachal. Lekin mara hadi nqoulou raha ma arafch ykhaf. Mara hadi raho برج قوس ماهوش باش يخاف جمله باش يصدم سورتو سور لو بلان بروفيسيونيل، على خاطر عنده مفتاح جديد، عنده بركه جديده في خدمته. دونك برشا من برج القوس بالحق يقعد قداش من عام في نفس الخدمه، خاطر خايف انه يبدل خدمه ويفشل فيها، ينجم يقعد زاده كيف كيف في ان بروجي صابر عليه ودخله في تفتوفه غير كو خايف يزيد يصرف والبروجي يعاود يوخر بالتوالي. لا نقول له قدم راهو وخذ الجازف، يعني جازف
1: خذ الريسك،
0: خذ الريسك راك العام باش يكون معاك. وسورتو راهو قلت هذا العباد سورتو اني اون، اي حاجه تعمل في اني اون راهي تقعد المدى 9 سنين بقدره ربي ثم فيها يعني نجاح. دونك ثم دي دي دي سور لو بلان سنتيمونتال عند برج
1: قوس
0: قوس نشوفوا راه ثم نجاح كبير، مالغري اللي ثم برشا باش يوقفوا علاقه قديمه راه، لكن برشا زاده باش يدخلوا في علاقه حب جديده، لكن ثم برشا زاده باش يوقفوا علاقه ويدخلوا في علاقه حب جديده ومن طا. دونك نشوفوا زاده اللي علاقات حب موجوده بركه كبيره عنده في الفلوس، ما نجيش نقول عنده برشا فلوس، لكن الحمد لله الفلوس الموجوده فيها البركه بقدره ربي تكفي وتوفي والامور ماشيه بقدره ربي. دونك برج القوس نقول له جوست جازف فونس راك توتوس
1: ما تخافش فوالا
0: نتعداو
1: للجدي. الجدي الجدي ده كيف كيف التراب اللي يخاف ده حتى هو من التغيرات، وكما قلنا اللي نحسوا انه العام راهو الناس اللي ما تحبش تبدل باش تلزهم للتغيير، عاد اللي ما نفعش فيه الدزينه كهو ما عادش يتغير.
2: ما تعلمش الدرس.
0: برج الجدي انا نقول يتعلم الدرس بالكدا بالكدا سورتو مع العباد، خاطر راهو برج الجدي يشوفوه عباد كاسح من برا برج قوي، لكن برج الجدي راهو برج كيحب العباد سورتو مع الفاميلي نتاعهم، الفاميلي نتاعهم مع العباد اللي يحبهم، راهو سيتون زون ما نجم حتى حد يدخل لها. حتى ساعات نكون مثلا انا وسامي صحاب برشا وعندنا خلافات، ما نحب حتى حد يقول مثلا في سامي كلمه خايبه حتى لو كان انا مختلف معاه ولا اثرت بيناتنا نبذه باغ اكزومبل. دونك برج الجدي حس روحه المده الاخرانيه اللي هو يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يقف يقف يقف يقف، وفي الاخر بمجرد انه ما ينجمش يقف، مش خاطر جينيرال ما يطلبش مساعده لا برج الجدي ما حتى حد، ما ينجمش يقف والا سكر تليفونه مده والا بعد مده والا الي اون ديبرسيون ولا حاجه الناس كلها تلوم عليه، خاطر لازم يقعد هو اللي يهزز الناس الكل، هو اللي يهز العائله، هو اللي
2: يهز
0: حق مكتسب. وجينيرال برج الجدي اللي تلقاهم في عائله تلقاهم هما اللي يهزين العائله، هما اللي يصرفوا، هما اللي يجيبوا، هما اللي يخدموا، خاطر برشا خدمه كي العاده هك تشوف الحب ديما مش موجود بطريقه كبيرة عند برج الجدي، لكن الخدمة موجودة، العلاقات حلوة اللي عنده، حتى علاقات
1: عملي برج الجدي
0: عملي فوالا. باب جديد باش يتحل قدام برج الجدي، كيف ينجم الباب الجديد ان شاء الله يا ربي برشا عباد تملك دار تملك حاجة هكذا، بيرو جديد ان شاء الله، خدمة جديدة. الماضي في سوغ لو بلان سنتيمونتال ينجم يرجع بقوة عند برج الجدي، دونك ينجم يرجع العلاقة في الماضي. نشوف فيه زادة او ميم طون برشا عباد لاهية بيه، نقول له حاول انك تبعد شوية على لي بروجيكتور، خاطر برشا عباد ما تحكيش بروحك برشا، ما تحكيش بروحك اش تعمل لي بروجي نتاعك. نشوف فيه بقدرة ربي متوفق خارج من اون زون شويه دارك سي بون، دونك سي بون بدا يتفرهد. نشوف فيه زاده توا سورتو برج الجدي حتى على الصعيد العاطفي باش يعمل اختيارات مهمه. بيان سور راه برج الجدي يعمل اختيارات سولون الراحه نتاعو، سولون لو بروفيل نتاع العبد اللي معاه، اكثر من اللي سوغ لو بلان قداش نحب العبد يحب. بالعكس يحب يكون مرتاح، يحب العبد اللي يشجعه اللي يخليه يكمل في حياته اللي يخليه يقدم في خدمته اكثر من العلاقات اللي تنجم تخليه يسلم في خدمته ولا يسلم حتى نساء. راهو فهمت يعني المراه اللي برج الجدي اللي راجلها باش يوخر بها بالتوالي راهو تنجم ما تكملش معاه ولا خطيبها ولا اللي هو، دونك تنجم ما تكملش معاه. دونك نمشي البرج الدلو.
1: دلو
0: برج الدلو، برج الدلو، برج الدلو نجاح الحمد لله يا ربي، ثم خدمة جديدة جاية عند برج الدلو، سورتو العباد اللي قاعدة تفركس على خدمة. موجوع هذا برج الدلو من شوية أصحاب من شوية عباد، لكن واحد الصعيد العاطفي كاينها برج الدلو والمدة الأخرانية كليت بعضها شوي. دوك ثم التصالح. تصالح عند برج الدلو بين
2: الهدوء بعد العاصفه، مش الهدوء قبل العاصفه،
0: الهدوء بعد العاصفه كان كتب بعضها المده الاخرانيه. وسورتو راهو برج الدلو انا نحس وقت اللي تبدا ديزوكازيون فيهم تقاليد

0: تنجم ساعات تاكل، خاطر برج الدلو ماهوش انتي تقاليد. برج الدلو برج متحرر على الاخر، ماهوش الجونغ اللي يحب برشا التقاليد وكل شيء.
1: ما تنجمش يعني تبدا
0: عيد كبير ولا عيد صغير ولا راس عام ولا حس قلعه ولا رمضان، ما يحبش
1: ما تنجمش تقيده بحاجه معينه،
0: تقاليد معينه. دونك نجم راه ساعات التقاليد هذوما يفسدوا شويه الحاجات المده الاخرانيه، لكن انا نشوف اللي برج الدلو بقدره ربي ثم تصالح بين الحبيب بين الحبيب مع الحبيب يعني. ثم اعتذار جاي منه، ثم بيريود محلاها جايه، نجاح من كونترا دو ترافاي، وثم العباد اللي تنزل في اصفار، ثم بوسيبيليتي نتاع اصفار، وزاد رد اعتبار زاد كبير عند برج الدلو.
1: فوالا نخدموا مع برج الحوت.
2: نخدموا برج الحوت.
1: برج الحوت.
0: برج الحوت تاع ثم ان بابي تري امبورتون جاي برج الحوت. انا هزيناها ورقة برج الحوت لتحت، ان بابي تري امبورطون راه باش يجي برج الحوت، خدمه سورتو فيما يخص خدمه باش يفرح برشا برج الحوت، نشاط كبير عند برج الحوت. سور لو بلان سنتيمونتال برج الحوت عايش باش يعيش قصه حب
1: ورومانسي عند الحوت،
0: والرومانسيه ثم بركه كبيره. لكن برج الحوت حتى كي باش يدخل في علاقه عاطفيا في علاقه جديده ولا باش نفس العلاقه باش يقعد فيها راهو تغير شويه، راهو خرج ماك الفراشات والعصافير والزقزقه وكل الحكايات هذيك الكل، راهو تبدل، راهو ولا جدي اكثر، يعني جدي اكثر شمال يعني بي سور تير ولا اكثر يعني صقيح، ركزوا شويه خاطر راهو ساعات الصدمات تخليك راهو تتمعادش. راهو كيف حتى كيف نقول زاد حتى برج السرطان تقع مازالت ادوليسون تاو في الليسي، كيف قلنا قبل البنات روايه عبير وعايشه في الموندو هذاك، من بعد راهو تتصدم
1: بالواقع
0: بالوقت. كيف كيف برج الحوت يعني تصدموا بالواقع وكلاو وصار فيهم دونك تاو وليت عندهم جينيرالمون كانهم فاكسنوا على
2: واقعيين اكثر،
0: ولاو واقعيين اكثر، ماهوش واقعيين كيف الابراج الترابيه لكن ولاو اكثر من اللي كانوا عليه. فوالا
1: تربيوا
0: دونك وكي تربيوا يعرفوا اللي بالحق خطو هو برج خدوم، زي برج الحوت من اكثر البرج اللي يحب السيرفيس، يحب راهو زيدا كان قبل عبيت تستغل فيه استغل فيه فيق زيدا فيق شويه سختو، قلت لك راهو عام يعني لزك على التغيير يزي، راهو انت اللي مد رد هيت ليه بالحق برج الحوت
1: فيق على روحه
0: المده
2: هذيا
0: اكزاكتومون. دونك برج الحوت زيدا ثم اون غولاسيون سنتيمونتال يسرح له بركه كبيره جايه زيدا دونك، وثم نشاط وسختو خارج من بيريود. هو برج الحوت راه يحب الاجواء الصيفيه ويحب الاجواء نتاع العشق والحب، خاطر بالنسبه لهما الاجواء الصيفيه تعطيهم هكا روح جديده ربي. دونك برج الحوت زيادة كمان عامل جوسي في سنين، ان شاء الله البرج كل النص العام الثاني يكون خير برشا من النص العام الاولاني. نحاولوا كيفاش ديما احنا نزرعوا مساعات انا على على الكومنتير يجيوني يا اخي انت علاش يا عزيز تحكينا في حاجتنا يعني هكا كان الايجابيه اي مين نقول يا اخي نتفائلوا بالحشك
1: بالخايب
0: من نتفائلوا بالباهي ما نتفائلوش بالخايب. اكيد راهو كل برج باش يتعدى عنده شكون اللطف باش يموت ولا غيار ولا اللي موجودين هذوكم، احنا نحاولوا نحكيوا على الباهي
1: حاجات العاديه في الحياه
0: الموت والحياه موجوده عند في اي عائله
1: والمشاكل ديما موجوده
0: يعني ما فماش حياه حتى حد ما يعيش في حياه مليئه بالاجواء الحلوه والفلوس وكل شيء، كنا نعيشوا لكن نحاولوا ديما نتفائلوا بالباهي. ان شاء الله يا ربي النص الثاني نتاع العام يكون خير من النص الاولاني، ان شاء الله يا ربي البيبان تكون محلولة عند الناس الكل بقدرة ربي. وديما أساسا نقول هذا مفتاح أي حاجة في الدنيا التفاؤل. المرة الأخرى مشيت للطبيبة قلت لي بغو عزيز نحاول تنقص الدخان، قلت لها زعما شكون اللي بلو دونجرو ستريس ولا الدخان؟ قالت لي عندك الحق لهنا
1: ستريس
0: أقوى، فهمت؟
1: واللي الناس الكل عايشة به
0: ستريس، الناس الكل عايشة به مش معناها نشجع على الدخان،
1: لا لا بيان سور
0: ستريس راهو من الحاجات اللي
2: يضر برشا
0: تقتل اللي نقصوا من ستريس بالحق. ساعات خسرنا حاجة إبا وما ذيك هي لذي
1: ربح
0: وخسارة خسرت
2: دي أودي
0: أنا كانت في مفيد قلت كان جي بيردو مونطان كبير زي ده الحمد لله ضاع لي الله غالب تساق ولا ضاع
2: مش
0: نعمل أنا مش نقعد الحمد لله لذي كونتيني مش نقعد
1: اللي صار صار
0: ما نقعدوش ما عاش نجم جن بو بلو غوفنير أون أريير دونك سي بون. دونك ماذا بينا ديما اساس النجاح هو التفاؤل، وان شاء الله يا ربي نكونوا متفائلين اكثر واكثر بقدره ربي.
1: يعطيك
2: بوكو يعطيك الصحه عزيز.
1: شكرا لك عزيز يعطيك الصحه. هذه كانت استخو عزيز اللي تلقاوها كل نهار ثلاثة واللي مازال تلقاوها ان شاء الله في الاسابيع القادمه. سينو احنا مكملين معاكم في العشويه حتى للسبعة ونص.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: العشوية رجعنا لكم من جديد، وأكيد احنا خلينا ساعة نذكركم شوية بالطقس. الطقس اللي كما قلنا راه باش يبدا يسخن، يعني البارح واليوم استمتعوا به. شكون
3: تغشى يسخن؟ تقول باش يبدا يسخن
2: خاطر كي تسخن الدنيا نتغشى طفينا الربح معناها عادي جدا.
3: فما بيت تفرح
2: شكون
3: يتفرح؟ نشوفوا عزيز يفرح ولا يتغشش بالسخان.
2: ما يحبش
4: انا يستحيل. هنا كل ماذا بين عيش بلاد عام 12 شهر برد. شوف انت بيدك كي شفتني قلت لي شبيك عزيز هكا وكل شيء. راهو البرد
3: نتاع
4: الحطه نتاع اللبسه نتاع الفرفانات نتاع الوهره نتاع اللبسه. مليول تشريفي شهري بلاه، غسلتيني بلاه. ديجا اول حاجه
3: يا عزيز والنسمه والفيتامين دي والشمس وال
4: اي وقت التشهيب نتاع البحر هذاك وتبدا اخر النهار هكا فهمت
2: وقت
4: شوشيته وتبدا ريقه في الليل ولحمك يسطر هكا بسخانه. والله مش نيه هالحلاوه اللي فيها الحلاوه.
3: لا والله حلو.
2: اي اش قولكم؟
3: فما برد الليله وصار في بالك؟
2: فما يعطينا شويه ميتيو.
3: قول لي صح اش قولكم؟ فاش قولنا شنو؟
2: خاطر اش قولكم باش نسمع بعد الست مادام بتحب تنكر لي.
3: اللي نحب الحق وما ننكرش. نعم نطلع على احوال طقسنا بالنسبه لبقيه النهار وبالنسبه لليله. خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بقيه اليوم وفي بدايه الليل بالوسط محليا الشمال، ثم طقس مغيم جزئيا باغلب الجهات. ريح بقيت على شرقي بالجنوب قويه بالجنوب ما عدا وير رمليه محليه وضعيفه فمعتدله بقيه الجهات. البحر مضطرب بخليج قابس قليل اضطراب بقيه السواحل. الحراره الليله وصال وعزيز وكوثر وكل مستمعينا تكون ما بين 21 25 درجه بالشمال والمرتفعات وبجهه الساحل، وما بين 26 و 30 درجه ببقيه الجهات، وتوصل حتى 33 درجه بالجنوب الغربي، ديما حسب اخر تحليلات المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: يعطيك الصحه سامي. حنختم كالعاده مع فقره اولد سكول.
0: اولد سكول
2: فوالا. دونك ام كلثوم مادام بتحب بتنكر ليه هي اللي نختموا بها حصتنا اليوم. تحيات كل فريق اللي كان حاضر معاكم، بسام سليم كوثر عزيز ويصال وسامي. يقول لكم تصبحوا على خير.
3: باي باي نسكول.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عنوان النشرة، وزارة التربية تنطلق اليوم في توزيع مواضيع امتحان النوفيام على المندوبيات الجهوية وانطلاق الاختبارات في 18 من الشهر الجاري. اليوم افتتاح مركز إليف بسيدي بوزيد لتدريب 1000 شاب وشابة سنويا ودعم فرص اندماجهم في سوق الشغل. بمناسبة يوم الطفل الأفريقي، الإعلان عن تأسيس الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل بمشاركة أكثر من 300 جمعية من 12 دولة. ورحلة العودة الطوعية لأفريق جنوب الصحراء مستمرة، وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5000 وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. إلى تفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. انطلقت اليوم عملية تسليم أولب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية، استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18، 19، و20 من جوال جاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذا، أي ما يمثل 18% من مجموعة التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5,381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026 وفق معطيات إحصائية للوزارة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. ووسط نسق حثيث ومتسارع، تتواصل عمليات إصلاح اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في مختلف مراكز الإصلاح والتجميع على أن تستكمل الجمعة المقبل، ليكون الإعلان الرسمي عن النتائج في 23 من جوال جاري. الزميلة نجاة حسن تحولت اليوم إلى مركز إصلاح البكالوريا بالمدرسة الإعدادية برج البكوش بأريانا وأعدت التقرير التالي.
4: أكد رئيس مركز الإصلاح البكالوريا بالمدرسة الإعدادية برج البكوش بولاية أريانا صاحبي بوغرة أن عملية الإصلاح امتحانات البكالوريا هي في مراحلها الأخيرة وتسير في ظروف متميزة مع ضمان مبدأ إنصاف كل المترشحين، قائلا أنه يتم حاليا تنزيل الأعداد في الموقع الإلكتروني الخاص بها.
5: نحن الآن في العتبات الأخيرة فيما يتعلق بالبكالوريا، لم يتبقى الآن في المركز إلا لجنة واحدة هي لجنة التصرف الاقتصاد، تم إسناد الأعداد الخاصة بالمترشحين في كل المواد. الآن يتم تنزيلها في ما يسمى بسيزي موقع الإلكتروني بعد ما أنزلها المصحح لكل مادة. حقيقة اللي طلبناه الكل تم تحقيقه، كانت ظروف متميزة جدا. نهار الجمعة يتم استكمال العمل بشكل عام.
4: من جهته أفاد كاتب عام مركز الإصلاح بأريان نور الدين السويدي بأنه تم تسخير 1000 متدخل في عملية الإصلاح بمركز برج البكوش بأريان.
6: عملية الإصلاح فيها رئيس لجنة وفيها أستاذ مصحين. بعد انطلاق عملية الإصلاح الكونديدال ينصحوا له، فما قاعة اسمها قاعة الحجز، فيها أعوان وفيها مسؤول على الحجز. بعد ما تصير عملية الحجز الأعداد معنا قاعة أخرى اسمها قاعة الأرشيف، نزيد نشوفها مرة أخرى نوصلوا الألف، يعني من عملة من كاتبة المتدخلين. ودوم عملية الإصلاح في الدورة الرئيسية 12 يوم وفي دورة المراقبة 6 أيام.
4: هذا واعتبرت رئيسة لجنة مادة التصرف سمية الصباحي أن أجواء الإصلاح تمر في في ظروف طيبة.
7: المادة متاعنا مادة خاصة معناها في الإصلاح، تتطلب أكثر الدقة، تطبيق المقاييس بتبع بكل دقة، المجموعة كل موجودة، العمل متواصل، إن شاء الله يكونوا معناها في المستوى. فما برشا مواد تبدأ في أكثر من لقيس نجلة، بما أنه فما شعاب مختلفة يعديوا امتحانات مختلفة، معناها كما راضي موفرينينا كل شيء. احنا عنا دليل معناها متاع الإصلاح يجينا من الإدارة العامة الامتحانات، نطبقوه، كل طرف متدخل عنده المهمة متاعه.
3: يفتح باب ترشح للفوجة الرابعة لسنة الجامعية 2026-2027 للماجستير المهني في الإدارة الريادية والتسويق للصناعات الثقافية والإبداعية، ويستهدف هذا تكوين رواد الأعمال الثقافيين وخريجي مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المشاريع الإبداعية، فضلا عن المهنيين الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجالات الإدارة الثقافية وتسويق الفنون والثقافة والاتصال والعلامة الترابية تيريتوريال براندينج والابتكار وريادة الأعمال الإبداعية. وعلى الراغبين في الترشح الاطلاع على شروط القبول عبر الموقع الرسمي للمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس على العنوان التالي: sect.rni.tn/fr. بهدف تعزيز فرص تشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال بالمناطق الداخلية، افتتح اليوم بمدينة سيدي بوزيد مركز إليفا تكنولوجي لتكوين الشباب وربطهم بفرص التشغيل، ليكون المركز الخامس ضمن شبكة المراكز التقنية التابعة لمؤسسة تونس للتنمية. ويستهدف هذا المركز الذي تم إنجازه بشراكة نموذجية بين مؤسسة تونس للتنمية وألمانيا وفرنسا تدريب 1000 شاب وشابة سنويا في اختصاصات متعددة، خاصة في المجالات التكنولوجية التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وفق سفيرة فرنسا بتونس عنجيجين.
8: تدشين مركز أليف في سيدي بوزيد، وهو المركز الخامس لبرنامج أليف، باش يستفيد منه تقريبا 1000 شاب وشابة سنويا. هذا المركز مركز تكنولوجيا ومركز تكوين مهني، يجسد شراكة نموذجية بين فرنسا وألمانيا وفونداسيون تونيزي pour le développement، وتخدم المستقبل، تخدم الشباب، تخدم التنمية المستدامة، وتخدم العدل الاجتماعي والعدل الجهوي في تونس.
3: ومن المنتظر أن تتولى مؤسسة تونس للتنمية غدا افتتاح مركز مماثل في ولاية توزر، لتبلغ شبكة المراكز التابعة لها 6 مراكز موزعة على ولاية سيدي بوزيد وتوزر وسليانة وباجة والكاف وجربة. أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس معز شريف اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وبين معز شريف خلال انعقاد منتدى الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بتونس العاصمة بمناسبة إحياء يوم الطفل الإفريقي الموافق للسادس عشر من جوان من كل سنة، أن هذا الائتلاف يضم أكثر من 12 بلدا إفريقيا وأكثر من 300 جمعية قابلة للتوسع بهدف تغطية كافة بلدان القارة الإفريقية.
9: تونس كبلاد من بلدان القارة الإفريقية وكبلاد رائدة في ميدان حقوق الطفل، شعرنا أنه من واجبنا نقوم بالمشاركة بالتجربة الإيجابية اللي في تونس، اللي مكنت أغلبية الأطفال التونسيين باش يخلطوا للحق الأدنى من الحقوق متاعهم، حتى إذا كان فما برشا نقائص لا يمثل بما يعانيه الطفل خارج البلاد التونسية في القارة الإفريقية. ولذا خدمنا مدة أكثر من 3 سنوات لتكوين هذا الائتلاف، لتبادل التجارب، لدعم القدرات بتاع المجتمع المدني في إفريقيا في مجال الدفاع على حقوق الطفل. الائتلاف نتوى يضم أكثر من 12 بلاد متوزعة على القارة الإفريقية، وفيها تقريبا أكثر من 300 جمعية اللي مشاركة في الائتلاف هذايا.
3: بمشاركة دولية هامة انطلقت اليوم بقصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أفريكا بيج فايف التي تعد أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية. مديرة المعرض بسمة الحميدي اعتبرت في تصريح لحاتم كريسان أن هذا أن أهم أهداف الدورة جلب الاستثمار إلى تونس وتشبيك العلاقات بين المؤسسات التونسية والدولية.
10: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد والآن صاروا 5 معارض متكاملة في قطاعات مهمة جدا: النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، حضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، بلدان عربية الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا قطاعات ثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة التي سيقع مناقشتها في المعرض. هو منصة مهمة جدا لجلب الاستثمار وتشبيك العلاقات بين المستثمرين، خاصة أنه لما شركة تجي عندها هدف أساسي هو الانتصاب في السوق التونسي أو خدمة الأسواق المجاورة من خلال تونس.
3: التظاهرة التي تتواصل إلى 19 من الشهر الجاري تجمع عددا من المعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها معرض بترو أفريكا 2026 المتعلق بقطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة، والذي يشهد مشاركة ليبية مميزة. كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي لأخبار إذاعة الشباب عن ارتفاع عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء إلى قرابة 5000 بعد أن قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عملية العودة الطوعية لحوالي 100 مهاجر غير نظامي.
11: بالنسبة لعملية العودة الطوعية اللي بدأت منذ جويلية 2025 إلى حد الآن انتفع قرابة 4826 نفر من أفارقة جنوب الصحراء. كانت العمليات في خصوص التجميع في تونس، ثم أصبحت حاليا في 4 ولايات: تونس، سوسة، صفاقس ونابل. كذلك بالنسبة لعملية العودة الطوعية اللي في كيلومتر 21 في العامرة، وهي نقطة التجميع الكبرى، نحكيه على قرابة 1000 مهاجر غير نظامي متواجد في المخيم. تم تقسيم المهاجرين غير نظامي على جوز مجموعات. المجموعة اللي عندها جوازات سفر في أقصى تقدير تغادر في 3 أيام، وبالنسبة للمجموعات الأخرى تقريبا بين أسبوع وعشرة أيام. تو نحكيه عليك يوميا ثم عودة طوعية. الأسبوع هذا من ثم 205، اليوم عدنا قرابة 100 نفر من أفارقة جنوب الصحراء اللي غادروا، وثم قرابة 200 اللي مشيوا المخيم العامرة باش نحضروا لهم الإجراءات نتاع العودة الطوعية نتاعهم، وهذا اللي بين ثقة حتى المهاجرين غير نظاميين في مؤسسات الدولة التونسية اللي عاملتهم بكرامة إنسانية.
3: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة التربية تنطلق اليوم في توزيع مواضيع امتحان النوفيام على المندوبيات الجهوية، وانطلاق الاختبارات في 18 من الشهر الجاري. افتتاح مركز إليف بسيدي بوزيد لتدريب 1000 شاب وشابة سنويا ودعم فرص اندماجهم في سوق الشغل. بمناسبة يوم الطفل الأفريقي، أعلنوا عن تأسيس الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل بمشاركة أكثر من 300 جمعية من 12 دولة. ورحلة العودة الطوعية لفارقة جنوب الصحراء مستمرة، وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5000 وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل مشتك.
12: عدل مشتك.
1: تسمع صوتك.
13: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: Top Sport.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في توب سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي، المدرب الجديد إيرفي رونار اللي يعوض المدرب صبري اللموشي. إيرفي رونار اللي تحول تقريبا عنده 7 ساعات اللي تحول من فرنسا للمكسيك، تقريبا بعد شوية يكون موجود في مونتيري. ومن المنتظر أنه تقول اليوم عنده أول حصة تدريبية ليه، ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت التونسي. وقبل الحصة التدريبية مش كون ثمان ندوة صحفية بنص ساعة تقريبا قبل الحصة التدريبية، تحضيرا لمباراة اليابان يوم الأحد القادم 5 متاع الصباح. رونار اللي قال أنه قبل العرض التونسي بدون تفكير بنفس امتيازات المدرب صبري اللموشي، هذا حسب ما تم الإعلان عليه. إن شاء الله كما قلت ربما بعد العشرة مش يكون معنا مراسل زميلنا أنيس المجري أو اسكندر الحجام للحديث على الحصة التدريبية وشنو قال إيرفي رونار وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. نذكر أنه المباراة القادمة أمام المنتخب الياباني 5 متاع الصباح بتوقيت التونسي يوم الأحد القادم. نذكر المباراة الأولى كان هزم فيها المنتخب الوطني التونسي 5-1 أمام المنتخب السويدي. إلى أخبار الفرق التونسية، الترجي الرياضي التونسي ريغي كامب اللي هو المدرب الجديد للترجي باش يكون معاه مساعد أجنبي وكذلك معد بدني أجنبي، معه إيهاب المباركي كمساعد الثاني، حسن القطوري مدرب معد بدني ثاني، ومبروك العكريمي مدرب الحراس، وباش يكونوا معاها معد ذهني ومحلل أداء. بالنسبة لمدة عقد ريغي كامب مع الترجي التونسي موسم واحد قابل للتجديد، هو عقد أهداف من بين الأهداف اللي تم الاتفاق عليها التتويج بالبطولة التونسية وكذلك التتويج بالتشامبيونز ليغ الإفريقي. مدافع الترجي جيرزيس بابا ديالو انتقل إلى نادي المدينة الليبي. اليوم في المونديال أهم المباريات 8 بعد شوية، المنتخب الفرنسي واجه المنتخب السنغالي، 11 منتخب العراق يلعب مع منتخب النرويج، البارح منتخب إيران كان تعادل مع منتخب نيوزيلندا 2-2، ليلة في الليل مع ماضي ساعتين المنتخب الجزائري يواجه المنتخب الأرجنتيني، والخمسة بتاع الصباح المنتخب الأردني يواجه المنتخب النمساوي. هذه أهم المباريات اليوم، وأكيد باش نعود بأكثر تفاصيل على ريغي كامب وعلى إيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي وآخر أخبار المونديال مع المحلل فيصل العروسي بعد انطلاقا من الساعة 10 على موجات إذاعة الشباب. هكا نوصل نهاية أخبار رياضة، إلى اللقاء مع تحية زبير عوني وكوثر البجيو.

محبوبة يا ساكنة في منوبة يا محبوبة يا ساكنة في منوبة والقعدة رهيبة.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز 8:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مؤسسة تونس للتنمية تفتتح اليوم مركز إليف تكنولوجي بسيدي بوزيد بهدف مزيد تدريب الشباب على المهارات والتطوير المهني ودمجهم في شركات القطاعين الرقمي والصناعية ودعم شركات الناشئة في خلق آلاف الوظائف والحفاظ عليها في مختلف مناطق تونس، مع تعزيز التنمية الجهوية الشاملة والمستدامة وفق رئيس مؤسسة تونس للتنمية بدر الدين والي. بمناسبة يوم الطفل الإفريقي الموافق للسادس عشر من جوان من كل سنة، الأعلان اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بمشاركة أكثر من 300 جمعية من 12 بلدا، مبادرة تهدف لتحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي يكشف لأخبار إذاعة الشباب عن ارتفاع عدد المنتفعين ببرنامج العودة التوعية لأفريقة جنوب الصحراء إلى قرابة 5000، بعد أن قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عملية العودة التوعية لحوالي 100 مهاجر غير نظامي. فتح باب الترشح للماجستير المهني في الإدارة الريادية والتسويق للصناعات الثقافية والإبداعية. في أخبار العالم، المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صافية مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة المعتقل لدى سلطات الاحتلال من دون توجيه أي تهم رسمية إليها. وقادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
6: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة الخمس سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله سنة هجرية تكون سعيدة وبنجاح وبالخير للناس الكل اللي تبع فينا وتسمع فينا. صارية أخرى موسيقية تلقاوها على موجاتنا إذاعة الشباب. اليوم عيش الموسيقى على زوز أجزاء، اليوم وغدوة إن شاء الله ديما ما تسعى حتى النص الليل. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تبعونا وتسمعونا على موجاتنا إذاعة الشباب. برشا موسيقى تلقاوها في سهريتنا الليلة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها ديما في عيش الموسيقى، الموسيقى الجديدة، الموسيقى فلاش باك، كل شيء كل شيء، كل ما يهم الموسيقى وكل ما يخص الموسيقى الكل تلقاوها معنا الليلة. مرحبا بكم حتى النص الليل. اليوم معكم كوثر البجاوي في الجانب التقني وذكريات بن حمادة معكم في التقديم، وسهرين مع بعضنا حتى النص الليل كالعادة من الفقرات اللي تعودتوا عليها ديما في عيش الموسيقى. البداية تكون مع فقرة ستار ليست، زوز ليستات في السباق والمستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة. الليستة رقم واحد شنو فيها؟ ستار ليست.

ليستا رقم واحد الليلة في آدم أنت عمري ألفة برمضان قولوا له الحقيقة وائل جسار في أوعدك كلها إعادات كانت تحبوا تسمعها كاملة صوتوا للرقم واحد ديما تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي تحطوا لي كومنتير تختاروا يا إما ليستا رقم واحد وإلا ليستا رقم اثنين ستار ليستا

وهذه هي اللي سرقنا اثنين الليلة فيها جورج وسوف سلامتك بيد الله فيها من الحمبركات تاع ننسى وكذا مساهر يا ليل لا تنتهي كانت تحبوا تسموها كاملة صوتوا للرقم اثنين مرحبا بكم كالعادة معنا ديما على الباج متاعنا فيسبوك ذا الشباب غاديو جون تونيزي وإلا زادت نجم متابعونا على الباج ويب غاديو جون .tn اللي تلقاو فيها زادة إذاعة الشباب في المباشر مرحبا بكم ديما معنا الناس الكل وين ما كنتوا في كل مكان في دياركم في كرهبكم في كل بلاصة نسلم عليكم ونهديوكم كل الأغاني ونعود نقولوا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير إن شاء الله سنة هجرية تكون سعيدة على الناس الكل.

هذه نجوى كرم سمعنا فيه تاع خبيك. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا اذاعه الشباب. مازالت الموسيقى تلقاوها معنا بعد شويه بعد موجز اخبار التسعة ونص تلقاو كالعاده فقره التراند ميوزك ونحكيو على اخر الاصدارات وحتى النجاحات الاسبوع هذايا اللي في الموسيقى تلقاوها كما قلنا بعد شويه في فقره التراند ميوزك. ما تنساوش زاد اخبار المونديال ومباريات اليوم والحتى زاد المباريات اللي جايه خاطر المباريات الحقيقه نهار كامل قاعدين من المباريات نقوى في عقاب الليل. اسكو تتفرجوا ولا ما تتفرجوش؟ كل واحد وكيفاه، مغروم بالكوره يتفرج واللي مش مغروم هكا ما يتفرج. المهم انه الاخبار هذه كلها تلقاوها زاد بعد شويه في المونديال باي نايت في الحوصله كامله مع العشرة، واحنا نكملوا معكم في عيش الموسيقى حتى نص الليل. مرحبا بكم.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويلية 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيشك الحدث
4: عد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
5: موجز الأخبار
6: جزء 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان حيث توجه إلى فسقية الأغاليب للاطلاع على تقدم أشغال مشروع تهيئتها من قبل الهندسة العسكرية التي انطلقت بها منذ أشهر وانتقل رئيس الجمهورية بعد ذلك إلى جامع عقبة ابن نفع وزارة التربية تعلن اليوم أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من يوم غد على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال المشغلين الثلاثة بسعر إجمالي قدره 950 مليما وأضافت أنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على نحو التالي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطنية جامعة تونس المنار تعلن في بلاغ لها عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز موائمة عروضها التكوينية مع تطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشارك اليوم في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا بوندي بوجيو والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره وأكد وزير الصحة خلال هذا الاجتماع على أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية مشددا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وعلى ضرورة جاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود وفق بلاغ للوزارة في أخبار العالم استشهاد فلسطينيين في غارة صهيونية على مخيم انصارات للاجئين وسط قطاع غزة اليوم فيما تواصل إجلاء المرضى والجرح إجلاء المرضى والجرحى من القطاع عبر معبر رفح البرية الحدودي مع مصر وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن طائرة مسيرة صهيونية استهدفت بصاروخ تجمع للفلسطينيين شمال مخيم انصارات وسط قطاع غزة ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى عمان وإيران تعلنان اليوم التزامهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بضمان أمن وحرية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وذلك في ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرا نهاية الموجز إلى اللقاء
4: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب والموسيقى حتى النص الليل في عيش الموسيقى في الوقت هذا نمشيو مع فقره ترند ميوزك. ترند ميوزك في فقرة الترند ميوزك كالعادة نحكيه على أكثر الموسيقى اللي نجحت الأسبوع هذي وحتى زادة إصدارات الأسبوع هذي تلقاوها كالعادة معانا. والموسيقى الترند الحقيقة برشا موسيقى الترند وهذي هو وقيت الصيف ديما نلقاو فيه الموسيقى الترند والإصدارات الجديدة. الحقيقة مع الإصدارات الجديدة هل تنجح وإلا لا هذي يحدو الجمهور كالعادة في عيش موسيقى. نحكيو على الأغاني هذية الترند للأسبوع هذية سواء كانت جديدة في إصداراتها أو لا. شكون قاعد يلقى في نجاح كبير؟ زياد بورجي الأسبوع اللي فاتت خرجت الأغنية عندها أسبوع بالضبط توا نمبر وان أكثر أغنية قاعدة تسمع في الشرق إحساس الحب. الأغنية هذية اللي يرجع بها ما نقولوش بعد غياب على خاطر ديما عنده إصدارات جديدة مازال يعني في كل مرة كل ما يخرج أغنية جديدة نلقاوها موجود في الإصدارات هذية نلقاوها تلقى نجاح كبير. عودي مع علي السلك نلقاو زادا شامي مع لينا الحايك عايش لعيونك نلقاو أمجد جمعة زادا كيف كيف موجود في الترند وأمجد جمعة زادا هو يعني في كل مرة معناها كل ما يخرج أغنية جديدة نلقاوها زادا موجود كأكثر فنانة مسموعة. أغنيته جديدة اسمها خاب العشم هذية اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا. الترند العربي نمبر وان أكثر أغنية هي مسموعة بعدد كبير هي أغنية الشامي ودين الحايك في عايش لعيونك أحمد سعد مع ديستانكت بأغنية فلوس بابا حتى التو مازالت موجودة في الترند. فؤاد جنيد مع بيسان إسماعيل أنت النور كيف كيف موجودة في الموجودة كأكثر أغنية مسموعة. وائل كفوري في شو مشتاق لي الأغنية هذه اللي نلقوها من أكثر الأغاني المسموعة. وحماقي بأغنية مشيتي الأغنية هذه اللي نلقوها زادة كيف كيف موجودة في الترند المصري. شيرين مع حماقي بأغنية بحرية زادة كيف كيف من أكثر الأغاني المسموعة. ونقاو توليت مع سان لوفون بغنية نانو زادة كيف كيف في الترند المصري كأكثر أغاني هذية مسموعة. نجاحات الأسبوع هذية من نجاحات الأسبوع هذية باش نكملوا أكيد باش نسمعوا برشا موسيقى ترند تلقاها معنا في الفقرة هذية. مرحبا بكم في عيش الموسيقى.

إذا عدي مع علي ساق سمعناه في جديد وعدي ولا من الأسماء المطلوبة والمعروفة جدا كل ما يخرج أغنية نلقاه موجود في الترند سورتو اللبناني. مازلنا باش نكملوا مع الموسيقى ترند حماقي باش نلقاوه بعد شوية. بعد شوية زادة باش تلقاوه أخبار المونديال مونديال باي نايت مع زبير العوني وتواصلوا في سهريتكم الموسيقية حتى النص الليل. عيش الموسيقى، مرحبا بكم.

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 مونديال باي نايت.
1: أهلا وسهلا بكم في مونديال باي نايت على موجات إذاعة الشباب العشرة ودقيقة في متابعة لآخر مستجدات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وكذلك مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. أكيد الأحداث بتاع المدرب الوطني السابق والمدرب الوطني الجديد مش حكيه بأكثر التفاصيل على المنتخب الوطني التونسي وكذلك مش حكيه على مباراة اليوم والمباراة المثيرة حاليا بين المنتخب الفرنسي والمنتخب السنغالي. الشوط الأول اللي انتهى بتعادل 0-0 وقبل دقيقة 3-1 للمنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي اللي ماهوش منتخب الشوط الأول، الشوط الثاني مغاير تماما لتجسيم الفرص وسجل 3 أهداف كاملة. سعيد باستقبال محللنا ومدربنا فيصل العروسي. فيصل مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك زبير، نسلم عليك أنت ونسلم على جميع كل فريجي ونسلم على كل مستمعينا في ذات الشباب.
1: هيا فيصل خلينا نبداو بالمنتخب الوطني التونسي. صبري اللموشي البارح لاخر وقت، صبري اللموشي اشرف على الحصه التدريبيه، صبري اللموشي القرار ما خرجش مش يخرج في الاخير خرج صبري اللموشي، لكن ايرفي رونار اللي ما كانش منتظر وما كانش موجود تماما وحتى حد ما كان يخمم في الاسم هذا.
2: صحيح فما لي كوليس قالوا لي صارت مكالمات وصارت كما نقولوا نحن دي كونساي، معناها صاروا من فوزي لقجع اللي هو كان على علاقه بالمدرب ريفيرونار وكان بالطبيعه نعرفه كان مدرب نتاع المنتخب المغربي.
1: نحدث خلينا نركزوا معاك لان توادي المعلومه هذه معلومه خاصه بك انت. باهي احنا توتوينسا وكل واللي ضاعت والوسائل الاعلام البارح على اساس انه مدرب كبير ونسب جلبان مش يلتحقوا باش يكونوا هما المشيخ الفو صبري اللموشي.
2: اي صحيح، لكن فما تململ نوعا ما معناها مع رجوع منظر الكبير للمنتخب ومع الاسم اللي باش يكون معاه ومع المشاكل اللي سمعناها تاع لي فيزا انسي دو سويت. لكن
1: حتى سمعنا انه كلام اللاعبين ثم برشا لاعبين
2: كان ماهوش مؤكد وعلى ما اظن الهدف الثالث للسنغال لم يحتسب الهدف
1: زي مباراة كثيرة جدا. فوزي لك جاشني
2: حكيت فوزي
1: رئيس الجمعة المغربية
2: رئيس الجمعة المغربية اتصل
1: هذه أخبار مؤكدة
2: بعضو بارز من الجمعة
1: التونسية كرة القدم
2: ماهوش عضو لكن
1: فاعل
2: فهمتني معناها برانسيب ناس كل يفهموني. اقترح عليه ريفيرونار وقال راهو عنده الرغبه انه باش يجي حاليا ويكمل زوز ماتشوات اللي موجودين.
1: معناتها الاعضاء المكتب الجامعي كل ما كانش عندهم ريفيرونار في الليست.
2: لا
1: اقترحوا عليه فوزي لقجع
2: على الشخص المعين اللي هو فعل خاصه واللي معناها حتى في اللي كوليس يقال انه هو الرئيس الفعلي للجامعه التونسيه لكره القدم. وبعد ما شاف كيفاش نقولوه معناها
1: الرغبه نتاع
2: فيرونار عدى الانفورماسيون للاعضاء المكتب الجامعي ورئيس الجامعه وكانت الموافقه للناس الكل وحسنا فعاله بيان سور. نظن انه حسب مريتم لي ريزو سوسيو حسب مريتم المحللين ومن الاعلاميين ومن الشارع الرياضي والشارع العام بصفه عامه في تونس فما رضا على تعيين فيرونار كمدرب للمنتخب باش يكمل زوز ماتشات هذوما وفما اتفاق ما بيناتهم انه باش يكون مفاهمه بعد المونديال هو حتى كوسوا لي ريزولتا اللي موجودين في المونديال.
1: حتى ايرفيرونار قال ما غير ما فكرت اني قبل ديريكت انه حتى اللي هو يحب السي في نتاعو باش يكون المشاركه الثالثه ولا الرابعه في المونديال. به هذه الاخبار اللي تقول انه اتصل وكانت كذلك من اعضاء المكتب الجامعي وكانت يعني تفاعلوا مع الحكايه هذه.
2: اي تفاعلوا مع الحكايه
1: وبنفس الامتيازات الماليه
2: هو ما فكرش جمله في
1: الجانب المالي
2: في الجانب المادي والجانب المالي فكر كان في الجانب الرياضي وقال انا نحب راني المنتخب التونسي وعلى ما اظن وصل لامريكا على ما اظن
1: اللي هو في الطريق تو حتى انه اتصل بعض الزملاء من التلفزه الوطنيه انيس المجري قال انهم تحولوا المطار لاستقبال المدرب الوطني الجديد. كيف
2: حقق الحق زبير معناها كانت فما فوضى عامه وفوضى تسييرية وفوضى إدارية وفوضى رياضية وتكتيكية وفنية وفوضى في كل شيء. معناها إن شاء الله بقدوم المدرب الجديد، معناها معروف إيرفيرونار بقوة الشخصية متاعه، معروف معناها حتى في السعودية نعرفوا اللي راهو صعيب يسر العمل في بلدان الخليج، لأنهم يدروا أموال طائلة ويقولوا اللي ما يتمشاش مع فكرنا وما يتمشاش معنا معناها يصير تغييره بصفة آلية معناها. لكن إيرفيرونار قعد فترتين متتاليين في السعودية، وإلى حد الآن كان محبوب، ونشوفه حتى في في في المغرب كيفاش قعدت العلاقة ممتازة، وهو الفوزي لقجع هو اللي معناها بروبوزيه على الفيدراسيون.
1: كانت علاقته طيبة برئيس جامعة الملكية المغربية
2: بالطبيعة، كان ما جاتش علاقته طيبة ما بروبوزيهوش على
1: الجامعة التونسية لكرة القدم. به الناس كل استحسنت القدوم تاع المدرب إيرفيرونار، شنو ينجم يغير إيرفيرونار في زوج مباريات هذوما في الوضع هذايا، بعد أن الملاعبية كلها مبسوسين بعد 5-1 ضد السويد، معناتها رجة نفسية شنو تنجم تكون أنت كمدرب؟ شنو ينجم
2: ينجم يبدل برشا حاجات،
1: كيما
2: يبدل ليسبري دو جروب. رينا الحاجة الخايبة اللي ريناها، راه أنا مانيش من المحبين، علاش نقول هكا زبير، أنا مانيش من المحبين أنه المدرب كي تصير إقالته الناس كل تكون ضده. أنا قبل بثلاثة جمعات ما يسافر المنتخب في نفس مش البلاتو هذا، في بلاتو القديم مع وجدين زجروبا نقدموا لها تحية، قلت اللي راو ما فماش معناها مانيش متفائل، ما نجمتش نقولها معناها على خاطرني نقعد معناها
1: في الظروف هذيك
2: والظروف هذيك، ما نجمش نقول لازم نكون ايجابي. لكن قلت لها علاش، قلت لها راو فما برشا حاجات يخليو انه نشوف ما تكون ماش باش تكون بداية طيبة للمنتخب. وقلت لها نجمو نحكي بعد ثلاثة ماتشات
1: بيها ونجم نحكي بعد ماتش بركة، بعد ماتش بركة. علاش
2: كما قلت لك فوضى كوسوسوا في التكتيكية، فوضى
1: الاختيارات تاع اللاعبين، معناتها هذه النجم ثم ملعبية
2: بين زبير بين للناس كل بصفة عامة. يعني نقول ديما نقول كرة قدم شأن عام، معناها ما هي شأن خاص كان بالمدربين والتقنيين والرياضيين، لا كرة قدم شأن عام، الناس كل يحكي فيه، توا التاكسي يحكي فيه، الدهان يحكي فيه، المحامي يحكي فيه، الطبيب يحكي فيه،
1: ونشوفوا فيها حتى في القهاوي الناس كل تحكي
2: عن كرة قدم بصفة عامة. هذا الشعب كامل شاف انه الاختيارات كانت غير صائبه، بما فيما يخص اختيارات اللاعبين، اختيارات مركز اللاعبين، اختيار التشكيله، اختيار النهج التكتيكي، كلهم يؤديوا الى فوضى عامه. وحتى انا نظن انه فما تململ من اللاعبين، وصلتني اخبار بيان سور انه اللاعبين ما همش مرتاحين في اللي صار، وخاصه
1: في اللي صار وين هذه قبل ما يسافروا بعد ما سافروا ولا في المكسيك،
2: في المكسيك وفما دي كوليس اخرين ماهيش مؤكده بيان سور. قلت لك انا مانيش من محبين انه الانتقاد اللاذع بصفه عامه. المدرب خذا وقته وعمل فتره
1: ما كانتش هو تو فيصل، انه كي نشوفه صبري لموشي باجماع كل الفنيين التوانسه، لانه ما عرفش يستغل المجموعه حتى في مراكز اللاعبين اللي هي من ابسط الابجديات نتاع.
2: صحيح قلت لك ما نجمش ما نحبش ياسر
1: تي لا ما يسالش توا
2: باش نكون قاسي على المدرب، لانه خاطر الناس كل قاسين على المدرب. انا مش توا تكلمت قبل بثلاثه جمعات من قبل ما يسافر المنتخب. حاليا المجموعه فيها كاليتي تكنيك، فيها تنجم تبني عليها حاجات، لكن بعض الوقت مش ما نقولوش بالوقت، يعني ما عندوش باجيت ماجيك حتى إيرفيرونار ينجم يغير حاجات. ينجم العقلية هي أهم حاجة، معناها عقلية المدربين اللي تعاقبوا على المنتخب التونسي بارشة، معناها من النجم نقوله من أوري كاسبيرجاك التوا ديما العقلية دفاعية، إلا مدرب ولا اثنين. لكن نقول من منبري هذا نقول لازم الناس اللي انتقدت جلال القادري لازمهم يطلبون منه السماح.
1: به يعني توا نشوف إيرفيرونار وين ينجم مثلا بدنيا، ما نصورش مازال ماشي يصلح في المده هذه، تكتيكيا يمكن شويه
2: معناتها ينجم
1: ينجم ذهنيا
2: لي دو فولي. صحيت زبير لي دو فولي اللي نجم يخدم عليهم اللي هما ذهنيا وتكتيكيا، هذوما الزوز ينجم يخدم عليهم وينجم يهز المعنويات، ولو انه المعنويات في الوقت هذا من اصعب الحاجات. وانا نستغرب حاجه بركة غياب معد ذهني في المنتخب عنده توا برش.
1: باهي إرفين رينار جايب مدرب حراسة معاه معد بدني ومحلل أداء ومش يكون معاه وهبي الخزري.
2: اي بيان سور وهبي الخزري عنصر ما نجموش نستغنيو عليه. وهبي الخزري اعطى برشا لتونس واعطى برشا للمنتخب ومهم جدا لانه يعرف الجروب ويعرف الملاعبيه الكل ويعرف شنو صار في البريود الاخرانيه خاصه في الجمعتين ثلاثه جمعات الاخرانيين. دونك لهنا ينجم يعدي هو الباساسيون للمدرب الجديد والستاف الجديد باش على ضوء ذاك المدرب ينجم يتعامل معامله ممتازه في الثلاثة أيام اللي قعدوا قبل الماتش متاع اليابان اللي باش يكون ماتش صعيب برشا بالطبيعة.
1: ماتش اليابان المنتخب الياباني ماهوش المنتخب السويدي، المنتخب الهولندي ماهوش المنتخب السويدي، أكيد تنجم تكون ثم ردة فعل إيجابية.
2: نجم يكون، وأنا متفائل المرة هذه متفائل باش نجم يكون ثم ردة فعل إيجابية من الملاعبية. إن شاء الله يتحرروا الملاعبية وأنا نقول كلمة أخرى، إن شاء الله الملاعبية ما تخممش في رويحة على قدر ما تخمم في دراب البلاد وقدر ما تخمم في المنتخب، لأنه فما ملاعبية بفضل المنتخب ولو أسميهم هكاكا، وفما ملاعبية ما كانوش يحلموا انهم باش يكونوا في الدوريات الأوروبية ومشاو للدوريات الأوروبية من باب المنتخب. دونك لهنا مانيش باش نذكر الأسامي، فما ملاعبية قاعدة تلعب مضروبة، قاعدة تخمم كان في رويحة، تخمم في الكارير متاحة، تخمم في انه يلعب مونديال، لكن هذا يضر بالمنتخب. ولو انه الملاعبي اللي نحكي عليه ملاعبي بركة ونظن الناس كل تعرف معناها اعتبر برشا المنتخب، لكن في الفتره هذه مضروب يرتاح،
1: تراجع المردود نتاعو. دونك
2: تراجع برشا المردود
1: نتاعو، ما تراجع الانتقادات هذه كيما كنتي، خلينا نكونوا ايجابيين. تو مع إرفي رونار اللي ماشي يكون اليوم مع تاعها نتاع الصباح اول حصه تدريبيه ليه،
2: وقبل ما تعرفش يمشي للحصه
1: مش يعمل ندوه صحفيه قبل من نص ساعه من الحصه التدريبيه، ومش يشرف اليوم على اول حصه تدريبيه للمنتخب الوطني. اكيد الملاعبيه عندها فكره، الناس كل تعرف إرفي رونار، اكيد مش تكون فكر اخر، مش تكون الناس كل معناتها ما نعرفش كيفاش حبيت نحكي لك، انه اكيد الناس كل مش تكون عقد العزم انه باش كل واحد باش يكون
2: مردود. الناس متفائله والناس تحب تعطي، اي صحيح صحيح ينجم يكون بيان سور صفحه جديده. صعيب ياسر، نعطيك رقم انه اربعه مدربين صار تغييرهم في المونديال على مر التاريخ، منهم زوس منتخب تونسي،
1: أوري كاسبرجيك
2: وصبري لموشي
1: بعد، ولا وعلى ذكر صبري لموشي إرفي رونار عوض صبري لموشي 2014 مع الكوت ديفوار، وهول مرة ذي عوض صبري لموشي مع المنتخب الوطني التونسي.
2: قدر، هذا قدر، معناها ما نظنش كانت تكون معناها

0: مباشرة إلى المكسيك، يكون موجود زميلنا أنيس المجدري مباشرة من المكسيك. أنيس أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: مساء النور، مساء الخير يا زبير، تحية لك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. بالفعل احنا تو موجودين بالضبط في مطار مونتيري، مطار مونتيري باستقبال المدرب الجديد المنتخب الوطني التونسي هيرفي رونار. كما تعرف هيرفي رونار جاي على الخطوط الفرنسية، كان من المفروض الطائرة تحط في مطار مونتيري الساعة ثالثة، لكن فما تأخير بساعتين في درجين تقريبا، توصل 5 درجين بتوقيت مونتيري. مش يكون الاستقبال هنا ان شاء الله اذا كان ما نجم نعمل معه تصريح، لانه مش نتحولوا مباشرة الى ملعب التمارين. فما نقطة طبعا صحفية قبل بداية التمارين الساعة 8 بتوقيت محلي، الثالثة صباحا بتوقيت تونس، نصف ساعة نقطة صحفية، ثم يتحول مباشرة يشرف على الحصة التدريبية الأولى للمنتخب التونسي قبل مباراة اليابان. زبي
0: أنيس، ينجم عند التأخير هذا متاع ساعتين ينجم يكون في الموعد مع التوقيت متاع الحصة التدريبية؟
1: لا، 5 هو معناها، والحصة 8 9 تقريبا، هي ساعة من المطار للملعب التمارين، ساعة ساعة ونصف. أنت والمبوتيات سيركيلاسيون يخلص، نتصور ناخذ الناس كلهم مع بعضنا ونمشيو للملعب. فقط بالنسبة للمدرب مصحوب بالإدارة الفني كامل زبير، مصحوب طبعا بالمعدل البدني، بالمساعد المدرب، مدرب الحراس، والمسؤول عن الإحصائيات طبعا، طاقم فني كامل بالنسبة للمدرب هيرفي رونار. في استقباله لهنا في مطار مونتيري باش يكونوا المسؤولين على الأمور اللوجستية محمد الغربي وأيضا محمود طرابلسي، باش يكونوا في استقبال المدرب والتحول مباشرة كما قلت لك إلى ملعب التمارين.
0: باش يبقى معاه من كان وهبي الخزري من الإطار الفني السابق هكا أنيس؟
1: وهبي الخضري باش يكون موجود طبعا، كما كنا بكري في تصريح مع معز المسيري نادر القاسمي للجامعه التونسيه لكره القدم، وهبي الخضري باش يكون مسؤول على التنسيق يعني الفيزافي ما بين الاطار الفني والجامعه التونسيه لكره القدم وغيره. يعني هذه المسؤوليه يعني بالنسبه لوهبي الخضري باش يواصل مهامه. أبار هذا يمكن بوعكاز يكون حاضر له، يعني مع قدوم محمد المدرب الجديد باش يحكيوا معاه ويشوفوا شنو هي طلباته. فهمت هذا بالنسبه للتو الطاقم نتاع هيرفي رونار هو اللي باش يصاحبه خلال الحصه التدريبيه وخلال المباريات معهم. وهبي
0: باهي انيس، الناس كل هنا في الشارع الرياضي في تونس استحسنوا قدوم هيرفي رونار، كيفاش كانت رده الفعل ملعبيه غادي للمكتب الاعضاء نتاع المكتب الجامعي الاعلاميين الموجودين غادي؟
1: والله من خلال حديثنا زبير مع طبعا كان معنا تو حسين جنيح ومعز المستيري، يعني كان معنا معز المستيري في تدخل على التلفزه الوطنيه، سالنا على بعض الحاجات نقراو فيها على وسائل التواصل الاجتماعي. البارح سمعنا اللي فما تقريبا 8 لاعبيه يعني حاولوا قالوا باش يضربوا على باش يغادروا تربص المنتخب. هذا طبعا مقر المنتخب
0: على اساس متعاطفين مع صبري اللموشي، هكا
1: على اساس متعاطفين مع صبري اللموشي. الحديث هذا صحيح صار تعاطف من الاول نسبيا، لكن بعد في سمعوا باسم هيرفي رونار الناس كل اقتنعت ومعناها عرفوا اللي المدرب فما عنده اسم وعنده سيت طبعا كما تعرف على المستوى الافريقي، معناها يتقبلوا الامر والناس الكل بدات الاجواء ترجع نسبيا. واهم حاجه، اهم حاجه ركزوا عليها الناس الكل وانا كنت حكيت عليها برشا، هيرفي رونار عنده مسؤوليه كبيره خاصه في ارجاع الثقه للاعبين بعد المباراه الاولى. بعد يعني لما تخسر 5 في مباراه وديه وخمسه اخرى في مباراه معناها رسميه، فمسؤوليه صعبه خاصه في ارجاع الثقه. وتعرف حتى الركائز الاساسيه للمنتخب ثقتهم في روحهم متمسكه، فما بالك في المنتخب تقريبا 70 و80% منه عناصر شابه.
0: هو كلامك صحيح انيس، لانه فيصل العروسي محللنا كان انه الدور الكبير نتاع هيرفي رونار لهم شكون بدنيين اكثر حاجه، مشكون ذهنيه بالنسبه للاعبين.
1: طبعا هي ذهنيه، لانه زبير لما نرجع للمباراه، يعني احنا نرجع شويه لمباراه بلجيكا، لما انت لعبت مباراه بلجيكا ادم عروس كان تقريبا ظهير، كان ظهير ايمن في المباراه هذيك، وبعد مباراه بريس صبري اللموشي قال احسن لاعب في مباراه اليوم هو ادم عروس. جي انت في مباراه رسميه تبدل تكتيك، معناها بدلوا تكتيكين تبدل المباراه كامله، ولما تستحق يعني ظهير ايمن سرق الحاج محمود ظهير ايمن. لهنا انت معناها الحاج محمود مسيت ومسيت ادم عروس ومسيت معناها تقريبا، وشفت حتى في تغيير يان فاليريك شفت معناها كيفاش معناها كيفاش ردت فعله، حاسين معناها فما برشا حاجات.
0: هو حتى الجماعه نتاع الفنيين هنا في تونس انه ما تمش استغلال يعني صحيح نتاع المراكز نتاع اللاعبين، ثم نوعا ما ما نجمش نقول فوضى، لكن نوعا ما من سوء تقدير ربما. على كل توا صبر اللي مش على روحه ان شاء الله. اكيد توا الندوه الصحفيه مش تكون قبل الحصه التدريبيه بنص ساعه هكا انيس.
1: اي زبير ان شاء الله الحصه التدريبيه النقطه الصحفيه باش تكون الـ7:30، ثم الـ8 تبدا الحصه التدريبيه الاولى لهيرفي رونار.
0: هيرفي رونار بكامل الاطار الفني اللي تابع معاه ومع وهبي الخزري. انيس المجدي تفضل واصل واصل نيسان.
1: نذكر زبير نذكر الياخر قلت لك كما قلت لك معناها بالنسبه لارفي رونار والطاقم الفني نتاعو كامل يعني اللي نقراو فيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: هي حتى الجامعه التونسيه اليوم هبطت ثلاثه، قالت لك خاطر شفنا اليوم فما ارتيكل هبط في ليكيب، فمعناها كله معناها مغالطات، معناها فهمت، معناها فما مصادر
1: أيوه حتى
0: رسميه
1: البلاغه
0: واحده
1: تاع الجامعه
0: كتبت
1: التونسيه لكره القدم اعطيت انه ثم المصادر الرسميه هي
0: دول
1: الوحيده.
0: المصادر طبعا
1: بالفعل يعطيك
0: صفحات طبعا.
1: الصحه انيس. احكي لنا توا ربما قبل ما نختم معاك الاجواء نتاع الجمهور التونسي، رده الفعل بعد خيبه الامل وبعد خروج صبري لموشي وقدوم ريفيرونا.
0: باش نعطيك الوضعيه كيما هي زبير، احنا يعني قبل المباراه نوع وبعد المباراه نوع اخر، يعني قبل المباراه ترى الجماهير يعني بكثافه موجوده في وسط المدينه مونتيري، ترى الاعلام ترى المراول، الجماهير المكسيكيه ولات تلبس في المراول التونسيه وتصور مع الجماهير التونسيه. البارح هبطنا حابين نشوفوا الاجواء شنو، ما لقينا حتى تونسي حتى علم حتى مريول تونس موجود في وسط المدينه، حتى الناس اللي جات تحولت من العالم الكل، فما برشا ناس عاود حتى خاصين التذاكر وروحوا ان شاء الله، قال لك احنا ما عندناش نجم نقعدوا، اختاروا باش يغادروا باش يشوفوا بلايص اخرى. يعني البارح ما تلقى حتى تونسي، معناها اليوم يقول لك احنا ولينا معناها مركز للتذمر، ولات الناس معناها بعد الماتش تحكي علينا بالخايب اللي كانت تونس يعني عندها سمعه كبيره. المهم ان شاء الله الثقه هذه حترجع حتى للجماهير، مش كان للملاعبين، حتى جماهير فقدت الثقه في المنتخب. ان شاء الله ان شاء الله ايرفي رونار لا محاله، مش تحال هو ايرفي رونار، لكن ان شاء الله على الاقل حتى ولو معناها اللي قدر تكون نتيجه سلبيه يكون على الاقل المنتخب عمل مردود طيب ويكون مرضي بالنسبه له.
1: هو كلامك صحيح انيس، لانه شفنا بعض الصور وبعض الفيديوهات بعد الهزيمه الجماهير كيفاش بقات في الملعب والتاثر، حتى الجماهير تبكي في الملعب بالرغم انه معناتها ننتقدوا برشا التوانسه في على وسط يعني التواصل الاجتماعي كيفاش ننتقدوا في المنتخب، لكن وقت الجد الناس الكل تتاثر والناس الكل اللي كانت رده الفعل نتاعها الناس الكل تمست بعد الهزيمه 5-1.
0: اكيد اكيد هزيمه ثقيله، هزيمه ثقيله. تعرف انت معنا بعد المباراه لاول مره زبير نشوف يعني الجماهير التونسيه مش ما تلومش على الملاعبيه بقدر ما تلوم على المدرب، لانها رات بينها الجماهير التونسيه تفهم في الكوره تو اكثر منها تقريبا. معناها يقول لك تو اليوم انت ما عرفتش كيف تتصرف في الرصيد البشري، معناها الملامه الكل كانت على المدرب، حتى اللاعبين بالعكس هم كانوا متضامنين مع اللاعبين، يقول لك اللاعبين اليوم بالخيارات التكتيكيه بالرسم التكتيكي بالتغييرات اللي صارت المدرب هذا اضر يعني بالملاعبيه وادخلهم في مرحله من الشك. ان شاء الله حاصلوا ان شاء الله نجوزوا.
1: يعطيك الصحة أنيس المجدري على كل هذه المعطيات مباشرة من مطار مونتيني قبل قدوم الناخب الوطني الجديد إيرفي رونار. أنيس المجدري يعطيك الصحة ومشكور. نرجع لك فيصل، كنت تسمع في أنيس المجدري تقريبا إجماع كبير أنه يعني أسوأ مدرب جاء المنتخب الوطني التونسي.
2: يا زبير ما نحبش نعاود،
1: لا مثالش
2: معناها ما نحبش نعاود نفس الكلام، لا كان فما ما أسوأ حسب رايي انا كان فما ما اسوء
1: قبل، لكن مش ما خسرناش بالطريقه هذه،
2: ما خسرناش بالطريقه هذه. هي انا الخساره خسرنا 5 نذكرك في 2018 خسرنا، لكن لعبنا 2018 مع المنتخب البلجيكي خسرنا 5-2
1: ولعبنا
2: المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي هذاك لا يقهر، معناها عمل دي فينال
1: بالاسماء هذيك،
2: معناها هي بازار بلوكاكو دي بروين، معناها مش توا دي بروين في فانت كارير كيف لوكاكو على بنك الاحتياط، معناها لكن حطينا كورة ولعبنا وسجلنا هدف واثنين وكنا قادرين نسجلوا ما أكثر، معناها لكن الطريقة اللي خسرنا بها مع المنتخب السويدي، السويد ماهيش بلجيكي هذيك وطريقتنا نحن معناها ما كناش كنا اور سوجي، كنا اور سوجي كومبليتمون.
1: باهي كنت تسمع في انيس المجدري ثم برشا ملاعبيه صارت تململ ربما كانوا مش يتعاطفوا مع صبري لاموشي اليوم سمعوا بإيرفي رونار رجعوا للطبيعي.
2: طبيعي طبيعي طبيعي جدا، العباد اللي مارست ومارست المهنه هذه تعرف اللي راه فما ساعات ملاعبيه يكون قراب للمدرب والمدرب يكون قريب، معناها عادي معناها عادي جدا. ولو انه نعرفوا في الفتره هذه الاخرانيه صبري دلموشي كان ماخذ كارت بلانش في المنتخب التونسي وهو كان اللي يتصل بالملاعبيه، وفما برشا ملاعبيه هو اللي اقنعهم باللعب للمنتخب التونسي، دونك لهنا باش يكون طبيعي جدا باش يكون فما استياء نوعا ما من مغادره صبري لموشي، لكن حسب اللي سمعته انا وحسب المعلومات اللي عندي ما تجاوزتش الاستياء، الحكايه استياء ومشاو يترناو على رواحهم وما فما حتى مشكل.
1: إيرفي رونار اليوم اسم كبير بعد تصور ثم رجل ميرو وإيرفي رونار هذوما الاسماء الكبار اللي جاو لتونس.
2: فما فما فما مدربين كبار جاوا لتونس، فما
1: تصورش معناها الكاليبر تاع روجي لومير والكاليبر تاع إيرفي رونار،
2: ولو انه روجي لومير ما فماش كاليبر كيفه.
1: هاو اليوم رجل مير فريق مع منتخبات مختلفين.
2: رجل مير كأس عالم وكأس أوروبا وجيل المنتخب التونسي.
1: ما عندك كان على البارع عن سكول.
2: على البارع عن سكول قري صعيب ياسر بش يكون بش يجي في الوقت الحالي وبالبلي سيتوياسيون اللي موجودين توا في بلادنا مستحيل باش يجينا بلاد اونترنور
1: في قيمة
2: في قيمة رجل مير في الوقت الحالي.
1: باهي خلينا نقدموا شوية توا مباراة منتخب الياباني بقطع النظر انه جاير فيرونار تكتيكيا فنيا كيفاش تكون المباراة هذه
2: مباراة صعيب. المنتخب التونسي مش مرشح للانتصار تكون واقعي معاك ونقول نقول كلام
1: ربحناها 3 بلاش عند 2018
2: اي في ماتش ودي لكن بعدها عادوا لعبونا وعادوا ربحونا في نفس
1: في نفس احنا كوين كان في الوديات
2: في نفس التورنوا اللي كانت تورنوا في اليابان اللي كانت فيها عدد ماليه ممتازه وعادوا ربحونا مره اخرى. لكن المنتخب الياباني منتخب ممتاز وممتاز جدا مصنف في العشرين الاولانيين في العالم ومنتخب عنده طريقه لعب ممتازه ومدرب ممتاز فريق جماعيا ممتاز جدا كيف فنيا فريق حاضر 100% جل اللاعبين 90 ولا 95% يلعبوا في الدوريات الأوروبية يمتاز بالسرعة يمتاز بالفليكسيبيليتي تكتيك وفريق منظم ومنظم جدا يعني صعيب ياسر باش تتصر عليه المنتخب التونسي في ظل الظروف هذيا. نعرفوا الكرة ما فيهاش مستحيل مانيش نقول انا في علوم صحيحه لكن هذه قراءه فنيه متواضعه من عندي انا.
1: لكن ما نتصورش انا باش يكون المنتخب التونسي باش يكون اسوء من مباراه السويد.
2: المنتخب التونسي باش يعمل ردة فعل
1: لكن ردة فعل يكون مش تكون لكن حتى كان مش نخسروا ما نجموش نكونوا بك المستوى اللي لعبنا به ضد السويد.
2: صحيح صحيح مستوى انا توا معناها في العمر هذا عمري ما ريت المنتخب التونسي بالطريقه هذيك طريقه معناها ما نش نقول لك ما يعجز اللسان معناها واحد شيء باش يقول على المنتخب اللي كان في حاله كارثيه.
1: باهي توا تونسوا ربما نشوفوا شنو ردة الفعل ونشوفوا ريفيرونار في المباراة هذه باش نوصلوا نحكوا على المباراة نتاع هولندا باش نحكيوا على المنتخب الفرنسي. المنتخب السنغالي منذ قليل المنتخب الفرنسي فاز 3-1 في الشوط الثاني.
2: في الشوط الثاني صحيح المنتخب السنغالي كان ممتاز في الشوط الأولاني وكان كان ينجم يسجل هدف واثنين في الشوط الأولاني لكن الواقعية وديما السذاجة انت كلمة قلتها لي كبيرة في الأوف السذاجة بتاع المنتخبات الإفريقية ولو أنه تحسنت برشا وتحسنت ياسر نعطيك رقم الاكسبكتد جول معناها لي بيوت اتوندو 0.44 في الشوط الأولاني المنتخب السنغالي و 0.02 المنتخب الفرنسي معناها المنتخب السنغالي اتيحت له 3 فرص
1: ولا فرصة ولا ثم واحدة بركة بتاع مبابي في الشوط الأول بقى في الشوط الثاني شفنا منتخب ردة فعل للمنتخب الفرنسي النجاعة الفرص السرعة ردة فعل
2: كما تستغلش لي تون فور مع فرق كما المنتخب الفرنسي اللي هو حامل اللقب حامل لقب الفارت
1: يعني عندي
2: في معناها وصل النهائي بنجوم ذي كل ركسة وعاقب
1: معناها بعد شوية تقريبا نص ساعة منتخب العراقي رغم منتخب النرويج
2: بالتوفيق المنتخب العراقي. المنتخب العراقي ماشي في سكة ممتازة مع نتائج ممتازة كيف إن شاء الله بالتوفيق ليه. مباراة مش صعيبة مباراة نجم نقولوا متكافئة نوعا ما قراب لبعضهم
1: الجزائر الأرجنتين مادي ساعتين
2: لازمنا نسهروا له بالتوفيق المنتخب الجزائري. منتخب الجزائري البريستاسيون الاخرانيه من المنتخب الهولندي تخلينا نطمعوا نقولوا المنتخب الجزائري ينجم يعمل حاجه مع المنتخب
1: قريب برشا من مستوى المنتخب المغربي
2: نوعا يعني ما المنتخب المغربي متفوق انا نشوفه احسن
1: لكن
2: احسن فريق عربي وافريقي حاليا المنتخب المغربي
1: به الاردن النمسا
2: الأردن النمسا نوعا ما إن شاء الله الأردن تنورنا وكذا ولو إنه كيف قاعدين نشوفه في الأردن تعطي في نتائج ممتازة في الفترة الأخرانية إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل وإن شاء الله يفرحونا وبتبيع حتى كان ما فرحوناش معناها المنتخب
1: اليوم
2: أنا نشجعه في المنتخبات العربية
1: العراق النرويج الجزائر الأرجنتين الأردن النمسا قبلها القطر تعادل مع سويسرا 1-1 المغرب مع البرازيل 1-1 مصر مع بلجيكا 1-1 السعودية مع الأوروغواي 1-1 كل المنتخبات العربية حققت نتائج إيجابية. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي اللي انهزم في المباراة الأولى 5-1 إن شاء الله يعمل ردة فعل إيجابية في المباراة القادمة. هكا نوصل نهاية مونديال باي نايت. فيصل العروس يعطيك صح.
2: شكرا شكرا خويا زبير وميرسي على الاستضافة.
1: يعطيك الصحة. موعد نشرة أخبار 10:30 على موجات إذاعة الشباب.
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين النشرة، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان. غدا انطلاق تسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وزارة التربية تنطلق اليوم في توزيع مواضيع امتحان النوفيام على المندوبيات الجهوية وانطلاق الاختبارات في 18 من الشهر الجاري. افتتاح مركز إليف بسيدي بوزيد لتدريب 1000 شاب وشابة سنويا ودعم فرص اندماجهم في سوق الشغل. إلى التفاصيل. نشرة العشرة ونصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان، حيث توجه إلى فسقية الأغاليب للاطلاع على تقدم أشغال مشروع تهيئتها من قبل الهندسة العسكرية التي انطلقت بها منذ أشهر. وانتقل رئيس الجمهورية بعد ذلك إلى جامع عقبة ابن نفع. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من يوم غد على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشاغرين الثلاثة بسعر إجمالي قدره 950 مليما. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرسالية القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. ووسط نسق حثيث ومتسارعة التواصل وعمليات إصلاح اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في مختلف مراكز الإصلاح والتجميع على أن تستكمل الجمعة المقبل ليكون الإعلان الرسمي عن النتائج في 23 من جوان الجاري. الزميلة نجاة حسن تحولت اليوم إلى مركز إصلاح البكالوريا بالمدرسة الإعدادية برج البكوش بأريانا وأعدت التقرير التالي.
3: أكد رئيس مركز الإصلاح البكالوريا بالمدرسة الإعدادية برج البكوش بولاية أريانا صاحب بوغرة أن عملية الإصلاح امتحانات البكالوريا هي في مراحلها الأخيرة وتسير في ظروف متميزة مع ضمان مبدأ إنصاف كل المترشحين، قائلا أنه يتم حاليا تنزيل الأعداد في الموقع الإلكتروني الخاص بها.
4: نحن الآن في العتبات الأخيرة فيما يتعلق بالبكالوريا، لم يتبقى الآن في المركز إلا لجنة واحدة هي لجنة التصرف الاقتصاد. تم إسناد الأعداد الخاصة بالمترشحين في كل المواد، الآن يتم تنزيلها في ما يسمى بسيزي موقع الإلكتروني بعد ما أنزلها المصحح لكل مادة. حقيقة اللي طلبناه الكل تم تحقيقه، كانت ظروف متميزة جدا. نهار الجمعة يتم استكمال العمل بشكل عام.
3: من جهته أفاد كاتب عام مركز الإصلاح بأريان نور الدين السويدي بأنه تم تسخير 1000 متدخل في عملية الإصلاح بمركز برج البكوش بأريان.
5: عملية الإصلاح فيها رئيس لجنة وفيها سيدة مصحين. بعد انطلاق عملية الإصلاح الكونديدال يتنصحوا له، فما قاعة اسمها قاعة الحجز، فيها أعوان وفيها مسؤول على الحجز. بعد ما تصير عملية الحجز الأعداد معنا قاعة أخرى اسمها قاعة الأرشيف، نزيد نشوفها مرة أخرى نوصلوا للألف، يعني من عملة من كاتبة المتدخلين. ودوم عملية الإصلاح في الدورة الرئيسية 12 يوم وفي دورة المراقبة 6 أيام.
3: هذا واعتبرت رئيسة لجنة مادة التصرف سمية الصباحي أن أجواء الإصلاح تمر في ظروف طيبة.
6: المادة متاعنا مادة خاصة معناها في الإصلاح، تتطلب أكثر الدقة، تطبيق المقاييس بتبيعها بكل دقة، المجموعة كل موجودة، العمل متواصل، إن شاء الله تكونوا معناها في المستوى. فما برشا مواد تبدأ في أكثر من رئيس نجلة بما أنه فما شعاب مختلفة يعديوا امتحانات مختلفة، معناها كما راضي موفرينينا كل شيء. احنا عنا دليل معناها متاع الإصلاح يجينا من الإدارة العامة الامتحانات، انطبقوه، كل طرف متدخل عنده المهمة متاعه.
2: انطلقت اليوم عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادات ختم التعليم الأساسية العام والتقنية النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. وترشح الاجتيازي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العامية و 75,024 تلميذا، أي ما يمثل 18% من مجموعة التلاميذ المرسمين بسنة التاسعة، فيما ترشح 5,381 تلميذا لاجتيازي امتحان التعليم الأساسية التقني لسنة 2026 وفق معطيات إحصائية للوزارة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز مؤامة عروضها التكوينية مع تطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. وكشفت جامعة تونس المنار في بلاغ لها أن هذا التحيين شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية، بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. بهدف تعزيز فرص تشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال بالمناطق الداخلية، افتتح اليوم بمدينة سيدي بوزيد مركز إليفا التكنولوجي لتكوين الشباب وربطهم بفرص تشغيل، ليكون المركز الخامس ضمن شبكة المراكز التقنية التابعة لمؤسسة تونس للتنمية. ويستهدف هذا المركز الذي تم إنجازه بشراكة نموذجية بين مؤسسة تونس للتنمية وألمانيا وفرنسا تدريب 1000 شاب وشابة سنويا في اختصاصات متعددة، خاصة في المجالات التكنولوجية التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وفق سفيرة فرنسا بتونس أنجي جين.
7: تدشين مركز أليف في سيدي بوزيد وهو المركز الخامس لبرنامج أليف، باش يستفيد منه تقريبا 1000 شاب وشابة سنويا. هذا المركز مركز تكنولوجيا ومركز تكوين مهني، يجسد شراكة نموذجية بين فرنسا وألمانيا وفونداسيون تونيزي pour le développement، وتخدم المستقبل، تخدم الشباب، تخدم التنمية المستدامة، وتخدم العدل الاجتماعي والعدل الجهوي في تونس.
2: ومن المنتظر أن تتولى مؤسسة تونس للتنمية غدا افتتاح مركز مماثل في ولاية توزر، لتبلغ شبكة المركز التابعة لها 6 مراكز موزعة على ولايات سيدي بوزيد وتوزر وسليانة وباجة والكاف وجربة. أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس معز شريف اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وبيّن معز شريف خلال انعقاد منتدى الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بتونس العاصمة بمناسبة إحياء يوم الطفل الإفريقي الموافق للسادس عشر من جوان من كل سنة، أن هذا الائتلاف يضم أكثر من 12 بلدا إفريقيا وأكثر من 300 جمعية قابلة للتوسع بهدف تغطية كافة بلدان القارة الإفريقية.
8: عنا عمل كبير يستنى فينا لتكوين كل هذه الجمعيات على المناصرة لحقوق الأطفال ولتبادل التجارب الإيجابية اللي خلت الدولة التونسية رائدة في القارة الإفريقية في مجال حقوق الطفل. احنا بأيدينا مفتوحة لكل الشراكات مع بقية القطاعات، ليس مع المجتمع المدني فقط، لكن المؤسسات الجهوية كالاتحاد الإفريقي كالبنك الإفريقي، فنحن في حوار معه.
2: بمشاركة دولية هامة انطلقت اليوم بقصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أفريكا بيج فايف التي تعد أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية. مديرة المعرض بسمة الحميدي اعتبرت في تصريح لحاتم كريسعان أن أهم أهداف الدورة جلب الاستثمار إلى تونس وتشبيك العلاقات بين المؤسسات التونسية والدولية.
9: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد والآن صاروا 5 معارض متكاملة في قطاعات مهمة جدا، النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، حضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، بلدان عربية. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا قطاعات ثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة التي سيقع مناقشتها. المعرض هو منصة مهمة جدا لجلب الاستثمار وتشبيك العلاقات بين المستثمرين، خاصة أنه لما شركة تجي عندها هدف أساسي هو الانتصاب في السوق التونسي أو خدمة الأسواق المجاورة من خلال تونس.
2: التظاهرة التي تتواصل إلى 19 من الشهر الجاري تجمع عددا من المعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها معرض بترو أفريكا 2026 المتعلق بقطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة، والذي يشهد مشاركة ليبية مميزة. كشف النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي لأخبار إذاعة الشباب عن ارتفاع عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء إلى قرابة 5000، بعد أن قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عملية العودة الطوعية لحوالي 100 مهاجر غير نظامي.
10: بالنسبة لعملية العودة الطوعية اللي بدأت منذ جويلية 2025 إلى حد الآن، انتفع قرابة 4826 نفر من أفارقة جنوب الصحراء. كانت العمليات في خصوص التجميع في تونس، ثم أصبحت حاليا في 4 ولايات: تونس، سوسة، صفاقس ونابل. كذلك بالنسبة لعملية العودة الطوعية في كيلومتر 21 في العامرة، وهي نقطة التجميع الكبرى، نحكيه على قرابة 1000 مهاجر غير نظامي متواجد في المخيم. تقسيم المهاجرين غير نظامي على جوز مجموعات. المجموعة اللي عندها جوازات سفر في أقصى تقدير تغادر في 3 أيام، وبالنسبة للمجموعات الأخرى تقريبا بين أسبوع و10 أيام. تو نحكيه عليك يوميا ثم عودة طوعية. الأسبوع هذا من ثم 205، اليوم عدنا قرابة 100 نفر من أفارقة جنوب الصحراء اللي غادروا، وثم قرابة 200 اللي مشيوا للمخيم العامرة باش نحضروا لهم الإجراءات نتاع العودة الطوعية نتاعهم، وهذا اللي بين ثقة حتى المهاجرين غير النظاميين في مؤسسات الدولة التونسية اللي عاملتهم كرامة إنسانية.
2: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان. غدا انطلاق تسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وزارة التربية تنطلق اليوم في توزيع مواضيع امتحان النوفيام على المندوبيات الجهوية، وانطلاق الاختبارات في 18 من الشهر الجاري. افتتاح مركز الإف بي سيدي بوزيد لتدريب 1000 شاب وشابة سنويا ودعم فرص اندماجهم في سوق الشغل. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
11: عدل موجتك.
0: تسمع صوتك.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في سهريتنا الليلة، كما قلنا جزء أول الليلة في عيش الموسيقى، غدو نكملوا مع جزء ثاني مع سهرية أخرى من عيش الموسيقى. سلام عليكم برشا في كل مكان وين ما اخترتوا تابعونا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب مع الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. سلام برشا زادة على اللي سهر معنا في كل مكان يختار إنه يتابعنا، وكيف كيف زادة اللي قاعد يتواصل معنا على الباج نتاعنا كالعادة من مستمعينا الأوفياء اللي ديما يتواصلوا معنا واللي ديما يكونوا حاضرين معنا. يقين سلموا عليها برشا، الليلة تختار لي سهر رقم واحد. كيف كيف أسمع سلموا عليها اليوم تختار لي سهر رقم واحد وتقول بربي أغاني تونسية، إن شاء الله تسمع معنا بعد شوية فلاش باك وفيها زادة أغاني تونسية. أمين شنو حالك، نسلم عليك برشا اللي مختار لي سهر رقم اثنين. شلبية كيف كيف، نسلم عليك برشا إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير. واليوم تختار لي سهر رقم واحد على خاطر فيها وائل جسار. تسلم على كل المستمعين وكل زادة كيف كيف إذا اللي في إذاعة الشباب كالعادة. ودعاء ديما حاضرة معنا جاسمي اليوم تختار لي سهر رقم واحد. محمد بوشناق نسلم عليه برشا اليوم يختار لي سهر رقم اثنين، مرحبا بيك. ومحمد حمودة نسلم عليك كالعادة من المستمعين الأوفياء اليوم يختار زادة هو لي سهر رقم اثنين على خاطر فيها ملحم بركات. عرفتك باش تختار لي سهر رقم اثنين خاطر فيها ملحم بركات. نزل كل اللي سهرة معنا واللي يحب يختار بين الليستة رقم واحد والليستة رقم اثنين شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة. الليستة رقم واحد فيها وائل جسار في إعادة لنغم أوعدك، فيها ألفة برمضان في قولوا الحقيقة، وفيها آدم في أنت عمري. وإلا الليستة رقم اثنين كان سهرية ليل من حبركات عننسى جورج وسوف سلمتك بيدلة. الاختيار عندكم انتوما في آخر جزء من عيش الموسيقى، يعني بعد موجز أخبار 11:30 نستمتعوا بواحدة من الليستات اللي تختاروها. بنمشيو توا مع فقرة كيبوب.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجات إذاعة الشباب. سمعنا موسيقى كي بوب في فقرة كي بوب. نمشيو توا مباشرة لفقرة فلاش باك وكي العادة مع الموسيقى اللي نقترحوها وزادة كيف كيف مع الموسيقى اللي تختاروها انتوما. الليلة معنا في عيش الموسيقى فلاش باك معنا جحات السنوات اللي تعديت. شنو كان فما موسيقى تحبوها وتسمعوها؟ سلام عليكم برشا ناس كل اللي سهرة معنا. جمال نسلم عليه. ليلى عباس كيف كيف نسلم عليه برشا. اليوم يختار لسا رقم واحد وما زال الاختيارات اكيد حتى للحداش ونص، ما زال تقريب نص ساعة في اختيارات اللي انتو ما شنو تحبوا تسمعوا. دو بش نمشيو مع فقرة فلاش باك وبش نرجعوا لفترة التسعينات وفترة بداية صابر الرباعي والانتشار العربي. تعرف برشا بالموسيقى هذية. بش نرجعوا مع صابر الرباعي في تمنيت الغناية هذية اللي نلقوها رسميا في ألبومه اللي خرج عام 1999. كلمات وألحان صابر الرباعي وعاونه الشاعر الحبيب الأسود، وكانت من أجمل أغانيه وخلته يتعرف برشا. ومن بعد أكيد برشا أغاني اللي كانت من بدايات وميزت بدايات صابر الرباعي. دونك هذه اللي باش نبداو بها اليوم فقرة فلاش باك.
1: فلاش باك فلاش باك

للساحة الفنية، لكن يقعد ديما ألبوم بعد على البال، يقعد على البال بالحق من أجمل ما غنى فضل شاكر. دونك من الألبوم هذا باش نسمعوه مع بعضنا روح، زادة كيف كيف من أجمل أغانيه اللي موجودة في الألبوم هذايا. مازلتوا تتواصلوا معنا على الباج متاعنا على فيسبوك إذا شباب غاديو جون تونيزي، مازالوا الاختيارات بالنسبة لي الليستة رقم واحد ولا الليستة رقم اثنين حتى للحداش ونص للتصويت. الليستة رقم واحد الليلة فيها وائل جسار أوعدك، ألفة برمضان، قولوا له الحقيقة، آدم في أنت عمري، وإلا الليستة رقم اثنين الليلة فيها كظم الساهر يا ليل، فيها ملحم بركات تعاننسة، وفيها زادة جورج وسوف سلامتك بيد الله. مرحبا بيكم، مش نكملوا تاو مع فلاش باك بعد شوي موجز أخبار لحدش ونص، وتلقاو واحدة من الليستات اللي اخترتوها الليلة، تابعونا حتى نوصل الليل.

0: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب. وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد صنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة. وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشر الموجه للإعلام العموم. وثيقة النشر الموجه للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان، حيث توجه إلى فصلية الغالبة للاطلاع على تقدم أشغال مشروع تهيئتها من قبل الهندسة العسكرية التي انطلقت بها منذ أشهر. وانتقل رئيس الجمهورية بعد ذلك إلى جامع عقبة بن نفع. وزارة التربية تعلن اليوم أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من يوم غد على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائجهم. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال المشغلين 3 بسعر إجمالي قدره 950 مليما. وأضافت أنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة SMS تسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. جامعة تونس المنار تعلن في بلاغ لها عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعي منها إلى تعزيز موائمة عروضها التكوينية مع التطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. في أخبار العرب، استشهد فلسطينيين في غارة صهيونية على مخيم سيرات للاجئين وسط قطاع غزة اليوم، فيما تواصل إجلاء المرضى والجرحى من القطاع عبر معبر رفح البرية الحدودي مع مصر. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن طائرة مسيرة صهيونية استهدفت بصاروخ تجمعا لفلسطينيين شمال مخيم سيرات وسط قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى. وعمان وإيران تعلنان اليوم التزامهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بضمان أمن وحرية حركة الملح البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك في ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب. من تونس. عدل مشتك تسمع صوتي.
4: إذاعة الشباب.
2: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عبد المجدك تسمع صوتك.

جورج رمضان سمعنا فيه يقولوا له الحقيقة، وهذه اللي سرق واحد اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا بصوت وائل جسار في أوعدك، وما زال باش تسمعوا مع بعضنا بعد شوية آدم في أنت عمري. هذه كانت سهريتنا لليلة، عيش للموزيكا، إن شاء الله نتقابلوا غدوة في سهرية أخرى، جزء آخر من عيش للموزيكا من 9 حتى نص الليل. شكرا لكم ناس الكل اللي تبعتونا، اللي يمكن معكم كوثر البجاوي وذكريات بن حماد. نقول لكم باي باي.

0: مع ذكريات عيش المزيكا
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: فيالا مع سامي نويسر.
1: مرحبا بكم في فيالا سهرية السبت على إذاعتكم إذاعة الشباب فيالا اللي تبدأ توا وتتواصل حتى النص الليل 9:34 دقيقة. نقعد معكم توا نص الليل مع برشا موزيكا